0: استشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، ومنح سيادة الرئيس الوسام للراحل تقديرا لمسيرته النضالية المشرفة ودوره البارز في المجال الإعلامي، وتثمينا لالتزامه الوطني في الدفاع عن قضايا وطنه وشعبه. من جانبها أعربت عائلة القائد الوطني الراحل أحمد عبد الرحمن، أعربت عن شكرها وتقديرها لسيادة الرئيس على هذا التكريم، مثمنة حرص سيادته على الوفاء للقادة والمناضلين الذين قدموا الكثير في خدمة قضية شعبهم وتحرره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس قرر منح القائد الوطني الكبير الراحل أحمد عبد الرحمن نجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات، تقديرا لمسيرته النضالية المشرفة ودوره البارز في المجال الإعلامي، وتثمينا لالتزامه الوطني في الدفاع عن قضايا وطنه وشعبه. الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

قال لدى السيد الرئيس محمود عباس عددا من القامات الوطنية المؤسسين في اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين أوسمة الثقافة والعلوم والفنون، وذلك تقديرا لدورهم الريادي والفاعل في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وتثبيت حضورها في عمقها العربي والدولي. جاء ذلك خلال استقبال سيادته للمكرمين وعائلاتهم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وبحضور نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي والناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينا والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عصاف والمستشار القانوني للرئيس وائل لافي ورئيس اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر. وكرم السيد الرئيس الكاتب والناقد الكبير سمير شحاد التميمي والكاتب أسعد الأسعد والشاعر متوكل طه والروائي والمترجم الراحل عزة الغزاوي والكاتب والروائي محمود شقير، حيث قلدهم السيد الرئيس وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى الإبداع، وذلك تقديرا لدورهم الريادي والفاعل في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وتثبيت حضورها في عمقها العربي والدولي. كما كرم السيد الرئيس القامات الوطنية والمؤسسين الذين لم يتمكنوا من الحضور على أن يقوم اتحاد الكتاب والأدباء بتسليمهم الأوسمة، وهم الكاتب والقاص محمد نصار المتواجد في قطاع غزة والكاتب والروائي الكبير توفيق فياض والمتواجد في تونس والكاتب والمترجم والصحفي الراحل خيري حماد والأديب والقاص زكي درويش المتواجد في الناصرة. ومن جانبهم أعرب المكرمون وعائلات الراحلين عن شكرهم وامتنانهم للسيد الرئيس محمود عباس على هذا التكريم واللفتة الكريمة، مثمنين حرص القيادة الفلسطينية واهتمامها الموصول بدعم الإبداع ورعاية الثقافة والوفاء لشهدائها ورجالاتها المبدعين. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لديوان الجريدة الرسمية لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة في مدينة رام الله رئيس ديوان الجريدة الرسمية المستشار ريم أبو الروب. وأطلعت أبو الروب سيادته على أبرز محاور التقرير بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها الديوان خلال العام المنصرم، والتي ركزت على تعزيز البيئة القانونية للدولة ونشر المعرفة القانونية وتحسين جودة الأداء والمخرجات. من جانبه أشاد سيادة الرئيس بالدور الهام الذي يؤديه ديوان الجريدة الرسمية، وذلك في تسهيل وصول التشريعات للمواطنين وتطوير المنظومة القانونية، مؤكدا على دعمه للديوان لمواصلة العمل على تعزيز سيادة القانون والحريات والأمن القانوني في المجتمع الفلسطيني. أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى بذل أقصى الجهود من أجل تحسين الوضع السياسي والإنساني والأمني والإعمار في قطاع غزة، وذلك من خلال الشراكة والعمل المشترك لتحقيق ما هو مطلوب وخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

0: مناسبة لتعزيز العمل المشترك بين الحكومة ومؤسساتها من ناحية وبين مؤسسات المتحدة وعلى رأسها UNDP من أجل المزيد تقديم المزيد لأهلنا في قطاع غزة. فشكرا لكم، وإحنا نتطلع طبعا إلى هذه الزيارة الافتراضية وزيارة ومراجعة مجموعة من النشاطات التي يتم العمل عليها في القطاع من أجل تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة الحبيب.
1: وتصدرت مشاريع إزالة وإدارة الركام واستعادة البنية التحتية الجولة، حيث اطلع المشاركون على أعمال إعادة تأهيل آبار المياه وإدارة مواقع تجميع الركام وإعادة تدويره، إلى جانب مشاريع إدارة النفايات الصلبة وفتح الطرق المؤدية إلى المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية. كما استعرض المسؤولون مشاريع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومحطة غرب غزة بما يعزز استقرار امدادات الطاقة للمرافق الأساسية في إطار جهود التعافي المبكر التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
2: اليوم أكثر من 40 تراكتور تعمل في أنحاء غزة. كل يوم هاي الفرق بتجمع أكثر من 1500 كوب من النفايات من الأحياء ومراكز النجوح والشوارع الضيقة. وبالنسبة للعائلات اللي بتعيش هناك، هي مش مجرد خدمة جمع نفايات، هي معناها إنه نفايات تنشال قبل ما توصل لأبوابهم، معناها حشرات أقل، قوارض أقل، ومخاطر أقل على الأطفال.
3: قطاع المياه الحمد لله بسبب وجود الكادر الفلسطيني تحت إشراف القيادة الفلسطينية وتحت إشراف سلطة المياه والحكومة الفلسطينية، الحمد لله استطاع يكون أحد القطاعات الناجحة في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل هذه الظروف. ولولا توجيهات الحكومة وتوجيهات أخونا الدكتور محمد مصطفى الخاصة على بتعزز على خدمة الناس.
1: وامتدت الجولة لتشمل مشاريع دعم البلديات والتعافي الاقتصادي وقطاع التكنولوجيا، حيث جرى استعراض مبادرات توفير مساحات عمل للشركات الناشئة وخلق فرص عمل مؤقتة للشباب، إلى جانب متابعة أعمال إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها لاستئناف امتحانات الثانوية العامة حضوريا، بما يعكس استمرار العمل على استعادة الخدمات التعليمية والاقتصادية رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
4: في ضوء المساحات التعليمية التي تم توفيرها وبناء على قرار وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور أمجد برهم بعقد الدورة الثانية وجاهيا، بدأت الوزارة باستعدادات وتوقيمها على كافة من أجل ترتيب كل اللوجستيات الخاصة بعقد الدورة وجاهية في قاعات بنظام امتحان ورقي بأسئلة من الاختيار متعدد، وتم إعداد البرمجيات اللازمة لهذا الامتحان. تقريبا متقدم هذه الدورة حوالي 9000 طالب. هذا الاستحقاق يأتي في إطار التعافي العملية التعليمية، ونجاحنا في عقد هذه الدورة سيؤسس لمرحلة قادمة بعقد الدورة القادمة الامتحان القادم عام 2027، ويقدر عدد الطلاب 40,000 طالب، بما يمكننا من استعادة وتعافي المنظومة التعليمية التعلمية إن شاء الله.
5: حقيقة الآن المواطن يلامس هذا الأشياء على أرض الواقع، بمعنى مخيمات نزوح تحصل على المياه، أن تفتح شارع في جزيرة الركام، أن تقوم بتجهيز محطات الاتصال الصحي.
6: ننفذ حاليا برنامج لدعم مساحات العمل، فقد تم دعم 13 مساحة عمل. هذه المساحات توفر دعم لما يقارب 1500 فريلانسر. هؤلاء الفريلانسرز يوفروا العيش لأبنائهم من خلال مواصلة عملهم عبر هذه التدخلات.
1: واختتمت الجولة بزيارة مواقع الإيواء المؤقت ضمن نهج الأحياء الذي يجمع بين إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتوفير فرص العمل في نموذج متكامل للتعافي المبكر. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
7: باسم السيد الرئيس محمود عباس، منح وزير الداخلية زياد هب الريح قائد فريق الدعم الكندي العميد جيسون لانجلي ميدالية الخدمة الممتازة، وذلك تقديرا لإسهاماته المتميزة في توطيد التعاون الثنائي ودعم جهود تطوير وبناء قدرات قطاع الأمن الفلسطيني. جاء ذلك خلال استقباله العميد لانجلي في مقر وزارة الداخلية، وذلك لمناسبة انتهاء مهام عمله في دولة فلسطين. وأكد الوزير هب الريح على عمق العلاقات التي تجمع دولة فلسطين وكندا، مثمنا الدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية لشعبنا الفلسطيني، مشيدا بالدور الذي طلع به فريق الدعم الكندي

0: في مساندة وزارة الداخلية وقطاع الأمن. من جانبه أعرب العميد لانجلي عن تقديره لمنحه ميدالية الخدمة الممتازة، مؤكدا اعتزازه بالشراكة والتعاون القائمين بين فريق الدعم الكندي ووزارة الداخلية ومؤسسات قطاع الأمن الفلسطيني، مثمنا ما لقيه من تعاون طوال فترة عمله. أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة عمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية في بيانه الختامي على إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، وأعلن إطلاق تحرك مشترك لمواجهة هذه الإجراءات وحشد موقف دولي لوقفها.
1: أصدر الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة عمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية بيانا ختاميا أكد فيه إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، وأعلن إطلاق تحرك مشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها باللا شرعية وحشد موقف دولي لوقفها.
2: إن المأساة في القدس ليست نتاج غياب القانون الدولي، وإنما غياب المساءلة والعقاب لدولة تنتهك القانون الدولي وتستمر بذلك بسبب غياب أي ثمن تدفعه مقابل انتهاكاتها. قامت دولة الاحتلال ولسبع عقود باتباع نفس السياسات الاستعمارية في القدس المحتلة. لم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي، بل ما إذا كان العالم مستعدا للوفاء بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات.
1: أكد البيان إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديموغرافي، ورفض هذه الإجراءات واعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها، وتشكل خرقا للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
3: تخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف، وتتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا سيادة لمحتل على أرض محتلة.
1: شدد المجتمعون على أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأنها عاصمة الدولة الفلسطينية، مؤكدين على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفض أي قرار أحدي يخرق المكانة القانونية للمدينة.
4: إن الحاجة تشتد اليوم إلى برنامج شامل لإسناد المقدسيين ودعم صمودهم أمام مخططات الاحتلال لسلخ المدينة من غربتها وإسلامها ومسيحياتها وتهويدها بالكلية. هؤلاء المقدسيون بحاجة إلى دعم حقيقي والتحرك العملي الفعال. لقد أغلقت مقار الأونرا في المدينة، ويواجه الفلسطينيون أزمات متعددة مع خدمات التعليم والصحة وهدم المنازل والتضييق على السكن، وتشتد الحاجة إلى مشروعات تنموية تعزز السمود الفلسطيني على الأرض وتثبت بقاء الفلسطينيين في بيوتهم، وتحبط مخططات إفراغ المدينة منهم.
1: أعلن الاجتماع إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية، كما أعلن إطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة تشمل منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة والمصلين وكشف تداعياتها أمام المنظمات الدولية ورأي العام العالمي وتوفير الدعم اللازم لهذه الآلية. تتجسد أولى خطوات العمل العربي الإسلامي المشترك الناجمة عن اجتماع هذا اليوم باجتماع وزاري عربي مشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي خلال الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أيلول المقبل في نيويورك. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
0: أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي الجرائم التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

0: القدس مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال اليماحي في بيان إن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل السكنية وخيام النازحين والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال يأتي في إطار استمرار حرب الإبادة وسياسة التجويع والتدمير الشامل التي ينتهجها الاحتلال في انتهاك للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة. كشفت جمعية عير عميم الإسرائيلية عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية فيما تسمى مستوطنة جيلو المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة، محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية. وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على المخطط في 28 من تموز الماضي، ويشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية مع توسيع المستوطنة جنوبا باتجاه شارع 60 والواصل بين القدس وبيت لحم. وأضافت أن المخطط يشمل أراضي فلسطينية خاصة من بينها ما لا يقل عن 28 دونما تم الاستيلاء عليها بموجب ما يسمى قانون أملاك الغائبين، والذي تستخدمه سلطات الاحتلال للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين. وأشارت إلى أن المنطقة المستهدفة تضم أراضي زراعية وبساتين زيتون فلسطينية، محذرة من تعرضها للتجريف والاقتلاع مع بدء تنفيذ المشروع. أصيب عدد من الأهالي بينهم أطفال ونساء وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطوبة بمسافر يطا جنوب الخليل. مراسلنا قال إن مجموعة من المستوطنين هاجمت خربة الطوبة بمسافر يطا واعتدت على الأهالي وأضرمت النيران في عدد من مساكن المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم من بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق، كما وأصيب 3 مواطنين آخرين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، وذلك في بلدة بيت فريك شرق مدينة نابلس. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين ومنشأة تجارية في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم.
1: يحدق بحرقة في ركام بيته الذي هدمه الاحتلال بمنطقة وادي الياسمين في جنوب بلدة نحالين بعد أسبوع من إجباره على إفراغه من محتوياته. فالمواطن أحمد محمد صافي رب أسرة مكونة من 5 أفراد أصبح بدون بيت بعد سنوات من الاستهداف الاحتلالي له في منزل أحلامه.
2: الحمد لله على كل حال، إحنا بنحمد الله ومن شكره إن وصلنا لهذه المرحلة. مش قادر شو بدي أعبر عن كل هالإشي، إلهم اليهود إشي حلو، بس إن إحنا الشعب الفلسطيني وحش.
3: فضل الشاب إلى تقريبا 4 سنين في هم عظيم جدا، من محد ما بلش يبني والإخطارات تجي يوم يوم، إخطارات إخطارات إخطارات. لما أخلينا الدار وكمنا الأغراض من الدار صار عنا أمل إنهم صاروا يجوا يصوروا ويشوفوا، فصار عنا أمل إن لما شافوا خربنا الدار ما يجوا يهدموا. فهالحين الحقيقة بينت في الهدم، إحنا مش سائلين عن الدار، الدار بنبني بدالها 100 دار، بس بنظل في أرضنا صامدين، ما في تردد ولا في هجرة ولا في إشي.
1: وعلى مسافة قريبة في منطقة قرنة الدعمس كان بيت محمد يوسف عوض يهدم بآليات الاحتلال أيضا. سنوات من المعاناة والمتابعة القانونية في محاكم الاحتلال والنتيجة كانت هدم المنزل وتكبده خسائر مالية كبيرة.
4: بعد 2 سنين من المعارك والمحاكم أبلغونا أنه الملف مرفوض رفضا قاطعا، يعني مرفوض الترخيص، وبالتالي البيت تحت سيطرة الاحتلال وقرارهم. من شهر تقريبا كانوا بيصلوا المنطقة وبيترددوا عليها بشكل يومي، وكل ما شافوا واحد بيقول اخلوا البيت اخلوا البيت اخلوا البيت. وبالنهاية اليوم الساعة 7 فوجئنا بأنه البواقر في مكانين بهدوا بشكل متزامن.
1: والأمر لم يقف إلى هذا الحال، فحتى المنشآت الاقتصادية هي مستهدفة بالهدم والإغلاق في صورة تعكس حجم الاستهداف للقمة عيش المواطنين، وكل ذلك لإفراغ محيط البلدة من المنازل والمنشآت الاقتصادية والزراعية فيها.
5: فهم يهدفون إلى إفراغ هذه البلدة من أجل توسعهم الاستيطاني وللأهداف الاستيطانية الاستراتيجية. على هذا الأساس نحن لا نستغرب استمرار هذه الهجمة ومنهجتها وتواصلها، يعني حسب ما بذكروا انهم من 2022 هم بيشتغلوا على هذه الخطة اللي بدأوا ينفذوا فيها في هذه الأيام. في مئات البيوت اللي معها اخطارات وفيها محاكم وترد المحاكم فيها، والخوف يعني انه يكون كل يوم في منطقة.
1: 6 منازل هدمها الاحتلال في أقل من أسبوعين إلى جانب منشأة اقتصادية كبيرة، فيما أجبر الاحتلال أصحاب 7 منازل أخرى لإفراغها تمهيدا لهدمها في الأيام المقبلة.
6: يستمر الاحتلال في سياسة الهدم والتدمير والتخريب لمنازل وممتلكات المواطنين من أجل تهجيرهم وتشريدهم منها، وذلك خدمة لمخططاته الاستيطانية في حصار المواطنين في مواقع ضيقة لإقامة مشاريع استيطانية على ما تبقى من أراضي البلدة. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، نحالين، إلى الجنوب الغربي لبيت لحم.
0: وفي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم هدمت قوات الاحتلال منزلا بعد أن اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة خلايل القص شرقها. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أجبرت مواطنا على إخلاء منزله المكون من طابق واحد وتبلغ مساحته نحو 150 مترا مربعا قبل أن تبدأ بهدمه. اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وقامت بإغلاق الشارع الرئيس المؤدي إلى قرية أرطاس وقصر المؤتمرات. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على منطقة برك سليمان والمتمثلة في مهاجمة المتنزهين ومنع المواطنين من الوصول إليها. نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدتي عجة وجبع جنوب مدينة جنين.
7: نشاط استيطاني يتصاعد في محافظة جنين، وسلطات الاحتلال تسخر لذلك كل الدعم والحماية على حساب أمن المواطنين وممتلكاتهم. فمن توزيع إخطارات بالهدم ووقف البناء لمنشآت تجارية ومنازل بالقرب من بلدة جبع إلى تجريف أراض زراعية وقلع أشجار زيتون من أراضي بلدة عجة جنوب جنين بذرائع وهمية وحتى من دون سابق إنذار.
8: اليوم الصبح الساعة 9 تفاجأنا قوات الاحتلال مجرفات ضخمة باشرت في قلع الزيتون وتكسير الزيتون في قطع أراضي عجة. القطع واقع على ما بين عجة وجبع. اليهود جرفوا بعمق 50-60 متر وكان كل الزيتون، والأمور تمت دون سابق إنذار دون تنسيق إنه مع أصحاب الأراضي.
7: منذ مطلع العام الجاري يستهدف الاحتلال هذه المنطقة الواقعة جنوب جنين، وهي منطقة حيوية بنشاطها الاقتصادي وبتجمعاتها السكانية الكبيرة والأراضي الزراعية الخصبة، فزرع في قلبها مستوطنتين ترسلي وحومش، وبدأ بتضييق الخناق على المواطنين ويلتهم الأراضي الزراعية الخصبة لصالح التوسع الاستيطاني العنصري.
8: نحن في بلدية عجة يعني شغالين نحسب أضرار، بنتابع مع أصحاب الأراضي وأصحاب الزيتون عدد الأشجار وعدد المساحات التي تم اقتلاع الأشجار فيها، بنعمل توثيق للخسائر. وعلما أنه يعني شهرين زمان ببلش موسم الزيتون، يعني خسارة كبيرة للمزارعين لأن عدد الأشجار تم اقتلاعها بفوق 250 شجر زيتون وأكثر.
7: ومع استمرار التوسع الاستيطاني في جنين يواصل الاحتلال عدوانه عليها، مستهدفا إلى جانب المخيم والمدينة قراها وبلداتها بالاقتحامات اليومية ومداهمة منازل المواطنين وحملات الاعتقال كان آخرها في بلدتي سيل الحارثية وكفر ذان غرب جنين وقريتي جلقموس وعربوني شرق المحافظة. محمود سموري، تلفزيون فلسطين، جنين.
0: إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين، حيث سلمت إخطارا بهدم مقر شركة المقاولات التابعة لعائلة العزام والتي تقدر مساحتها بنحو 5 دونمات، ومنحت مهلة أسبوع 7 أيام لتقديم اعتراض على القرار. وفي السياق ذاته سلمت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة سيلة الظهر إخطارا يستهدف منشأة صناعية تعود له تضم مبنى من طابقين بمساحة تقارب 300 متر مربع، إضافة إلى مبنى آخر بمساحة 120 مترا مربعا، وألزمته بإخلاء المعدات الصناعية الموجودة فيها تمهيدا للهدم خلال 7 أيام. سيج مستوطنون 100 دونمات من الأراضي في حمامات المالح في الأغوار الشمالية تعود ملكيتها لبطريركية اللاتين حسب ما أفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة. وخلال الأعوام 3 الماضية استولى المستوطنون على 10,000 من الأراضي الزراعية والرعوية في الأغوار الشمالية بعد تسييجها وإغلاقها أمام المواطنين. هذا وتتسارع عمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع توسيع الاستيطان وإجراءات إسرائيلية أوسع لتعزيز السيطرة على الأرض وفرض وقائع جديدة.
9: باتت عمليات هدم منشآت ومنازل المواطنين في الضفة والقدس المحتلة سياسة ممنهجة تغذي مشاريع ساسة الاحتلال لتنفيذ ما هو أوسع على أرض الواقع، من تهجير للمواطنين والاستيلاء على أراضيهم والتوسع الاستيطاني وصولا لضم فعلي للضفة. فلم تعد عمليات الهدم تقتصر على تنفيذ أوامر بدعوى البناء دون ترخيص لتصبح أداة لهندسة واقع جغرافي وديموغرافي جديد، ليطال الهدم ممتلكات المواطنين في مناطق ألف وباء والتي وصلت إلى 22 منزلا ومنشأة في النصف الأول لهذا العام، إلى جانب 878 في مناطق جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يعد الحصول على تراخيص بناء فيها أمرا شبه مستحيل، لتتمركز عمليات الهدم في القدس والتجمعات البدوية المحيطة بها والخليل في مسافر يطا وغربي المدينة.
10: العدد الذي وصل فيه حتى نهاية شهر تموز نتحدث عن 900 منشأة التي تم هدمها. هذا العدد لم يصل بمجمله في عام كامل في السنوات السابقة، وبالتالي هناك تصارع يوميا، هناك هدم من 5 إلى 10 منشآت. يقابل ذلك عمليات بناء بؤر استيطانية، مصادقة على مخططات هيكلية ووحدات استيطانية، ازدياد في عمليات المصادرة.
9: ولا تتوقف آثار الهدم بإزالة المباني وفقدان أصحابها مساكنهم ومصادر رزقهم، ليتعدى ذلك إلى الاستيلاء على الأراضي أو تقييد الوصول إليها وإعادة البناء فيها، ما يحد من التوسع العمراني ويعزز سيطرة الاحتلال خاصة في المناطق جيم التي تشكل 60% من مساحة الضفة. فحسب مختصين تهيئ هذه الإجراءات إلى توسيع المستوطنات وشق طرق التفافية وبؤر استيطانية جديدة تقام دون ترخيص، في حين تهدم بعض المنازل بحجة عدم الترخيص، فيما تشير أرقام الأمم المتحدة إلى تهجير ما يقارب 40,000 مواطن في المخيمات والقرى بعد هدم منازلهم.
11: كل هذه الإجراءات تتم بالتوازي تحقيقا للهدف الأعلى، هو ضم المزيد من الأراضي بعدد أقل من السكان ومحاصرة الوجود العمراني الفلسطيني داخل المدن والقرى ومنع تمددها.
9: ويتزامن مع تصاعد الهدم خطوات إسرائيلية متسارعة، أبرزها المضي في تسوية وتسجيل أراضي الضفة ومصادقة لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية على تخصيص مئات الشواكل لدعم المستوطنات في وقت كان فيه وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش قد وصف عام 2025 بأنه عام فرض السيادة فيما أسماه يهودا والسامرة حسب تعبيره. تتجاوز خسارة هدم المنازل فقدان المأوى والجدران لتطال الوجود الفلسطينية والأرض، ومع استمرار الاحتلال بهذه السياسات تتسارع الوقائع التي تمهد لضم فعليا على الأرض. هديل شوامرة، تلفزيون فلسطين، رام الله.
0: وفي أراضي عام 48 هدمت الجرافات الإسرائيلية في قرية البعنة بمنطقة الجليل فجر أمس منزل المواطن منير بكري، وذلك وسط انتشار أمني واسع رافق تنفيذ عملية الهدم. واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بمشاركة عناصر من الجيش ووحدات خاصة البلدة في ساعات الفجر، وقامت بمحاصرة المنزل ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنطقة، كما قامت بإجبار أفراد العائلة على إخلاء المنزل تمهيدا لهدمه. وخلال محاولة عدد من السكان التصدي لعملية الهدم، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المحتجين واعتقلت شخصين. تواجه الأسيرات في سجن الدامون واقعا مريرا في ظل ظروف اعتقال صعبة تترافق مع نقص في الاحتياجات الأساسية والتفتيشات المتكررة والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية، وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. الهيئة أكدت أن الأسيرات في سجن الدامون يعانين من ظروف إنسانية صعبة في ظل نقص الطعام والملابس والاحتياجات النسائية الضرورية، إلى جانب القمع والتفتيش المستمر لغرف الأسيرات دون مبررات وإخراجهن إلى الساحات خلال ساعات الحر الشديد وما يرافق ذلك من شتم وإهانات.

0: استشهد مواطن وأصيب 12 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت سطح مصلى في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وتزامن ذلك مع تواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما لليوم الثالث على التوالي.
1: بين التفجيرات العنيفة والجلسات التفاوضية يعيش لبنان مرحلة معقدة سياسيا وميدانيا. فبعد أن انطلقت الثلاثاء الجولة السابعة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية أمريكية والتي ستمتد لأيام في العاصمة الإيطالية روما، أكدت جهات رسمية لبنانية أن المطالب الأساسية خلال هذه الجولة هي تحقيق انسحابات متتالية من المناطق الواقعة داخل ما يسميه الاحتلال الخط الأصفر، وفي المقدمة منها مدينتي بنت جبيل والخيام، إضافة إلى زوطر الشرقية. كما يسعى الوفد اللبناني إلى فرض وقف شامل لإطلاق النار ووقف عمليات التفجير الممنهجة وغيرها من الخروقات التي يواصل الاحتلال تنفيذها منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي. وفي هذا السياق نفذت قوات الاحتلال عشرات الخروقات خلال الساعات 24 الماضية، كان أبرزها عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في عدة مناطق جنوبية منها الخيام، المنصوري، مجدلزون، حداثة، حاريس. إضافة إلى ذلك شهدت العديد من القرى والبلدات الجنوبية تحركا للآليات العسكرية والمدرعة، بخاصة ما بين وادي السلوقي وبلدة حولة ومن بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل. وسبق هذه التحركات قصف مدفعي عنيف طال القرى والبلدات المجاورة، حيث تعرضت زوطر الشرقية لاستهداف مدفعي وبالطيران المسير الذي استهدف كذلك منطقة حي رويس أطراف بلدة النبطية الفوقة. وفي السياق ذاته تعرضت كل من كفرت بنيت، حداثة، مجدلزون والمنصوري لعمليات تفجير ونسف ضخمة، فيما يشهد الجنوب تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمسير. بلال الحجازي، تلفزيون فلسطين.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. وقال ترامب إن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية، مشددا على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاتفاق مع سلطنة عمان على الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز بعد دراسة أبعاده الفنية والقانونية والأمنية والبيئية. وأشارت إلى أن البيان المشترك في مرحلة الصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات مرتبطة بإيران. وقال مصدر مطلع نقلا عن التلفزيون الإيراني، قال إن أي اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري، مشددا على أن المفاوضات تجرى بين طهران ومسقط ولا تشمل الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المصدر أن فتح مضيق هرمز يبقى مشروطا بتغيير واشنطن لسلوكها ووقف ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات سيحول دون تنفيذ أي تفاهم يتعلق بحرية وبحركة الملاحة في مضيق هرمز. قبل الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. الاحتلال يواصل اقتحام مخيم قلنديا بعشرات الآليات والجرافات ويستولي على 3 منازل في حي سطح مرحبا. مخطط استيطاني جديد فيما تسمى مستوطنة جيلو يهدد بعزل القدس الشرقية عن بيت لحم. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرقي مدينة غزة وسط قصف مدفعي لأنحاء متفرقة من القطاع. إصابات وإحراق مساكن في هجوم للمستوطنين على الخليل ونابلس. جاء في نشرتنا أيضا شهيد و12 جريحا في غارات متواصلة على جنوب لبنان، وطهران وعمان تتفقان على تنظيم الملاحة في مضيق هرمز. نهاية النشرة، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

قاعد طايت موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

شوفوا كم ألف شجرة اللي جرفوهن في الأرض. ليش؟ شو ذنب الشجرة؟ الشجرة شو ذنبها؟ مشان شو؟

وإحنا في هذه الأرض ودائما ما بنتركها، دائما كنا نزرعها. ومثل ما أنت شايف هينا كل سنة بشتغل فيها هذا الشغل. يعني أرض إحنا مزروعين، جذورنا فيها مغروسة إلى أسفل قاع الأرض.

الدخل صعب على نابلس والخروج صعب وبضيقوا قاعدين على الناس. يعني صار المشوار اللي بده 10 دقائق مثلا، يعني تلف له مشوار ساعة تنجز مشوارك.

0: تمشيش، يلا خطفوني قسم الليل.
1: الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير، يعني كل المستوطن، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي، يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحد بغيص عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز،

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفاية خليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في عدد جديد من فلسطين هذا الصباح، اليوم الخامس من شهر اب، وكالعاده نقول صباح الخير رغم كل الصعوبات اللي بنعيشها في هذا الوطن، لان ربما تعلمنا ان نصنع من الصبر قوه مهما اثقلت كاهلنا الايام. دائما هناك امل، وخصوصا في الصباح نتامل ان يكون يومنا مليء بالخير والسلام. طبعا ساعتين الوقت رح نكون معكم خلالها بفقراتنا المنوعه، ولعل ابرزها رح نحكي عن اطلاق ائتلاف مكني لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ورح تكون ضيفتنا الدكتوره ايناس العطاري وزيره العمل، وايضا رح نحكي عن بازار لدعم مشاريع النساء في ترمس عياضية. يسعد صباحك.
1: صباح الخير هبه، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي، العديد من المحطات وايضا النوافذ المباشره خاصه من طول كرم. سنتابع ايضا تفاصيل ما يجري في ظل هذا العدوان المستمر للعام الثاني على التوالي لمحافظه طول كرم. نتحدث عن تدمير الاحتلال لعدد كبير من النصب التذكارية في عدة مناطق في محافظة طول كرم، بالإضافة ما جرى صباح هذا اليوم من اقتحام لمخيم قلنديا وأيضا كفر عقب. إذن ساعتين من الزمن مشاهدينا الكرام نتابع معكم في كل هذه التفاصيل. نذهب الآن لمتابعة حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات مع استمرار انتهاكات الاحتلال وعدوانه طبعا في مختلف مناطق الضفة الغربية. نتابع معكم أبرز ما حدث خلال 24 ساعة الماضية، حيث تواصلت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين طبعا على عدد كبير من المحافظات، حيث أحرق المستوطنون مركبات لعدد من المواطنين وهاجموا منازل ودمروا شبكة للكهرباء، كما هدم الاحتلال مدرسة جنوب الخليل، حيث أيضا اعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس 13 مواطنا من عدد من محافظات الضفة الغربية، أيضا في طول كرم وفي رام الله وفي بيت لحم، وأيضا في القدس اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بير زيت طارق جمهور بعد مداهمة منزله في بلدة بيت عنان شمال غرب العاصمة. أيضا نتحدث عن اقتحام الاحتلال لبيت لحم وطوباس ولبلدات طبعا دار صلاح والعبيدية والشواورة وزعترة وحرملة شرق بيت لحم، بالإضافة إلى مخيم آل دهيشة. وفي طوباس أيضا كان هناك اقتحام لقوات الاحتلال وبالتحديد لمخيم الفارعة. أيضا تحدث عن اقتحام قوات الاحتلال لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وآخر هذه الاقتحامات كان أيضا مشاهدينا الكرام صباح هذا اليوم لمخيم قلنديا وأيضا لكفر عقب. بما يتعلق بإخطارات الهدم وتواصل اعتداءات المستوطنين، قوات الاحتلال أخطرت يوم أمس بهدم 3 منشآت سياحية في قرية عرانة شرق جنين. في طوباس اعتدى المستوطنون على خط ناقل للمياه والذي يغذي 12 عائلة فلسطينية تسكن في عدد من هذه المناطق، كما أقام الاحتلال والمستوطنون عددا من المعرشات عند الطريق الواصل لخربة يرزا شرق طوباس وسط تخوف من أن تكون نواة جديدة لبؤرة استيطانية. أما في بيت لحم جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرية بيت سكاريا جنوب المدينة بهدف توسيع المستوطنات من خلال نقل البوابة الرئيسية الواقعة وسط التجمع الاستيطاني غوش عطسيون. أما في رام الله اعتدى مستوطنون على مركبة مواطن من بلدة دير دبوان شرق المحافظة أثناء مغادرته مع أفراد عائلته مزرعتهم في منطقة المرج شرق البلدة في محاولة طبعا للاستيلاء على هذه المركبة. نبقى في وكالة وفا ونتابع أيضا ما صدر عن اللجنة المالية الخاصة للكنيسة التي صادقت يوم أمس على تخصيص مئات الملايين من الشواكل طبعا لصالح المستوطنات. جاء ذلك خلال جلسة استثنائية خلال عطلة الانتخابات للمصادقة على تخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح هذا التوسع الاستيطاني. بحثت هذه اللجنة تخصيص أكثر من 330 مليون شيكل ضمن قائمة طويلة من الميزانيات التي لم تستكمل المصادقة عليها في جلسة عقدت نهاية الأسبوع الماضي. في حال إقرار هذا المبلغ سترتفع ميزانية وزارة الاستيطان خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي يصل إلى 821 مليون شيكل، إلى جانب 940 مليون شيكل في إطار تفويضات مستقبلية بالالتزام المالي لتصبح أعلى من ميزانيات 15 وزارة أخرى. بالتزامن مع هذا الأمر، مع انعقاد أيضا هذه الجلسة، أعلن وزير المالية المتطرف سموتريتش تخصيص 113 مليون شيكل لتطوير أكثر من 70 موقعا أثريا وتراثيا في الضفة الغربية، وصفا هذه الخطوة بأنها الأولى من نوعها. خلال هذه الجلسة اقتحم ناشطون القاعة احتجاجا على تخصيص هذه الأموال للمستوطنات قبل إخراجهم منها. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع أيضا تفاصيل ما جرى يوم أمس في بلدة عرانة شرق جنين، ونتحدث عن توزيع جيش الاحتلال لإخطارات جديدة لهدم منشآت شرق المدينة بعد أقل من 24 ساعة على إجبار 40 مواطنا على إخلاء متاجرهم في هذه المنطقة. أكد رئيس مجلس قروي عرانة محمود السعدي إن أخطار الاحتلال لثلاثة شاليهات بينها عرانة وحي خروبة بوقف البناء فيها والتمهيد لهدمها. أشار إلى أن ذريعة الاحتلال وجود هذه المباني في منطقة أثرية وقربها من الطريق الالتفافي الرابط مع مستوطنتي جنيم وكديم. أعرب السعدي عن خشية أهالي قريته بانتقال هذه الاخطارات والتهديدات ووقف البناء إلى بيوتهم بعد إغلاق المداخل الرئيسية.
أضم بدوره أوضح رئيس مجلس عباء الشرقية برهان عزامطة بأن مالكي 25 منشأة تجارية وصناعية ودفيئات زراعية واصلوا إخلاء مقتنياتهم لليوم الثاني على التوالي عقب اخطارات وصلتهم لهدمها في غضون هذا الأسبوع. نبقى في صحيفة الحياة الجديدة ونتحدث عن تدمير الاحتلال لنصب تذكارية في مدينة طول كرم وبلدة كفر اللبد شرق المدينة، حيث دمرت قوات الاحتلال يوم أمس نصبان تذكارية لشهداء ورموز وطنية في مدينة طول كرم بالتزامن مع استمرار هذا العدوان على المدينة ومخيمها. أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال دمرت النصب التذكاري للقائد جورج حبش المقام وسط دوار الإعلام في الحي الشمالي للمدينة، ونصب الشهيد زياد دعاس في شارع جامعة خضور بالحي الغربي من المدينة. يأتي ذلك في ظل استمرار هذا العدوان على مدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة واعتقال عشرات المواطنين وتدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تهجير آلاف المواطنين من المخيمين وسط اقتحامات متواصلة للمدينة وضواحيها وبلداتها وتشديد الإجراءات العسكرية على مداخلها ومحيطها. نذهب الآن إلى صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما صدر عن الأمم المتحدة. نتحدث عن 71 مليار دولار لتغطية الإعمار في قطاع غزة، حيث كشف بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن حجم التكلفة الفعلية للتعافي وإعادة الإعمار في القطاع ارتفع إلى أكثر من 71 مليار دولار لتغطية هذه الاحتياجات على مدى 10 سنوات، مع ضرورة توفير ربع الفاتورة بنحو 26 مليار دولار في أول 18 شهرا لاستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية. تتوزع هذه التكلفة المالية بين 35 مليار دولار كأضرار مادية مباشرة طالت البنية التحتية والمباني السكنية والعمومية، و22 مليار دولار كخسائر اقتصادية واجتماعية ناجمة عن التوقف الكامل للحركة الانتاجية في القطاع المحاصر. على مستوى القطاعات، يحل قطاع الإسكان في المرتبة الأولى باحتياجات تبلغ 16 مليار دولار نتيجة تعرض أكثر من 370 ألف وحدة سكنية للتدمير الكلي أو الجزئي، وهو ما يمثل تدميرا يتجاوز 81% من إجمالي هذه المباني. بما يتعلق بقطاع التجارة نتحدث عن أكثر من 8 مليار دولار، يليها أيضا قطاع الصحة من نحو 8 مليارات دولار لمعالجة خروج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة، ثم قطاع النقل. في الجانب الخدمي أيضا تظهر الأرقام حجم الدمار عبر تضرر أكثر من 90% من المدارس والجامعات ومحطات المياه والبنية التحتية، بالإضافة إلى 85% من شبكة الكهرباء في قطاع غزة مدمرة، ما جعل التعافي طبعا مرتبطا بشكل كبير بإعادة بناء هذه البيئة المعيشية بالكامل. نبقى في صحيفة الأيام ونتحدث حول ما يجري في قرية الولجة في بيت لحم، حيث أصدرت ما تسمى الإدارة المدنية خلال الأشهر الأربعة الماضية 72 أمرا تنفيذيا غير مسبوق ضد مباني سكنية وغيرها في الجزء الغربي من قرية الولجة المصنفة معظمها ضمن المنطقة جيم. قالت جمعية عير عميم اليسارية المختصة بشؤون القدس في تقرير صدر عنها، تضم العديد من هذه المباني المستهدفة وحدات سكنية متعددة يصل ارتفاع بعضها إلى 10 طوابق، ما يعرض عشرات العائلات لخطر فقدان منازلهم. أضافت أيضا، منذ بداية هذا العام تم هدم حوالي 5 منازل بالفعل، ما يؤكد أن هذه الأوامر الجديدة تشكل خطرا حقيقيا لحدوث عمليات هدم واسعة النطاق. تابعت أيضا، في الوقت نفسه لا يزال اعتماد هذا المخطط التفصيلي للقرية الذي كان سيمكن السكان من الحصول على تراخيص بناء مجمد لأكثر من 5 سنوات. وذكرت أنه في الجزء المضم من قرية الولجة إلى القدس، حيث استمرت عمليات الهدم منذ عام 2016، أوقفت لجنة التخطيط في منطقة القدس العمل على المخطط الأول لهذه المنطقة، على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها سكان الولجة على مدى عقد من الزمن
وعلى الرغم من اعتراف جهات إسرائيلية مختلفة بأن المخطط يستوفي معايير التخطيط المطلوبة. في أيضا هذه التفاصيل أشارت إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية 72 أمرا غير مسبوق ضد ما يسمى البناء غير القانوني في المنطقة جيم من الولجة. قالت إلى جانب هدم 10 منازل خلال العامين الماضيين يشير هذا إلى تحول جذري في سياسة الإنفاذ الإسرائيلية تجاه المنطقة جيم من القرية. نذهب الآن مشاهدي الكرام إلى آخر الأخبار في هذه الجولة الإخبارية من صحيفة القدس. نتحدث عن تحذيرات مستمرة من كارثة إنسانية، 1.4 مليون غزي يواجهون الجوع الحاد وعجز الأدوية وصل إلى أكثر من 50%. هذا ما أعلنت عنه وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، أن نحو 1.4 مليون مواطن في قطاع غزة يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، ما يمثل تهديدا مباشرا لحياة ثلثي سكان القطاع. أوضحت خلال مؤتمر صحفي أن هذه الأرقام الصادمة تعكس عمق هذه الأزمة الإنسانية. أشارت أيضا أن النتائج الصادرة عن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 212 ألف شخص دخلوا بالفعل في مرحلة الطوارئ الغذائية. كما حذرت الوزيرة من أن أي تحسن طفيف رصده التقرير مؤخرا

تغذوي أجري في القطاع منذ بدء هذا العدوان، مما يعطي صورة دقيقة وقاسية عن حجم المعاناة اليومية التي يعيشها النازحون. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. لدى بالآن الوقفة قصيرة ثم نعود.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير ضياء وهبة. والعناوين الرئيسية اليوم في الصحافة الإسرائيلية هو بكل ما يتعلق بالحرب على إيران ومضيق هرمز، وأيضا يعني على الساحة الداخلية الإسرائيلية والانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. لكن يعني ديوت أحرونوت عنوانها الرئيسي هو أزمة الصواريخ في الولايات المتحدة. استغلت تقريبا كل صواريخها في إيران، على الرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي ترامب أن لدولته ذخيرة أكثر من أي دولة أخرى في العالم. مصادر تحدثت مع رويترز، وكالة الأنباء رويترز، ادعت أن الصواريخ استغلت تقريبا بالكامل، خاصة الصواريخ الدقيقة، صواريخ أرض الدقيقة في إيران. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران وعمان توصلا إلى اتفاق بموجبه تقريبا يعني سيتم فتح معبر هرمز دون تدخل أو علاقة للولايات المتحدة. وأمس جرت جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. هناك خلافات جوهرية حول الوضع في لبنان. لبنان تطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، لكن إسرائيل هي تريد المراقبة وعدم الانسحاب في هذه المرحلة. في خبر آخر في صحيفة هارتس عما يحدث في جنوب لبنان، ولكن هناك خلافات رئيسية بين رئيس الحكومة

اللبناني نواف سلام والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي وصف المفاوضات في روما بأنها عار وإهانة للبنان التي تحولت إلى جانب إسرائيل كما قال وتتجاهل مصالحها. لكن يعني رد عليه نواف سلام وأكد كما تقول يديوات أهرونوت أن حزب الله هو السبب في ما يحدث في جنوب لبنان، يعني دخلوا في حرب من جانب واحد دون موافقة الحكومة اللبنانية. تعليمات جديدة في القطاع بعد أن ادعى قادة الجيش أنهم لم يتلقوا أي تعليمات جديدة بوقف إطلاق النار، أصدر رئيس الأركان تعليماته بأن الاغتيالات فقط بموافقته شخصيا. هذا القرار يعني جرى بعد أن تدخلت الولايات المتحدة وطالبت إسرائيل بوقف عمليات الاغتيالات وعمليات العسكرية. طبعا يعني هذا الأمر يعني هو ما زال هناك خلاف حول هذا الموضوع، لكن على ما يبدو أن الضغط الأمريكي كانت له نتائج إيجابية على الموقف الإسرائيلي من قطاع غزة. وبشأن الداخلي اللي في الليكود يعني الحرب على كل صوت، قرار المحكمة التأديبية لحزب الليكود بأن الوزراء وأعضاء الكنيست لا يستطيعون المنافسة على أماكن بالمحافظات في خلال الانتخابات التمهيدية، وهذا يعني أن كبار المسؤولين في حزب الليكود من وزراء وأعضاء كنيست سيجدون أنفسهم خارجها في الانتخابات القادمة، لأن الحزب قرر منح نتنياهو 8 مقاعد. طبعا هو يقرر من سيشغل هذه المناصب، لذلك هم سيدفعون ثمن موافقتهم على طلب نتنياهو أو على اقتراح بنيامين نتنياهو. نتنياهو الذي يحاول جاهدا في الفترة الأخيرة تجنيد شخصيات جديدة لقائمة الليكود، إلا أنه فشل بذلك فشلا ذريعا ولم يتمكن من تجنيد أي شخصية إسرائيلية الانضمام إلى الحزب. يعني ولا حدا بده يفوت مع نتنياهو. يعني عمليا هؤلاء هم يعني بشكل مضمون سيدخلون الكنيست لكنهم يرفضون ذلك. وقادة في حزب الليكود الذين سيجدون أنفسهم خارج القائمة قالوا وقفنا معه وبعد 7 أكتوبر لكنه ناكر للجميل. هذا يعني إن اكتشفوا هسه أن نتنياهو ناكر للجميل، أنا باعتقادي هذا إن يبدو أنهم يعني عندي نوع من السذاجة السياسية ومدى معرفتهم ببنيامين نتنياهو الذي يعني من كل 10 جمل 9 ويكذب فيها. وفي الصورة كما تشاهدون الجنود، التقرير يقول أن 3 من كل 4 جنود أصيبوا خلال الحرب الأخيرة يعودون إلى الخدمة في الجيش. الكاريكاتير في صحيفة هارتس اليوم، رئيس الموساد السابق يعني تلقى عرض يعني يقف أن يكون مديرا عاما لإحدى الشركات الأمريكية الكبرى في علوم الهايتك. وطبعا يعني هو هنا في

في الرسم الكاريكاتير، هو طبعا عين ويقول عندي مرشح لمنصب المدير العام أحمد نجاد. يعني عمليا هم يسخرون من برنيع الذي ادعى أنه تم تجنيد أحمد نجاد ليتسلم القيادة في إيران، لكن على ما يبدو أيضا هذا فشل. صحيفة معاريف بعد لبنان، بعدما فرض على إسرائيل لبنان، ترامب يقيد أيدي نتنياهو أيضا في قطاع غزة. نهاية موسم الاغتيالات. الضغط الدولي للذهاب إلى المرحلة الثانية من في غزة، من اتفاق غزة، طبعا هي هذا الأمر يعني. والآن الضغط الأمريكي والضغط الدولي على إسرائيل لوقف الاغتيالات، كما يقول العنوان الرئيسي نهاية موسم الاغتيالات، أوضح أن رئيس الأركان، أن قيادة الجيش في غزة، تلقت تعليمات أن الاغتيالات بحاجة إلى قرار من رئيس الأركان فقط. وأوضحوا أن تشديد السياسة بناء على تعليمات القيادة السياسية، هم ما يقومون به في غزة هو بناء على تعليمات القيادة السياسية. والوسطاء في هذه القضية قطر وتركيا ومصر أصدروا بيان نددوا فيه بالعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، واعتبروا ذلك خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وحذروا أن هذه العمليات العسكرية قد تحبط الانتقال إلى المرحلة الثانية في خطة ترامب لإعمار قطاع غزة والاتفاق على إنهاء هذه الحرب على القطاع. نهاية الأسبوع، قصف الجيش الاحتلال الإسرائيلي 22 مرة في القطاع، وتقول المعريف، وقتل 28 فلسطينيا، لكن ما ذكروا مين هن، أولاد، نساء، أطفال، يعني فقط أرقام. ولكن يعني هذه العمليات العسكرية ستتوقف إلا في حالات يصدر فيها رئيس الأركان أوامر بتنفيذ، إن كان اغتيالات أو قصف في القطاع. هناك ضغط على إسرائيل لوقف هذه العمليات العسكرية. وخبر آخر، في قرية جالوت في الضفة المحتلة، إرهابيون يهود قاموا بحرق، إن ما بكتبوا إرهابيين، بكتبوا مستوطنين، لكن أنا دائما أكرر أنهم ليسوا مستوطنين وإنما إرهابيين. تنقلوا بين البيوت في القرية، طرقوا على الأبواب وحرقوا السيارات، في صورة لسيارات محروقة. فتح المضيق، مضيق هرمز أو المماطلة في واشنطن، يعلنون مرة أخرى عن اتفاق قريب لفتح معبر هرمز للحركة التجارية بشكل حر. في طهران يقولون سنطالب بدفع الأموال مقابل العبور بالمضيق. تقرير، الجيش الأمريكي استغل أغلبية مخزون الصواريخ الاعتراضية وصواريخ أرض الدقيقة جدا. جولة جديدة من المفاوضات في روما بين إسرائيل ولبنان. لبنان تطالب بالانسحاب الكامل، وإسرائيل تهتم فقط بآليات المراقبة، مراقبة التنفيذ، مراقبة ما يحدث الآن هناك.
وخبر آخر أن جنود الاحتلال في جنوب لبنان يعني هم ربطوا تلفوناتهم في شبكة التلفونات اللبنانية ويستعملون السيم اللبناني، وهذا يعتبر خطيرا على الأمن، أمن الجنود أو التجسس عليهم كما تقول ماريف.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كاريكاتير في صحيفة ماريب، هذا يعني تحصين في الليكود. نتنياهو اسألوني عن ذلك، يعني هنا هو يريد تحصين أماكن لأشخاص معينين، لكنه اسألوني وما حدا سأله لنتنياهو. يعني نتنياهو فشل فشلا ذريعا في تجنيد شخصيات إلى شخصيات مهمة إلى الليكود في هذه الانتخابات. أنتقل إلى صحيفة هارتس، صحيفة هارتس عن لبنان، وهذا أمر غاية في الأهمية. هناك يعني الحديث جدي كما تشاهدون في الصور، صورة قبل وبعد الاحتلال الإسرائيلي، يعني اليسار قبل وبعد ذلك الدمار الكامل. والخبر الرئيسي يقول الهدم شوارع ومواقع عسكرية في جنوب لبنان. صور الأقمار الصناعية تظهر كيف يتموضع جيش الاحتلال في لبنان. الجيش احتل 600 كيلومتر، وإحدى القواعد العسكرية بنيت عن بعد 5 كيلومتر من الحدود مع لبنان. مسؤول في الجيش: تلقينا تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان على الأقل لمدة عام. وطبعا تم هدم 24 قرية لبنانية، مسحها بالكامل. وكما تظهر صور الأقمار الصناعية، وكما أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس قبل أيام. وأيضا يعني هذا دليل على أن إسرائيل ما قامت به في جنوب لبنان، تدمير القرى القريبة من الحدود أو يعني بالكامل لم يبقى منها شيء. والاغتيالات في غزة ستنفذ فقط بقرار رئيس أركان الجيش وبضغط إسرائيل. تم فتح من جديد الاتفاق مع حماس، وشكوك إذا ما كان سيتم تنفيذ هذا الاتفاق. الشكوك الإسرائيلية والتلاعب الإسرائيلي والضغط الإسرائيلي على مجلس السلام الذي سيدير قطاع غزة. الاستهتار القيادة السياسية الإسرائيلية في إمكانية أن توافق حماس على نزع السلاح، هذا أكبر دليل على أن القيادة السياسية لم تكن مستعدة لذلك. يعني أن فوجئوا أن حماس وافقت على نزع سلاحها وباقي الفصائل الفلسطينية، يعني أن يعني فوجئوا وما عرفوش كيف يتصرفوا. يعني لذلك بدأ نتنياهو بالبحث عن أمور أخرى لإحباط الاتفاق في قطاع غزة. الأمل من الاتفاق تحول كما يكتب جاكي خوري إلى صحوة سكان القطاع على الواقع الأكثر ألما في غزة. أملوا بالإعمار والتأهيل من جديد، لكن في هذه الفترة تجدد القصف الإسرائيلي، ومجلس السلام سارع إلى ملائمة موقفه مع موقف بنيامين نتنياهو كما يكتب جاكي خوري. ويضيف: الآن فقد سكان القطاع الثقة برئيس المجلس مالدانوف. وهناك خبر حول الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، خاصة في ولاية ميشيغان، حيث ينافس على مقعد الحزب الديمقراطي شاهد طبيب مصري ومقابل المرشحة الثانية التي تحظى هيلي سماد، أنا بالغلطان، والتي تحظى بدعم الإيبك والحركة الصهيونية. ويقول الخبر: العرب في ولاية ميشيغان يريدون ضربة أو ركل الإيبك هذه المرة. الجالية العربية الأكبر في الولايات المتحدة في ميشيغان يؤمنون أنه إذا نجح المرشح الدكتور عبد الله السيد في الانتخابات التمهيدية للسنات داخل الحزب الديمقراطي، الأمر الذي سيمس بشكل كبير بالإيباك التي دفعت ملايين الدولارات لإسقاط المرشح السيد ودعم المرشحة المؤيدة للصهيونية وإسرائيل. وهذا يعني أنه إذا فشل الإيباك كما حدث في نيويورك مع محاولتهم إسقاط مامداني، هذا يعني ضربة ليست قاسية وإنما ضربة نيك أوت للحركة الصهيونية في الولايات المتحدة. الكاريكاتير في صحيفة هارتس أيضا يعبر عن موقف الرئيس ترامب من إسرائيل. صورة ترامب هي كبير ضخم، يقول مكتوب بالعبري غزة غزة، وبالإنجليزي مكتوب يعني توصلنا إلى اتفاق مهم أو جميل، اسكيم، اتفاق كتبت بأحرف إنجليزي اسكيم مع حزب الله، مع حماس عفوا. يعني باختصار شديد يعني هذا نتنياهو وبن غفير وسموتريتش ينظرون إليه باستغراب، يعني هو عندما ويقول لهم لقد توصلنا إلى اتفاق مع حماس. شكرا لحسن متابعتكم، وألقاكم كالعادة صباح الغد.
1: كل الشكر لك
2: شكرا لك.
1: المختص بشأن إسرائيل الأستاذ فايز عباس، ويسعد صباحك. إذن مشاهدينا وقفة قصيرة ونعود لنستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: إذن مشاهدي الكرام، نذهب الآن لمتابعة ما يجري في قرية نحالين جنوب غرب بيت لحم، والحديث عن اقتحام لقوات الاحتلال للبلدة والبدء بهدم منزلين في هذه القرية.
1: نعم ضياء، وهذا الاستهداف يندرج ضمن قرار سابق إطال 14 منزلا ومنشأة في عدة مناطق في نحالين، وبدأ الاحتلال ينفذ عدد منها حاليا. إذا نتابع تفاصيل أكثر معنا مراسلنا من بيت لحم الزميل هاني فنون. صباح الخير هاني.
2: صباح الخير ضياء، صباح الخير هبة، صباح الخير جميع مشاهدينا الكرام. المشهد الآن في بلدة نحالين هو تنفيذ قرارات الاحتلال بهدم منازل المواطنين. اليوم يتم هدم منزلان في منطقة واد الياسمين وقرنة الدعمس في جنوب غرب البلدة، وأيضا هناك منشأة اقتصادية تم تهديدها بالهدم. حتى هذه الأثناء تقوم قوات الاحتلال، وكما سترون في المشهد، تقوم بهدم أحد المنازل. في الحقيقة تقوم بهدم المنزلين في ذات الوقت كما نرى في المشهد. هذا المنزل كانت تقطنه عائلة شردت قبل أسبوع بفعل ما قام به الاحتلال من تهديداته وهدم أربعة منازل قبل أسبوعين في البلدة. ما يجري هنا هو عملية تشريد للمواطنين من المنازل، تفريغ الأراضي من أصحابها، وبطبيعة الحال هذه البيوت وهذه الممتلكات التي باتت تستهدف بشكل يومي من قبل الاحتلال باختاراته، ومن ثم أيضا بالهدم كما ترون في المشهد، الترويع والترهيب من قبل الاحتلال وحالة قلق كبيرة في بين المواطنين نتيجة للتهديدات الاحتلالية بإخلاء المنازل. ونحن نتحدث عن هذه المنازل، من ضمن 14 منزلا تم هدم أربعة في وقت سابق كما ذكرنا سابقا، ويتم هدم منزلان في هذا الوقت. وهناك سبعة منازل تم إخلاؤها إضافة إلى منشآت. نحن نتحدث عن ملف يتكون من 14 منزلا ومنشأة هي مهددة بالهدم. تم إبلاغ المواطنين في عدة مناطق أخرى بعد أن قاموا بإفراغ المنازل وإبلاغهم بإفراغ المنازل، تم إبلاغهم بأنها ستقوم بعملية الهدم الأسبوع المقبل. وهذه هي صورة المنازل التي تم إفراغها في وقت سابق. والاحتلال كما قلت سابقا أنذر المواطنون في هذه المنطقة بإخلائها خلال الأسبوع الجاري ليتم هدمها في مطلع الأسبوع المقبل. الاحتلال يقوم بترهيب المواطنين في هذه المخططات الاحتلالية الاستيطانية التي تستهدف ما تبقى من أراضي بلدة نحالين من عمليات ومخططات استيطانية كبيرة. في المشهد نرى كيف هو جيش الاحتلال ينتشر بشكل كبير في أنحاء البلدة لتأمين هذه الجريمة هذه التي يقوم بها المجزرة التي يقوم بها بحق أبناء شعبنا المواطنون في بلدة نحالين الذين أخذوا على عاتقهم التوسع العمراني في المنطقة وتوسيع البناء في بلدة نحالين نتيجة لقلة الأراضي وأيضا نتيجة لما يقوم به الاحتلال من تضييق على محيط هذه البلدة. هذا المنزل الذي نراه في المشهد قامت قوات الاحتلال بهدم جزء منه، وقبل قليل انتهت عملية الهدم لهذا المنزل، إلا أنه من المتوقع أن يقوم بإكمال عملية الهدم بعد هدم المنزل الآخر. حيث يعني من اتصالاتنا مع المواطنين في هذه المنطقة قالوا لنا أن الاحتلال سيقوم بردم هذا المنزل على الأرض، وهذا أيضا نذير شؤم من قبل الاحتلال الذي يقوم بهدم هذه المنازل بشكل كبير، تخريب هذه المحتويات، تخريب كل ما في هذه المنازل حتى لا يتسنى للمواطنين الاستفادة مما تبقى من أجزاء هذه المنازل. هي سياسة احتلالية استيطانية ممنهجة من أجل التضييق على المواطنين في بلدة نحالين، حيث أنهم يقومون بتجريف الأراضي في محيط هذه البلدة لتوسعة المستوطنات، مستوطنة بيتار عليت، وأيضا هناك مستوطنات تنتشر على قمم الجبال الاستراتيجية في محيط هذه البلدة، فأصبحت هذه البلدة في مستنقع البناء الاستيطاني، وهذا هو ما يزيد عملية الهدم. المعلومات تشير إلى أن هناك 54 ملفا لدى نحالين، في نحالين هي مهددة بالهدم ومنظورة لدى محاكم الاحتلال، وهذه الملفات قديمة جدا منذ سنوات وتتابع من قبل المواطنين يدفعون أموالا كبيرة وباهظة من أجل تثبيت منازلهم وممتلكاتهم، إلا أن الاحتلال بدأ يفتح هذه الملفات ويستغل هذا الوقت.

0: فترة الدعاية الانتخابية للكنيست الإسرائيلي، وأيضا أنا أتحدث عن العطلة القضائية لدى محاكم الاحتلال، والإدارة المدنية تنشط في هذه الأوقات، وكما تعلمون أن الإدارة المدنية من يديرها هو المتطرف سموتريش، وبالتالي هي محطة مهمة جدا له في هذا الوقت، له ولغيره من وزراء الكنيست المتطرفين والحكومة المتطرفة بطبيعة الحال أن يقوموا بهدم هذه المنازل، هدم المنشآت، توسعة البناء الاستيطاني، الإعلان عن ضم مناطق واسعة مثل برك سليمان إلى مستوطنات أفراط على سبيل المثال، وأيضا إقامة مناطق جديدة، مستوطنات الاعتراف وشرعنة مستوطنات جديدة. هذه فترة يستغلها الاحتلال من أجل تنفيذ مخططاته، سواء على أرض الواقع الاستيطانية وسواء في داخل أركان وأروقة الكنيست والحكومة الإسرائيلية. هذه أصبح البيت الفلسطيني والعائلة الفلسطينية هي وسيلة للدعاية الإسرائيلية، من كيف مع ازدياد عملية التهجير وازدياد عملية القهر للمواطن الفلسطيني هو ما يزيد من الأصوات لدى القوائم الإسرائيلية أو للأحزاب الإسرائيلية المتطرفة في الكنيست. هذا ما يجري بطبيعة الحال في بلدة نحالين وباقي القرى والبلدات في جميع المحافظات، هو هدم المنازل وتشريد أصحابها منها. لكن دائما كنا نسمع أن الرسالة من هؤلاء من تلك العائلات أنهم مرابطون في هذه الأرض، دفعوا ثمنا باهظا من أجل البقاء على هذه الأرض، وهذه الأرض تستحق أن يبقوا فيها وأن يحافظوا عليها، لأنها أرض الرباط وأرض الصمود وأرض الثبات. وهذا ديدا أبناء شعبنا دائما بطبيعتها الذين يتحدثون عن دائما عن ما فيما يتعلق بالوضع الميداني الوضع الوطني، هم يحافظون على أرضهم على ما تبقى من أراضيهم ضياء.
1: طيب هل لو تضعنا بتفاصيل أكثر، أين ذهب أصحاب هذه المنازل، وأيضا بما يتعلق باقتحام حسان والخضر أيضا، إذا كان هناك أي تفاصيل لديك؟
0: نعم، هي اقتحامات شبه يومي لهذه المناطق. قرية حسان نفذ عليها الاحتلال في الأيام الماضية إغلاقات متكررة، حصار، أيضا هي اقتحامات للمنازل، اعتقالات، تفتيش، احتجاز المواطنين لساعات طويلة. وهي قرية حسان تعتبر قلب الريف الغربي لبيت لحم، حيث يعبر من خلالها القرى أو البلدات في نحالين والجبعة وأيضا واد فوكين باتجاه محافظة بيت لحم، فيها مركز رئيسي للتنقل ومركز حيوي في ريف غرب بيت لحم، وبالتالي أي إعاقة يقوم بها الاحتلال للطرقات وإغلاقها وخاصة الشارع الرئيسي فيها هو يسبب حالة إرباك عامة في منطقة الريف الغربي لبيت لحم، إضافة إلى الاعتقالات التي تستمر في هذه القرية. وأيضا هناك يتلقى المواطنون مدد حكم سواء إداري أو اعتقال أو حكم طويلة فيها نتيجة لهذه الاعتقالات وهذه الاتهامات التي يسوقها جيش الاحتلال للمواطنين في هذه القرية، إضافة ما يجري في الخضر من اقتحامات. نعم، هي أيضا على خط التماس مع خط 60 الاستيطاني وجدار الفصل العنصري ودخول الاحتلال إلى هذه المناطق يكون بشكل يومي.
2: نعم هاني، يعني هو جزء من مخطط استعماري يمارسه الاحتلال على قرية نحالين بشكل خاص منذ 7 أكتوبر عام 2023. يعني كان الله في عون أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم. كل الشكر لك مراسلنا من بيت لحم هاني فنون.
1: شكرا لك هاني. ده مشاهدينا الكرام، شوارنا مستمر معكم، سنذهب الآن إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. إذن في فقرتنا الحالية سنتحدث عن من مهنة تقليدية إلى مشروع رقمي. انطلقت شيرين الفقيه في العمل وإلى جانب زوجها بالتأكيد في مجال الأبواب والنجارة لتؤسس شركة الفقيه للأبواب الفولاذية التي تجمع بين الجودة والأمان والتصاميم العصرية. ضياء،
1: يعني نتحدث عن مشروع ريادي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة جدا في ظل ما نعانيه من الاحتلال. نتحدث أكثر عن طبيعة هذا المشروع وما يمثله أيضا التحديات التي واجهت صاحبة

0: هذا المشروع. معنا في الاستوديو شيرين الفقيه المؤسسة والمدير العام لشركة الفقيه. شيرين أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
1: يسعد صباحك، صباح كل المشاهدين يعني.
0: أهلا وسهلا،
1: سعيدة في هاللقاء الحلو.
0: أهلا فيك.
2: يسعد صباحك شيرين، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني احكي لنا بالبداية، خلينا نبلش من الأول، كيف بلشت عندك أو انولدت عندك فكرة تأسيس لشركة متخصصة في الأبواب؟
1: بالبداية أنا كنت أعمل سابقا في مجال الأبواب بشركة بتصنع الأبواب المالتي لوك، فللأمانة صار في عندي خبرة وكان في عندي شغف وطموح أني أنا أصنع شركة الخاصة وأستقل فيها. فمن هون بلشت الفكرة، وطبعا بتشجيع من زوجي وأهلي.
0: يعني أنت بتعرف شيرين، هاي المهنة بالعادة تقليديا
1: صحيح
0: للرجال، فشو اللي دفعك انك تدخلي هذا المجال؟
1: اللي دفعني صراحة اني انا كنت قوية في شغلي اصلا، معروفة في شغلي، يعني معروفة على النطاق بين المهندسين وبين المقاولين كبنت بتشتغل بهذا المجال. تمام. فلما فكرت اني افتح محلي شركتي بصراحة كان في عندي يعني خبرة كفاية اني انا اقدم هاي المنتجات لزبايني. طبعا احنا شركة متخصصة في تفصيل وتصنيع ابواب المالتي لوك بكافة اشكالها وانواعها، وكمان بنقدم تصاميم عصرية وديكورات عصرية بتخدم زبائننا وجميع اذواقهم.
2: جميل جدا. يعني شيرين، احنا اليوم نحكي عن انت مستلمة منصب اداري لشركة.
1: صحيح.
2: يعني اكيد الموضوع بيحتاج دقة، بيحتاج حزم ايضا في بعض الاحيان. احكي لنا اكثر عن دورك كمستلمة منصب اداري في هاي الشركة، وكيف بتقدري تبني بيئة عمل محفزة. خلينا نحكي.
1: شوفي، اول اشي انا بشوف انه الراحة، يعني اول شغلة ضروري انه لما زبون بدخل عندك يلاقي الراحة عندك وتعطيه انت ثقة انك انت رح تعطيه المنتج اللي هو بدور عليه. تمام. من ناحية احنا حريصين طبعا انه نقدم منتجاتنا اللي بتجمع بين الجودة والكفاءة والمتانة والقوة والتصاميم العصرية. فالحمد لله لقيت فيه اقبال كتير كبير وتشجيع كتير كبير من كل زبون بدخل علي، كيف الفيدباك تبعه، كيف هو مبسوط، كيف بجيب لي زباين جديدة. فهذا الاشي اعطاني ثقة وحببني كتير اني استمر واطور من شغلي واضيف اي اشي لشغلي بيساعدني اني اطور.
0: طيب خلينا نحكي شيرين عن التحديات اللي بتعرفي. يعني احنا اليوم مر بأزمة اقتصادية، يعني هي بتؤثر على الجميع، فبالتالي تؤثر ايضا على موضوع الشراء، موضوع البيع، حركة الأسواق إلى آخره. كصاحبة مشروع، كيف أثرت هذه الأزمة والأوضاع أيضا؟ حدث عن الحواجز، عملية بيعك من محافظة إلى أخرى، تنقل بيع هذه الأبواب، كيف كل هذه التحديات وهذه الأمور الصعبة طبعا أثرت على مشروعك؟
1: طبعا أكيد أثرت بشكل كبير طبعا على البيع، على يعني البيع وعلى التنقل بين يعني إحنا عندنا الطاقم لما بيروح بده يركب في نابلس، بده يركب في عطارة، دائما بنلاحظ انه احنا رح يتأخر ورح ياخذ التركيب وقت اكثر،
0: حواجز
1: في معيقات كتير كبيرة. بتكون انت حاطط برنامج ماشي عليه، في عندي هاي الورشة الفلانية اليوم بدي اخلص 1-2-3، للأسف بسبب الظروف اللي احنا بنمرق فيها والاحتلال
2: صعب تحطي خطة وتمشي عليها.
1: طبعا بيختلف البرنامج وبتغير.
2: طيب اليوم شيرين، يعني السوق الفلسطيني خلينا نحكي في منافسة كبيرة بموضوع الأبواب المالتي لوك أو الأبواب الفولاذية، يعني مليان وكل حدا عنده ميزات معينة.
1: صحيح.
2: خلينا نحكي شو الميزة اللي عندكم، شو السر اللي انتو بتقدموه للناس بخلي الإقبال عندكم أكثر من غيركم مثلا أو يزيد؟
1: شوفي بصراحة، هو أول إشي هذا توفيق من رب العالمين. تمام. وربنا بيسخر الناس لبعض. وتاني شغلة، أنت لما تشوفي منتج وتحبيه، تمام، وتصيري تنصحي فيه الناس، يعني أنت جيتي جربتي عندي وأخذتي من عنا أبواب، إذا أنت مبسوطة أكيد رح تحكي وين ما تروحي عن المنتج تبعك
2: وتنصحي.
1: طبعا. فأنا الحمد لله بفضل الله، خاصة أني أنا بنت وسيدة في مجتمع ذكوري، وهذا الشغل بخص الرجال مش النساء.
2: صحيح.
1: بس قدرت أني أنا أثبت نفسي وأصنع الفارق هذا، وأنه الناس تحب تتعامل مع شيرين وتشتري من شيرين، لأنه أنا بقدم خدمة وخدمة ما بعد البيع، وطبعا في عندي مصداقية بالوقت وبالجودة وبالكفالة، وأنا قدرت أني أأمن للزبون كل احتياجاته. للأمانة
0: الأهم في هذا الأمر هو الترويج. شيرين، نحن اليوم في عصر السوشيال ميديا وهذه المنصات، يعني

0: من يستخدمها طبعًا. يعني يوظفها بشكل مناسب ينجح في الترويج لمشروع طبعًا. فخلينا نحكي عن هاي النقطة، استخدامك لمنصات التواصل ومن خلالها قديش كان حجم الإقبال على شراء هذه الأبواب.
1: بس أنا عندي نقطة بدي أحكي لك إياها.
0: تفضلي.
1: مش كل إشي الناس بتصوره هو حقيقي. ممكن أني أنا أجيب لك وأفلتر لك وأعمل لك، ممكن الناس تصور ورشات مش إلها وتنزلها سوشيال ميديا. الإشي اللي بيفرق معك صراحة هو زباينك، زباينك اللي بينزلوا عنك، اللي بكتبوا بالكومنت إنه كتير فخورين، كتير مبسوطين، أحسن بواب، يعني فاهم كيف، أحسن ناس، فخورين مبسوطين. المهندسين اللي بنصحوا فينا، شركات المقاولات اللي بطلت تيجي تزورنا على الموقع، صارت بس ترفع تليفون ألو شيرين تاخدوا قياسات في الورشة الفلانية، في البنك الفلاني، في المول الفلاني، فهمتي علي؟ فإحنا وصلنا لثقة مع كل زبايننا إنه ما في حاجة أحكي عن منتجاتي، منتجاتي بتحكي عني.
2: حلوة هاي الثقة.
1: طبعا
2: يعني شيرين، الأبواب الفولاذية اليوم مش بس هي أمان للبيوت، هي معروفة أكثر بالأمان، وصار طبعًا. فيها أتمتة أيضا، صارت تدخل التكنولوجيا فيها. كيف بتجمع ما بين أنه يكون شكل الباب حلو وبيأدي الغرض اللي هو الأمان طبعًا. بنفس الوقت
1: رح أحكي لك شغلة، أنا اشتغلت على موضوع أنه مش بس الباب يكون متعدد الإغلاق وقوي ومتين، اشتغلت على كمان اني اوفر لزبايني الماتيريال اللي هي بتتحمل العوامل الخارجيه وبتعطي كمان جمال، زي مثلا بديل الخشب اللي هي في ماده طلعت جديد اسمها HBL، هاي بتتحمل العوامل الخارجيه وبتعطي كمان طابع راقي وحلو، وكمان صرت اوفر المقابض والاكسسوارات اللي بتعطي فخامه ولمسه فنيه، وبحكم اني انا انثى بساعد اي رجل واي بنت بتدخل عندي بتوثق في ذوقي، وانا كثير بكون فخوره ومبسوطه انه شيرين اعملي اللي انت بتشوفيه مناسب، فالناس بتوثق في ذوقي، ما بعرف لانه يمكن هذا السيده او انه هم شافوا
0: عند
1: طبعا
2: لانك فانا
1: حبيبتي كل الذوق.
0: طيب خليني اختم معك في رساله اخيره.
1: تفضل.
0: شيرين، شو بتحبي توجهي رساله للنساء اللي حبات يدخلن خاصه القطاع الصناعي، الانتاج الصناعي؟
1: بالنسبة للقطاع الصناعي رح أحكي لك شغلة بكل وضوح، أنا واحدة من الناس اشتغلت على حالي كتير لوصلت لهون، تمام؟ ومش سهل هذا القطاع، خاصة أنك سيدة بين ذكور،
0: والنظرة التقليدية أنه هذه المهن هي للرجال،
1: بدك تكوني قد حالك وبدك تكوني أنك أنت محترمة حالك عشان الناس تحترمك، هذا بالبداية. تاني إشي اتعلمي مش غلط، إحنا زينا زي أي شخص، تمام؟
0: طبعا.
1: إذا في عندك خبرة وحابة أنك تطوريها اشتغلي عليها، اشتغلي على نفسك طوريها، وما تخافي من إشي، والأمل موجود دائما، وأهم إشي ثقتك في نفسك.
2: صحيح. في كمان يعني قبل ما نختم أيضا شيرين، لازم نحكي أنه أنت كمان كيف بتوفقي، لازم بدك تحكي اليوم رسالة أو نصيحة للسيدات كونك أم وزوجة وأيضا مديرة في شركة، كيف قدرتي تنظمي وقتك
1: عليك.
2: توفقي ما بين كل هاي المهام الصعبة؟
1: أنا ما بضحك عليكي، بركض ركاد عادي. يعني للأمانة حياتنا مراكدة بين أمومة وبين شغل وبين إثبات الذات.
2: صحيح. موضوع مش سهل،
1: بس هو مش سهل، بس كمان الأولاد بحاجة لأم قوية، بحاجة لأم يكونوا فخورين فيها وأم سعيدة
0: أنه تشوفي نتيجة.
1: طبعاً
0: طبعاً، كل هذا المشروع ناجح. كل التوفيق يا شيرين، شكراً لتواجدك معنا.
1: في كمان شغلة بدي أضيفها، إنه إحنا كمان اشتغلنا على كمان طورنا من شغلنا مش بس بالديكورات، كمان اشتغلنا طورنا ببرنامج محاسبي، تمام؟ برنامج محاسبي طور من شغلنا، رتبنا الأمور والخدمات الميدانية، وحتى استغنينا عن الورق، صرنا كل إشي إلكتروني. فمن بس من باب هذا المناسبة أني بدي أقدم شكر لشركة إدارة تكنولوجي، وأخص فيها السيد محمود بدران على دعمه ومساندته لنا بهذا المشروع.
0: شكرا. أكيد. يا شيرين، كل التوفيق.
1: الله يسعدك.
2: شكرا لكم. كل التوفيق لكم في هذا المشروع. إذن مشاهدينا، من هون بنروح وإياكم نتابع هذا التقرير عن عودة 88 مريضا ومرافقهم من غزة بعد رحلة علاج ضياء.
0: تابع هذه التفاصيل في هذا التقرير من الزملاء في وكالة وفاء.
3: يا رشد حسين طافش، 61 سنة عمري، والله طلعت أنا مرافقة معه، والله الله بيعلم، الله بيعلم يعني كيف، يعني من حد ما أشوف حد استشهد من عيلتي دموعي يطهر، أعيط وأنا لحالي كنت في الدار، يعني فيش حد غير الجيران، لحالي كنت في الدار وما حد يدق علي باب الدار، يعني لو متت لا سمح الله وأنا في الدار ريحتي بتطلع. والله الحمد لله فرحة كبيرة كبيرة. الله يفرح الجميع يا رب، الله يجيب فيه الخير وربنا يروح كل المغتربين.
4: شادي حتى 4 سنين في الغربة وصارت الحرب وإحنا مش موجودين، وكانت الدنيا مكركبة وعند البنت تصابت الحمد لله، وما قدرناش لا نسعفها ولا ننقذها ولا نروح ولا فيها ولا نيجي. كان شعور مليء بالخوف، يعني كله خوف وكله قلق، في أي لحظة كنا نستنى بخبر واحد من الناس اللي بتعز علينا. اليوم راجع لأهلي وناسي وحبايبي وللوطن، والله شعور كثير كثير مبسوط. واللي بقول لك الغربة أقول له لا، يعني أنا عشت 4 سنين في الغربة فيش بعد غزة وطلب غزة. كلنا إحنا لما أجينا على غزة كنا عارفين إنها لا مدمرة ولا كهرباء ولا مية ولا مسكن ولا عيش زي الخلق، بس روحنا أحياء أهلنا وناسنا وعشان الأرض.
5: هذا محمد الحامدي، سافرت على البيوت عن مقاصد في 26/9 سنة 23، والمريضة توفت عندي والله يسهل عليها. وفي 23/10 استشهدت بنتي وجوزها وعيلتها، و 23/12 في نفس السنة استشهد ابني وأحفادي وظل ولد واحد إله، والحمد لله رب العالمين. وبعدين في شهر 3 السنة هذه ابني استشهد 15/3/26 والحمد لله رب العالمين. ظل لي الولدين هذول محمد وفادي الحمد لله وجوزي، أقول دائما الله يربط على قلبي ويصبرني، الله يربط على قلبي ويصبرني الحمد لله رب العالمين.
6: دولية للصليب الأحمر اليوم عملية نقل طوعي ولم شمل 88 فردا داخل قطاع غزة، كانوا قد انفصلوا عن عائلاتهم، وبناء على طلب السلطات ذات الصلة وبموافقة منها سهلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل هؤلاء الأفراد من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي، كما عملت طواقمنا على تسهيل التواصل بين هؤلاء الأفراد وعائلاتهم حسب الحاجة. يعود هؤلاء الأفراد إلى غزة اليوم بعد 2.5 من الانفصال عن عائلاتهم، وهم يعودون اليوم إلى غزة، وهي تختلف عما كانت عليه مسبقا عندما غادروها، فقد دمرت المنازل وفقدت الأحبة وتشتتت الأسر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الجديد في ساعتنا الثانية من فلسطين. لهذا الصباح نتحدث عن خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الوطنية للدعم التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، والتأكيد أنه ليس مجرد شعار بل هو ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني صامد وشمولي، والتأكيد أيضا على دور المرأة الشريكة في التنمية. إذن من رام الله أطلق مؤخرا ائتلاف مكني ليكون مظلة وطنية تجمع بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية دي.
1: طبعا ويهدف هبة بشكل أساسي لتوسيع فرص العمل للفئات ذات الأولوية لا سيما النساء، ونتحدث عن الأشخاص أيضا ذوي الإعاقة، تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي وأيضا الأهلي. كل هذه التفاصيل سنتعرف عليها بالتأكيد مع ضيفتنا في الاستوديو وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطار. مع الوزيرة أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير فيك.
1: أهلا فيك.
0: يسعد صباحك يا دكتورة. يعني دائما بنسمع جملة تمكين المرأة، واليوم إحنا بنحكي عن ائتلاف وطني بحجم مكني، حدثينا عليك عنه أكثر.
2: في البداية بدي أترحم على شهدائنا والحرية إن شاء الله للأسرى والشفاء العاجل للجرحى. الوضع طبعا من صعب لأصعب، بنقدر نحكي على أصعب لحظات بمر فيها شعبنا الفلسطيني. صحيح. بهذا الوقت الصعب كتير ضروري جدا أنه يكون في تنسيق وتوحيد بكل الجهود اللي بنقوم فيها كمؤسسات حكومية، مجتمع مدني، دولية، محلية، وهذا اللي قمنا فيه فعلا بموضوع ائتلاف مكني اللي هو كان بالشراكة مع شركة، مع مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة، وبرعاية أيضا من مؤسسة فريدة، والهدف منه كان أنه نجمع كل المؤسسات اللي بتقوم بدعم المرأة الفلسطينية بمجال التشغيل والتدريب المهني والريادة، بما معنى تمكين المرأة الفلسطينية بمنصة وطنية واحدة. وهذا الشيء بالتأكيد بعكس الرؤية الوطنية للحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اللي بتقوم على يكون في تنسيق وتوحيد لتعزيز الأثر اللي منقوم فيه. في مبادرات وفي جهود، بس إذا ما توحدت وما كان في تنسيق ما بيكون في لها أثر واضح.
1: طيب دكتورة، يعني كيف سيسهم هذا الائتلاف عمليا إلى تعزيز مشاركة المرأة والانخراط في سوق العمل في ظل كل ما ذكرتي من ظروف اقتصادية صعبة واحتلال يعني يحاصرنا في كل شيء؟
2: احنا يوم ما اطلقنا الائتلاف، ائتلاف مكني، كان في توقيع على ميثاق، وهذا التوقيع شمل اكثر من 30 مؤسسه كما ذكرت من المجتمع المدني والمحلي، وكان بحضور مؤسسات دوليه. وهي المؤسسات كلها بتقوم بتقديم المبادرات حاليا المختلفه بكافه المحافظات. كان ضروري جدا انه نجتمع ويكون في توجيه للاولويات، ونحدد فعلا شو هي المبادرات اللي احنا بحاجة إلها النوعية والمستدامة، وهذا الأثر اللي نبحث عنه لتعزيز دور المرأة الفلسطينية بسوق العمل. فهذا الائتلاف فعلا حيقوم على تحديد شو الأولويات اللي احنا بحاجة إلها، وطبعا حسب الرؤية الوطنية كما ذكرت من خلال وزارة العمل وباستراتيجية التشغيل الوطنية. بالإضافة في بوزارة العمل بوصلة سوق العمل المحلي، وهي البوصلة بتعمل على توجيه الجهود بكافة المحافظات حسب الفئة اللي بتم استهدافها. وبالطبع بائتلاف مكني كان بيستهدف المرأة الفلسطينية بكل الأعمار وحسب كل الشهادات والخبرات الموجودة معها، وبناء عليها نجي منوجه هاي المؤسسات شو المبادرة اللي احنا بحاجة إلها بهاي المحافظة، سواء كانت مبادرة لدعم برنامج تشغيل أو دعم مشروع ريادي أو دعم مشروع صغير متناهي الصغر متوسط أو دعم تعاونية ريادية، وبناء عليها بيكون في عنا أيضا انعكاس لهاي المبادرات على منصتنا، نقدر نعرف كم مرأة تم توظيفها، كم مرأة تم تمكينها اقتصاديا واجتماعيا. احنا نعرف كل فرصة عمل هي عبارة عن تمكين طبعا اقتصادي واجتماعي، بالأخص بهذا الوقت الصعب، بالأخص أنه صارت المرأة بكثير من الحالات هي المعيل لعائلتها.
1: صحيح.
2: وضروري جدا تمكينها. ولما بحكي على تمكين ما عم بحكي على فرصة عمل مؤقتة، عم بحكي على فرصة عمل مستدامة. بما معنى منيجي هون ما منيجي مندعي كل المؤسسات بيكون في عنا رؤية واضحة كيف ممكن أربط التدريب المهني وتأهيل المرأة ب احتياجات سوق العمل وفرصة العمل المتاحة إلها، إذا كانت بإنشاء مشروعها كيف أمكنها بالأدوات والدعم الإداري والتقني والمالي عشان أضمن أنه يكون في استدامة وتوسيع لهذا المشروع ويكون في دعم من خلاله لنساء أخريات.
0: نعم دكتورة، يعني هل في شروط معينة لازم تنطبق على النساء عشان تنضم لهذا الائتلاف أو لمشروعها أيضا؟ هل في شروط على المشاريع اللي لازم تتقدم؟ كيف آلية التقديم اليوم لو في نساء بتسمعنا وحبت هذا الموضوع؟
2: أولا الائتلاف هو للمؤسسات بتقوم بتقديم المبادرات، وبالتأكيد ما في شروط، طالما بيقدموا مبادرات بتدعم كافة الفئات بفلسطين هم مرحب فيهم بهذا الائتلاف، ومن ضمنهم بالأخص فئات النساء. بالنسبة للمرأة الفلسطينية وكيف ممكن تستفيد منها، في طبعا هنا عدة مراحل. أول مرحلة هم بسيطين جدا، أول مرحلة ضروري جدا تقدم وتسجل على jobmatch.ps وهي منصة التشغيل الوطنية لتكون موجودة عنا بالبيانات بالإحصائيات، ومن خلالها نقدر نتحكم بالمبادرات ونوجه المبادرات للمحافظة.

0: حضورهم للمجالس والورشات التوعوية بسمعوا للمبادرات اللي نقوم بتقديمها. وثالث إشي طبعا بيقدروا يتوجهوا للوزارة مش رحلهم عنها. ففي عنا أكثر من مجال عشان يعرفوا عن هاي المبادرات اللي نقوم بتقديمها.
1: معرفة أكثر جدا دكتور. أيضا أشرتم إلى أهمية الاقتصاد الرقمي وتتعلمين هناك اليوم توجه عالمي باتجاه الذكاء الاصطناعي. فالسؤال هنا كيف سيتم تدريب النساء وتأهيلهن للاستفادة من هذه الفرص؟
0: طبعا ما باش بحكي على مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو مجال صار بالعالم
1: طبعا
0: وضروري جدا احنا كدولة فلسطين كل جهودنا وكل مهاراتنا وكل كفاءاتنا تكون عم تتأقلم مع هذا التوجه العالمي لانه فرص العمل دائما بنبحث عنها منها محلية ومنها دولية ممكن تكون عن بعد. لهذا السبب قمنا بتزويد كافة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل الحكومية بالشراكة أيضا مع مراكز التدريب المهني الخاصة بتزويدهم ببرنامج الذكاء الاصطناعي بالمشاريع الريادية. وبهذه الطريقة بنضمن أنه كل مشروع بتم دراسته كل دبلوم مهني بتم تأهيلهم له فيه المادة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. طبعا هاي مهمة كتير بالذات هلأ بدولة فلسطين عاد عن الترند العالمي لأنه في عنا صعوبة بالتنقل وعشان المشروع يضل دائم وقائم صحيح. لازم يستعينوا بأدوات الذكاء الاصطناعي. لهذا السبب ضمننا أنه يكون هذا العنصر موجود بكافة برامجنا التدريب المهني. وطبعا احنا ذكرنا سابقا بدي أكد في عنا 14 مركز تدريب مهني تابعين لوزارة العمل بكافة المحافظات وحاليا بتم إنشاء 6 مراكز تدريب مهني بالمخيمات وأيضا في عنا 141 شريك مراكز تدريب مهني خاص وغير ربحي. وكل هاي المراكز بتشتغل حسب رؤية وتوجه الحكومة من خلال وزارة العمل اللي بتعمل على تمكين كافة الفئات. واليوم طبعا حديثنا عن المرأة الفلسطينية من خلال ائتلاف مكني.
2: نعم دكتورة, يعني الفعالية لإطلاق الائتلاف شهدت عدد لقصص نجاح للعديد من السيدات. قديه بتعطي هاي دافع للسيدات الأخريات أنهم يبدأوا بمشاريعهم؟ وأيضا لو تحكي لنا شو أكثر مشروع لفت نظرك هيك وأعجبك لما استمعتي لقصص النساء؟
0: بصراحة لفت نظري أكثر من مشروع ثقة بقدموا هاي المشاريع, ثقة النساء وهم عم بيحكوا عن تجربتهم. والكان مهم بهذا اليوم كان في طبعا مشاريع متنوعة من ديجيتال ماركتينج تسويق الإلكتروني من الزراعة من كريمات بصنعوها. كان في مشاريع فعلا مميزة بس الأهم كان طريقة عرضهم قديش كانوا واثقين من حالهم. هاي لحالة هو النموذج اللي بيقود النساء المرأة الفلسطينية. والأهم لما عرضوا هاي المشاريع أحكوا على التحديات اللي واجهتهم وأحكوا على تحديات وصعوبات كتير كبيرة بتواجههم بالتأكيد بسبب الوضع السياسي والاحتلال. بس أحكوا كيف اتحدوا وكيف واجهوا التحديات وقدروا يوصلوا اليوم بمشروع مشروع عم بنتج ومشروع عم بمكن المرأة في بيتها وبمجتمعها.
1: طيب دعيني أختم معك رسالة في رسالة أخيرة دكتورة للنساء الراغبات في الدخول إلى سوق العمل إطلاق مشاريع جديدة وأيضا الانضمام إلى هذا الائتلاف والاستفادة منه.
0: اللي بدي أحكي لهم يا إنه تحدياتنا كشعب فلسطيني كبيرة ولكن من كل تحدي تعود الفلسطيني يصنع فرصة. وبالنسبة للمرأة رسالة خاصة كل مرأة إلها مسارها المهني وهي بدها تبحث عن المسار المناسب إلها. ممكن يكون بالتحاقها بالوظيفة الخاصة, ممكن يكون من خلال مشروع ريادي هي بتنشئه, ممكن يكون من خلال انضمامها
1: وإنشائها لتعاونية.
0: فكل مرأة إلها فرصتها طالما هي عم تبحث عنها. وإذا واجهت تحدي مش معناته بدنا نوقف, التحدي هو سبب علشان تكملي وتدوري على فرصة جديدة وتكوني فعلا وانت عم بتفكري نموذج لأختك ولأمك ولزميلتك ولغيرك. وهذا هو الشعب الفلسطيني, الاستمرار والإرادة والاستدامة إن شاء الله.
2: صحيح, يعني كل التوفيق لكل امرأة بتسعى أنها تفتح مشروعها وكل التوفيق لكم أيضا دكتورة في هذا الائتلاف. كل الشكر لوجودك معنا دكتورة أنس العطاري وزيرة العمل.
1: إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذا المشوار, نذهب الآن إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نذهب الآن للحديث في محطة جديدة. نتحدث هذه المرة عن تنظيم اللجنة النسائية في جمعية ترمسعية الخيرية بازارا لدعم ومساعدة المشاريع الريادية الصغيرة.
1: نعم ضياء، يعني دائما هاي المبادرات والتطوع هي عصب الصمود والازدهار في مجتمعاتنا، واليوم بدنا نسلط الضوء على نشاط مميز اللي احتضنته بلدة ترمسعية رفقة ضيفتنا. بس بدنا نرحب فيها بالاستوديو عبلة لافي، ناشطة في العمل الاجتماعي والتطوع وعضو اللجنة النسائية في جمعية ترمسعية الخيرية. يسعد صباحك.
2: سعد صباحكم وشكرا لكم على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك سيدة عبلة. نتحدث عن هذا البازار، أهمية هذا البازار لدعم أيضا هذه المشاريع الريادية الصغيرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.
2: اللجنة النسائية في جمعية ترمسعية الخيرية لها نشاطات متعددة.
0: نعم.
2: وكان من ضمن هذا النشاط البازار، بازار الأرض الطيبة الذي أقيم على أرض ترمسعية في 3/8 يوم الاثنين. كان من أهداف هذا البازار أولا دعم المشاريع الصغيرة ودعم المرأة بشكل خاص وبقية فئات المجتمع بشكل عام، دعم المنتج الوطني، مد جسور التعارف والتعاون بين أهلنا المقيمين والمغتربين، وخاصة في هذا العام حظينا بعودة كبيرة لمجموعات من أهلنا في أمريكا. وكان كمان يعني إرسال رسالة وطنية إن يعني رغم الحواجز، رغم الأبواب المغلقة، البوابات المغلقة، إلا إن قدرنا نصل لترمسعية المشاركين من خارج ترمسعية. جميل. وأن هذه البوابات غير شرعية، وقلنا أصحاب الأرض وقلنا الحق في إقامة البازارات أينما كنا.
1: نعم ست عبلة، حكي لنا أكثر عن نوعية المشاريع والأعمال اللي كانت موجودة في هذا البازار.
2: تنوعت المشاريع، 50 مشارك كان، يعني 50 طاولة اللي شاركت في البازار من ترمسعية وخارج ترمسعية. تنوعت أولا بالأعمال، المنتجات الأرض من الطازجة، من البندورة، الفكوس، العسل، الجميد، ثم الأعمال اليدوية اللي هي المطرزات، التحف من تحف الزيتون، الأعمال التقليدية كمان الصابون بكافة أشكاله، في صابون عنا كان سائل، صابون يعني من منتج الزيت، وفي كمان كريمات. كل هذه كانت موجودة في البازار، وكان في تركيز على الأكلات التراثية. نعمل في عنا المعجنات، المفتول، الخبز، كان يعني العمل في داخل البازار.
0: طبعا ترمسعية مثل باقي القرى تتعرض لعدوان مستمر، اعتداءات من المستوطنين، مصادرة للأراضي، حرق للمنازل، وأيضا تدمير لهذه المشاريع. فبالتالي نتحدث عن مثل هذه المبادرات، ماذا تضيف لأصحاب هذه المشاريع وماذا تعني لهم؟
2: مثل ما تفضلت ان ترمسعية تتعرض لهجمات مستمرة من قطعان المستوطنين. احنا في هذه المبادرات منشجع النساء انهم يعملوا هذه المشاريع ويرجعوا العودة للأرض، ما تبقى من الأرض، العودة لها وزراعتها والاستفادة منها والتسويق. التسويق احنا بنركز على تسويق المنتج الوطني ومنتج المشاريع الصغيرة لنمكن النساء في المساعدة في التخفيف من العبء الاقتصادي الصعب اللي بتمر فيه ترمسعية وبقية القرى.
1: يعني ست عبلة، لأنك ذكرت التسويق أيضا، برأيك يعني أكيد هدول السيدات بواجهوا كتير تحديات في موضوع التسويق لمنتجاتهم مثلا خارج حدود البلد اللي هم موجودين فيها، لأي درجة ممكن تساعدوهم وتدعموهم في تسويق منتجاتهم؟
2: نعم، إحنا ليش اخترنا شهر آب؟ لأن في عنا مغتربين عائدين من أمريكا. كان هدف المغتربين هو دعم هدول المشاريع. حتى لو كان مش بحاجة إلا إن يعني دعموا تقريبا كل الطاولات المشاركة مشان تمكينهم ودعمهم وتثبيت صمودهم على الأرض.
0: يعني إحنا أهلنا المغتربين بالتأكيد، يعني ترمسعية لها حصة كبيرة. فخلينا نحكي عن ردود الفعل سيدة عبلة بالنسبة لمشاركة المغتربين، وجودهم مع أهلهم في ترمسعية، ما الذي أضاف لأصحاب هذه المشاريع؟
2: يعني كان البازار هو بدي أحكي عنه عرس وطني، يعني لما يكون الهدف يعني بس عرض المنتجات، لقاء الأهالي المغتربين مع المشاركين أضفى لوحة وطنية جميلة، فكان تبادل الأفكار، كان الدعم المادي لهؤلاء المشاركين، كان تشجيع من المغتربين إن إقامة البازار كل عام، فإحنا حتى العام القادم حجزنا إن يكون في
0: يعني ترويحة المغتربين أصبحت مربوطة بهذا البازار.
2: مربوطة بهذا البازار. ويعني قدمناه شوي لأن إحنا المغتربين يعني أكثر وجودهم يكون بشهر تموز.
1: صحيح. نعم. بعد تجربتكم لهاي السنة ست عبلة، بقلكم ناويين تتكرروها في السنة الجاية، شو راح تغيروا، شو راح تطوروا عليها على هذا البازار في السنوات القادمة؟
2: السنوات القادمة من نزيد عدد المشاركين، يكون عندنا مشاريع جديدة ريادية لصبايا، لفتيات، لكمان نساء، يعني نوسع المجال لهؤلاء الناس المشاركين، ونعمل دعاية كبيرة مشان يكون في مشاركة من الأهالي لزيارة هذا البازار.
0: طيب سيد عبد الله، حكينا عن حجم مشاركة النساء في هذه المشاريع في بلدة ترمسعية، ومدى الإقبال في مثل هذه المبادرات والمشاركة فيها أيضا.
2: كان دور النساء يعني المشاركات تقريبا بدي أحكي لك يفوق 80%، يعني المشاريع كانت في بعض رجال شاركوا في مشاريع إلا أن المشاركة كانت للنساء، وهذا بثبت دور المرأة الفلسطينية في تحدي الصعاب وفي أنها تواجه الضغوطات والصعوبات اللي بتعرض لها شعبنا الفلسطيني.
1: يعني ذكرت المغتربين، أكيد كان في تكافل، أكيد لمست روح تعاون وتكافل بالمجتمع، ولكن اليوم لو بدنا نحكي شو محتاجين أنتم مثلا من الجهات الحكومية أو حتى الخاصة لدعم هذا البازار أكثر، لتطويره أكثر، أو حتى يكون مستدام يتكرر أكثر من مرة خلال السنة؟
2: مطلوب إن يعني دعم، يعني تسويق المنتجات يعني على مستوى أكبر، يعني على مستوى المدن الفلسطينية، على مستوى ممكن في أشياء تستحق أنها تصدر للخارج، يعني تاحت الفرصة لهؤلاء النساء أنهم يسوقوا منتجاتهم مشان يكونوا دائما على يعني عطاء، ومشان يتشجعوا للعمل أكثر ووسعوا مشروعهم بشكل أوسع.
0: إضافة لنقص التسويق سيدة عبلة، هناك ضرر أكبر، اعتداءات المستوطنين، نتحدث عن حجم الضرر الذي تتعرض له بلدة ترمسعية وهذه المشاريع قبل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتي تؤثر على ديمومة بالتأكيد هذه المشاريع واستمرارها.
2: نعم، بتعرفوا أن ترمسعية يعني عليها أرض ما شاء الله مساحتها تفوق 20,000 دنم، لم يتبقى إلنا أكثر من يعني يمكن 5,000 دنم بس محيط البلد، نتعرض لاعتداءات من قطع أشجار الزيتون، من الاعتداء على المحاصيل الزراعية
0: وتدمير هذه المشاريع،
2: حرق محاصيل القمح، الاعتداء على البيوت، حرقها، إغلاق البوابات المستمرة، الاعتقالات، كل هذه يتعرض لها يعني أبنائنا وتتعرض لها ترمسعية كبقية القرى الفلسطينية.
1: نعم.
2: هذه يعني المشاريع، هاي الصعوبات

0: بتواجهها، يعني كلما زرعوا بيجوا بيقلعوا، يعني الشجر الزيتون معظمه اتقطع.
1: صحيح، نتمنى أكيد الفرج القريب والعاجل لأهلنا في كل أماكن تواجدهم شعبنا الفلسطيني. كل التوفيق لكم.
0: بس حابين إحنا نعطي هيك لمحة بشوي عن اللجنة النسائية. تفضل. اللجنة النسائية في جمعية طرمسعية الخيرية تأسست الجمعية عام 1973. اللجنة النسائية تأسست عام 2016. نشاطاتنا متنوعة على مدار العام، تبدأ من شهر رمضان من خلال حملة السلة الغذائية، توزيع اللحوم، كوبونات كسوة العيد، بعدين توزيع لحوم الأضاحي، وإحنا بنتعدى أسوار طرمسعية نصل إلى جنين شمالا وإلى القدس جنوبا. بعدين إحنا كمان كنا ب 15 إفطار جماعي في كافة التكايا في فلسطين، وعندنا حملات، عندنا حملة زيتنا يضيء، عندنا حملة شتاء دافئ، عندنا حملة الحقيبة المدرسية. كل هذول الحملات منساهم في أقساط الطلبة الجامعيين، منساهم في علاج المرضى، منوفر لهم الدواء. كل هذا يعني من اللجنة النسائية.
2: جزء مهم بالتأكيد في الدور المجتمعي الذي تقوم به هذه الجمعية، ونحن بالتأكيد سنبقى حاضرين معكم في تغطية كل فعالياتكم وجزء في مسيرة هذا المشوار وداعمين لكم. شكرا لك سيدة عبلة، شكرا لتواجدك.
0: شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. جزيل الشكر.
1: يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
2: مشاهدينا الكرام، مشوارنا مستمر معكم، نذهب الآن إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: مشاهدينا من هون نروح وإياكم إلى هذه النافذة المباشرة من الخليل لنتحدث عن محمد أبو عيشة من بلدة ترقومية تحديدا غرب الخليل، وهو صاحب مشغل يهتم بإنتاج التحف الشرقية والمطرزات التراثية، ويعمل على تقديم قطع يدوية مستوحاة من الهوية الوطنية الفلسطينية سواء كانت للمكاتب أو للمنازل ضياء أو حتى للهدايا، أفكارها حلوة.
1: تأكيد تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها مع مراسلنا ساري عواوي، ينضم إلينا مباشرة من بلدة ترقومية. ساري صباح الخير، دعنا بتفاصيل أكثر حول طبيعة هذا المشروع وأهميته طبعا في التأكيد على الوجود التراثي والمحافظة على التراث وتعزيز أيضا الهوية الوطنية الفلسطينية. تفضل سيري.
2: أكيد بداية صباح الخير لك ضياء، صباح الخير لك هبة، وتحية صباحية لمشاهدينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة الصباحية المباشرة من بلدة ترقومية غرب الخليل. أتواجد في هذا المشغل في بلدة ترقومية، هذا المشغل الذي وهو للشاب فراس أبو عيشة الذي ينسج من خيوط التطريز ويجمعها مع التحف الشرقية ليخرج بهدية تذكارية تحمل الهوية الفلسطينية. يصارع أبو عيشة الاستيراد وأيضا يحافظ على الهوية الوطنية ليخرج بتحف فنية وهدايا شرقية تحمل الهوية والطابع الفلسطيني. نشاهد في هذه الزوايا العديد من الأمور التي تتعلق بالتراث الفلسطيني وأيضا مفتاح العودة وغيرها من الأمور الأخرى التي يضعها أبو عيشة في أعماله التي تصنع من الخشب، وهي جميعها ربما أغلبها هي صناديق خشبية ولكن تحمل طابع فلسطيني بامتياز، يجمع بين التراث وأيضا التحف الشرقية، وتعتبر أجمل الهدايا للأصدقاء للأقارب وللمغتربين أيضا. دعوني بداية أرحب بالشاب فراس أبو عيشة صاحب هذا المشغل الذي يسعى لتطوير هذه المهنة ويصارع الزمن في البقاء في مهنة، يعني هي مهنة ربما تأثرت نتيجة الاستيراد. بداية صباح الخير أبو عيشة، يعطيك العافية.
3: صباحك وأهلا وسهلا بالتلفزيون فلسطين، بشرف فيك ويسعد صباحك.
2: يسعد صباحك. بداية عرفنا عن هذا المشغل، طبيعة الأشغال التي تقدمها، ما هي الزوايا التي تركز عليها بهذه الأعمال الفنية؟
3: هذا مشغل شرقيات فلسطينية صناعة التحف الشرقية، بلشت أسسته في شهر 12. كان هدف الأول أني أقدر يعني شغل يعني شغل اني اقدر اجيب فيه مال مصدر دخل الي. فلما تعمقت بالشغل كيف احكي لك، لقيت شغلات مفقوده عندنا بالسوق كثير وفقد الهويه التراثيه لفلسطين ولشعب فلسطين. فحاولت اني اقدر اجدد، دخلت في الخزف وتعاملت مع مصنع، فحبيت اني اقدر احط شيء جديد، فصرت اتعامل مع تعاون النحاس، ادور على النحاس، اشتغل في الجلد الطبيعي طباعه، أشتغل في التطريز، بدي كمان في يعني في شغلات كثيرة وأفكار كثيرة وإن شاء الله تزبط. بس أحكي لك إياها، أنا بدي أقول يعني كلمتين، الشعب الفلسطيني مش مجرد مصدر خبر، هو كمان بصنع إبداع وجمال. فإحنا كشعب فلسطيني لازم إيش نقدر التحف ونقدر كل شيء. هلا إيش التحف، في ناس بتطلع مثلا صندوق عليه خياط مثلا بهذا لازم نحط باترينا، لا، احنا بالاصل لازم نستخدم في الاستعمال اليومي حتى على مستوى فلسطين والعالم العربي والعالم كلياته اجمع، عشان نثبت هويه فلسطينيه وانها تكون عنوان انه احنا لسه متمسكين في هويتنا وصمودنا. هلا مبدا المشروع كان يعني احكي لك اياها، بهدف طبع مشروعي اني اقدر اجذب كل الصناعات اليدويه في مكان واحد، انه يكون شغلي انا منصه كامله للحرفيين اليدويين، من شغل صبع عظم، فسيفساء، انحاس، تطريز، خزف، طباعة الجلود. طبعا طباعة الجلود هاي احكي لك اياها تغلبت على بين ما اقدر اجيب الجلد الطبيعي. ليش؟ احنا بنعرف انه في الخليل على مستوى نابلس في مدابغ موجودة للجلود طبعا. هلا بتفاجئ انه ما فيش ناس يعني بتشتغل، شو اسمه، اندلت على شغل وشخص واحد، فحاولت انا ما فيش الى استخدام، وحاولت اني استخدم الجلود الطبيعيه في شيء يخص السياحه والدعايه والاعلام، يعني احط شيء رمزي بخص فلسطين. يعني في عندي مثلا زي عروس فلسطين، خارطه فلسطين، شغلات كثيره، يعني مثلا هاي عروس فلسطين.
1: نعم،
3: هاي طباعة جلد طبيعي لتئاف.
2: نعم جلد طبيعي. نعم
3: عندك هذا مفتاح العودة هذا كمان جلد طبيعي. احنا بدنا نثبت نحاول نثبت جذورنا في الارض ان نرسخ انه في عندنا اشي لازم اولادنا يتعلموا لقدام انه هذا الاشي صنع فلسطين مش صنع الصين او بلاد ثانية. احنا لازم نثبت هويتنا ونصنع كل شيء ايدنا وبجدارتنا احنا مش احنا نستورد لا احنا نصدر.
2: كل الاحترام. سيد ابو عيشة ذكرت بانك ايضا تتعامل وتدعم العديد من يعني من يعملون في التطريز وغير ذلك. ذكرت الجلود وغير ذلك. هناك نساء تعمل على التطريز. ذكرت بان هناك تعاون ايضا.
3: صحيح في تعاون في تعاون على التطريز. يعني احكي لك اياها في جمعيات نسائيه ناشئه فبحاول اني اخذ منهم شغل اني يعني اقدر امشي فيه احطه على الشغل تاعي اني كمان كدعم مادي لهم للصمود انهم يقدروا يستغلوا ويستمروا في الموضوع. والله يكون بعون الناس. يعني بحكي لك اياها الناس وضع صعب من اول ما بلشت الحرب لحد اليوم. يعني في ناس مش قادره توكل فالواحد لازم بدل ما يشتري من برا وبدل ما يجي يجيب لازم احنا نعمل شغله واحده ندعم ونعزز صمود العائلات الفلسطينيه انها تقدر تستكفي بحالتها.
2: ابو عيشه سيد ابو عيشه سيد فراس هذه الامور كم تاخذ معك وقت لتصنيعها وما هي المواد الخام التي تستخدمها في هذا المشغل نشاهد بعد الماكينات ما الذي تحتاجه من امور تقنيه وفنيه لانتاج هذه القطع

0: التراثية الفنية الجميلة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. الشغل حسب نوعية الشغل، يعني حسب نوعية العين أو المنتج بإمكاني أحدد الخشب تبعه. يعني في إشي بقدر أستخدمه في خشب صناعي. الخشب الصناعي كيف أحكي لك، مادة بإمكانك تشتغل فيها وسهل إنك تستخدمها. في عندك الخشب الصلب مثل هذا، يعني في خشب الجوز، البلوط، الزان، الميغانوم، شغلات كثيرة حسب النوعية وحسب الطلب. هلا بالأساس كانت الناس تدور على خشب زيتون على إنه إيش منتج فلسطيني 100%، وأنا بعز وبفتخر فيه لأنه بالأصل كان خشب الزيتون هو أساس صنعتي. فلما اجيت انا قبل تقريبا حوالي 18 سنه يعني بلاد هانا، حاولت افتح مشغل، فلقيت صعوبه في شغلات كثير، كيف بدي اجيب الخشب الزيتون؟ ففكرت اني انا اعمل اشي بديل لخشب الزيتون، يكون ارخص ويكون ايش؟ متناول بيد الجميع. فاهم علي؟
0: طيب كيف الاقبال على هاي المنتجات؟
1: ضعيف.
0: حاولت تروجها على السوشيال ميديا؟
1: لا يوجد امكانيه، لا يوجد مادية، عندي ضعف موارد، يعني عدم المؤاخذة هذا المحل مستأجره بمواكينه، يعني أنا لا أملك قطعة ماكينة واحدة. بحاول أستمر في الموضوع برغم أنه مرات بدفع، يعني بدفع بالدين للمحل هذا، فأنا بحاول أنه إيش أستمر، بس المشكلة الاستمرار اللي عندي أنا زي بقوله نفس ضعيف، يعني شوية بوقف. فأنا بطلب من جهات مانحة ومؤسسات ومنظمات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع يعطونا، يقدمونا منحة إن نقدر نستمر في هذه الشغلة.
0: أكيد هذا مشروع ريادي سيد فراس، يعني مشروع ريادي ويستحق، يعني لحاضنات الأعمال هي رسالة لاحتضان هذا المشروع الريادي الذي يركز على الهوية الوطنية الفلسطينية لدعمه. نعود إلى بعض المنتجات التي نشاهدها في هذه الصور، كيف تختار الأمور التي تضعها على هذه النقوشات؟ صورة الأقصى، الكوفية، الثوب الفلسطيني، كل هذه الأمور كيف تختارها لوضعها على هذه التحف الشرقية الفنية؟
1: أول شغلي الشغلة يعني أحكي لك إياها من مبدأ الوطنية، حب لفلسطين بخليني إني أقدر أحاول أثبت جذورنا في الأرض. جذورنا بالأرض تتمثل بتراثنا ونحافظ عليه. كيف؟ بغض النظر شو في مصاعب، شو في ويلات، بس يعني أحكي لك إياها، لازم يكون إن دور في كل إشي. هلا لما أجي أشتغل مثلا الخلطة الفلسطينية، بطلع رمزنا، إحنا شو رمزنا؟ الكوفية. لما تيجي تشتغل مثلا بدك تسوي إشي رمزي إلك، رمز الكوفية في إلك غير رمز الكوفية، مفتاح العودة. هلا ايش الرموز هاي كلها تبتذكرنا وبتثبت جذورنا وبتثبت اولادنا انه هاي الارض انا ملك انا مش لغيرنا.
0: سيد ابو عيشه، يعني حتى نستطيع ان نوصل من يستطيع، من يريد هذه المنتجات، كيف يمكن الوصول لك؟ لديك صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي على عرض هذه المنتجات لمن يرغب بالاطلاع على هذه المنتجات؟
1: حاليا لا يوجد صفحات، في صفحة اسمها فراس أبو عيشة على الفيسبوك، بس لا تضم منتجات، لأنه أحكي لك إياها، إذا بدي أعمل منتجات لازم يعني معظم هذول الشغلات كلياتها ما في منهم معروض في كل الخليج وكل فلسطين إلا إيش؟ الخزف وجزء من الخياط اليدوي، باقي ما باقي كليات وعينات كل واحدة ملهاش أقوت. يعني كل واحدة ملهاش أخت، يعني هاي الحبة الفريدة من نوعها اللي أنا معطيها يعني الطابع الشخصي تاعي، لأنه كل قطع بتمثل، كل قطعة موجودة هنا بتمثلني أنا كفراس، لأنه حبي في الصنعة هاي خلتني زمان انقطعت وعودت رجعت، بس هاي المرة بدي أرجع بقوة
0: إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق أخي فراس أبو عيشة، ويعني نتمنى أن يكون هذا المشروع ناجح في الأيام القادمة، ويعني نتمنى أن نعود لك وهذا المشروع بشكل أكبر للحفاظ على الهوية الوطنية وهذه التحف الشرقية الفنية التي تحمل الطابع الفلسطيني، وهذه التي أيضا تسعى لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني رغم كل إجراءات الاحتلال. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه المحطة الصباحية. نعود الآن إلى الزملاء في استوديو في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
2: يسعد صباحك ساري، وكل الشكر لك ولضيفك الكريم على هذا المشروع اللي فعلا بحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية. إذن مشاهدينا وصلنا إلى نافذتنا الأخيرة لليوم، نذهب إلى طول كرم نتحدث عن تدمير الاحتلال لنصبان تذكارية لشهداء ورموز وطنية في مدينة طول كرم وأيضا بلدة كفر اللبد، بالتزامن مع استمرار العدوان على المدينة ومخيمها لما يقارب 556 يوم على التوالي. ضياء،
3: تحدث عن عدوان متواصل، اقتحامات متواصلة في مختلف قرى محافظة طول كرم، نتحدث عن تدمير لنصب تذكارية في عدة مناطق. كل هذه التفاصيل معك إيهاب، صباح الخير.
4: صباح الخير لكما، صباح الخير للسادة المشاهدين. بطبيعة الحال العدوان متواصل، وبالتالي كل ما يتعلق اليوم بسياسات الاحتلال وإجراءاته على الأرض هو في إطار هذا العدوان، وهو جزء منه لا ينفصل. في الساعات الأخيرة الاحتلال لا شك أنه أقدم على تدمير النصب التذكارية للشهداء والرموز الوطنية في أكثر من موقع داخل مدينة طول كرم، خاصة تلك الموضوعة على الميادين الرئيسية في المدينة، بالإضافة إلى إزالته عدد من صور الشهداء في الضواحي وفي أيضا مناطق أخرى خارج طول كرم. لكن بطبيعة الحال اليوم نتحدث عن استهداف لهذه الميادين التي عملت حقيقة بلدية طول كرم على العناية بها والاهتمام بها خلال الشهور الماضية، وهي جميعها على كل حال استهدفت منذ بداية هذا العدوان المتواصل والمستمر للعام الثاني على التوالي. بالتالي اليوم نتحدث عن استهداف للميادين العامة هنا في المدينة، تحطيم هذه النصب التذكارية. بلدية طول كرم تعاطت مع الموضوع منذ اللحظة الأولى وبدأت طواقمها بالتعامل مع هذه القضية. للحديث أكثر نستضيف معنا مهند مطر، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية طول كرم. صباح الخير.
5: يسعد صباحك، يسعد صباح جميع المشاهدين والمستمعين.
4: أهلا وسهلا فيك. إذن ما الذي حدث تحديدا في ساعات مساء يوم أمس عندما أقدمت جرافات الاحتلال على استهداف الميادين العامة؟ عدة ميادين في لحظة واحدة تم استهدافها من قبل هذه الجرافات، حدثنا بالتفصيل.
5: صحيح، يعني تفاجأنا بدخول عدد من الآليات والجرافات لمدينة طول كرم، وتمركزت في البداية على ميدان جورج حبش أو ما يعرف بدوار الإعلامي، وبالفعل بدأت آليات الاحتلال بتدمير النصب التذكارية التي تحمل اسم الشهيد جورج حبش، وأيضا امتدت هذه العملية للتطال أيضا دوار الشهيد زياد دعاس، وبدأت الآليات فعلا بتدمير وتخريب هذه النصب. وأيضا يعني كون هذه النصب هي في قلب الميادين والدوارات، التخريب طال كل شيء في هذه الميادين، وعلى الفور طبعا وفور الانتهاء عملية التخريب والتدمير هذا الممنهج والمدروس طبعا من قبل قوات الاحتلال. كان هناك تعليمات واضحة وصريحة من سعادة رئيس البلدية بالبدء فورا بعملية الصيانة والإصلاح لما خربته آليات الاحتلال، وفعلا بدأت طواقم بلدية طول كرم على الفور بعمليات الصيانة والترميم، وبفضل الله طبعا قمنا بإصلاح ما يمكن إصلاحه في الدوارات. ميدان جورج حبش أو الإعلامي انتهينا منه يوم أمس، الآن تشاهدون الأعمال الجارية على دوار الشهيد زياد دعاس، يعني في اللمسات الأخيرة للانتهاء إن شاء الله من أعمال الصيانة. لكن أنا أريد أن أقول أن يعني هذا الاحتلال يعني الجاثم على صدورنا في مدينة طول كرم، وكما يعلم الجميع أن قوات الاحتلال لا زالت تتمركز في أحياء وضواحي مدينة طول كرم. وأيضا نذكر بأن مدينة طول كرم تعاني من إخلاء مخيماتها، مخيم طول كرم، مخيم دور شمس، لا زال الأهالي يعانون من ألم النزوح ومرارة النزوح والأعباء التي ترتبت على النزوح، ولا زالوا منفيين خارج منازلهم وبيوتهم، بعيدين عن مصالحهم أيضا التجارية. الأعباء التي يتركها الاحتلال هي كل يوم تمارس ضد أبناء شعبنا، تحديدا في مدينة طول كرم، كون مدينة طول كرم هي من المدن الأكثر استهدافا، ولا زالت قوات الاحتلال تتمركز في أحياء المدينة، وكل يوم هناك عمليات تدمير وتنكيل واعتداءات على المواطنين، الاعتداءات، ضرب السيارات، تحطيم السيارات، تجريف الدوارات البنية التحتية، ولازلنا نحن نعاني أيضا من عمليات التدمير السابقة التي بدأت منذ أكثر من 3 أعوام في مدينة الكرم.
4: مهند، السؤال، هذا الحالة التراكمية التي يفرضها الاحتلال

0: يعني نحن منذ 3 سنوات نعاني من التدمير، منذ صيف 2023 ونحن نعاني من تدمير الميادين العامة، الشوارع، بلدية طول كرم تتحمل العبء فوق العبء فوق العبء من هذا التدمير. بالتالي إذا كنا نتحدث عن هذا العبء كيف تحاولون التعامل معه، خاصة أن الاحتلال في كل مرة تحاول طول كرم النهوض يحاول مرة أخرى إعادته إلى نقطة الصفر؟
1: صحيح، يعني نحن في بلدية طول كرم رسالتنا واضحة، أننا مستمرون بعملنا، مستمرون بخدمة أبناء شعبنا، مستمرون بتصليح وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، ولن نتوقف. يعني هذه رسالتنا، نحن باقون في هذه الأرض ولا يمكن أن نتوقف ونترك أبناء شعبنا في مثل هذا الحال. الاحتلال يريد منا أن نرحل من هذه الأرض، باختصار يريد أن ينقص علينا كل مناحي الحياة وكل سبل الحياة، يريد أن ينهيها في هذه المدينة الصامدة وكل في كل مدن الضفة. ولكن طول كرم كما قلت لها خاصية، يعني كون الاحتلال لا زال جاثم على صدورنا ولا يزال يتمركز في قلب المدينة. نحن أيضا منذ استلام المجلس البلدي الحالي مهامه منذ أكثر من شهرين، بدأنا بحملة لتخضير البلد وإعادة إعمار البلد، بناء الأرصفة، لدينا عدد من المشاريع تتعلق في البنية التحتية، إنشاء خطوط صرف صحي، خطوط مياه، إعادة تأهيل طرق أيضا قام الاحتلال بتدميرها، مثل شارع السكي الآن الذي يتم العمل فيه على قدم وساق، أيضا شارع الإسكان والشوارع المتفرعة منه. كل هذه المشاريع هي لإعادة إحياء البلد، لإعادة البلد لما كانت عليه على الأقل في السابق. نحن كنا في السابق نتحدث عن خطط تطويرية، الآن نحن نواكب فقط عملية إصلاح وإعادة الإعمار في مدينة طول كرم وإعادة الخدمات الأساسية وتوفير يعني الحد الأدنى من سبل البقاء في هذه الأرض. ولكن يعني بفضل الله احنا لدينا العدد من المشاريع، هذه المشاريع هي من عدد من الجهات المانحة ومن البلدية أيضا، من صندوق البلدية، بالرغم من الوضع الاقتصادي السيء الذي يعاني من أبناء شعبنا، وهذا بالتأكيد يعني هو ارتد على البلدية بشكل مباشر، إيرادات البلدية من المواطنين وبالتالي تأثرت بشكل كبير. ولكن نبحث عن كل السبل والطرق والجهات التي تدعمنا لتمويل هذه المشاريع وحتى نستمر في تقديم أفضل الخدمات.
0: كل الشكر لك مهند مطر، وأنت مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية طول كرم، على كل هذه الإيضاحات. بالفعل يعني هذا ما حدث في طول كرم، تدمير للنصبة التذكارية والميادين تأثرت بشكل كبير، عملت البلدية حتى هذه اللحظة على إصلاح هذه الميادين، ولكن طول كرم تعاني الأمرين، نتاج سياسات الاحتلال وضرباته حتى هي المفاجئة عمليا لكل مناحي الحياة واستهدافه للبنية التحتية. إذا يعني هذا ما لدينا حتى هذه اللحظة هنا في طول كرم.
2: نعم، كل الشكر لك مراسلنا من طول كرم عبد المرب. بالتأكيد هذا جزء من دمار واسع ألحقته قوات الاحتلال في البنية التحتية في مدينة طول كرم ومخيميها، وكان الله في عونهم. بالتأكيد
3: نبدأ المتابعة تطورات جديدة بما يتعلق باقتحام قوات الاحتلال صباح هذا اليوم لمخيم قلنديا وأيضا كفر عقب. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مستشار محافظة القدس سيد معروف الرفاعي. أخ معروف، أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير. دعنا في تفاصيل ما يجري في مخيم قلنديا ومحيط المخيم وصولا طبعا إلى بلدة كفر عقب.
4: صباح الخير لك وللمشاهدين. يعني منذ ساعات الفجر الأولى قوات الاحتلال اقتحمت حي الكسارات في مخيم قلنديا بقوات كبيرة، ثم بدأت بالانتشار في الشارع الرئيسي المؤدي بين القدس ورام الله والذي يمر أمام المخيم وفي أزقة وحواري مخيم قلنديا وصولا إلى منطقة كفر عقب. قامت بإذاعة تحذيرات في مكبرات الصوت في سيارات جيش الاحتلال ومنعت التجول حتى ساعات الصباح الأولى، ثم بعثوا رسائل على تليفونات المواطنين سكان المنطقة بأنه هناك حملة أمنية في المنطقة ويمنع التحرك أو يمنع الخروج من المنزل حتى تتلقوا تعليمات جديدة. طبعا تم السيطرة واحتلال بعض المنازل في مخيم قلنديا واعتلى قناصة الاحتلال أسطح هذه المنازل. هناك منزل لأحد المواطنين أبلغنا قبل قليل بأنهم أفرغوا عائلته من المنزل وأبلغوه بأننا سنبقى في هذا المنزل لمدة أسبوع. حتى يعني قبل نصف ساعة من الآن الشارع الرئيسي الحركة السير فيه معتادة، ولكن هناك سيارات كبيرة بكميات كبيرة على مدخل قلنديا مخيم قلنديا، وما زالت قوات الاحتلال داخل أزقة وحواري مخيم قلنديا. طبعا تم الاعتداء على أحد الصحفيين بالضرب المبرح أثناء تغطية

0: لما يجري داخل مخيم قلنديا، وتم اعتقال بعض يعني والد شهيد وأشقائه وبعض المواطنين من مخيم قلنديا. هذه الحملة أنا أعتقد بأنها تأتي في إطار استمرار الحملة العسكرية على هذه المنطقة بحجة محاربة الإرهاب وبحجة إزالة التعديات. وقبل عدة أيام أعطوا إشارات لبعض المحلات التي قامت قوات الاحتلال بهدم أجزاء منها في الحملة الأمنية الواسعة التي حصلت قبل عدة أشهر.
1: نعم سيد معروف، يعني قوات الاحتلال ربما تدفع بتعزيزات كبيرة إلى مخيم قلنديا في الوقت الحالي. حدثنا عن أحوال المواطنين منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة في ظل هذا التضييق عليهم.
0: يعني للأسف الشديد كنا على تواصل مع مجموعة كبيرة من أهلنا في مخيم قلنديا ومع مكتبنا هناك في مخيم قلنديا. أبلغونا بأن الوضع الأمني شديد الخطورة وبأن قوات الاحتلال تمنحهم من الخروج ومنعت حتى المصلين من الذهاب إلى المسجد الكبير في داخل مخيم قلنديا لأداء صلاة الفجر، وطبعا منعت المواطنين من الخروج إلى أماكن عملهم وإلى يعني اتجاهات أخرى في حياتهم اليومية. حتى الآن لا نعلم بالضبط ما هو الهدف من هذه الحملة الأمنية، يعني غير واضح أهداف هذه الحملة، ولكن نحن نتابع الوضع داخل مخيم قلنديا وإن شاء الله سنكون معكم بتفاصيل قادمة.
2: طبعا هذا الاقتحام يأتي ضمن حملة التحريض المستمرة تجاه المخيمات الفلسطينية. إذا نتحدث مشاهدينا الكرام عن اقتحام واسع لمخيم قلنديا، طبعا وصولا إلى بلدة كفر عقب. إذا كان هناك أي تطورات أكيد سنتابعها عبر شاشة تلفزيون فلسطين. شكرا جزيلا لك أخ معروف على كل هذه التفاصيل. ومشاهدينا الكرام مع هذه النافذة نكون قد وصلنا لنهاية هذا المشوار الصباحي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية ضياء، ومشاهدينا كل الشكر لكم على المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نهاركم سعيد وفي أمان الله.

كانت هجمه طبعا على القريه كامله، على من قبل المستوطنين عبات معون هاي المنطقه، كانوا فايتين قرابه 40 مستوطن، وهم نازلين تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشره على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج من داخل البيت، والمجموعه الثانيه كملت المسجد، حاولوا يحرقوا المسجد،

هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. نجدد لقاءنا بكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الخميس السادس من شهر آب لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و100.1 بالعشرة.

10 اف ام، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة اف ام، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: القرآن الكريم من الدوحة تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. وقوله المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك، وكفرا بواحا أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نهار جديد. نهار جديد، جولة إخبارية صباحية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. تتابعون نهار جديد عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.701 FM. اليوم الخميس 6 من آب أغسطس للعام 2026 الموافق 23 من صفر للعام 1448 للهجرة. إليكم أبرز ملفات نهار جديد لهذا اليوم مستمعين ومتابعين الكرام. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي. الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة وتصاعد الأزمات الإنسانية والصحية والإغاثية في القطاع. اجتماع وزاري لدعم القدس يعلن عن إطلاق تحرك لوقف جرائم الاحتلال وإجراءاته في المدينة المقدسة. أيضا سنتابع مستمعينا متابعينا الكرام المخططات الاستيطانية الجديدة وخاصة في مستوطنة جيلو، والذي يهدد بعزل القدس بشكل أكبر عن محيطها الفلسطيني. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق نهار جديد من صوت فلسطين. فريق العمل مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، هاشم أبو رعية في الإعداد، أديم رمضان في المتابعة والتنفيذ والتنسيق، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا. البداية كالمعتاد مستمعينا ومتابعينا الكرام نشرة إخبارية موجزة مع الزميل محمد علوي. محمد صباح الخير، أهلا بك معنا.
3: صباح الخير سلمى، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم قلنديا شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي، وحولته إلى ثكنة عسكرية واعتلت أسطح منازل فيه وطردت بعض سكانه. وهذا ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم قلنديا وأعاقت نقل حالات مرضية من داخل المخيم. وتعامل الهلال الأحمر مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال الاقتحام، كما اعتقل الاحتلال عشرات المواطنين واحتجز آخرين وأجرى تحقيقات ميدانية معهم. إلى ذلك استولت قوات الاحتلال على 3 منازل في حي سطح مرحبة قريبة من مخيم قلنديا بعد أن أجبرت سكانها على إخلائها وحولتها إلى ثكنات عسكرية. حطم مستوطنون عدد من مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله فجر اليوم. وفي الخليل أضرم مستوطنون النيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير في ساعات متأخرة. كما أصيب عدد من الأهالي بينهم أطفال ونساء، وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطوبة بمسافر يطا الليلة الماضية. إلى ذلك أصيب 3 مواطنين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في قطاع غزة وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. وأشاد مصطفى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الأمم المتحدة، وذلك خلال جولة افتراضية اطلع خلالها على مشاريع تشمل المياه والكهرباء وإزالة الركام والتعليم والإيواء المؤقت. أدان الاجتماع الوزاري العربي لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة الأردنية إجراءات الاحتلال، وأعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لحشد موقف دولي لوقفها. كما أكد المجتمعون دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات ودعم صمود المقدسيين. استشهد شخص وأصيب 12 آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت سطح مصلى في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع غارات على مناطق أخرى في الجنوب وإنذار بإخلاء بلدة المنصوري. أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان هي بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز. وأضاف أبادي أن التوصل إلى الاتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، لأن فتحه له متطلبات خاصة مرتبطة بتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحري والأصول المجمدة ووقف الاعتداءات. فاز الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد السلام السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تغلبه على منافسته هال ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب. أخيرا، في حالة الطقس يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، فيما تنخفض مجددا غدا لتصبح حول معدلها السنوي العام. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا سيدتي وسادتي انتهت هذه النشرة، قدمناها من صوت فلسطين. عودة مجددا لك سلمى وملفات نهار جديد. دمتم بخير في أمان الله.
2: شكرا لك محمد، أهلا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام. نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين والموجتين الرئيسيتين 90.7 FM. ونبدأ من قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال قصفه المدفعي وإطلاق الرصاص على مناطق مختلفة من قطاع غزة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في القطاع شادي الباز. شادي، أهلا بك معنا.
4: أهلا بك سلمى وبالسادة المستمعين، صباح الخير. يعني بالتأكيد تواصل هذا العدوان في قطاع غزة، وإن كان لا يوجد قصف في قلب المدن، حالة هدوء يعني تام خلال الأيام أو اليومين الماضيين في قلب مدن قطاع غزة دون يعني استهدافات من قبل الاحتلال وشهداء. ولكن الاحتلال في المناطق التي سيطر عليها خاصة مناطق الخط الأصفر هناك عمليات قصف، عمليات نسف لما تبقى نازل المواطنين، وأطلقنا يعني المتأخرة والساعات الأولى من هذا اليوم، حيث أطلقنا كان في مناطق جنوب مدينة خان يونس. ويعني كانت الليلة الماضية قد أصيب مواطن برصاص الاحتلال في تلك المناطق نتيجة يعني فتح آليات الاحتلال لرشاشاتها في المناطق التي تسيطر عليها صوب خيام النازحين، وذلك في جنوب القطاع حيث مناطق مواصي رفح وأيضا مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس التي يتكدس فيها كل سكان هذه المحافظة. وبالتالي يأتي إطلاق النار في استمرار لنهج هذا الاحتلال بعدم تخصيد ووقف العمليات العسكرية بشكل تام، حيث يعني كان يدور الحديث أن وقف العمليات العسكرية بشكل تام في قطاع غزة، وقف الاستهدافات في قلب المدن دون أن يكون هناك تصريح رسمي أو اتفاق بشكل رسمي حول ما يجري في قطاع غزة. نسمع الكثير من الحديث أن هناك مرحلة ثانية قد تمتد إلى 210 أيام إن صح يعني هذا القول. سوف تكون هناك مراحل متعددة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هناك حالة ترقب من المواطنين ماذا سوف تسفر عنه الأيام القادمة. ولكن يعني الشيء الذي يدخل الريبة في هذا الموضوع أنه لا تصريحات رسمية بما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة أو مدة 14 يوما من وقف إطلاق النار أو الهدنة المؤقتة كما يطلق عليها، وأيضا التحليق المكثف والمستمر لطائرات الاستطلاع. كل هذه المعطيات ربما تعطينا صورة أوضح التي كانت خلال فترة هذا العدوان، أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقات، وأيضا يعني يعمد من خلال خرق هذه الاتفاقات بقتل أبناء شعبنا باستهدافات في قلب المدن، وأيضا بتوسيع الخط الأصفر الذي ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. كما تحدث المواطن يعني يتمنى أن نذهب نحو وقف إطلاق نار في قطاع غزة، ولكن المعطيات ربما تكون مختلفة مرة أخرى فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والحديث الذي يدور حول هذا الموضوع. أيضا بالانتقال إلى الشق الإنساني، لا جديد في هذا الملف، بل بالعكس يعني المواطنين الذين يعيشون في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة يعانوا ويلات يعني هذه الأجواء، خاصة في ظل يعني الخيام التي يعيش فيها المواطن، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة للعام تقريبا الثالث على التوالي دون كهرباء قطاع غزة، وبالتالي يعيش المواطن محاولا أن يتشبث بخيط وربما يتشبث يعني شيء بسيط من الحياة في ظل هذه التداعيات الخطيرة. الاحتلال يفرض يعني حصار مطبق على قطاع غزة، يدخل عدد قليل من المساعدات، وأيضا لا يسمح في أمور تحسن يعني الأوضاع يسلم في القطاع، أمور طبعا يعني تبقى هادئة، أمور نعم يعني نشهد هدوء في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، ونتمنى أن تسير الأمور نحو وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة
2: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز، ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في قطاع غزة وفي ظل استمرار فعليا العدوان على القطاع، تتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية وسط تحديات كبيرة تواجه القطاع الطبي والطواقم العاملة في الميدان، مع استمرار الحاجة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وخدمات الإسعاف والرعاية الصحية في وقت يواصل فيه فعليا النازحون مواجهة ظروف معيشية صعبة. أيضا مركز غزة لحقوق الإنسان حذر من استمرار إسرائيل في منع إدخال مستلزمات ومعدات طبية إلى قطاع غزة، مؤكدا المركز أن ذلك يفاقم من انهيار المنظومة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى لا سيما مرضى القلب. نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالدكتور محمد

0: لكن هناك وعودات سواء من منظمة الصحة العالمية أو من المؤسسات الدولية في الأيام القادمة إن شاء الله سيتم إدخال أدوية ومستلزمات طبية، لكن بخصوص الأجهزة إلى الآن هناك منع على دخول الأجهزة. أملنا كبير أن يتم الضغط على الاحتلال بإدخال الأجهزة المناسبة. هناك توقف لخدمات كبيرة داخل قطاع غزة، خاصة بعد تدمير جزء كبير من أجهزة المستشفيات والعناية المركزة وأجهزة التشخيص، وبعد تلف الكثير من الأجهزة المخبرية نتيجة عدم وجود صيانة لها. كل هذه الأمور تحتاج إلى حلول وتحتاج إلى ترتيبات. نحن كما تحدثنا في السابق على أمل كبير يعني بحلول سريعة وبدخول اللجنة الإدارية وبدعم كامل من أشقاء العرب وبدعم كامل من الجميع ودخول السلطة الفلسطينية على خط الإصلاحات. كل هذه الأمور نحن الآن في قطاع غزة ننتظرها بفارغ الصبر حتى ننقذ المنظومة الصحية والمنظومة الإنسانية داخل قطاع غزة. يعني لا توجد حياة، الاحتلال دمر كل وسائل الحياة، لا توجد كهرباء، لا توجد ماء، لا توجد أدوية، لا توجد أي حياة، حتى يعني أصبحت يعني المياه قليلة جدا. كل هذه الأمور تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى أمور سريعة.
1: طب دكتور محمد، حضرتك ذكرت بأنه هناك وعودات من منظمة الصحة العالمية ومؤسسة دولية أخرى على إدخال المزيد من المستلزمات الطبية وخاصة الأدوية. أنتم كالإغاثة تلقيتم هذه الوعودات بشكل يعني لمؤسستكم بشكل خاص، بالإضافة إلى الضغوط المفروض أن تجري لإدخال مثلا المواد المخبرية التي كانت ممنوعة منذ يعني توقيع وقف إطلاق النار؟
0: صحيح، المؤسسات الدولية تقدم هذه الوعود. يعني المؤسسات الدولية لا تتوقف عن الضغط على الاحتلال لإدخال سواء محاليل أو إدخال أدوية، لكن الظروف السياسية والضغط قبل الاحتلال والعمليات العسكرية المتواصلة والتي كانت في السابق هي التي كانت لا تسمح بدخول تنسيقات الأدوية. نحن في الإغاثة الطبية لدينا العديد من القاطرات تحتاج إلى دخول، لدينا العديد من الأجهزة، هناك في رام الله أو في الأردن أو في الجانب المصري موجود هناك أدوية وأجهزة، لو سمح لنا بإدخالها هناك العديد من القاطرات والعديد من الأدوية والأجهزة والإمكانيات المستعملة لإدخالها إلى قطاع غزة. ولكن كما تعلمون أن الاحتلال يمنع دخول هذه الأجهزة وهذه الأدوية. المؤسسات الدولية على تواصل دائم مع الجميع، سواء مع المؤسسات الفلسطينية داخل قطاع غزة وباجتماعات دائمة سواء مع أوتشا أو مع منظمة الصحة العالمية، وهناك وعود ولكن جزء من هذه الوعود يتم تنفيذها إذا سمح الاحتلال بإدخالها، والجزء الآخر للأسف الشديد يتم رفضها نتيجة تعنت الاحتلال بعدم إدخال أجهزة، بعدم إدخال زيوت للمولدات، بعدم إدخال الكثير، ولكن هناك بعض الأمور يتم إدخالها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة.

نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في نهار جديد من صوت فلسطين، وتتابعوننا عبر الموجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 100.1 FM.

مستمعينا ومتابعينا الكرام، مركز غزة لحقوق الإنسان حذر من استمرار إسرائيل في منع إدخال مستلزمات ومعدات طبية إلى قطاع غزة، ويؤكد هذا المركز أن ذلك سيفاقم انهيار المنظومة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى، لا سيما مرضى القلب وأيضا مرضى الأسنان. وحذر مركز غزة لحقوق الإنسان من استمرار إسرائيل في تقييد إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، معتبرا أن هذه السياسة تعمق الأزمة

0: الصحية وتهدد حياة عشرات الآلاف من المرضى ولا سيما مرضى القلب في ظل تدهور غير مسبوق لقدرة المنظومة الصحية على تقديم العلاج. وقال مركز غزة لحقوق الإنسان في بيان إن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال مواد ومعدات طبية أساسية بذريعة الاستخدام المزدوج رغم أنها مخصصة لأغراض علاجية بحت، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المستلزمات اللازمة لإجراء العمليات والعلاجات التخصصية. واعتبر مركز غزة لحقوق الإنسان أن منع إدخال المستلزمات الطبية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة حرب، داعيا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التحرك للضغط من أجل فتح ممر طبي آمن ومستدام لإدخال الأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية دون قيود. كنا تحدثنا قبل قليل مع دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة وأكد أن هناك وعودات من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى على العمل على إدخال المستلزمات الطبية والأدوية التي تنقص في قطاع غزة، لكن حتى الآن قوات الاحتلال تمنع إدخال الأجهزة الطبية للمشافي في القطاع. ومن قطاع غزة مستمعين متابعين الكرام إلى جنين، حيث يتواصل العدوان على محافظة جنين. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في جنين نزار سمودي. نزار صباح الخير.
1: صباح الخير لك سلمى ولكافة السادة المستمعين. نعم سلمى، للعام الثاني على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كافة أرجاء محافظة جنين وسط أعمال الاقتحام والدهم وشن حملات الاعتقالات وترويع الأطفال والنساء والشيوخ وسرقة الأراضي وهدم المنشآت التجارية والمنازل واستهداف البنية التحتية وممتلكات المواطنين. سلمى، كرة وبلدات عنين وبيت قاد ودير أبو ضعيف وأم التوت وجلكموس وكباطية وزبدة وزبوبة وعنزة والرامي ويعبد والطيب ورماني، كل هذه الكرة والبلدات كانت مسرحا الليلة الماضية وفجر اليوم لأعمال وجرائم الاحتلال من خلال مداهمة عشرات منازل المواطنين بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. طبعا كما تعلمين سلمى، خلال إقدام جيش الاحتلال على مداهمة هذه المنازل يعمل جيش الاحتلال على التخريب والتدمير والعبث بمحتويات هذه المنازل، وكما أسلف ترويع الأهالي. بالعودة إلى مخيم جنين، لا يزال الاحتلال ليحاصر مخيم جنين للعام الثاني على التوالي بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، ولا يزال يهجر أكثر من 22 ألفا من أبنائه قصرا وتحت تهديد السلاح. بقي أن نشير هنا سلمى إلى أن حصيلة العدوان الاحتلالي الواسع النطاق والمتواصل على محافظة جنين بلغ حتى اللحظة ارتقاء 71 شهيدا، بالإضافة إلى مئات المصابين ومئات المعتقلين وهدم أكثر من 800 منزل داخل مخيم جنين وفي محيطه، بالإضافة إلى هدم عشرات المحال التجارية والمنازل والمنشآت التجارية أيضا عند مفترقات البادية شرق جنين ومفترقي عرابي وعنزة جنوبها. هذه صورة الأوضاع سلمى في محافظة جنين في ظل استمرار العدوان الاحتلالي الواسع النطاق على محافظة جنين للعام الثاني على التوالي. نعم سلمى.
0: شكرا لك مراسلنا في جنين نزار سمودي.

0: نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في نهار جديد من صوت فلسطين. تواصلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنوه اليوم أو عفوا الليلة الماضية، حيث أصيب شاب بالرصاص شمال القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا من مختلف المحافظات، كما اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس وهدمت منازل في بيت لحم. أيضا بما يتعلق باعتداءات الاحتلال المستمرة، حيث أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تعامل الهلال الأحمر مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وجرى نقلهم إلى المشفى، إضافة إلى إخلاء 5 حالات مرضية من داخل المخيم. نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في نهار جديد من صوت فلسطين، وتتابعوننا عبر موجتي الإذاعة 90.7 FM، وأيضا بإمكانكم المتابعة عبر صفحتنا على فيسبوك. عفوا، وننتقل إلى موضوع آخر. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن رفض رئيس جهاز ما يسمى بالأمن العام الإسرائيلي الشباك توصيات باعتقال مستوطنين مشتبه بارتكابهم جرائم ضد مواطنين في الضفة، في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من استمرار هذه الجرائم وتوفير الحماية لمنفذي هذه الجرائم والاعتداءات. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدال والاستيطان. أهلا بك معنا سيد أمير، صباح الخير.
1: أهلا بك سلمى، صباح الخير لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: بداية، ماذا يعكس فعليا قرار رئيس الشباك وقف ملاحقة أو اعتقال مستوطنين يعني متهمين أو هم الذين اعتدوا أو قاموا بهجمات على أبناء شعبنا وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة؟ هو أصلا كان في ملاحقة أو إجراءات قانونية بحق المستوطنين؟
1: أولا فيما يتعلق بالجزء الأول من السؤال، هو يعكس الاتجاه الطبيعي الآن في دولة الاحتلال. الاتجاه الطبيعي هي العلاقة التبادلية بين الجيش والمستوطنين، بين الأذرع الرسمية والأذرع غير الرسمية. هذه هي العلاقة الطبيعية، علاقة قائمة على الحماية وعلاقة قائمة على تمكين المستوطنين المجرمين الإرهابيين في مسألة استهداف الكرة الفلسطينية واستهداف الحياة الفلسطينية. الجزء الثاني من السؤال، السابق كان هناك إجراءات شكلية يعني لا ترتقي لمستوى الحدث في حقيقة الأمر، يعني كان تنفذ مئات الاعتداءات ثم تكتفي الشرطة الإسرائيلية باعتقال واحد أو اثنين في ظروف يعني تشبه الفنادق، من أجل يعني القول للرأي العام العالمي أن هناك يعني قانون يطبق على الجميع. يعني كنا ندرك في اللحظة الأولى حتى أيام كان يصدر قرارات تسمى بالأحكام الإدارية ضد المستوطنين، كنا ندرك شكلية هذه الإجراءات وأنها كانت يعني تحاول أن تغطي الشمس بغربال الإجراءات الوهمية والشكلية. الآن دولة الاحتلال انتقلت من حالة يعني تقديم إجابات شكلية إلى حالة الاستغناء عن هذه الإجابات الشكلية، لأن وزير الجيش وهو كاتس منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها المنصب ألغى هذه الإجراءات بالمناسبة منذ سنوات، وقام بإلغاء الأحكام الإدارية منذ سنوات نظرا لضغط المستوطنين، ولم يقم باعتقال أي مستوطن إلا في حالات قليلة جدا. بالمناسبة قبل أسبوعين هو قام يعني هو ذاته يعني وزير الجيش قام بزيارة أحد المستوطنين الموقوفين على أثر قضية أو جريمة كبيرة ارتكبها هذا المستوطن، وقام بزيارته والاطمئنان عليه والتأكد يعني من توفير كافة متطلبات هذا المستوطن. وبالتالي في أحسن الأحوال كنا نتحدث عن إجراءات شكلية. لا، دولة الاحتلال استغنت عن هذه الإجراءات الشكلية ولم تعد تعتقل المستوطنين. بالمناسبة يعني رئيس الشباك هو واحد من يعني نشطاء الحركات الكهانية في دولة الاحتلال الذين يتبنون منهجية الإرهاب ضد الفلسطينيين، وبالتالي القضية أصلا هي تجيب عن نفسها. واحد من قادة الحركة الكهنية التي تنظر إلى الفلسطيني اعتباره يعني مادة قابلة للذبح والقتل في أي لحظة، لا يمكن له أن يتصرف يعني وفق ما هو مطلوب منه أو وفق ما يتوقع منه المجتمع الدولي. وبالتالي يعني هذه المسرحية التي تقدمها دولة الاحتلال تجيب عن نفسها يعني بأوضح الأجوبة. الآن يعني الفلسطيني لم يعد يعني يحتاج لبذل الكثير من الجهود من أجل إثبات تواطؤ المؤسسة الرسمية مع إرهاب المستوطنين، هم يقدمون الإجابات للمجتمع الدولي والمجتمع الدولي يكتفي بالصمت يعني للأسف الشديد.
0: يعني المؤسسات الدولية وكثير من الدول طالبت إسرائيل بوقف العمل على وضع حد للمستوطنين. الآن بشكل واضح وصريح تقوم حكومة الاحتلال من خلال يعني مؤسساتها وأذرعها يعني تقول لهم بشكل واضح نحن ندعم الإرهاب، نحن ندعم هجمات المستوطنين من خلال أنه حتى أوقفنا الإجراءات بين قوسين الشكلية التي كانت تعمل ضد مرتكبي هذه الجرائم. وكان قبل سنوات فعليا منظمة تدفيع الثمن كانت عبارة عن منظمة يعني وجهة نظر إسرائيل الحكومة الإسرائيلية إنها منظمة خارجة عن القانون ويعني وتقوم بهذه الهجمات بشكل منفصل.
1: صحيح هذا كانت ما تقدمه للإعلام العالمي أنها لا تتبنى وجهة النظر، ولكن أسفل الطاولة كانت تحمي وتمكن وتجرب العقوبات الدولية من مضمونها. ما أريد أن أقوله أن المجتمع الدولي منذ اللحظة الأولى وهو يدرك تواطؤ حكومة الاحتلال والمنظومة القضائية أمام إرهاب المستوطنين وإرهاب الدولة في الحقيقة، لأن المجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة لكنه كان يكتفي بالصمت وبازدواجية المعايير وبأحسن الأحوال بالتمارين الكلامية. نحن دائما ما نقول أن المجتمع الدولي هو من وفر البيئة التي يعني تعفي المجرم من العقوبة. عندما تعفي المجرم من العقوبة وتقدم هذه البيئة الواضحة للمجرمين، أنت تقولين للمجرم تفضل ارتكب ما شئت من الجرائم. لذلك عندما نقول أن المجتمع الدولي هو واحد من أسباب هذه الموجة الإرهابية الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نحن ندرك أن المجتمع الدولي هو من مكن حكومة الاحتلال وهو من شجع حكومة الاحتلال على ارتكاب الجرائم. لأن هذا الاحتلال لو وجه بالعقوبات المناسبة إزاء جرائم وبحق الشعب الفلسطيني لما استمر الجريمة ولا ما واصل يعني ارتكابها ولا ما وسع نطاق هذه الجريمة. اليوم نحن نتحدث عن جغرافيا فلسطينية كاملة من قطاع غزة وصولا إلى الضفة الغربية بكل مكوناتها تتعرض لحملة إرهابية ممنهجة سواء من قبل جيش الاحتلال أو من قبل المستوطنين في تبادل واضح للأدوار. هذا ما ترى وما تدركه ما يدركه المجتمع الدولي، لأن كل التقارير الدولية الموثوقة سواء المنظمات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الحقوقية تشير بشكل واضح إلى حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية. لكن هذه المنظمات وهذا ما يطلق عليه المجتمع الدولي يصر على أن يلعب دورا منقوصا ودورا مشوها إزاء حماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.
0: سيد أمير، بما يتعلق باعتداءات المستوطنين في شهر تموز الماضي، يعني كان شهر دموي فعليا من جرائم نفذت بحق المواطنين، إعدام، سرقة الأرض و يعني اعتداءات بالجملة على عديد القرى والبلدات. لو نتحدث عن كيف كان تموز مع يعني مع هجمات المستوطنين واعتداءاتهم.
1: بالحقيقة أن شهر تموز يعني وصلت، وهنا أتحدث على المستوى الرقمي والإحصائي، نحن نتحدث عما يقترب من 800 اعتداء رقم لم يسجل في تاريخ توثيق انتهاكات الاحتلال، في تاريخ توثيق اعتداءات المستعمرين على الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: 800 اعتداء سجل في شهر واحد. أبرز مؤشرات هذه الاعتداءات استشهاد 7 مواطنين أيضا في ذات الشهر. وبالتالي نحن يعني القضية لم تتوقف عند حدود الأعداد والإحصائيات، بل تجاوزتها إلى مستويات المؤشرات الخطرة، وهي مؤشرات قصدية القتل وإلحاق الأضرار في الأرواح المواطنين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن مذبحتين ارتكبهما الميليشيات المستوطنين في شهر تموز، واحدة في تل والثانية في دير جرير في محافظة رام الله. وبالتالي هناك قضية عالية بإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار. هذه الأرقام هي تكشف منظومة تشجع على إرهاب المستوطنين وتحمي هذه المنظومة من باب أن إرهاب المستعمرين هو أصبح أداة من أدوات حكومة الاحتلال. ودائما ما نقول على الإعلام وفي التقارير التي نصدرها أن هذه الحكومة هي حكومة مستوطنين، قادة ميليشيات المستوطنين هم ما شكلوا هذه الحكومة. لذلك تترجم هذه الحالة السياسية في دولة الاحتلال إلى جملة اعتداءات إرهابية بحق الفلسطينيين الأبرياء المدنيين العزل. هذا ما يمكن يعني وصفه بالإرهاب المرعي من الدولة. تاريخيا كنا نتحدث عن الإرهاب المرعي من الدولة، لكن هذا الإرهاب المرعي من الدولة الآن وصل إلى مستوى الذروة.
0: نعم.
1: ووصل إلى مستويات يعني قياسية في مسألة مقاربة كيف يمكن للدولة أن ترعى الميليشيات الإرهابية وتحميها وتزودها بالعتاد وبالسلاح.
0: وأشكال العدوان اختلفت وأصبحت أكثر وحشية، وصلت لحد القتل والاقتلاع أيضا.
1: صحيح، لأن العناوين التي يعني تمارسها وتنشئها هذه الحكومة تم إحالتها لميليشيات المصر.

0: باعتبارهم اليوم الذراع الطولة لهذه الحكومة من أجل تنفيذها. إذا الشعب الفلسطيني الآن يواجه حالة متقدمة من الإرهاب المرعي من الدولة لم تشهد في الحقيقة في السابق. في السابق كان جيش الاحتلال هو من يتولى تنفيذ المخططات الإرهابية. الآن جيش الاحتلال أصبح هو من يرعى ويحمي ويمكن العصابات الإرهابية من أجل تنفيذ هذا النوع من المخططات.
1: شكرا جزيلا لك سيد أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وننتقل مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى ملف الأسرى، حيث تتواصل جرائم الاحتلال بحق أسرنا داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد التقارير التي تتحدث عن الظروف القاسية والتجويع والإهانة التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال. هذا بالإضافة إلى تقدم جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية للمطالبة بإلزام إدارة سجون الاحتلال بالسماح لطبيب مستقل بفحص مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية في ظل معطيات طبية توثق إصابته في عين وشكوى من إصابات في الرأس والصدر، أيضا الاعتداء الجسدي عليها، أيضا بما يتعلق ب يعني تحدي قرارات المحكمة الإسرائيلية أيضا من قبل بن غفير الذي يريد مواصلة مخطط إقامة قنوات مائية في محيط سجن النقب ويكون فيها التماسيح لتعذيب أو لتخويف الأسرى داخل سجون الاحتلال. نرحب مستمعينا بالأستاذ رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير، أهلا بك معنا.
2: صباح الخير لك وكابتن أخو المستمعين،
1: أهلا بك. يعني الواقع المرير فعليا الذي يعيشه أسرنا داخل سجون الاحتلال، إذا ما تحدثنا عن الضغوط المفروض التي يعني تمارس على حكومة الاحتلال على إدارة سجون الاحتلال للعمل على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأسرنا.
2: يعني للأسف الشديد لغاية الآن لا يوجد أي ضغوط بمعنى الكلمة تمارس على حكومة الاحتلال وعلى حكومة بن غفير ونتنياهو التي تمارس كل أنواع القتل والتعذيب والتنكيل بحق الأسرى والأسيرات. 3 سنوات الأسرى يعيشون في الجحيم بمعنى الكلمة، عندما نقول الجحيم نتيجة السياسات التي أقرها وزير الأمن الداخلي بن غفير تجاه الأسرى والأسيرات، وما زالت مستمرة هذه السياسات لم تتغير نهائيا، بالعكس تزداد سوءا الأوضاع في داخل السجون. التجويع ما زال موجود، التأمال الطبي، التعذيب، التنكيل، الاعتداءات، منع الزيارات، منع المحامين، كثير من الإجراءات ما زالت يعني هي من يعني تحدد سياسة إدارة السجون وسياسة وزير الأمن الداخلي التي أقرها وينفذها بحذافيرها في داخل سجون الاحتلال. وكان آخرها وكما ذكرت في التقرير ووضع تماسيح في خنادق وخنادق مائية في سجن النقب للمعتقلين الخطيرين حسب ادعائهم، يعني في خطوة يعني الهدف منها رهاب المعتقلين ويعني زيادة الضغط على الأسرى أكثر ما هو موجود حاليا. يعني بالتالي نحن نتحدث عن ظروف صعبة ومأساوية يعيش الأسرى للأسف الشديد.
1: بما يتعلق في ذات الموضوع، يعني حتى محكمة إسرائيلية جمدت هذا المخطط، ولكن ما زال بن غفير وما تسمى بوزيرة البيئة مصممان على استكمال هذا المشروع وأن يكون يعني هذه القنوات المائية موجودة في جناح أو في قسم خاص بأسرى النخبة كأسلوب ردع فعليا لكي أيضا يردع أسرى آخرين يعني على حد تعبيرهم. إذا ما تحدثنا عن خطورة ذلك، عن يعني عن هذه الوحشية، عن هذا العنصرية والتطرف بهذا الشكل، كيف يمكن مواجهة ذلك فعليا من خلال مؤسسات دولية؟ لم نسمع فعليا ردود فعل قوية على هذا المخطط.
2: يعني لم نسمع عندما أعدم أكثر من 91 أسير أختي في داخل السجون طيلة 3 سنوات، تم إعدامهم بدم بارد تحت التعذيب والتنكيل. 91 أسير من غزة والضفة الغربية، والإعدامات ما زالت مستمرة والتعذيب ما زال مستمر والتنكيل ما زال مستمر بحق الأسرى. بالتالي لم نشاهد ولم نسمع ولم نرى أي ضغط دولي على الحكومة الاحتلال، والاحتلال يستغل كل الظروف المحيطة بها بنا يعني حاليا في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، لتنفيذ كل سياسة

0: سياساته. والخطورة أن الاحتلال ماضي في سياساته ليس فقط في داخل السجون وخارج السجون. الاعتقالات، حملة الاعتقالات التي تطال في مخيم كولومبيا وفي كفر عقب يوم أمس وهذا اليوم ما زالت يعني مستمرة. قوات الاحتلال هي جزء من سياسة لحكومة متطرفة، حكومة يمينية تمارس كل أنواع القتل ويعني تحاول كسب الأصوات هذه الأحزاب اليمينية على الدم الفلسطيني سواء في داخل السجون أو خارجها. نحن يعني نقترب من انتخابات الإسرائيلية كما تعلمي في شهر 10، وبالتالي يعني الخطورة هو أن تنفذ هذه الحكومة وهذه الأحزاب اليمينية جرائم بحق الأسرى في داخل السجون أو خارجها.
1: نعم، بما يتعلق بالصليب الأحمر أيضا لم نسمع يعني اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي بالعمل على يعني العودة مرة أخرى للاطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، رغم أنه هناك قرار محكمة إسرائيلية بأنه منع دخول الصليب الأحمر هو مخالف للقانون وبالتالي يجب عليهم إدخال الصليب الأحمر. حتى اللحظة لم يحدث ذلك، حتى اللحظة لم نسمع حتى من الصليب الأحمر غير أنه هو جاهز للذهاب.
0: يعني الصليب الأحمر لم يكن له أي دور طيلة سنوات، ولم يزر أي معتقل، ولم تتوصل لديه أي معلومة أو تقرير عن المعتقلين. بالعكس الصليب الأحمر كان يتوجه لنا ويطلب منا في بعض الأوقات معلومات عن المعتقلين وعن ظروفهم وعن الأوضاع التي يعيشونها. بالتالي الصليب الأحمر مطلوب منه كمؤسسة دولية تعنى ب يعني الأسرى والمعتقلين أثناء الحروب أن يتحمل مسؤولياته أكثر ويكون لديه موقف عازم أكثر. بصراحة الصليب الأحمر عاجز ولم يكن بالدور المنوط به، ولم يقدم أي شيء للحركة الأسيرة لغاية الآن، لم يزر أي معتقل. هذه مسؤولية تقع على عاتق الصليب الأحمر، رغم قناعتنا أن الاحتلال هو السبب الرئيسي، ولكن بإمكان الصليب الأحمر أن يمارس ضغطا أكثر كجهة دولية، وخاصة أنه يمثل المجتمع الدولي، مؤسسة دولية تعنى بالأسرى والمظلومين وبحقوق الإنسان في أثناء الحروب، يعني في أي دولة من الدول.
1: طب بما يتعلق بالالتماس الذي قدم من جمعية أطباء لحقوق الإنسان تتعلق بإلزام إدارة السجون بسماح لطبيب مستقل بفحص مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية، إذا ما تحدثنا عنها أهمية ذلك ومدى يعني إذا حصل مدى تطبيقه على أرض الواقع، وأيضا أن يتم يعني جلب أطباء مستقلين آخرين للإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المرضى وخاصة الكبار السن اللي 3 سنين تقريبا ما حدا بيعرف إشي عنهم بسبب ممارسات الاحتلال، بسبب عرقلة يعني دخول المحامين إلهم وعدم زيارة الصليب الأحمر أيضا.
0: يعني لغاية الآن إذا أردنا نتحدث عن أوضاع الأسرى المرضى والأطباء وتحديدا الدكتور حسام أبو صفي ومثله الكثيرين يوميا يتعرضوا للاعتداء ويوميا يتعرضوا للضرب، ولا يفرق الاحتلال بين طبيب ومعلم وطالب وطفل وأسيرة. الجميع هو هدف لدى إدارة السجون ولدى الاحتلال الإسرائيلي. الصليب إدارة السجون لغاية الآن لم تسمح لأي طبيب فلسطيني أو غير فلسطيني بالدخول إلى السجون، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الحالية حكومة ابن غفير لم تسمح لأي طبيب خارج مصلحة السجون بالدخول والاطلاع على الجرائم التي تحصل في داخل السجون. هنالك جرائم منظمة وبإشراف إدارة السجون وإشراف وزير الأمن الداخلي ابن غفير، بالتالي نحن لا نعول كثيرا على أي محكمة تسمح لأي طبيب أو أي مؤسسة صحية تستطيع الدخول إلى داخل السجون.
1: شكرا جزيلا لك السيد رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير. إلى موضوع آخر مستمعينا ومتابعينا الكرام، في نهار جديد لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وسط اقتحام المخيم ومحاصرة عدد من الأحياء وإجبار عائلات على إخلاء منازلها بالتزامن مع عمليات هدم وتخريب الممتلكات ما يفاقم من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان. في ظل هذه الظروف أيضا تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، بالإضافة إلى الاستجابة للحاجات الطبية والإنسانية من قبل الهلال الأحمر. عن هذا الموضوع نرحب بمستمعينا بالسيد أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر. أهلا بك معنا سيد أحمد.
2: أهلا بكم جميعا المستمعين، يسعد صباحكم.
1: أهلا بك. يعني طبيعة الأوضاع في مخيم قلندي وكيف تعملون في ظل هذا العدوان وتلبية الاحتياجات الإنسانية أيضا لأهلنا في داخل المخيم خاصة في الأحياء المحاصرة أو المواطنون الذين هجروا من منازلهم؟
2: يعني للأسف الشديد جيش الاحتلال يمنع طواقمنا الآن من الدخول إلى المخيم للتعامل مع الحالات المرضية، فما بالك عندما يكون هناك إخلاءات للمواطنين. للأسف جيش الاحتلال بعد الساعة 12 من منتصف الليل أبلغ طواقمنا بمغادرة المكان في مخيم قلنديا، وإلى الآن لم نستطع الوصول إلى بعض الحالات المتواجدة داخل المخيم.
1: نعم. طب هل وصلكم أي اتصالات من المواطنين تتعلق مثلا باحتياجات خاصة، يعني ليس فقط بما يتعلق بالمرضى أو يعني إخلاء مرضى بحاجة إلى المشافي؟
2: يعني بالتأكيد هناك حالات مرضية بحاجة إلى نقل إلى المستشفيات. هناك اعتداءات مستمرة داخل المخيم من قبل جيش الاحتلال على المواطنين. طواقمنا تمكنت منذ فجر الأمس إلى الآن مع التعامل مع 11 حالة نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، تمكننا من نقلهم رغم صعوبة الوصول إليهم إلى المستشفيات. كان هناك أيضا حالات مرضية تم إخلاءها من داخل المخيم، وأيضا كان هناك حالات لمرضى غسيل الكلى تمكننا من نقلهم إلى المستشفى من أجل إجراء عملية غسيل الكلى، وبعد ذلك أعدناهم إلى منازلهم. ولكن كما أسلفت عند الساعة منتصف الليل تم إبلاغنا بشكل رسمي من قبل جيش الاحتلال المتواجد في المخيم بمغادرة طواقمنا المكان ولم يسمح لهم بالدخول. هناك نداءات عديدة عن إخلاءات، كان هناك طفل في حالة هلع نتيجة خوفه من جنود الاحتلال، تمكننا أيضا من إخلاءه. ولكن كما أسلفت الوضع يزداد صعوبة في داخل المخيم بسبب إجراءات الاحتلال من منع طواقمنا من الدخول إلى المخيم والتعامل مع الحالات المرضية والإنسانية في داخل المخيم. يجري الآن التنسيق مع الصليب الأحمر والجهات المختصة من أجل عودة طواقمنا للعمل داخل المخيم.
1: هل لديكم يعني صورة ما يجري فعليا من عدد المنازل التي أخليت، الأوضاع الميدانية في داخل المخيم في ظل كمان أنه تم إبلاغكم بمنع عملكم داخل المخيم منذ منتصف الليلة الماضية؟
2: يعني البلاغات على رقم 101 مستمرة من داخل المخيم تناشد من أجل الوصول إلى المرضى والحالات الإنسانية، ولكن كما أسلف جيش الاحتلال إلى الآن يمنع بشكل كامل الوصول داخل المخيم. الآن يجري التنسيق مع الجهات المختصة من أجل محاولة الوصول إلى الحالات المرضية على الأقل لنقلها إلى المستشفيات. ولا ننسى أن هناك حالات كلى أيضا اليوم بحاجة إلى تنسيق من أجل إخراجهم للوصول إلى المستشفى وإجراء عملية غسيل للكلى، وأيضا هناك حالات مرضية أخرى بانتظار النقل إلى المستشفى. ولكن للأسف إلى الآن لا يوجد استجابة من قبل جيش الاحتلال.
1: شكرا جزيلا لك السيد أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. شكرا جزيلا.

0: إلى المدينة المقدسة، حيث كشفت جمعية عير عميم الإسرائيلية عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة، محذرة من أن المخطط سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة. ويأتي هذا المخطط في ظل تصاعد المخططات التوسع الاستيطاني في محيط المدينة المقدسة، والتي تستهدف تغيير المشهد فعليا الجغرافي والديمغرافي للمدينة وفرض وقائع جديدة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالأستاذ خليل التفكجي الخبير في الاستيطان، أهلا بك معنا.
1: يسعد الله صباحا، أهلا وسهلا بكم.
0: يعني بداية من الناحية الجغرافية فعليا، أين يقع هذا المخطط التوسع في مستعمرة أو في مستوطنة جيلو؟
1: هي اسمها صليب، الاسم العربي صليب اللي هي قضية جيلو باللغة العبرية. حقيقة هذه المنطقة

0: في الجزء الجنوبي الشرقي من البلدة القديمة، وبالتالي هذا والشارع الواصل ما بين مدينة القدس ومنطقة جوش عتسيون التي تقع في الجنوب الغربي من مدينة القدس. هذه المستعمرة التي أقيمت في عام 1970 ضمن طبعا في عام 1967 تم توسيع حدود بلدية القدس، ووضعت كل أراضي بيت جالة في داخل حدود بلدية القدس، وبالتالي اعتبر أصحاب هذه الأراضي أملاك غائبين. حقيقة هذا المشروع الذي يأتي الآن هو يأتي ضمن سلسلة استيطانية تأبأ من المنطقة الجنوبية الشرقية اللي هي جبل أبو غنيم أو هار هما، وتتجه باتجاه الغرب واللي وهو في منطقة خرب الطباليا أو ما يطلق عليها جبعات هاماتوس، باتجاه الغرب أيضا في مستوطنة جديدة ستقام حوالي 5000 وحدة سكنية اللي هي جبعات يائيل على أراضي الولجة، وما يحدث الآن في أراضي الولجة من هدم منازل وضمن هذا البرنامج. إذن هذه المنطقة التي نتكلم بها هي تقع بالقرب من شارع رقم 60، شارع رقم 60 الذي هو يبدأ من مدينة القدس، طبعا هو يبدأ من منطقة الناصرة ويتجه باتجاه الجنوب حتى منطقة القدس. في منطقة القدس هنالك أقيمت المستعمرة جيلو في عام 1970، وتم مصادرة حوالي 2800 دنم في تلك الفترة ضمن ما نطلق عليه اسم المصلحة العامة، وأيضا فتم إقامة حوالي 10000 وحدة سكنية يسكنها تقريبا الآن ما بين 40 إلى 45 ألف إسرائيلي في هذه الأراضي. الآن المشروع يستكمل قضية الإغلاق، يعني بمعنى أنه سيتجه باتجاه الشرق، باتجاه الشرق سيلتقي مع جبل أبو غنيم أو ما نطلق عليه اسم أو يطلق عليه باللغة العبرية جبعات حومات شموئيل. هذه المنطقة إذا تم إغلاقها، يعني منطقة بيت جالة، بيت صحور، بيت لحم، تم قطعها بشكل نهائي عن مدينة القدس. الدخول والخروج هو بإذن إسرائيل كما يحدث الآن.
1: نعم. طيب، يعني إذا ما تحدثنا من خلال متابعتكم للخرائط الاستيطانية كيف تغيرت خريطة القدس فعليا خلال السنوات الماضية، وما أبرز المناطق التي استهدفها الاحتلال في ظل حديث عن تعميق فصل القدس عن محيطها وتحديدا محيطها في جنوب الضفة الغربية؟
0: هي التعميق ليس فقط في داخل المنطقة الجنوبية، هي نعم. منطقة الشمالية كما تذكرين هنالك أيضا مشروع إسرائيلي في عطاروت اللي هي منطقة المطار، وهنالك أيضا في الإيوان اللي هي من الناحية الشرقية. يعني ما يجري الآن في داخل مدينة القدس وعملية إذابة القدس الشرقية والغربية وتحصين هذه العاصمة بين قوسين التي يعتبرها الجانب الإسرائيلي العاصمة بدون شريك فلسطيني. فبالتالي ما يجري الآن في داخل مدينة القدس عملية الدمج والإذابة ما بين القدس الشرقية والغربية بالإضافة عن طريق إقامة الكتل الاستيطانية الضخمة التي تبدأ بالمنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة القدس حتى الجنوبية الغربية، هذا باتجاه الجنوب. أما من الناحية الشرقية فكما تكون هناك شارع وأنفاق تقام الآن من أجل ربط المستعمرات الإسرائيلية التي تقع خارج حدود البلدية مع داخلها، مستعمرة معالي أدوميم، مع الأنفاق التي تقام الآن في منطقة جبل الزيتون باتجاه الشيخ سعد وباتجاه الجنوب الشرقي. إذا اتجهنا باتجاه الغرب هنالك مشروع البوابات، البوابة المطلقة على البوابة الغربية التي تقوم الجانب الإسرائيلي اليوم بإقامة مناطق مؤسسات للدبلوماسيين بالإضافة إلى مناطق فنادق وهي وعمارات عالية جدا، هذا تقع في القدس الغربية. هلا من الناحية الشمالية هي مستعمرة عطاروت والأنفاق التي ترتبط الآن بشارع 45 ليرتبط مع كوخاف يعقوب التي تقع شرق رام الله، وهذه الكتلة الاستيطانية ضمن القدس الكبرى. إذا نظرنا للخارطة بشكل كبير جدا نلاحظ في ثلاث كتل استيطانية، واحدة في داخل حدود البلدية وثانية حول المدينة واخرها القدس الكبرى التي تصل حتى غور الأردن. الخارطة واضحة تماما بالرؤية الإسرائيلية بأن القدس يجب أن تبقى كعاصمة محمية، لأن سقوط العاصمة بالنسبة لأي دولة في العالم يعني سقوط الدولة.
1: نعم، يعني هذا سيكون شكل المدينة المقدسة في 2030 إلى 2050؟
0: نعم 2050 مشروع واضح تماما. هنا إذا بتلاحظي أيضا اليوم بدأوا يقيموا البؤر الاستيطانية في منطقة البقيع اللي هي منطقة النبي موسى. في النبي موسى هنالك مشروع لإقامة مطار ضخم في هذه المنطقة. أيضا في توسيع المستعمرات الإسرائيلية التي تقع شرق مدينة القدس اللي هي مناطق كفار أدوميم ومشروع منطقة متسبي يريحو. هذه المستعمرات الإسرائيلية هنالك مشاريع لتوسيعها ومنها نيفيبرات التي تقع على أراضي عناتا في منطقة باتجاه منطقة الخان الأحمر، ويتم سيتم إزالة كل التجمعات البدوية في هذه المنطقة وآخرها كما معروف تماما قضية الخان الأحمر. إذا الرؤية باتجاه هذه المنطقة في عام 2050 كيف ستصبح إذا استمر هذا الوضع؟ سكك حديدية، مناطق فنادق، مناطق محميات، مناطق ترفيه واستجمام، السيطرة على ينابيع المياه، السيطرة على الشوارع، فتح أيضا قضية جسر الملك عبدالله المغلق حاليا اللي هو يقع بالقرب من دير حجلة. هذه المنطقة إذا نظرنا لها بشكل كامل وأصبحنا اليوم في عام 2050 ستكون متغيرة بشكل كبير من ناحية جغرافية ومن ناحية ديموغرافية، بمعنى مزيد من المستوطنين في هذه المنطقة.
1: عدد المستوطنين الذين سيكونون في تلك المنطقة في 2050 بالإضافة إلى المساحات التي سلبت وستسلب لتنفيذ هذا المخطط؟
0: أولا إذا نظرنا إلى المنطقة ككل، قبل فترة قصيرة تم مصادرة حوالي 7200 دونم نقلها من خزينة المملكة الأردنية باعتبار أملاك دولة إلى معالي أدوميم. إذا نظرنا ب 35 كيلومتر من منطقة معالي أدوميم باتجاه الغور بمساحة تصل من 35 إلى 20 كيلومتر، يعني هذا الممر الضخم الذي سيكون، إحنا إذا نتكلم عن حوالي 600 كيلومتر مربع في منطقة معالي أدوميم التي ستتم زيادة عدد سكان المستعمرة حسب الرؤية الإسرائيلية 70,000 مستعمر إسرائيلي. فإذا أضفت إليها باقي المستعمرات يعني نتكلم عن حوالي 100,000 مستوطن إسرائيلي في هذه المنطقة، بالإضافة إلى مساحات واسعة هي تعتبر احتياط استراتيجي لتوسيع أي مستعمرة أو إقامة أي مستعمرة جديدة في هذه المنطقة. وكان آخر هذه المستعمرات التي تم وضعها من 102 مستعمرة فيها تقع في جنوب بدير حجلة، وتم مصادرة 1600 دنم لصالحها، وتم تسييج هذه المنطقة التي تقع مقابل تماما بيتها عربة اللي هي تم إقامتها في عام 1935 وتم تدميرها بال 48 وتم إعادتها في عام 1970.
1: شكرا جزيلا لك سيد خليل التفكجي خبير الاستيطان.

احنا ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في نهار جديد من صوت فلسطين. اذا المخطط الجديد إقامة 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة. وحسب ما ذكر الأستاذ خليل التفكجي الخبير في الاستيطان بأن مدينة القدس سيكون فيها ثلاث تجمعات كتل استيطانية داخل حدود بلدية الاحتلال، يعني داخل المدينة المقدسة وفي جنوب المدينة المقدسة وفي شمالها، بمعنى فصل كامل لتنفيذ تطبيق رؤية القدس الكبرى وعزل فعليا المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطينية.

وبما يتعلق أيضا مستمعينا باعتداءات المستوطنين وتكثيف الاستيطان، قام مستوطنون بتسييج مئات الدونمات من أراضي البطريركية اللاتينية في الأغوار.

وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان دعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات والجرائم في غزة والضفة ومحاسبة أشكال التحريض التي تؤدي إلى تأجيج العنف وإرهاب المستوطنين. السعودية تؤكد أنه لا شرعية للاستيطان ومحاولات تغيير الوضع التاريخي للمقدسات. مستمعينا متابعينا الكرام، سنتابع أيضا بعد موجز الأخبار في نهار جديد لاجتماع عمان الوزاري ورفض الإجراءات الاحتلالية المتواصلة في المدينة المقدسة والضفة، أيضا إعلان هذا الاجتماع عن إطلاق تحرك دولي بشأن المدينة المقدسة. وأيضا سنتحدث في نهار جديد عن فتح باب التسجيل للناخبين، تسجيل الناخبين لإجراء الانتخابات البرلمانية التشريعية القادمة. سيتم الفتح فعليا، فتح التسجيل في 14 من آب الجاري.

0: مستمعينا ومتابعينا الكرام، ما نتحول للزميل محمد على وموجز بأهم الأخبار، ثم نعود نستكمل باقي ملفات نهار جديد، فكونوا دائما معنا. صباح الخير من جديد محمد.
1: صباح الخير لك سلمى، سعد الله أوقاتكم من جديد مستمعينا الكرام. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم كولنديا شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي، وحولته إلى ثكنة عسكرية واعتلت أسطح منازل فيه وطردت بعض سكانه. المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل يقول لإذاعتنا قبل قليل إن طواقم الهلال الأحمر تعاملت منذ فجر أمس مع 11 إصابة في مخيم كولنديا، كما نقلت مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج. قوات الاحتلال تستولي على 3 منازل في حي السطح مرحبة قريبة من مخيم كولنديا بعد أن أجبرت سكانها على إخلائها وحولتها إلى ثكنات عسكرية. مستوطنون يحطمون عددا من مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله فجر اليوم. في قطاع غزة، قوات الاحتلال تطلق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع فجر اليوم. رئيس الوزراء محمد مصطفى يؤكد مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في قطاع غزة وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. الاجتماع الوزاري العربي لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يدين إجراءات الاحتلال ويعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لحشد موقف دولي لوقفها. استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين جراء غارة للاحتلال استهدفت سطح مصلى في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تعلن أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. فوز الطبيب الأمريكي من وصول مصرية عبد السلام السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تغلبه على منافسته هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب. في حالة الطقس، يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى هنا انتهى هذا الموجز، عودة مجددا لك سلمى وبقية ملفات نهار جديد في أمان الله.
0: شكرا لك محمد، أهلا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام، نحن ما زلنا معكم في نهار جديد من صوت فلسطين، وتتابعوننا عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 و100.1، أيضا بإمكانكم المتابعة عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. إذن تحركات دولية لمواجهة محاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الاحتلالية من استيطان وتهويل وانتهاكات بحق المقدسات، ويأتي أيضا ذلك بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على مناطق مختلفة في الضفة، حيث يواصل الاحتلال اقتحامه لمخيم كولنديا شمال القدس المحتلة. وأيضا شملت هذا الاقتحام محاصرة أحياء ومداهمة منازل وتهجير منازل أيضا وعمليات هدم وإخلاء. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بك معنا دكتور أحمد، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل الأخوات والأخوة المستمعين.
0: أهلا بك. اجتماع عمان الوزاري يعني كان من مخرجاته إطلاق تحرك دولي بشأن القدس، إذا ما تحدثنا عن أهمية ذلك وآليات فعليا التحرك لوقف كل الجرائم الاحتلالية على رأسها في المدينة المقدسة.
2: يعني هو أولا مجرد عقد الاجتماع في عمان هو خطوة مهمة وكبيرة من قبل منظمة التضامن الإسلامي، وأنا أعتقد أنه هذه خطوة متأخرة لحد كبير، لأنه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وفي الأقصى والأماكن الدينية المختلفة فيها ليس بجديد، وإنما هو استطاع أن يخلق واقعا وظروفا قد يصعب من المستقبل تغييرها في إطار التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى. ولذلك الوضع أصبح خطير في الغاية، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة بالآلاف من المستوطنين والمتطرفين الذين قادهم بن غفير وإلى السباحات المسجد الأقصى. ولذلك التحرك مهم، وخاصة في إطار محاولة وقف عملية تغيير الستاتس كو أو الوضع القائم في القدس، الذي بني هذا الوضع منذ العهد العثماني ومن ثم العهد البريطاني ومن ثم في مرحلة الوحدة الضفة مع الأردن في وحدة الضفتين والعهد الأردني إلى قبل سنوات عديدة. ولذلك في تغيير مهم في الوضع. الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية معنيين في هذا الوضع، لأنه يمس الوصاية الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة، ويمس أيضا دور المملكة المغربية فيما يتعلق في أيضا دور المغرب باعتبار رئيس لجنة القدس في المؤتمر الإسلامي. أنا أعتقد الاجتماع كان مهم، لكن قبل ما يكون في تحرك دولي يجب أن يبدأ التحرك من البلدان العربية نفسها والبلدان الإسلامية في ممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي. وإسرائيل لا يمكن أن الشيء الوحيد الذي يردع الإجراءات الإسرائيلية هي العقوبات، ويبدأ ذلك من العلاقات الدبلوماسية، ويبدأ ذلك من العلاقات الاقتصادية والتجارية، يبدأ ذلك من الاتصالات التي تجري. وبالتالي أنا أعتقد أنه نقطة البداية قبل ما يكون مطالبة لتحرك دولي ومطالبة العالم بفرض عقوبات أو بفرض إجراءات على الاحتلال الإسرائيلي لثني الاحتلال عن توقف في إجراءاته في ضم القدس أو فيما يتعلق بتغيير الواقع الديموغرافي فيها، بما في ذلك الانتهاكات الوضع القائم في الأماكن المقدسة، يجب أن ينطلق ويبدأ أولا من الدول العربية والإسلامية.
0: يعني التحرك فعليا المطلوب دكتور أحمد على صعيد المدينة المقدسة بالذات، يعني منذ أن تم الاعتراف أو إعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك قرار قمة عربية عام 81 بأنه أي دولة تعترف بإسرائيل كعاصمة بالقدس كعاصمة لإسرائيل يتم يعني مقاطعتها دبلوماسيا وسياسيا. ولكن يعني التحركات تبقى خجولة، يعني الاجتماعات يعني يكون هناك فيها قرارات، حتى قرارات هي أيضا خجولة.
2: يعني منيح، انا بوافق على تعبيرك خجوله، هو اكثر من خجوله، لكن بكل الاحوال هناك قرار مجلس امن، قرارات في قرارين من مجلس الامن، وبالتالي المساله ليست فقط مساله قرارات قمه عربيه، وانما قرارات ايضا مجلس الامن التي لا تحترم، واللي ايضا يجري فيها انتهاك للقانون الدولي والشرعيه الدولي. لكن ما تفضلت فيه هو الأساس، أنه نبدأ نحن أنه أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة وتعترف القدس كعاصمة لدولة إسرائيل ينبغي مقاطعتها وعدم التعامل معها وعزلها، وهذا أمر متاح. يعني ما بعرف أنا يعني شو المشكلة أنه مع جزيرة ناور مثلا اللي هي دولة يعني عدد سكانها 100,000، انه مثلا ليش العلاقات الدبلوماسية معها على سبيل المثال، يعني وغيرها من البلدان اللي الدول التي نقلت سفارتها او تزعم نقل سفارتها الى اسرائيل. انا اعتقد انه هذا موضوع ينبغي التمسك فيه، لانه اي قرار يؤخذ من الجامعة العربية والدول العربية بمقاطعة وعزل وعدم وسحب العلاقات الدبلوماسية مع هذا سيشكل الدول الأخرى قوة ردع حتى لا تفكر في نقل سفارتها أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لأنه ذلك انتهاك للقانون الدولي وأيضا انتهاك أيضا للقرارات القمم العربية، وبالتالي هذا ممكن أن يشكل كما قلت سابقة ويمكن أن يشكل أساس يبنى عليه في التعاون مع أي بلد.
0: بما يتعلق أيضا دكتور أحمد بالحرب على المخيمات، الآن الحرب انتقلت إلى مخيم قلنديا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يسمى بمنسق جيش الاحتلال يعني يحاول أنه يبرر هذا العدوان ويطلب من السكان المواطنين بالتزام بقرارات جيش الاحتلال. هذه الوقاحة يعني ما الذي يمكن قوله في هذا السياق في ظل هذه الحرب المستمرة على المخيمات ومخيم قلنديا يعني كباقي مخيمات الوطن مكتظة بالسكان، في عدد كبير من السكان ويعيشون كأي مواطنين في فلسطين؟
2: يعني شاهدنا خلال الأسبوع الماضي اندلاع خلاف كبير ما بين رئيس الأركان وقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع كاتس، لأنه كان ينوي إزاحة قائد المنطقة الوسطى، لأنه يعتبره أنه يعني لا ينفذ الأوامر، في حين اعترضت كل قوى اليمين على قرار كاتس. والقرار الذي متخذ على المستوى السياسي في إسرائيل بمعنى آخر الحكومة هو تطهير أيضا مخيم ثالث بعد مخيم آخر بعد مخيمات الشمال، ووقع الأمر على مخيم قلنديا. واضح تماما أنه الادعاءات التي كانت في المخيمات في الشمال لا علاقة لها بالادعاءات في مخيم قلنديا، يعني حتى المستوى الأمني في تقاريره التي يعني خرجت نفت الادعاءات الحكومة الإسرائيلية أن هناك تهديد أمني من المخيمات الفلسطينية. لا يوجد مجموعات مسلحة ولا يوجد مجموعات متطرفة على حد تعبيرهم ورأيهم، وبالتالي القرار سياسي والقرار هو يخدم مصلحة اليمين المتطرف والليكود تحديدا في الانتخابات القادمة.
0: ويخشى فعليا من تسويق هذه الأفكار إلى المجتمع الدولي دكتور أحمد، يعني الحديث بأنه تجارة أسلحة وإرهابيين ونحن نريد أن تعيشوا حياتكم بسلام وبشكل طبيعي، يعني هذه السم هذا الذي يعني ينفذون به عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخشى أن تصدقه دول العالم.
2: شوفي، لم يعد أحد يصدق إسرائيل، وإسرائيل فقدت مصداقيتها، والذي يتاجر بالسلاح هم الإسرائيليين بالدرجة الأساسية.
0: نعم،
2: تجار السلاح الأساسيين والمزودين للمجموعات التي كانت تحمل السلاح في المخيمات الفلسطينية هم الإسرائيليين، سواء كان المجتمع السفلي في إسرائيل أو أجهزة الأمن الإسرائيلية. هذا الأمر معروف ليس لدينا فقط، معروف عند كل دول العالم. اليوم الأحداث أمس وفي مخيم قلنديا أثبت أنه لم يكن ذلك سوى فقط هو إهانة للشعب الفلسطيني، وهو دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الهجرة والتهجير من المقيم، لا أكثر ولا أقل.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمن

0: مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد شعمان.
1: أهلا وسهلا وصباح الخير.
0: أهلا بك. يعني تعقيبكم على ما يعني ما تحدث عنه هذا التحقيق الإسرائيلي حول أنه يعني مقتل هذا الجندي برصاص جندي إسرائيل أو أحد المستوطنين، ما دلالات ذلك أيضا من الناحية القانونية؟
1: بصراحة يعني لا أعرف كيف أبدأ الحديث من نواحي قانونية.
0: نعم.
1: أولا هم المعتدين، ثانيا النيران كانت بين أيديهم، ومن يحمل السلاح ومدججين بالسلاح هم الجنود والمستوطنين، وبالتالي لم يكن هناك من جانب الفلسطينيين أي شيء، بالعكس يعني الفلسطيني كان في حالة انتهاك لحقه من جهة، ومن جهة ثانية حالة دفاع عن حاله يعني بإيديه، يعني بيحاول يواجه طلقات النار اللي كانت تطلق من المستوطنين وغيره، باستثناء الحالة الوحيدة اللي لما الشاب هب في فاروق بالدفاع يعني عن نفسه وعما شاهده من جرح وقتل الفلسطينيين.
0: نعم.
1: وحين صارت السيارة بين الفلسطينيين قتلوا، ولكن نسوا أن هناك 4 شهداء، ونسوا هناك فلسطينيين، ونسوا أن هناك جرحى فلسطينيين، وأن هناك اعتداء، وأن هناك يعني مهاجمة. هذا هو الواقع، يعني يحاولوا قلب الحقائق. ولذلك اليوم عندما دققوا، لأنه في بعد مهني أحيانا للتدقيق في نوع السلاح، نوع الرصاصة اللي اخترقت، اللي وصلهم لقناعة إضافة للفيديوهات التي تناقلت ونقلت كثافة النيران التي أطلق الجنود والمستوطنين باتجاه الفلسطينيين. أنا باعتقادي هذا سيمر مرة عادي، يعني مش راح يوقفوا أمامه ويعتبروا أن هذا نيران صديقة وبطريقة الخطأ، والمستوطن عندما يثبت أنه هو القاتل أو الجندي، الجندي يعني حاله شوي مختلف، يعني تعاملوا مع الأمر أنه نيران صديقة، ولكن المستوطن لو بده يكون يعاقب ممكن يعاقب سجن بيتي لفترة معينة أو بهذا المعنى، يعني هم لا يقيمون بدن، لكن المسألة الأساسية هي اتجاه الفلسطينيين.
0: نعم.
1: يعني لو فلسطيني ضرب حجر، يعني ألقى حجر، طفل ألقى حجر، سيقضي سنوات. هذا هو النظام، النظام العنصري، النظام الذي لا يرى ولا يأخذ جانب إلا جانب اليهودي الإسرائيلي الصهيوني.
0: لماذا يفعلون أو يعني تحقيقات مثل هذا النوع فعليا، وهي بتكون تحقيقات شكلية وحتى نتائجها شكلية، ويمكن يبرروا الأخطاء بطريقة يعني طفولية إنجاز التعبير؟
1: يعني يعني في اتجاهات عندهم، أو أقل ما يمكن في وحدات عندهم أو بنى داخلية يجب أن تحقق في هذا الموضوع. يفترضوا أنه واحد بالألف هنا قد تكون يعني رصاصة مثلا أخرى غير الرصاص اللي موجود أو قطع السلاح الموجودة بين المستوطنين أو الجنود. الشيء الثاني مشان يتأكدوا من المسألة كيف جرى الأمر، ويأخذوا بعض العبر، إذا المسألة من جندي كيف ممكن يتعاملوا مع أحداث قادمة، لأنه يهمهم أولا حياة اليهودي ولا يهمهم حياة الفلسطيني أو أي شخص آخر حتى بالعالم، يعني سواء كانوا مناصرين للفلسطينيين دوليين يتواجدوا في مكان، لا يهمهم كثير يعني حياة الآخرين، وهذا يعني جزء من استخلاص دروس وجزء من عمل مهني يعني في هذا الجانب، يعني لا نحمل أكثر مما يحمل.
0: طيب فلسطينيا مثلا لما يكون هناك في مثل هكذا تحقيقات، ألا يمكن الاستفادة منها بمعنى أنه هذه الجريمة تم تنفيذها أقصد جريمة قتل المواطنين في تل، يعني والاستفادة فعليا منها وضحض الرواية بأنه أبناء شعبنا هم الذين قاموا بإطلاق الرصاص وما إلى ذلك؟
1: أنا برأيي اليوم العالم وما شاهدوا العالم يعني من الفيديوهات اللي طلعت كانت واضحة تماما، يعني من المعتدي ومن المسلح ومن يطلق النار، هذا الواقع. لذلك لا يؤخذ على مستوى العالمي، ولكن السؤال قد يكون ماذا عن مساءلة هؤلاء، ماذا عن مساءلة قادة الجيش، وماذا عن مساءلة قادة المستوطنين؟ يعني قادة المستوطنين ليس فقط من يشار إليهم بأنه الشخص الفلسطيني.

0: الفلاني والشخص الفلاني، يعني كانوا هذول يعني ناس خارجين عن القانون ومجانين ومش عارف ايش وهيك. لا لا لا، هناك منظومة كاملة، هناك جيش للمستوطنين. هذا جيش المستوطنين مدعوم من الدولة بشكل كامل، منسق بشكل رسمي، هو متابعة وملاحقة هؤلاء. والأصوات اللي طلعت من جانب المستوطنين ومن جانب السياسيين ومن جانب العسكريين اللي بتحرض بشكل واضح تماما وتقول أقوالها بشكل واضح وتتبع يعني هذه الأقوال بممارسات المستوطنين، هذا شيء، هذا ما يجب التركيز عليه في إطار الملاحقة والأسماء ونقل كل هاي الأمور. لأن العالم اليوم يعني بيستهونوا موضوع أنه يروح على مستوطن هنا أو مثلا هناك، وبدهم يحاولوا يجنبوا إسرائيل اللي هي النظام كامل، دولة إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية، بدهم يحاولوا يجنبوها كأن الموضوع هذا بس بقع في إطار مجموعات صغيرة هنا وأفراد هناك ومش عارف إيش ومتعصبين وغير وغير. لا، هذه منظومة، وإسرائيل دولة عنصرية، دولة استعمار استيطاني، دولة جينوسايد. هؤلاء ارتكبوا ولا زالوا يرتكبون جريمة الإبادة في غزة وفي الضفة الغربية بشكل مستمر وصامت. هذا هو الواقع يعني. ولذلك أنا برأيي التركيز كان يجب أن يكون في إطار الإعلام أو بإطار المتابعة القانونية أو إطار اللقاء مع الجميع. هذه هي روايتنا، هذا هو الواقع، وهذه المسألة. ومش لازم يعني بس نركز كأنه الموضوع موضوع أفراد هنا أو هناك من المستوطنين. لا، هذه سياسة الدولة. نعم. وهذا سلوك الدولة.
1: أصبحت الدولة أصلا يعني تصرح بالدعم يعني من خلال مثلا قرار رئيس الشباك بأنه يعطل ملاحقة المستوطنين اللي بنفذوا جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة مثلا. يعني هذا جزء من أشياء كثيرة تفعلها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها تتعلق مثلا بدعم المستوطنين، بتمويلهم، بتسليحهم. يعني الهجمة التي نراها مؤخرا من قبل المستوطنين هي غير مسبوقة، هي يعني اقتلعت الناس، تقتل الناس وتسرق حتى ثرواتهم.
0: هذا هو المخطط. نعم. هذه هي سياسة الدولة. الآن من ينفذها ويقول لهم من ينفذ هؤلاء مستوطنين؟ كان هؤلاء مدنيين، كان هؤلاء جزء، هذول جزء من المنظومة. يعني هذول المستوطنين وجزء من التجمعات الاستيطانية والمنظمات الاستيطانية لديها معلومات استخبارية ولديها جهاز استخباري ينفذ معها، وهؤلاء في الجيش وهؤلاء في الأمن وهؤلاء يعني مدعومين سياسيا. فالموضوع هذه المنظومة، يعني نظام هذه الدولة ومنظومتها. ولذلك عندما نقول هذه سياسة الدولة وهذه ممارسة الدولة حينها، يعني هذه المنظومات والجميع يساهم بهذا القدر أو ذاك بهذه الطريقة أو تلك. يعني عندما تمدد خطوط المياه مثلا الآن للكرفانات اللي بيتم وضعها على قمم الجبال وفي الأماكن المختلفة اللي فيها مستوطن ومستوطنين وعشرة ومش عارف إيش وهي مثال، مين تقوم بذلك؟ تقوم بذلك الوزارة اللي لها علاقة، بتقوم بذلك موضوع الجهات اللي مسؤولة عن موضوع المياه وتزويد المياه، موضوع الكهرباء، موضوع الحراسة. طيب إذا كانت مش في إطار السياسة الرسمية للدولة، ليش الجنود موجودين هناك يعني لحراسة هؤلاء؟ وليش يعني بس بنتظروا يعني أي فلسطيني حتى لو طفل عدى من المكان يطلقوا عليه النار، يقتلوا، يجرحوا، يهاجموا الجميع؟ هذه سياسة الدولة. ولذلك يخطئ من يقدر الأمر بأن الموضوع مقتصر أو مرتبط بموضوع مجانين وموضوع متطرفين وموضوع مش عارف ايش الاستيطان، وكأنه الدولة بمؤسسات الرسمية المختلفة، وكأن هذا المجتمع هو صورة ثانية، صورة ذهبية ومش عنصرية وصورة مش عارف ايش وإنسانية. هؤلاء لا يمتوا للإنسانية بصلة، ولا القيم الإنسانية، ولا الحضارة الإنسانية العصرية بصلة.
1: شكرا جزيلا لك سيد شعبان جبارين، مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان.

0: إلى موضوع آخر مستمعينا متابعينا الكرام، في نهار جديد من صوت فلسطين، لجنة الانتخابات المركزية تعلن أن استقبال طلبات تحديث البيانات، نقل عنوان السكن مثلا أو تغيير مركز الاقتراع ميدانيا عبر المقرات ومراكز التسجيل، سيكون في المدن والقرى والمخيمات ومحافظات الضفة خلال الفترة من 15 إلى 19 آب أغسطس الجاري، بينما التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد متاح عبر موقع اللجنة الإلكترونية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالأستاذ فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية. أهلا بك معنا سيد فريد.
1: صباح الخير سلمى لك وللمستمعات والمستمعين جميعا وأشكركم على الاستضافة.
0: أهلا بك. طبيعة هذه المرحلة فعليا يعني تحديد من 15 إلى 19 آب، استعدادات للتنفيذ فعليا على الأرض، مثلا التحضيرات اللوجستية من مقرات من موظفين، يعني تحدث لنا عن هذه المرحلة.
1: شوف هلا احنا يعني زي ما بعرف الجميع انه الانتخابات عندنا 28/11 موعد يوم الاقتراع، والآن اللجنة بدأت أولى الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار، بحيث أنه بدأنا تسجيل الناخبين إلكترونيا من الآن وميدانيا يوم 15-19 هذا الشهر. نفتح مراكز كل البلديات واللجان الشعبية بالمخيمات في القرى والمدن والمخيمات كما ذكرت في المقدمة. بحب أوضح هون أنه أي مواطن مسجل من قبل ما بلزم يسجل مرة ثانية، يعني سجل الناخبين هو سجل تراكمي يعني بنبنى على مدار سنوات، فأي مواطن أو مواطن مسجل من قبل ما بلزم يسجل نفسه من جديد إذا ما تغير بيانات أو نقل عنوي أو ينوي نقل عنوانه. ولكن المستهدفين في هذه الحملة هم الناس اللي ما سجلوا من قبل، وتحديدا من الشباب اللي بلغوا السن القانوني للتسجيل، هذا أولا. ثانيا الناس اللي نقلوا عناوينهم أو بدهم ينقلوا مراكز تسجيلهم من محافظة لأخرى، من قرية أو مدينة لمدينة أخرى، هؤلاء أيضا يجب أن يغيروا عنوانهم في الهوية أولا في بطاقة الهوية، ومن ثم يتوجهوا إلى مركز التسجيل بين 15-19 آب الحالي. يعني عندنا 5 أيام رح تكون في مراكز كل قرية فيها على الأقل مركز واحد اللي هو البلدية ومجلس القروي.
0: وفي المدن
1: كمان، وفي المدن في عندنا البلدية، كل بلدية فيها مركز تسجيل، وهناك مراكز تسجيل سنعلن عنها خلال اليوم، بحيث إنه المواطنين إذا بتروح أي بلدية أو مجلس قروي أو اللجنة الشعبية في المخيم سيكون هناك مركز تسجيل بالإضافة إلى مراكز أخرى مساندة.
0: بدي أسألك عن حالة معينة، مثلا شخص هويته في محافظة أخرى ولكن يعمل في محافظة رام الله مثلا، وحاطط مرء إنه بده ينتخب في رام الله وبده يغير مثلا عن اسم عائلته أو يعني معلومات شخصية، وين يروح؟
1: خلينا أنت سؤالك مشكين، خلينا نجاوب على الجزء الأول. كل مواطن يسجل في العنوان الهوية زي ما هو في الهوية، يعني عنوانه جنين في الهوية ما بقدر يسجل في رام الله أو العكس. أي حدا بده ينقل تسجيله من محافظة أو من قرية أو من مدينة لأخرى لازم أولا يغير عنوانه في الهوية، هذه الخطوة الأولى. بعد هيك بروح على مركزنا مركز التسجيل وبغير عنوانه. هلا بالنسبة لإذا حدا ست تزوجت وغير اسم العائلة أيضا بدها تروح على المركز التسجيل اللي حكينا عنه فترة من 15-19/8، مصطحبة معها مثلا عقد الزواج إيش يثبت يعني اسمها الجديد، وتقدم هذا يعني ويتم تسجيلها يعني في المركز هناك، يعني ما بزبط إلكترونيا أونلاين. الأونلاين التسجيل الإلكتروني هو فقط الناخبين الجدد المسجلين الجدد، يعني ما بزبط حدا ينقل تسجيله أونلاين، ما حدا بزبط من الحالات الخاصة اللي حكيت عنها زي حملة يعني اللي ما معه هوية فلسطينية بس هو فلسطيني معه جواز سفر أجنبي، ما بزبط يسجل أونلاين، لازم يروح على مركز التسجيل. أهل غزة المقيمين في الضفة أيضا نفس الشيء، ما بزبط يسجل أونلاين، لازم يروح على مركز التسجيل. حملة الهوية المقدسية اللي ما اللي يعني بقدروش يسجلوا أونلاين، لازم يروحوا أيضا على مكتبنا مكتب الدائرة اللي لنا عشان يسجلوا. في حالات 3 حالات يعني خاصة تستدعي إنه المواطن يتوجه لمكتب لجنة الانتخابات للتسجيل.
0: طب أستاذ فريد، حضرتك ذكرت بأنه لازم الواحد يعني يغير هويته أو يقترع في العنوان اللي هو محطوط في الهوية، صح؟
1: صحيح.
0: أهل غزة الموجودين في الضفة شو بدهم يعملوا؟ يغيروا هوياتهم؟
1: لا، حكيت أهل غزة اللي في الضفة لهم حالة خاصة، بدون ما يغيروا عناوينهم مطلوب منهم يروحوا على الداخلية يجيبوا لنا بس إثبات إقامتهم وين يقيموا من خلال وزارة الداخلية بدون ما يغيروا
0: هوياتهم.
1: يعني بروحوا على وزارة الداخلية، في اتفاق بينه وبين الداخلية، مجموعة وثائق داخلية تصدرها بالذات للغزيين المقيمين في الضفة، بس بتقولنا إقامتهم وين ساكن، وبنسجلوا في البلد اللي هم مقيم فيها حسب كتاب وزارة الداخلية.
0: طيب
1: بس خلينا أوضح، المواطنين الفلسطينيين اللي ما معهم هوية، يعني اللي معهم جواز سفر أجنبي، مطلوب يروحوا على الداخلية يجيبوا كتاب من وزارة الداخلية يثبت جنسيتهم من فلسطينية ويثبت إقامتهم، ويروحوا أيضا على مركز التسجيل ويسجلوا أنفسهم.
0: بلكي مش مقيمين جايين زيارة شهر.
1: لا ما عشان هيك لازم الداخلية تعطينا، احنا ما بنقدر احنا كلجنة نحدد وزارة الداخلية،
0: بس بحق له انه ينتخب ويسجل وينتخب حتى لو هو مش مقيم في البلد جاي زيارة. يعني
1: الإقامة، الإقامة مهمة، يعني انه المقيم هذا يعني المقيم، يعني من شروط التسجيل انه يكون مقيم موجود وله عنوان في البلد، يعني يكون فلسطيني عمره ومقيم في الهيئة اللي بده يسجل فيها.
0: طيب أستاذ فريد، كنا تحدثنا سابقا يعني عن التسجيل في غزة، وحضرتك ذكرت بأنه مش لازم أو ما يعني مش لازم يكون في تسجيل، خلص على السجل المدني، والقدس نفس الإشي على هوياتهم بيتم الانتخاب. لو نحكي شوي أكثر عن هاي التفصيل، طب ما فيش فيها مشاكل إذا بما يتعلق بالسجل المدني، طب ليش، شو العوائق اللي يعني بتتيح انه يكون في مراكز للتسجيل والناس تروح تسجل في مراكز التسجيل بغزة؟
1: انا شوف سلمى، احنا بتعرف في غزة صار في حرب، صار في دمار وصار في تشريد في عدة يعني تجمعات سكانية الان فارغة من السكان، هجر اهلها يعني في غزة، وبالتالي ما بزبط سجل الناخبين يعني اللي كان معمول اخر مرة في 21 انه نتعامل معه اليوم في
0: اكيد طبعا.
1: وعشان هيك جينا كلنا السجل المدني هو اكثر يعني اكثر محدث، يعني هو يتم تحديثه بشكل يومي، يعني الناس اللي في غزه مثلا قطاع غزه اللي انتقلوا مثلا من الشمال غزه اسالها ساكنين في غزه، او من غزه راحوا على دير البلح، او من رفح اجوا على خان يونس، هؤلاء الناس بيغيروا عناوينهم في الهويات في السجل المدني عشان يقدر يحصلوا على المساعدات ايضا من يعني من مقدمين الخدمات. فسجلنا السجل المدني هناك محدد اكثر بكثير. فاحنا قلنا اهل غزه راح نسقط عليهم شرط التسجيل من اجل الترشح او الاقتراع، وسنكتفي انه اسمه موجود في السجل المدني وعمره فوق 18 سنه.
0: هلا طب انا تخشوا من التزوير مثلا؟
1: خليني اوضح، اي مواطن مقيم في قطاع غزه اسمه موجود في السجل المدني وعمره فوق 18 بيقدر يقترع في اي مكان بيختاره، يعني ما راح نوزعهم على مراكز محدده. يعني طبعا هاي الاشياء راح نشرحها في التفصيل لاحقا، ولكن انا بحكي بشكل مبدئي، اي مواطن مقيم في قطاع غزه واسمه موجود في السجل المدني يستطيع ان يقترع في اي مكان هو مقيم فيه، وبقترع في مكان واحد. هلا عشان من سؤالك انه كيف بدنا نمنع التصويت المزدوج او يصوت اكثر من مره، احنا في عندنا اليات كثيره لهذا الموضوع.
0: لا ممكن واحد يستخدم يعني أسماء وهمية، أسماء توفت، أسماء استشهدت، يعني الموضوع مش مش مش مش سهل يعني صراحة.
1: لا هو المطلوب حضوره شخصيا يعني مع هويته على مركز الاقتراع وينتخب، وعندما ينتخب أي مواطن يعني يدلي بصوته يتم شطب اسمه إلكترونيا في السجل المدني، بحيث إنه إذا راح محل ثاني ينتخب ما بيستطيع، لأنه خلص هو يعني أوريدي صوت ولا يستطيع أن يصوت مرة أخرى.
0: بما يتعلق بالقدس يعني في في في بدائل، انا اقصد هنا ممكن يعني في بدائل ممكن يفتح مراكز للتسجيل، ليش برضو على الهويه
1: وين في القدس؟
0: نعم
1: هلا المقدسيين عندهم حاله خاصه، المقدسيين عشان مثلا تسجل في قلنديا او في كفر عقب او في الجيد مثلا كمواطن مقدسي تحمل هويه زرقاء مطلوب تثبت اقامتك عشان تسجلك. وفي كثير مقدسيين ما بحبوا يثبتوا اقامتهم خارج القدس لاسباب العلاقه بالحفاظ على الهويه المقدسيه.
0: صح.
1: فعشان هيك قلنا عشان احنا نرفع الحرج على اهل القدس ونمكنهم من المشاركه بدون ما يدفعوا ثمن سياسي او ثمن يعني شخصي لهذا التسجيل والمشاركه في الانتخابات، قلنا كل مواطن مقدسي يحمل هويه مقدسيه، انا لا اتحدث عن اهل محافظه القدس، اتحدث عن المقدسيين ابناء مدينه القدس اللي بيحملوا هويه زرقاء. نحن كلجنة انتخابات نضمن لهم الحق في المشاركة في الانتخابات بالترشح والتصويت بدون التسجيل، وهذا أيضا اللي صار سنة 2005 و2006 في آخر انتخابات.
0: مش كأنه أستاذ فريد الإشي متناقض؟ يعني هم بدهم يترشحوا وينتخبوا، نفس الوقت بدهم لا يستطيعوا التسجيل لأنه لازم يثبتوا مكان إقامتهم، وإذا أثبتوا ممكن يخسر هوياتهم. طب ما هم جزء من المدينة المقدسة، سواء كانوا في قلب المدينة، في حدود بلدية الاحتلال أو خارجها؟ معهم هوية زرقاء؟
1: إحنا ما بنقدر نسجل في مدينة القدس، يعني لا نستطيع أن نسجل الناخبين داخل القدس، ما عندنا مراكز اقتراع داخل مدينة القدس حاليا ولا مراكز تسجيل في مدينة القدس، بالتالي ما بنقدر نسجل الناس داخل المدينة لأن الاحتلال لم يسمح بذلك. يعني وإحنا بنعرف سنة 2006 سنة 2021
0: أنا أبفق

0: فهمتك أستاذ فريد، أنا أقصد بعرف أنه صعب يكون في مراكز اقتراع داخل المدينة المقدسة أو مراكز للتسجيل، ولكن هناك في بدائل مثلا.
1: مثل شو؟
0: يعني مثلا الرام على سبيل المثال.
1: ما هو المواطن المقدسي عشان يسجل في الرام لازم يقعد إقامته في الرام، وهذا اللي احنا بدناش يعني نعرضهم له أو نجبرهم يعملوه. احنا مع أنه المواطن المقدسي يظل هويته قدس ومكان إقامته القدس، ما بدنا يثبت إقامته خارجها عشان يشارك في الانتخابات. فإحنا للتسهيل عليهم ورفع الحرج عنهم مشان ما يدفعوش أي ثمن وتشجيعهم للمشاركة، إحنا أي مواطن مقدسي بنعطيه الحق إنه يشارك في الانتخابات بدون تسجيل، بدون ما يكون مسجل. وتنظمها كلجنة انتخابات عدم ازدواجية التصويت، عدم وجود تزوير، هذا بنحط له كثير إحنا يعني إجراءات و أشياء بتمنع ازدواجية التصويت وامتحال الشخصية إلى آخره. ولكن من حيث المبدأ نحن نمكن أهل القدس كما نمكن أهل غزة من التصويت في الانتخابات والترشح بدون أن يكونوا مسجلين في سجل الناخبين.
0: نعم. الخطوة التالية بعد التسجيل أستاذ فريد؟
1: شوف، بعد التسجيل بيكون في مرحلة صغيرة هيك مش كثير الناس بيهتموا فيها، نسميها النشر والاعتراض، يعني نشر سجل الناخبين النهائي أمام الجمهور من أجل يطلعوا عليه، وإذا حدا عنده خطأ في بياناته يعني بيكون فرصة أخيرة يعدل، إذا حدا بده يعترض على تسجيل آخرين هذا يعني متطلب قانوني. ولكن الأهم، أهم مرحلة بعد التسجيل هي الترشح.
0: نعم.
1: الترشح سيبدأ يوم 26/9، يستمر لمدة 12 يوم، وهذه الفترة من أهم الفترات يعني اللي بتمر فيها العملية الانتخابية، اللي بصير فيها القوائم تقدم إلى لجنة الانتخابات المركزية من أجل المنافسة على الأصوات. يعني فترة 26/9 لمدة 12 يوم هي الفترة التي سيكون فيها الترشح.
0: أكيد سنتحدث بتفصيل هذه المرحلة قبل ما يعني ما تسير أو تحدث بالتفصيل معكم إن شاء الله في القريب العاجل أستاذ فريد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية. وإلى هنا نأتي مستمعينا ومتابعينا إلى ختام نهار جديد لهذا اليوم، أشكر فريق العمل مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، هاشم أبو رعية في الإعداد، أديم رمضان في المتابعة والتنفيذ والتنسيق، ورمزي أبو ظاهر من الإخراج، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: هيتارة
1: هيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى نشراتنا المفصلة لهذا اليوم، أبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي. المستوطنون يواصلون إرهابهم بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم. الاحتلال يطلق نيرانه صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم قلنديا شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي، وحولته إلى ثكنة عسكرية واعتلت أسطح منازل فيه وطردت بعض سكانه. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل إن طواقم الهلال الأحمر تعاملت منذ فجر أمس مع 11 إصابة في مخيم قلنديا، كما نقلت مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج. وأكد جبريل في حديث لإذاعتنا أن قوات الاحتلال تواصل منع طواقم الإسعاف من دخول المخيم وتعيق الوصول إلى المرضى والحالات الإنسانية.
1: جيش الاحتلال بعد الساعة 12 من منتصف الليل أبلغ طواقمنا بمغادرة المكان في مخيم قلنديا، وإلى الآن لم نستطع الوصول إلى بعض الحالات المتواجدة داخل المخيم. هناك حالات مرضية بحاجة إلى نقل إلى المستشفيات. هناك اعتداءات مستمرة داخل المخيم من قبل جيش الاحتلال على المواطنين. كان هناك أيضا حالات مرضية تم إخلاءها من داخل المخيم، وأيضا كان هناك حالات لمرضى غسيل الكلى تمكننا من نقلهم إلى المستشفى من أجل إجراء عملية غسيل الكلى، وبعد ذلك أعدناهم إلى منازلهم.
0: إلى ذلك استولت قوات الاحتلال على 3 منازل في حي سطح مرحبة قريبة من مخيم قلنديا، بعد أن أجبرت سكانها على إخلائها وحولتها إلى ثكنات عسكرية. هذا وحطم مستوطنون عدد من مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله فجر اليوم. في الخليل أضرم مستوطنون النيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير في ساعات الليل، كما أصيب عدد من الأهالي بينهم أطفال ونساء، وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطوبة بمسافر يطا الليلة الماضية. في قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع فجر اليوم. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش أن الهدوء النسبي الذي شهده القطاع خلال الأيام الماضية انعكس إيجابا على الحالة النفسية للمواطنين، لكنه لم يغير من واقع الأزمة الصحية المتفاقمة نتيجة استمرار منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية. وأوضح أبو عفش في حديث لإذاعتنا أن هناك وعودا من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بإدخال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الأيام المقبلة، إلا أن إدخال الأجهزة الطبية لا يزال محظورا، ما يعيق استعادة الخدمات الصحية خاصة بعد تدمير أجزاء واسعة من المستشفيات وأجهزة العناية المركزة

0: والتشخيص والمختبرات.
1: المؤسسات الدولية لا تتوقف عن الضغط على الاحتلال لإدخال سواء محاليل أو إدخال أدمغة، لكن ظروف السياسية والضغط قبل الاحتلال والعمليات العسكرية المتواصلة والتي كانت في السابق هي التي كانت لا تسمح بدخول تنسيقات الأدوية. نحن في الإغاثة الطبية لدينا العديد من القاطرات تحتاج إلى دخول، لدينا العديد من الأجهزة، هناك في رام الله أو في الأردن أو في الجانب المصري موجود، هناك أدوية وأجهزة لو سمح لنا بإدخالها، هناك العديد من القاطرات والعديد من الأدوية والأجهزة والإمكانيات لإدخالها إلى قطاع غزة، ولكن كما تعلمون أن الاحتلال يمنع دخول هذه الأجهزة وهذه الأدوية.
0: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن الاجتماع الوزاري في عمان يمثل خطوة مهمة لإطلاق تحرك دولي لحماية القدس، داعيا إلى موقف عربي وإسلامي عملي يتضمن ضغوطا سياسية ودبلوماسية واقتصادية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في المدينة المقدسة. واعتبر مجدلاني في حديث لإذاعتنا أن عدوان الاحتلال المتواصل على المخيمات يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا وتدمير المخيمات، مؤكدا أن رواية الاحتلال فقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي. قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل جندي بنيران صديقة لا يغير حقيقة ما جرى في بلدة تل، مؤكدا أن المواطنين كانوا ضحايا للهجوم فيما كان الجنود والمستوطنون الجهة الوحيدة المسلحة. وأضاف جبارين في حديث لإذاعتنا أن تحقيقات الاحتلال شكلية، داعيا إلى استثمار نتائجها في دحض الرواية الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي ومواصلة الملاحقة القانونية لجرائم الاحتلال والمستوطنين. قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن اللجنة بدأت تنفيذ أولى مراحل التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني القادم من خلال فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين على أن تنفذ عملية التسجيل الميداني في جميع الهيئات المحلية خلال الفترة من 15 إلى 19 من آب الحالي. وأضاف طعم الله في حديث لإذاعتنا أن التسجيل يستهدف بالدرجة الأولى المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل ولا سيما الشباب الذين بلغوا السن القانونية، إضافة إلى من يرغبون بتحديث بياناتهم أو تغيير مكان الاقتراع بعد تعديل عنوانهم في بطاقة الهوية. وأشار طعم الله إلى وجود إجراءات خاصة لبعض الفئات منها حملة الجوازات الأجنبية وأهالي القدس والمواطنون في قطاع غزة المقيمون في الضفة، حيث يتوجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل واستكمال الوثائق المطلوبة.
2: مواطن مقيم في قطاع غزة اسمه موجود في السجل المدني وعمره فوق 18 بيقدر يقترع في اي مكان بيختار، يعني ما راح نوزعه مع مراكز محددة. طبعا هاي الاشياء راح نشرحها بالتفصيل لاحقا، ولكن انا بحكي بشكل مبدئي، اي مواطن مقيم في قطاع غزة اسمه موجود في السجل المدني يستطيع ان يقترع في اي مكان هو مقيم فيه، وبيقترع في مكان واحد. هلا عشان نقيب نمنع التصويت المزدوج او يصوت اكثر من مره، احنا في عندنا اليات كثيرة لهذا الموضوع. لا هو المطلوب حضوره شخصيا، يعني مع هويته على مركز او ينتخب، وعندما ينتخب اي مواطن يعني يدلي بصوته يتم شطب اسمه الكترونيا في السجل المدني، بحيث انه اذا راح محل ثاني ينتخب ما بيستطيع لانه خلص هو يعني اوريدي صوت ولا يستطيع ان يصوت مره اخرى.
0: في لبنان استشهد شخص وأصيب 12 آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت سطح مصل في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع غارات على مناطق أخرى في الجنوب وإنذار بإخلاء بلدة المنصوري. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال رسميا مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في جنوب لبنان يوم أمس. أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان هي بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز. وأضاف أبادي أن التوصل إلى الاتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، لأن فتحه له متطلبات خاصة مرتبطة بتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحري والأصول المجمدة ووقف الاعتداءات. فاز الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد السلام السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تغلبه على منافسته هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب. أخيرا، في حالة الطقس، يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، فيما تنخفض مجددا غدا لتصبح حول معدلها السنوي العام. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. قبل الختام، هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم كولندية شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي. المستوطنون يواصلون إرهابهم بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم. الاحتلال يطلق نيرانه صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس. إلى هنا سيدتي وسادتي انتهت هذه النشرة، قدمناها من صوت فلسطين. ننتقل مباشرة إلى زميل وليد خروفة وملفات الفترة الصباحية. صباح الخير وليد.
3: صباح النور محمد، صباح الخير لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. تسمعونا على 90.7 100.1 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps. وكمان بإمكانكم مستمعينا تابعونا من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حتى توصلكم كل الأخبار أولا بأول على إذاعة صوت فلسطين VOP. كمان بتشوفونا على التلفزيون تفاعلي مدى وحضارة على إذاعة صوت فلسطين في قائمة المحليات. حلقة جديدة مستمعينا من الفترة الصباحية لليوم الخميس الموافق 6 للعام 2026. وفي بداية هذه الحلقة أرفق لكم تحية فريق العمل: مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، ورمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة في التقديم والمساهمة في الإعداد وليد خروفه.

مجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين معكم عبر صوت فلسطين. وإلى أولى محطاتنا في الحالة الجوية لهذا اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيف.

أسعار الذهب عالميا، جرام الذهب ب 137 دولار وأونصة الذهب ب 4268 دولار. وإلى التحديث الأول على أحوال الطرق مستمعينا لهذا الصباح، البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابات عطار البلد أزمة، بوابة عطار القديمة أزمة أيضا، عين سينيا البلد أزمة خانقة بالاتجاهين، الجلزون أزمة خانقة باتجاه رام الله، سلواد يبرود تفتيش لمهلل تفتيش للداخل، وطريق كفر عقب مغلقة، قلنديا مغلقة وأزمة خانقة بالمكان، وشارع المعاهد في قلنديا أيضا أزمة، جبع تفتيش للخارج وللداخل مغلق، حزمة البلد تفتيش للداخل مع تواجد لشرطة الاحتلال، وطريق الجفتلك تفتيش للخارج. في محافظات الجنوب نبي يونس أزمة للخارج، المنشية مغلقة، فرش الهواء تفتيش للخارج أيضا، وراس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، دورة مغلقة، والفوار أيضا مغلقة. أخيرا في الشمال كفر ديك مغلقة، جماعين مغلقة، وعنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وعين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق مستمعينا من صوت فلسطين، دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. فصل قصير وبعد هذا الفاصل سنستعرض موضوعاتنا لهذا الصباح من الفترة الصباحية.

إذن مستمعينا متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين، واليوم على طاولة البرنامج راح نكون مع العديد من الموضوعات. في أولى محطاتنا في الصحة النفسية راح نحكي عن التعافي المجتمعي، الشباب وصناعة الأمل بعد الأزمات. وفي الصحة الجسدية الأسبوع الأول من شهر آب من كل عام مستمعينا هو الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية. رح نحكي عن هذا الموضوع في فقرتنا في الصحة الجسدية. أما على أجندة البرنامج توقيع مذكرة تفاهم بالمجلس المشترك لإدارة النفايات شمال شرق وجنوب شرق القدس ومجلس الخدمات المشترك في

محافظة رام الله والبيرة. أيضا مؤسسة ياسر عرفات تختتم اليوم الثقافي لعدد من المخيمات الصيفية في متحف ياسر عرفات. وأيضا رح نتابع ضمن الفترة الصباحية، الفريق الوطني لإعداد دليل التجمعات السكانية يواصل أعماله استعدادا للتعداد العام الرابع للعام 2027. وسنتابع أيضا أكثر من 1000 خبير يطالبون بضوابط دولية للذكاء الاصطناعي. وفي الزاوية الثقافية، مشاركة فلسطينية في الدورة 36 من مهرجان ميديان الدولي للشعر في كولومبيا. وسنتابع من قطاع غزة تشوهات الأجنة نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع. إذن مستمعينا، هذه عناوين البرنامج وحلقتنا لهذا اليوم. في الأخبار فعليا يعني تتواصل انتهاكات المستوطنين للأراضي وللمواطنين في أكثر من قرية وأكثر من مدينة من مدن الفلسطينية، حيث تواصلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وأصيب شاب بالرصاص شمال القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا من مختلف المحافظات، واقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس وهدمت منازل في بيت لحم والبعنة بأراضي عام 48. وابتداء من إصابة الشاب، حيث أصيب هذا الشاب برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. هذا وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع الإصابة بالرصاص الحي في القدم، وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أيضا تتواصل الاقتحامات الليلية إلى قرية عورتا جنوب نابلس، وأفادت أيضا مصادر محلية بأن عدة آليات للاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. إذن يعني تتواصل الاقتحامات الليلية مستمعينا الكرام فعليا في مختلف محافظات الوطن، بالإضافة إلى يعني استمرار هجمات المستوطنين على مدننا وقرانا. فصل قصير، وبعد هذا الفصل مباشرة سنكون مع أولى محطاتنا عن التعافي المجتمعي، الشباب وصناعة الأمل بعد الأزمات.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين وإلى أولى محطاتنا لهذا الصباح. سنتحدث عن موضوع التعافي المجتمعي، الشباب وصناعة الأمل بعد الأزمات. أوكي، سنكون مع هذا الموضوع بعد لحظات. إذن مستمعينا، يعني التعافي المجتمعي، الشباب، يعني كون فلسطين من المجتمعات الفتية، يبدأ دائما التغيير من عند الشباب، وصناعة الأمل فعليا والمستقبل يبدأ من عند الشباب. لكن كيف الشباب في هذه الحالة، وكيف يمكن أن نتعافى بعد هذه الصدمات المتكررة والمتراكمة؟ يعني هون لما نتحدث عن جيل الشباب، يعني فعليا اللي عاصروا وشافوا أكثر من عدوان على قطاع غزة، وشافوا الانتفاضات المختلفة، يعني فعليا صعب نوصل لموضوع التعافي بشكل تام، ولكن نحاول رغم كل الصعوبات بأننا نبقى نصنع الأمل، ونبقى أيضا على قيد الأمل والحياة. إذن التعافي المجتمعي، وكيف يصنع الشباب الأمل بعد الأزمات؟ رح نناقش هذا الموضوع مع دكتورة ختام أبو عودة، الأخصائية النفسية والاجتماعية. دكتورة ختام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح النور وأهلا وسهلا فيك، وصباح الخير لكل المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني دكتورة ختام، كيف يمكن أن يتعافى المجتمع بعد الأزمات، وما هو دور الشباب في صناعة الأمل فعليا بعد هذه الأزمات المتكررة؟
1: أولا صباح الخير وصباح لك وصباح المعافاة لنا لمجتمع فلسطين بكامله. يمكن التعافي المجتمعي اللي احنا نسمع فيه دائما أو المعافاة، هو استعادة أسلوب حياتنا، استعادة الأمل في بكرة، استعادة الأمل في اليوم، مشاركة المجتمعية في كل مجالات الحياة والمناسبات الاجتماعية والمناسبات السياسية والمبادرات المجتمعية والتطوع. يمكن هذا كله يعتمد على قديش إحنا بنتعامل مع أسلوب الحياة اليوم. يعني إحنا ما في ظل الإبادة توقفت مجالات كثيرة من الحياة ومن المناسبات الاجتماعية، ولكن إحنا اليوم رجعنا بمشاركة أكثر وبتعامل أكثر وبتعامل أسلوب حياة مع الوضع اللي إحنا فيه، أو التكيف مع الوضع اللي إحنا فيه. ويمكن بالنسبة إنه الشباب هم الأهم في هذا الموضوع كله، لأن إحنا قبل ما نبني الإنسان، قبل ما نبني المكان، إحنا لازم نبني الإنسان، لأنه هذا على مدى طويل موجود. خصوصا احنا في ظل الإبادة الجماعية وما زلنا فيها، احنا فقدنا اكثر من 90% من جميع نواحي الحياة في المجتمع في قطاع غزة. فبالتالي مش حنعتمد على الاجيال الستينات السبعينات، يمكن حناخذ منهم خبرة فقط، ولكن اليوم احنا بنعتمد على الشباب اكثر، لان بيعتبروا ربع المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة الشباب. فالفئة الاكبر وهي فئة اكثر للتطوع والحياة والتعامل والمبادرة والتطوع والابتكار. كمان احنا في عصر التكنولوجيا يمكن عندهم ابتكار اكثر في التعامل مع الحياة الالكترونية.
0: نعم دكتورة ختام،

0: يعني لكن الشباب اليوم نتحدث عن جيل الشباب تحديدا اللي مروا في أكثر من مرحلة وعاشوا كل الصدمات جراء العدوانات المتكررة على قطاع غزة، وأيضا الشباب في الضفة الغربية اليوم كمان عم تزداد المعاناة تحديدا عند التنقل بين المدن ومن هجمات المستوطنين وما إلى ذلك. يعني كيف سيكون هؤلاء الشباب شعلة لصناعة الأمل وهم فعلا مروا في كل هاي الأزمات المتراكمة اللي تركت فعلا ندب نفسية جواهم عميقة صعب إنها تروح، خلينا نحكي، وتحديدا للناس الشباب اللي فقدوا أهلهم خلال العدوان.
1: يمكن هذا بيودينا لناحية ثانية اللي هي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للشباب اليوم. يمكن أنا بدي أحكي سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية، المعاناة موجودة ولكن تختلف حسب المنطقة الجغرافية. أنا اليوم إذا ما وفرت الاستقرار والأمان للشباب أنا مش هقدر أخذ منهم إنتاجية، مش هيكونوا هم الإيد الأقوى في المجتمع، فبالتالي أنا لازم أوفر لهم احتياجات نفسية، احتياجات اجتماعية، أوفر لهم تعزيز الصمود. إحنا اليوم البطالة عندنا أكثر من 80% في قطاع غزة، فرص التعليم أو فرص التمكين قليلة جدا، فبالتالي إذا أنا ما وفرت لهم فرص تعليم، فرص عمل، مبادرات مجتمعية، دعم أقران، يعني حسب الأمم المتحدة آخر نسبة عملتها انه 90% شاب وطفل بيحتاجوا للدعم النفسي والارشاد النفسي. فبالتالي اذا ما وفرنا الاحتياج الاول في حياتنا اللي هو الاستقرار والامان، احنا مش راح نقدر نبني اي شيء، لانه بناء الانسان اصعب من بناء المكان.
0: مزبوط طبعا. يعني خلينا نحكي هاي الاثار النفسية صعب انه الواحد يتعافى منها بسهولة، تحديدا زي ما ذكرت. يعني
1: هو في احنا بنحتاج لسنوات للمعافاة، ولكن الان احنا بدنا نتعلم اساليب جديدة لكيف التعامل مع الازمات النفسية والازمات الاجتماعية.
0: يعني لو تحدثنا عن دور الشباب في صناعة الامل بعد الازمات بالرغم من استمرار الظروف الصعبة دكتورة.
1: شوف عشان هيك أنا بحكي لك، لأن الشباب لازم يكونوا شركاء حقيقيين في بناء التعافي أو المعافاة في الوقت الحالي. ليش؟ لأنه هم عندهم القدرة على التعامل أكثر، هم أكثر نشاطا، أكثر حيوية في الحياة، أكثر تمسك بالمستقبل. فبالتالي إذا إحنا ما عملنا لهم بناء نفسي، بناء اجتماعي، بناء اقتصادي، تمكين اقتصادي، اذا احنا ما خليناهم مش شركاء حقيقيين في عمليه التعافي، احنا مش راح نقدر ننجح في هذا المعادله. ليش؟ لانه احنا كل يوم، مثلا احنا في قطاع غزه، يمكن في الوضع في الضفه الغربيه اكيد انتم شغالين، بس انا عشان في الميدان وبعمل ابحاث في هذا الموضوع، يمكن انت بتحكي معي وانا اليوم في مقابله مع الشباب
0: حلو.
1: فهذا الموضوع انه قديش هم عندهم روح التطوع. احنا اليوم
0: رغم كل الظروف الصعبه الا انه لسه موجوده
1: روح بالضبط التطوع. في عندهم روح التطوع اكثر، في روح الامل اكثر. المبادرات الشبابيه اللي بيعملوها صحيح هي مده قصيره، ويمكن علشان هيك انا بحكي لك انه احنا محتاجين لدعم مبادرات اجتماعيه وشبابيه طويله الامد، لانه احنا يوم عن يوم، انا ما راح ابني مبادره شبابيه بس ثلاث شهور، أنا محتاجة سنة، محتاجة سنتين كمان. انقطاع التمويل، يعني قلة التمويل للمبادرات الشبابية والاجتماعية اللي بتخلي بتنمي روح التطوع للشباب، لأن أنا بخليك تتطوع في نفس الوقت أنا بعلمك مهارات قيادية وحياتية بطريقة مباشرة، لأن أنت بتتعامل مع الجمهور. فبالتالي إذا إحنا مشتغلناش على مبادرات اجتماعية ومبادرات شبابية وتنمية روح التطوع وتعزيز طموح الشباب، إحنا راح نفشل في حاجات كثيرة.
0: نعم.
1: يمكن هذا اللي سمعته الآن، يعني قبل ما، يعني خلال اللقاء الماضي، إنه إحنا لا، إحنا عندنا روح التطوع، ولكن إحنا محتاجين كمان تعزيز صمودنا، مش بس في ناحية التطوع، كمان تعزيز صمود مجتمعي، اقتصادي، سياسي، شو اسمه، تعليمي. خصوصا إحنا أغلب الجامعات اليوم رجعت لحياتها، فهذا كمان تعافي. إحنا بدنا نعيد تاريخنا في التعليم، لأنه نحن نعتبر أكثر مجتمع فلسطيني متعلم في الدول العربية. فاليوم إحنا اليوم يعني بتشوف الجامعات كلها رجعت للحياة، مع إنه الأماكن غير يعني غير مناسبة للتعليم، ولكن إحنا بنرجع لأسلوب من أساليب الحياة قبل الحرب.
0: هذا يعني هذا ممكن إنه يعني بعطينا شوية أمل إنه الحياة عم ترجع تدريجيا رغم عدم توفر الـ يعني المتطلبات اللازمة. لكن شوفي دكتورة، يعني أنا بتخيل إنه هاي المرحلة هي مرحلة اختبار الصمود والتمسك. صحيح. التمسك فعليا بالصمود والأمل. صحيح. والاستمرار. صحيح. في تحقيق الإنجازات.
1: بصير أنا دائما بحكي إن إحنا قديش بنستثمر في الإنسان، قديش إحنا بصير في عنا تمكين مجتمعي في قطاع غزة. ليش؟ لأنه إحنا نستثمر في الإنسان لأمد طويل. البناء إحنا ممكن نبني ونعمر، ولكن إحنا نسينا الإنسان. فكيف هذا الإنسان حيحيي مجتمع وحيحيي أعمار؟ مش حنقدر نعمل إشي. عشان هيك أنا دائما بحكي للشباب إنه التعزيز الصمود والابتكار ما بيجيش من ظروف سهلة جدا. دائما الظروف الاستثنائية هي اللي بتخلق عنا الإبداع والصمود.
0: فعلا يعني هلا فعلا ممكن، بس انه يعني دائما احنا بنخاف انه يكون في هناك خلينا نحكي ازمات نفسيه صعب انه يطلعوا منها الشباب.
1: هي الازمات موجوده يا وليد، والاباده موجوده، ولكن احنا اليوم 3 سنوات فبالتالي كيف حتكون حياتنا إن إحنا وقفنا؟ بالعكس، أنت لما يمكن أكيد بتتابع السوشيال ميديا وبتتابع الإعلام عن المجتمع الفلسطيني، إحنا يوم عن يوم الزواج وفي عنا مشاركة مجتمعية، في عنا مبادرات مجتمعية، وحتى الأفراح رجعت زي قبل. إنه الناس بدها تفرح، لأنه إذا إحنا فضلنا 3 سنوات في نفس المكان إحنا حنصير في عنا إبادة، بس إبادة بطريقة تانية، لأنه الإنسان فقد فيها كل معاني الحياة. فإحنا اليوم نرجع لبعض معاني الحياة. إحنا اليوم في جلسات توعية، في جلسات إرشادية، في جلسات دعم نفسي، في مشاريع صغيرة بتتعمل للشباب أو للنساء بشكل عام.
0: نعم.
1: مشاريع صغيرة متنوعة، صحيح هي مش لسنوات طويلة، ولكن إحنا بنقدم لهم الخطوة الأولى. إحنا بنوفر لهم الإمكانيات إن تعمل المشروع الصغير، لتصير في عندك دعم اجتماعي، دعم نفسي، دعم اقتصادي، والأهم هو الدعم النفسي. أنا وفرت جزء من الحياة اليومية.
0: يعني إحنا لما نحكي عن موضوع الدعم النفسي، يعني أنا بتخيل إنه هلأ إحنا بأمس الحاجة إلى وجود برامج لدعم الصحة النفسية تحديدا لشباب قطاع غزة. ولما نتحدث عن فئة الشباب، يعني هون إنه بنحكي عن الشباب وصناعة الأمل، يعني الشباب هم الفئة الأكبر والفئة الأقوى نفسيا، خلينا نحكي نوعا ما، بأنه تقدر فعلا تصنع الأمل بعد تراكم هاي الأزمات.
1: طبعا احنا اليوم ما في شارع او ما في مخيم مركز ايواء الا بتلاقي في مساحة آمنة او مساحة عمل. توفير مساحات الآمنة في المخيمات ومراكز الايواء والمناطق الثانية، هذا بوفر لي انه انا حروح على مكان الاقي في عندي دعم نفسي وفي عندي ارشاد نفسي. فبالتالي بالرغم من انه احيانا الاحتلال بيمنع اغلب الأدوية العلاج أو الأمراض النفسية، ولكن بطريق غير مباشر الشباب أو الأفراد بتوجه للمساحات الآمنة، هم بيلاقي وين الطريق اللي أروحه، أو هم وين بيرشدوه إنه الأفضل أنت وين تختار. فبالتالي حتى جلسات دعم الأقران كمان إحنا بنعملها داخل مراكز الإيواء. فإحنا بالتالي شو المتواجد عندنا متوافر عندنا بنقدر نعمله، لأنه الإشي مش سهل. احنا لا. حوالي 70% في عنا صدمات الفقدان
0: طبعا، وهي يمكن اصعب نوع من انواع الصدمات واللي صعب انه الواحد ينساها بسرعه.
1: انا شوف احنا يمكن الصدمات انواع، يعني احنا في عنا فقدان، بدي احكي بس عن فقدان. احنا في عنا فقدان انسان، في عنا فقدان الاشياء. احنا اليوم حوالي 85% من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزه فقد بيوته. فقد بيته، فقد شيء، فقد عمله، فقد مكان أو مشروع العمل اللي كان بيشتغل فيه. فبالتالي نحن يوم عن يوم نحن بنرجع للتعافي المجتمعي، ونحن بنطلع لحوالينا كلنا أغلبنا، ما كانش كلنا يعني، فقدنا شيء بحياتنا.
0: تفضلي.
1: فالحياة حتمشي سواء أنا راضي ولا مش راضية.

0: عشان هيك أنا بحكي لك الشباب إن أنا أحيانا بتفاجأ مثل قديش عندنا مبادرات مجتمعية وشبابية هي فقط تطوع ما في عائد مادي، ولكن إنه أنا بصير في عندي اختلاط وانفراط للشباب في العمل الميدان.
1: يعني هاي الشغلات اصلا يعني بتكون مهمه، وكمان موضوع التطوع، يعني التطوع هو نوع من انواع التفريغ النفسي، وهون هون الشاب ببلش يحس حاله انه هو دوره مهم في المجتمع رغم كل هاي الصعوبات والازمات اللي احنا عايشينها. دور الشاب هذا مهم، دور الشباب بشكل عام مهم، وبالتالي لما الشباب يحسوا حالهم منتجين رغم كل هاي الصعوبات، هذا بعطي شعور بالرضا بالنفس، وبالتالي طبعا. هون بيكون في مساحة أكبر بأنه يبلشوا يصنعوا الأمل رغم كل هاي الصعوبات. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة ختام أبو عودة الأخصائية النفسية والاجتماعية، شكرا جزيلا لوجودك معنا ويعطيك ألف عافية.

0: إذا مستمعينا متواصلين معكم على صوت فلسطين، وتحياتنا لكل من انضم إلينا على السماع في هذه اللحظات. اليوم بفقرتنا في الصحة الجسدية رح نتحدث عن الأسبوع الأول من شهر آب، فعليا هو الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وللتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية. هذا الموضوع رح نناقشه أكثر مع الدكتورة نجوى عبد الحق، طبيبة الأطفال وغدة الصماء وسكري الأطفال أيضا. دكتورة نجوى صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: الله يسعد صباحك ويعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتورة، يعني سعيدين اليوم بوجودك معنا عشان نحكي عن الأسبوع الأول من آب اللي هو يعتبر الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. فخلينا نبدأ بفوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال وما هي أهم المراحل العمرية للرضاعة الطبيعية.
1: طبعا يعني شكرا لاختياركم هذا الموضوع اللي كتير مهم. الرضاعة الطبيعية كتير منحب نحكي عنها ونشجع الأمهات عليها، لأنها هدية ربانية من الأم لطفلها لتقدم له أفضل إشي ممكن هو يحتاجه. الرضاعة الطبيعية طبعا مهم جدا إنه نأسسها فورا بعد الميلاد، وحقيقة إنه الطفل بعد الميلاد بقعد في حضن أمه وبيخترب جسمه من جسمها، بحفز الهرمونات عند أمه اللي بتساعد على إدرار الحليب وتأسيس فترة الرضاعة الطبيعية. في الست سبع أسابيع الأولى هي الفترة اللي بنعطيها للأم والطفل عشان يتعودوا على بعض ونأسس الرضاعة الطبيعية بأفضل شكل، وبعديها بيكون الطفل يعني قدر يطور مهارات ممتازة في الرضاعة الطبيعية، وبتنظم أكله وبتنظم غذائه. وبننصح بهاي الفترة الأم إنها يعني تقدم حليب الأم قدر الإمكان لما يطلب البيبي، ونبعد عن أي أشياء تانية زي مثلا اللهيات أو الحليب الصناعي، إلا إذا كان في ظروف طبعا بتفرض نفسها إنه نحتاج لهاي الأمور المساعدة.
0: نعم دكتورة، يعني من الجانب النفسي خلينا نحكي كمان دور الرضاعة الطبيعية في تعزيز الروابط بين الطفل والأم.
1: أكيد في دور كتير كبير، لأنه إحنا بنعرف إنه تم تحليل الهرمونات بشكل علمي. في هرمون الأوكسيتوسين اللي هو بنقدر نسميه من هرمونات السعادة والترابط في الجسم البشري، بتتكون بشكل مكثف أثناء فترة الرضاعة الطبيعية لبناء علاقة جميلة وقوية بين الأم ورضيعها. فهذا بعطي الطفل والأم شعور بالرضا والراحة لما يكون في علاقة، لما يكون في رضاعة طبيعية، وبعزز العلاقة بيناتهم. بعطي للأم راحة نفسية وجسدية تنسيها صعوبات فترة الحمل الأخيرة، الولادة اللي ممكن تكون كانت صعبة، وهذا بيساعد جسمها إنه يرجع يرتاح وينظم نفسه.
0: نعم دكتورة، قديش المدة اللي انتم بتنصحوا فيها كدكاترة للأطفال؟ يعني من عمر يوم لإمتى ممكن الطفل انه يضل يرضع؟
1: طبعا هاي فيها وجهات نظر مختلفة. احنا بنشجع انه السنة الاولى من حياة الطفل اللي تكون كاملة مبنية على اساس الرضاعة الطبيعية، ولكن احنا بنعرف انه ظروف الامهات ان كان من اسباب عمل او اسباب مثلا صحية ممكن تتعثر هاي الخطوة. بس خلينا نقول يعني لحد اول 6 أشهر من الرضاعة الطبيعية من عمر الطفل، هذه بتكون يعني انجاز رائع جدا، لانه بيعطي بحمي مناعة الطفل ويساعد على تعزيز مناعة الطفل، حمايته من الأمراض، المساعدة على نمو جيد للجسم وللدماغ طبعا. وبعد فترة 6 أشهر لأنه بتبلش مرحلة الأكل، فبتصير الأمور ممكن أبسط شوي، وممكن إنه نخفف يعني إذا الأم حاسة عندها ظروف بدها تخفف من الرضاعة الطبيعية بيكون أسهل، لأنه بتكون بلشت فترة تقديم الطعام.
0: حلو. طيب بعض المفاهيم الخاطئة دكتورة عن الرضاعة الطبيعية، يعني منشوف انه في هناك تضارب مرات بالآراء او مفاهيم خاطئة، يعني الناس مش فاهمة بعض الامور عن الرضاعة الطبيعية، وانت كمان يعني بالمجال ومن خلال النساء اللي بيزوروكي بالعيادة مع اطفالهم، ايش بتشوفي يعني اكتر مفاهيم خاطئة عن هذا الموضوع؟
1: يعني في أكثر من مفهوم. المفهوم الأول كمية الحليب بالأسبوع الأول من بعد الولادة، يعني إدرار الحليب عند الأم في الأيام الأولى بعد الولادة بيكون كمياته بسيطة جدا، اللي هو حليب اللبا، ولكنه مغذي جدا. وبذلك يعني إحنا في ناس بتخطئ بالحكم على كمية الحليب، إنه الحليب قليل وغير مشبع وكمية قليلة، يعني بيضغطوا الأم إنها تتوجه مثلا إنها تضيف حليب صناعي من باب إنهم بيفكروا إنه هذا الحليب غير كافي. ولكن يعني هو فيه حكمة، إنه معدة الطفل بتكون كتير صغيرة، فكمية الحليب القليلة هاي مضبوطة قليلة بالعين، ولكن هي فوائدها بتكون كبيرة كتير كتير. فهاي واحدة من المشاكل اللي ممكن نشوفها. النقطة الثانية، في مثلا فكرة ردع بالنهار بس ما بردع بالليل، وهذا مفهوم للأسف خاطئ. بالعكس، حليب الأم ميزته إنه هو حليب متغير، يعني بيتأقلم حسب وقته خلال النهار، من ناحية مثلا إنه يوفر سائل كتير للطفل بالمرحلة الأولى زي ينوي العطش. في الليل ممكن يكون حليب الأم معروف إنه فيه خواص بتساعد على نمو الطفل، فبالعكس بتكون الرضاعة الطبيعية بالليل إلها فوائد كتير عالية، حرام إنه نخسرها ونقول منرضع بس بالنهار بس ما منرضع بالليل. فهاي يعني من الأفكار اللي أحيانا بتصير. أو مثلا إنه لازم الرضاعة الطبيعية تكون على معيار الساعة، يعني في أميات بعيروا ساعة إنه مثلا بدي أرضع البيبي من الجهة اليمين 5 دقائق، من الجهة اليسار 5 دقائق، أو إشي ما شابه. وهذا كمان مفهوم خاطئ، لأنه طبيعة إدرار الحليب بتمر في مراحل. الحليب مش طول الرضعة هو نفس التركيبة، هي تركيبته تتغير مع الوقت. وبهيك يعني لازم الأم تنتبه إنه تعطي الرضاعة كاملة من جهة واحدة عشان الطفل يأخذ كل الفوائد. يعني في شوية زي نحكي خربشات أو مفاهيم خاطئة زي ما أنت تفضلت، بتعيق مسار الرضاعة الطبيعية بسبب سوء الفهم لهذه الأمور.
0: نعم.

0: متى لا يجوز للأم أن ترضع طفلها؟ بأي حالات ما بتردع؟
1: هلأ في طبعا في أمهات عندها مثلا مشاكل صحية معينة بتأدي إنها تضطر تاخد أدوية، ممنوع إنه الطفل يتعرض إلها، لأنه في جزء كبير من الأدوية بنزل عن طريق الحليب الأم، وهذا طبعا واجب طبيبها أو طبيبتها اللي بوصفوها الدواء، وبرضه طبيب الأطفال يساعدوها في تحديد إذا هاي الأدوية مسموحة أو لا. في أمهات بيكون عندها مثلا مشاكل جسدية زي آلام أو التهابات معينة، إنه عادة في التهابات الثدي الأم الطبيعية، بس في ظروف هالقد يكون الالتهاب صعب، إنه إحنا كمان ما بدنا يعني نأذي الأم أو نتعبها كثير بإصرارها على رضاعة طبيعية ممكن تكون يعني مؤلمة جدا أو صعبة لإلها. فبشكل أساسي يعني هي المعظم هي أسباب صحية. وفي أطفال يعني رغم انه احنا بنضل نقول حليب الام هو الاساس، بنلاحظ مثلا ما في كسب وزن، يعني الام بتسرع الرضاعه الطبيعيه وبتبذل مجهود كبير في انها تقوم فيها، ولكن بنلاقي النتائج انه الطفل ما بتقدم في الوزن، نموه غير صحيح، او عنده مثلا ارتفاع في صفار في ماده البيليروبين اللي هي بنسميها الاصفرار، وحتى مع الرضاعه ما في تحسن. فكل حاله لها خصوصيتها، طبيب الاطفال بيقدر يوجه او طبيبه الاطفال توجه الام انه كيف تكمل من ناحية الرضاعة الطبيعية، وهل هي مناسبة للطفل نعم أو لا، أو بده مساعدة.
0: نعم دكتورة، هل طيب بعد يعني لنفترض أنه الأم مش قادرة ترضع يعني، أو في مشكلة من المشاكل اللي أنت ذكرتيها، هل الحليب الاصطناعي يحل بالفعل مكان حليب الأم في هذه المرحلة؟
1: يعني المقارنة صعبة، ولكن الحليب الصناعي وجد لمساعدة الأم والطفل، والتركيبات اللي موجودة حاليا بعد سنين من الدراسات والبحوث والمتابعات هي فعلا يعني تركيبات جيدة، ودائما في عليها بيصير تغييرات وتجديدات مقتبسة من حليب الأم، زي إضافة البكتيريا الحميدة أو إضافة مواد بتغذي البكتيريا الحميدة، مواد بنعرف إنها تدعم جهاز المناعة وتطور الطفل. ويعني لازم نكون واقعيين، إحنا بالآخر يعني أكيد بنحب الرضاعة الطبيعية، بس ما بيصير الرضاعة الطبيعية تكون يعني هالقد صعبة أو تشكل عائق للأم في حياتها أو لصحة الطفل. فأكيد الحليب الصناعي هو خيار، ولازم يعني نتساعد مع كمان طبيب الأطفال نختار شو أنسب إشي لطفلنا من ناحية أنواع الحليب الصناعي.
0: نعم أخيرا دكتورة نجوى، يعني فوائد الرضاعة الطبيعية لصحة الأم بعد الولادة؟
1: صحيح، هلأ يعني عادة إحنا دائما بنركز على الطفل، ولكن الرضاعة الطبيعية لها فوائد كتير منيحة للأم. بشكل أساسي طبعا زي ما حكينا، يعني بتساعد على إفرازات هرمونات بعد الولادة، بتساعد على انقباض الرحم بعد الولادة وتحسين التشافي والتعافي من عملية الولادة عن طريق إفرازات هرمونية. بتساعد الأم كمان إنه أكيد في أثر إيجابي على المزاج من ناحية الهرمونات اللي بترفع هرمون السعادة عند الأم. عندنا كمان آثار صحية على الحرق السعرات الحرارية، الرضاعة الطبيعية بتستهلك طاقة من الأم، وهذا بيساعد الأم إنها ترجع تنظم وزنها اللي ممكن يزيد كتير أثناء الحمل والفترة الأولى بعد الولادة، ولدرجة إنه كمان في إثباتات علمية إنه الرضاعة الطبيعية هي من الطرق للحماية من سرطان الثدي، خاصة في النساء الصغيرات في العمر واللي عندهم في العيلة قابلية لسرطان الثدي. فبنلاقي إنه كان عنصر حماية لسن قادمة للأم من أمراض بعيد الشر زي مثلا سرطان الثدي.
0: نعم بدي أشكرك جزيل الشكر على كميات المعلومات اللي قدمت لنا إياها خلال فقرة دكتورة نجوى عبد الحق، طبيبة أطفال وغدة صماء وسكري أطفال. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية إلى موضوع آخر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس المشترك لإدارة النفايات شمال شرق وجنوب شرق القدس ومجلس الخدمات المشترك في محافظة رام الله والبيرة. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر السيد عبد السلام عياد، رئيس المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة في شمال شرق وجنوب شرق القدس ورئيس بلدية أبو ديس. أستاذ عبد السلام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني الأسباب التي دفعت لتوقيع هذه المذكرة لإدارة النفايات في منطقة شمال شرق وجنوب شرق القدس وأيضا في محافظة رام الله والبيرة؟
2: يعني في البداية الأسباب هي أسباب مهنية وأسباب لتسهيل عمل المجالس المشتركة في منطقة الوسط، مجلس الخدمات المشترك في شمال وجنوب شرق القدس ومجلس خدمات المشترك في مدينة رام الله في تقاطع في العمل بين المجلسين، في تداخل من حيث الإمكانيات ونقل النفايات من مكان لمكان، ولتسهيل عملية العمل للمجلسين والقيام بخدمة أفضل للمواطنين، حتى تنعكس هذه الخدمة على أداء المجلسين في كل في المنطقة اللي هو موجود فيها واللي بيقدم الخدمة فيها.
0: نعم، يعني الهدف من توقيع المذكرة وأيضا الخطوات الفعلية اللي ناويين تبدو فيها بعد هذا التوقيع.
2: يعني الخطوات الفعلية هي بدأت قبل شهر تقريبا بترتيب عملية جمع ونقل النفايات من منطقة رام الله لجزء منها للمنطقة الوسط اللي هي منطقة جنوب شرق القدس، ومن ثم نقلها إلى منطقة المكب اللي إحنا ملتزمين فيه اللي هو مكب المنيا. هذه النقاط اللي إحنا بنشتغل عليها مع مجلس الخدمات المشترك سواء في منطقة القدس أو رام الله لتسهيل هاي العملية، بالإضافة إلى عدة مشاريع وعدة أمور رايحة تسهل عمل المجلسين وزيادة زي ما ذكرت لك الجودة في أداء المجالس المشتركة لمهامها. يعني في عنا عدة مشاريع مشتركة رايحة تصير بين مجلس خدمات القدس ومجلس خدمات رام الله، وهي المشاريع هدفها في الأساس هي الحفاظ على البيئة وتعزيز العمل وتسهيل العمل بين المجلسين إن شاء الله.
0: نعم، يعني حل مشكلة المكبات العشوائية والاستفادة من محطات الترحيل، يعني كاستفادة من توقيع هذه المذكرة.
2: نعم نعم نعم صحيح، المكبات العشوائية نعم. هي بتسبب مشكلة عامة للمجتمع الفلسطيني. توقيع هذه المذكرة من أجل ضبط حالة المكبات العشوائية وفي نفس الوقت تقديم الخدمة بطريقة أفضل، وفي نفس الوقت إنه المجالس المشتركة سواء في رام الله أو البلديات في رام الله أو في منطقة القدس العمل على ضبط الحالة العشوائية اللي في بعض البلدات اللي فيها مكبات عشوائية وإيجاد حلول لها. يعني أنت بدك تضبط حالة معينة من المكبات العشوائية وإنهاء هذه المكبات بدك توجد حلول، فهذه المذكرة اللي تم توقيعها من أجل إيجاد حلول للبلديات في عملية كيفية التخلص من النفايات الموجودة في هذه البلدات.
0: نعم، يعني أول شيء الله يعطيكم العافية وبركة هذه الجهود، وإن شاء الله بتم التخلص من هذه المشكلة، مشكلة النفايات الصعبة، لأنها فعلا باتت من مشاكل المؤرقة تحديدا في محافظة رام الله والبيرة، وأيضا بلدية رام الله تعاني أيضا من موضوع المكبات العشوائية، ويعني تقوم بإرسال النفايات إلى محافظات أخرى، وهذا بطبيعة الحال مكلف، يعني يكلف بالنقل، وهناك صعوبة يعني خاصة مع أحوال الطرق في هاي الفترة.
2: يعني في البداية موضوع التخلص من النفايات في جميع البلديات والمجالس الخدمات المشتركة هي من أصعب المهام اليوم اللي بتواجه إدارة البلديات في الوضع الحديث. عملية التخلص من النفايات هي بحاجة لجهد كبير في ظل الطرق، وجود الوضع العام الموجود على الطرق الالتفافية والطرق الخارجية، وفي نفس الوقت هي ارتفاع الأسعار المحروقات وصيانة المركبات. هذا من يعني زاد من التكلفة، وهي التكلفة هي تأثر بطريقة طبيعية على الجودة وعلى أداء العمل
0: طبعاً.
2: المواطن بيشعر دائما انه موضوع النظافة هي من اولوياته، واي بلدية او اي بلد يجب ان يكون الشوارع والتخلص من النفايات باسرع وقت ممكن، حتى تعكس شوارع نظيفة، حتى تعكس صورة ايجابية عن المجتمع الفلسطيني. الجهد ان شاء الله يعني رايحة تكون هذه المذكرة بداية جهد جديد لانطلاق عمل مشترك بيننا وبين مجلس الخدمات المشترك في رام الله لتسهيل هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة اللي احنا بنعيشها.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والتفاصيل للأستاذ عبد السلام عياد، رئيس المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة في شمال شرق وجنوب شرق القدس ورئيس بلدية أبو ديس. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا سنتواصل وإياكم في الفترة الصباحية، وبعد أخبار العشرة رح نكون مع مؤسسة ياسر عرفات التي اختتمت اليوم الثقافي لعدد من المخيمات الصيفية في متحف ياسر عرفات. أما الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة مع الزميلة صبرين أبو سمية. صبرين صباح الخير.
3: صباح الخير وليد، صباح الخير مستمعينا الكرام، إلى موجز بأهم وآخر الأخبار من إذاعة صوت فلسطين. يواصل الاحتلال عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة. الهلال الأحمر يعلن التعامل مع 11 إصابة في المخيم ونقل مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج. قوة الاحتلال تستولي على 3 منازل قرب مخيم قلنديا وتحولها إلى ثكنات عسكرية. مستوطنون يحطمون عددا من مركبات المواطنين خلال هجوم على قرية جيبيا شمال رام الله. وفي قطاع غزة الاحتلال يطلق النار نحو قيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس. نادي الأسير يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الطبيب حسام أبو صفية ويطالب بتدخل دولي عاجل. الاجتماع الوزاري العربي لدعم القدس يدين إجراءات الاحتلال ويطلق تحركا دوليا مشتركا لحشد موقف دولي لوقفها. السلطات الإسرائيلية تهدم بناية سكنية في كفر قاسم داخل أراضي عام 48. والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في جنوب لبنان. في حالة الطقس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. نهاية الموجز، عودة إلى الزميل وليد خروفة والفترة الصباحية.
0: شكرا للزميلة صبرين. ومستمعينا مكملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين، وفعليا نرحب بكل من انضم إلينا على سماع في هذه اللحظات. وفي تحديث آخر على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق حاليا، بوابة عطار القديمة أزمة، وعين سينيا البلد أزمة بالاتجاهين، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، سلواد يبرود تفتيش، عبود تفتيش، طريق كفر عقب مغلقة، قلنديا أزمة خانقة، جبعة تفتيش للخارج وللداخل سالك، ومدخل بوابة الصفراء لأريحة تفتيش. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، النبي يونس أزمة للخارج والمنشية مغلقة. وفي الشمال، محافظات الشمال، كفر ديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلقة للخارج وللداخل سالك، وأخيرا عين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. دائما نتمنى لكم طريق السلامة مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، ومع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين، نرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات على 90.7 فأما وأيضا موجاتنا الرئيسية في مختلف محافظات الوطن. فعليا مستمعينا بإمكانكم أيضا متابعتنا من خلال رابط الاستماع المباشر على bbc.bs ومتابعتنا على السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين VOP. إذن سنكون بعد لحظات مع فقرتنا التالية. مؤسسة ياسر عرفات تختتم اليوم الثقافي لعدد من المخيمات الصيفية. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر فارس صقر مدير الإعلام والعلاقات العامة في مؤسسة ياسر عرفات. فارس صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك وصباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني فارس احكي لنا اكثر عن اليوم الثقافي والمؤسسات الشريكه مع مؤسسه ياسر عرفات في هذا اليوم، وفعليا اختزال اليوم الثقافي من موضوع مخيمات ياسر عرفات وفعليا عدم حضورها للعام الثالث بسبب أو ما بعرف لأي عام فعليا قديش الهواء في المخيمات الصيفية، ولكن أنه كانت زمان تنظم في أكثر من محافظة.
1: طبعا بالبداية قبل لا نحكي عن هذا الموضوع لازم نحكي أنه في مخيمات ياسر عرفات صيفية أطلقتها مؤسسة ياسر عرفات منذ صيف عام 2016. إحنا بكل صيف بنعمل مخيمات العديد من المحافظات والمدن والقرى والأرياف ومخيمات اللاجئين خصوصا. طبعا هاي المخيمات هدفها الأساسي هو تثقيف الشباب والأطفال بتاريخ وإرث ياسر عرفات وتعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية. كمان منعزز فيهم روح المواطنة والديمقراطية ومنعلمهم أساليب من خلال أنشطة منهجية، دراما، موسيقى، من خلال الفن، الكتابة. طبعا منذ الحرب 2023 نحكي صار في صعب التنقل أو أنك أنت تجمع طلاب أو أطفال يعني في مخيمات صيفية بسبب الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة لمدننا ومحافظاتنا. لهيك ارتقينا في مؤسسة ياسر عرفات إنه المخيمات أي مؤسسة عندها مخيم قائم إحنا منقوم في بيوم ثقافي تمنا أطلقنا عليه يوم ثقافي داخل فضاء ياسر عرفات. فضاء ياسر عرفات متكون من الضريح والمسجد بالإضافة إلى المتحف. نعمل في البداية ببلش اليوم الثقافي بقراءة سورة الفاتحة على روح الرئيس الراحل ياسر عرفات بالإضافة إلى أرواح شهداء فلسطين جميعاً. وثم تبدأ الجولة في أروقة متحف ياسر عرفات نعطيهم معلومات طبعاً حسب كل حدا قديش عمره. طبعاً إحنا بنستضيف المخيمات اللي أعمارهم ما بين 8 سنوات ل 14 سنة. نقدر نوصل الفكرة تبعت متحف ياسر عرفات بطرق مبسطة. في نهاية الجولة إحنا بنعمل لهم فقرة سؤال وجواب، يعني بنسألهم أسئلة خفيفة بسيطة عن ياسر عرفات، عن تاريخ القضية الفلسطينية، عن فلسطين. يعني بأسلوب مميز وبسيط بتوكلوا فيه الصبايا داخل المتحف.
0: نعم. طيب فارس، يعني أهمية هذا اليوم في بناء الذاكرة الوطنية عند الأشبال والزهرات وتعريف الجيل الجديد بإرث الرئيس الراحل ياسر عرفات.
1: طبعا احنا بالبداية احنا حكيت لك المخيم كان يكون عندنا من 14 يوم ل 21 يوم لما مؤسسة ياسر عرفات تقوم بالمخيم مع المؤسسات الشريكة، ولكن من خلال اليوم الثقافي احنا بنرسل مواد كمان لمؤسساتنا الشريكة فيها معلومات عن تاريخ القضية الفلسطينية، عن فلسطين، عن اللاجئين، يعني كل المواضيع بالإضافة إلى ياسر عرفات اللي اتخذت المؤسسة على عاتقها حفظ تاريخ ياسر عرفات من الاندثار. ولكن اليوم الثقافي وجاء بديل عن المخيمات لأنه إحنا يعني نتعبر إقامتها مثل ما حكيت أنت في بداية مقدمة إنه للسنة الثالثة على التوالي من 2023. إحنا بصيف 2026 ما أقمناش ولا مخيم، ولكن منقيم اليوم الثقافي داخل أروقة متحف ياسر عرفات. منحضر نحكي الأشبال والزهرات، فيلم اسمه حكاية ياسر، بروي مسيرة وسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات بشكل مبسط مدته 45 دقيقة، يعني من مثل الأطفال. في النهاية إحنا منعطيهم بعض الهدايا التذكارية مثل الأسوارة، مثل مدالي عليها ياسر عرفات، مثل الألعاب أنتجتها مؤسسة ياسر عرفات.
0: نعم، يعني يعطيكم ألف عافية. واضح أنه يعني هذا اليوم الثقافي يعني قد يحل محل المخيمات، لكن المخيمات الصيفية اللي كانت مخيمات ياسر عرفات كان لها فعلا أجواء جميلة يعني، وأنا حضرت وغطيت أكثر من مخيم. يعطيكم العافية فارس، ودائما إحنا منتابع أخبار المؤسسة ودائما موجودين على طاولة البرنامج. أشكرك جزيل الشكر فارس صقر، مدير الإعلام والعلاقات العامة في مؤسسة ياسر عرفات. شكرا جزيلا.

إذن متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية مع الأجهزة الأمنية. سنتحدث فيها عن تفاصيل جريمة القتل التي حصلت صباح اليوم في بلدة بيرزيت، وأيضا الشرطة فعليا ألقت القبض على المشتبه به بأنه القاتل بسرعة قياسية جدا. للمزيد من التفاصيل عن هذه الحادثة ينضم إلينا مباشرة

0: إبلاغ النيابة العامة والتي فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات هذه الحادثة. المباحث العامة على الفور بدأت بإجراءات بحث موسعة إلى أن تم تحديد هوية المشتبه به والذي كان يحاول الفرار من محافظة رام الله إلى محافظة أخرى، ولكن تمكنت إدارة المباحث العامة من إلقاء القبض عليه. الشاب المقتول في الثلاثينات من عمره وهو من سكان مدينة البيري، وقتل في منطقة بير زيت شمال مدينة رام الله. الآن جاري سماع أقوال الشخص المشتبه به في هذه الجريمة من قبل إدارة المباحث العامة، وإذا كان أشخاص آخرين قد اشتركوا معه أم هو فقط الذي قام بجريمته. هناك عملية جمع للمعلومات وسحب الكاميرات من أجل الوصول إلى المادة التي توضح كيفية ارتكاب هذه الجريمة.
1: نعم، يعني السرعة، يعني السرعة القياسية من قبل أفراد الأجهزة الأمنية وتحديدا الشرطة في إلقاء القبض على المشتبه به بأنه القاتل، يعني هكذا فعليا، يعني مشكورين يعني أنه فعليا تم التعامل مع هذا الموضوع بسرعة كبيرة وقياسية والتمكن من إلقاء القبض على المشتبه به.
0: نعم، يعني الفترة التي استغرقت عمليات البحث والتحري وإلقاء القبض على الشخص من لحظة وقوع الجريمة وحتى إلقاء القبض عليه هي 3 ساعات. وهذه كما ذكرت سرعة قياسية اعتمدت على عمليات بحث وتحري واسعة ومتابعة وسرعة استجابة من قبل إدارة المباحث العامة، واللي اليوم يعني نحن نفخر بهم وبحرفيتهم في عملية جمع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، عملية متابعة الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب هذه الجريمة، كلها تأتي في إطار العمل الجنائي البحث والذي يعتمد على عمليات البحث والتحري والمراقبة ومتابعة من ارتكب هذه الجريمة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر العميد لؤي رزقات المتحدث الرسمي باسم الشرطة، يعطيكم ألف عافية. إذن مستمعينا فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنتابع معكم محطاتنا المختلفة لهذا الصباح ضمن الفترة الصباحية.

0: إذن مستمعينا مكملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين، والفريق الوطني لإعداد الدليل دليل التجمعات السكانية يواصل أعماله استعدادا للتعداد العام الرابع للعام المقبل 2027. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الأستاذ باسم حدايدة، مقرر الفريق الوطني لإعداد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية ومدير عام التشكيلات في وزارة الحكم المحلي. أستاذ باسم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير لكل جميع المستمعين،
0: يسعد صباحك بكل خير، يعطيكم العافية. يعني احكي لنا أكثر عن دليل التجمعات السكانية والهدف من وجود هذا الدليل بالفعل.
1: هذا الدليل التجمعات السكانية يعد تقريبا كل 10 سنوات، وهو دليل غاية في الأهمية كونه الوثيقة الفلسطينية الوطنية اللي تصدر عن مجلس الوزراء بقرار من مجلس الوزراء اللي بحدد كل التجمعات السكانية الموجودة في فلسطين، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وهي الوثيقة هي الوثيقة اللي تعتمد في كل المؤسسات الحكومية وفي المؤسسات الدولية، لها إلى أهميتين. أولا إحنا هذه الوثيقة بنعدها لغايات التعداد السكاني، أولا إن شاء الله إنه إحنا يعقد بتم عقد إجراء التعداد السكاني في العام 2027، لكن هذه الوثيقة مهمة أيضا لكل الوزارات.

0: الفلسطيني وكل الأداء الحكومي الفلسطيني، وهي وثيقة من المهم إنه إحنا نصفها وثيقة صمود، وثيقة وطنية اللي هي بتثبت الحقوق الفلسطينية على الأرض اللي إحنا بنحدد فيها التجمعات السكانية، المدن والقرى والمخيمات والتجمعات البدوية والخرب إلى آخره. هذه نثبتها بنثبتها بقرار مجلس الوزراء، وبالتالي هي وثيقة تحدد كل القرى والتجمعات السكانية في فلسطين. لكن الأهمية الثانية إلى هذه الوثيقة هي تعتبر وثيقة دولية مصادق عليها من الأمم المتحدة، تعترف بكل التجمعات السكانية الفلسطينية الواقع ضمن أراضي السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة. لذلك اللجنة عليها مهمة صعبة دقيقة جدا، إنه إحنا بندرس أولا نحصر كل التجمعات السكانية بكل تصنيفاتها، مدن، قرى، خرب، تجمعات ناجئين، مخيمات يعني، وتجمعات بدوية، ونثبتها وتعتبر وثيقة دولية معترف فيها في الأمم المتحدة. وبالتالي هذه وثيقة الصمود هي أهم وثيقة لمواجهة كل محاولات السلب للأراضي ومصادرات الأراضي والاعتداء على القرى الفلسطينية أو محاولة محيا. هذه الوثيقة مهمة جدا، تعتمد أيضا في الأداء الحكومي في الإجراءات الحكومية. في وزارة الداخلية مثلا، في في في وزارة الحكم المحلي، في الانتخابات. هذه وثيقة مهمة جدا، تعتبر وثيقة تحدد فيها المناطق الانتخابية والدوائر الانتخابية، وأيضا إحنا تستخدم في في المخطط المكاني الفلسطيني اللي هو مخطط عام، تحدد فيه كل التجمعات السكانية وأماكنها وحدودها.
1: نعم، قديش مهم فعليا هذا الدليل أستاذ باسم، تحديدا في الوقت اللي عم بتشهد فيه بلدنا العديد من التطورات السريعة وعمليات النزوح وعمليات اقتلاع المواطنين من أراضيهم وتغيير سكنهم، يعني تغيير الطابع الديموغرافي لبعض المدن والقرى.
0: هذا مهم جدا، وهذا الهدف الرئيسي هو الخلفية الوطنية لهذه الوثيقة اللي ترعى الآن بإجراءات حكومية. هي كل 10 سنوات تنتج صحيح، لكن هي تثبت الحقوق الفلسطينية. احنا في قرى الآن مثلا قرية يانون في نابلس في عند عقربة واللي تم ترحيلها، هي قرية فلسطينية موجودة لا يمكن لأن تكون ضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية. نحن نثبت هذه الحقوق ونقدمها، وعلى فكرة هي ليس فقط تقدم كوثيقة في الأمم المتحدة وترعاها الأمم المتحدة، احنا عندنا مؤسستين في بالفريق الوطني، أوتشا ويؤن هابيتات، وبالتالي هذه الوثيقة أيضا تراجع بالأسماء كل موقع، كل تجمع سكاني يحدد اسمه باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وتقدم وثيقة. احنا عندنا شيء اسمه دليل الأسماء الجغرافية. هذا الدليل الأسماء الجغرافية مع دليل التجمعات السكانية هي الوثائق المعتمدة في الأمم المتحدة، هي الحق الفلسطيني في الأرض والحق الفلسطيني لكل تجمعاتنا الفلسطينية بما فيها تجمعات مخيمات اللاجئين. احنا حريصين في هذا الموضوع، اللي الآن في تهجير لثلاثة مخيمات تمت، وفي محاولة في قلنديا وفي محاولات تكمان مخيمين، وفي عندنا حوالي 173 تجمع بدوي. لكن التحدي الحقيقي لهذه من الوثيقة الدليل التجمعات السكانية في قطاع غزة. هنا احنا اعتمدنا وثيقة قدمت من وزارة الأشغال الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي، حددنا فيها كل التجمعات السكانية، حوالي 45 تجمع سكاني في قطاع غزة، ولم نهتم في شيء اسمه الإجراءات الإسرائيلية أو ما نتج عن أي تفاهمات سمي بالخط الأصفر. احنا ثبتنا المدن والقرى في قطاع غزة بغض النظر عن أي إجراءات احتلالية صارت في قطاع غزة. ومثلا حددنا خط الهدنة في قطاع غزة اللي هو سنة 1948، هو خط الحدود. احنا لا نعتبر كل ما يتم من إجراءات احتلالية من قضايا التعزير والسلب والنهب ومصادرة الأراضي. هذه الوثيقة هي تحدد، هي ليست فقط مسميات، هي أيضا حدود. احنا نحدد الحدود لكل قرية، لكل مدينة، لكل مخيم، لكل تجمع سكاني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس، ونعتبر القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين هي أحد عاصمتنا، وهي أحد أهم التجمعات من فلسطين. هذا هو الحق الفلسطيني اللي احنا بندافع عنه.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ باسم حديدة، مقرر الفريق الوطني لإعداد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية ومدير عام التشكيلات في وزارة الحكم المحلي. شكرا جزيلا لك.

0: إذا مستمعينا متواصلين معكم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا في عالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وأكثر من 1000 خبير يطالبون بضوابط دولية للذكاء الاصطناعي. سيحدثنا أكثر عن هذا الموضوع دكتور خالد ربيعة، أستاذ مشارك في كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية. دكتور خالد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور، زيادة الأصوات والمطالبات الدولية بوجود ضوابط للذكاء الاصطناعي فعليا، لأنه هذا العالم من الواضح أنه متسارع جدا وفي العديد من الأدوات والتفاصيل، وأيضا زي ما شاهدنا أنه بيتم عليه يعني عمليات استخدامه بشكل خاطئ من أجل تمرير بعض الأمور أو دبلجة بعض الأمور. يعني قديش مهم أنه يكون في هناك ضوابط لأدوات الذكاء الاصطناعي؟
1: تمام، خلينا نحكي بالأول عن الحادثة اللي يعني عملت ضجة في الإعلام في الفترة الأخيرة، وهي من شركة أوبن إي آي. طبعا شركة أوبن إي آي اللي أطلقت تشات جي بي تي. اللي حصل إنه شركة أوبن إي آي أطلقت نموذج جديد من النماذج اللغوية الخاصة فيها، وكانت يعني خططت إنها تختبر النموذج في بيئة مغلقة.
0: نعم.
1: فكان يعني الهدف منه إنه يختبروا قدراته الهجومية، قدراته على إيجاد الثغرات بشكل ذاتي. تمام. فبالتالي وضعوه في بيئة مغلقة مفصولة تماما عن الإنترنت، وحاولوا إنهم يعني يشوفوا قدراته على الاختراق وعلى معالجة الثغرات. الآن بدأ النموذج يحاول يحل المشكلة ذاتيا زي ما طلبوا منه، لكنه اكتشفوا أو هو بشكل ذاتي اتحول إلى البحث عن الوصول إلى الإنترنت. يعني وكأنه هو عنده قناعة أنه يمكن إيجاد الحل بشكل أسرع عن طريق الوصول للإنترنت.
0: نعم.
1: مر يعني وقت طويل ويبحث عن الوصول للإنترنت، وفعلا اكتشف ثغرة غير معروفة. وين الخطورة؟ اكتشف النموذج ثغرة غير معروفة واستغلها، ودخل على الانترنت وراح على موقع أو منصة معروفة جدا اسمها هاجنج فيس، واستغلها ووجد حل. طبعا في هنا نماذج كثير احنا بنسميها اوبن سورس، مفتوحة المصدر. وجد حل وشغل الحل وطوره ورجع على المكان أو المختبر اللي كان فيه وحل المشكلة.
0: نعم.
1: بالتالي النموذج اللي طورته أوبن إي آي اتجاوز الصلاحيات واتجاوز البيئة واتخذ خطوات غير مسبوقة من يعني في سبيل أن يوجد حل كان غير مخطط لإطلاقا.
0: نعم.
1: بالتالي هذا يعني ضجة في العالم، يعني وأطلق مخاوف كثير. وحتى شركة أوبن إي آي نفسها لما أعلنت عن الخبر وأعلنت عن الحادث حكت أنه يعني هذا حادث غير متوقع. عشان هيك هذا الكلام أثار خطورة. بالمناسبة يعني التحذير من مخاطر الذكاء الصناعي والخروج عن السيطرة مش جديدة.
0: نعم.
1: يعني مثلا في حد معروف اسمه الأب الروحي للذكاء الصناعي اسمه جيفري هينتون.
0: نعم.
1: وكان هو بقود أبحاث شركة جوجل. هذا خرج من جوجل لسبب أنه بدي يحكي عن مخاطر الذكاء الصناعي بشكل حر يعني بدون ضوابط. وفي كمان كثير، يعني مثلا في من 2023 برضو في مجموعة من العلماء زي ما حكيت بالحوالي يعني آلاف العلماء وقعوا على وثيقة كانت عبارة عن خلينا نحكي جملة واحدة بتقول يجب أن يكون الحد من خطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الصناعي أولوية عالمية مثل الأسلحة النووية أو الأوبئة أو إلى آخره. بالتالي حقيقة نحن أمام تحدي كبير، البشرية الآن أمام تحدي كبير بواجهها بسبب قدرة الذكاء الصناعي على التصرف بدون السيطرة البشرية.
0: نعم. يعني دكتور خالد، التطور السريع في أدوات الذكاء الصناعي تحول دون الاطلاع عليها من قبل المواطنين من حول العالم، يعني صار كأنه عالم الذكاء الصناعي أسرع منا. يعني إحنا مش قادرين فعلا هلأ نحصي أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا قادرين نلحق هذا التطور السريع والهائل في هذا العالم.
1: صحيح، النقطة اللي أشرت لها نقطة مهمة جدا، نقطة محورية. التطور اللي بحصل في الذكاء الصناعي والتطور اللي بحصل في قدرات الذكاء الصناعي، يعني البشرية ما كانت تتوقع، فبالتالي غير مستعد له، لا من ناحية من باب الحوكمة ولا من ناحية الضبط ولا من ناحية الاستغلال القدرات. يعني الآن البشرية في حيرة من أمرها من اللي بصير. عشان هيك زي ما حكينا مثلا في بال 2025 برضه كان في مؤتمر في باريس، وقعت 60 دولة على ضرورة ضبط ووقف أبحاث الذكاء الاصطناعي. طبعا للأسف أمريكا وبريطانيا رفضت التوقيع. طبعا المشكلة وين؟ المشكلة إنه غير إنه في منافسة بين الشركات، مثلا زي شركة أوبن إي آر وشركة إنتروبيك، الآن هو صراع محتدم بينهم طبعا بالإضافة لجوجل. في الآن صراع سياسي بين أمريكا والصين، يعني الكل بيعترف ان الذكاء الاصطناعي رح يكون هو القوة المسيطرة. يعني اذا بدك انت يكون عندك قوة لازم انت تستغل وتطور انظمة الذكاء الاصطناعي. اللي بدي احكيه ان هناك كثير من النماذج والحلول المخفية زي ما حكيت احنا ما بنعرف عنها. يعني مثلا في كثير من الاراء بتحكي ان شركة اوبن اي اي اعلنت عن التجربة بشكل متعمد عشان تحكي للشركات المنافسة وتحكي للشركات الصينية إنه اسمعوا إحنا وصلنا لدرجة متقدمة جدا، لدرجة إنه الأنظمة تبعتنا صارت تخرج وتروح توجد حلول لوحدها بدون ما نطلب منها. حقيقة في هناك يعني تطور سريع جدا. والسر في التطور السريع هو القدرة على التعلم والقدرة على التخطيط والقدرة على التأقلم. يعني إحنا بنطلب من النموذج يحل لنا مشكلة بس ما بنعرف شو بيعمل، هون الخطورة.
0: نعم.
1: بالتالي ممكن هو يفسر نوايانا. نفترض انه انا عندي مثلا نية اني يعني اكتشف ثغرة في مجال الامن السيبراني، تمام؟ فهو بروح يفسر نوايانا بشكل مختلف تماما، بروح ممكن يعمل عمليات تخريب، يعني عمليات تدمير.
0: نعم.
1: هون المشكلة بتكمن بشكل اساسي بالقدرة على التوقع إيش رح يكون أو إيش ممكن يكون، يعني ردة فعل الذكاء الصناعي والقدرة على ضبط الأمور من ناحية إدارية، من ناحية خلينا نحكي تقنية، من ناحية قوانين وحوكمة وإلى آخره.
0: نعم. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي التفاصيل والمعلومات دكتور خالد ربيع، أستاذ مشارك في كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية. شكرا جزيلا لك.

نجدد تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على 90.7 100.1 FM.

0: إذن مشاركة فلسطينية في الدورة 36 من مهرجان مدين الدولي للشعر في كولومبيا، كانت المشاركة الفلسطينية الوحيدة في هذا المهرجان فعليا الدولي للشعر، أليس يوسف وهي شاعرة ومترجمة فلسطينية. أليس صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح الخير وليد وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يسعد صباحك بكل الخير. احكي لنا أليس أكثر عن مشاركتك في مهرجان مدين الدولي للشعر في كولومبيا، كيف كانت أجواء المهرجان هاي السنة، وكمان عن مشاركتك احكي لنا أكثر كونك أنت الفلسطينية الوحيدة اللي شاركتي في هذا المهرجان. تفضلي.
1: صحيح، كان المهرجان بصراحة كثير مميز، هو من أقدم وأعرق مهرجانات شعر على المستوى الدولي ومن أهم المهرجانات في مدينة مدين كولومبيا اللي هي مدينة التحولات، اللي كانت يوم من الأيام مدينة مليئة بالحرب وحولت لمدينة مليانة بالشعر والثقافة والموسيقى والحياة. بصراحة التجربة كانت مميزة جدا لأنه كان موجود معي 68 شاعر من 34 دولة. كتير يعني حكينا كتير، كان في محادثات كتير عميقة لها علاقة بالأدب الفلسطيني والشعر الفلسطيني والشعر العربي، وزي ما ذكرت أنا كنت المشاركة الوحيدة من فلسطين. كان في وجود عربي من مصر، من تونس، من العراق، وأنا من فلسطين. التجربة كانت كمان مميزة لأنه كان في احتفاء عالي جدا بفلسطين. كل فترة كنا نطلع، يعني كل ما كنا أطلع على المسرح كان وجود عدد مهول من الأعلام الفلسطينية في المدرجات مع الناس، في تفاعل كتير كبير، الجمهور سواء من مختلف الأعمار كتير واعي لإيش عم بيصير بفلسطين. كان في شعراء، كان معي شاعر من الأرجنتين عم بكتب قصائد لفلسطين، في شاعرة من كولومبيا كتبت 14 قصيدة لفلسطين، وقفت كل الجمهور عن التزئيف لحد ما خلصت قراءتهم لأنهم قصائد ثقيلة جدا، وعم نشتغل هلأ على ترجمتهم إن شاء الله للعربي عشان يكونوا منشورين قريبا لأنه هي جديدهم للشعب الفلسطيني. فالاحتفاء بفلسطين كان رائع جدا والمشاركة كانت غنية جدا.
0: جميل. طيب احكي لنا عن الدول والشعراء المشاركين من عدة دول وقارات تانية.
1: كان يعني للمهرجان كان في ثقل كتير كبير، فكان في عنا بول ملدون من إيرلندا، هو من الشعراء المشهورين جدا الحاج على عدد كبير من الجوائز. كان موجود دكتور علي السلام من العراق، الأستاذ أحمد شهاوي من مصر، كان في صابر سعيد بور من إيران، كان في تونس عجرودي من تونس، رضوان العجرودي، يعني كان في مختلف أسماء كتير كبيرة في عالم الشعر، وكان في مختلف المستويات. يعني في عندك ناس ببداية الطريق، فأنا مثلا قرأت مع الشعراء الكتاب الصغار الناشئين الكولومبيين، وكان في ناس على مستوى جدا يعني متمرسين وإلهم أكثر، مترجمين لأكثر من 25 لغة في أكثر من 13 دولة في إلهم نشر. كان يعني تنوع هائل في المشاركة في المهرجان.
0: كتير حلو. طيب ليس، كيف تفاعل الجمهور والشعراء معك كونك أنت المشاركة الفلسطينية الوحيدة في المهرجان في هاي النسخة، ويعني كنت في أغلب الأوقات في الثوب الفلسطيني لصورتهم بين الشاشة للي عم بيحضرونا على اللايف، يعني قديش هذا شيء مهم ورسالة واضحة ومهمة لكل العالم بأنه رغم الظروف الصعبة اللي احنا منعيش فيها إلا أنه لسه احنا قادرين على المواكبة في الشعر وفي هاي المهرجانات العالمية.
1: طبعا هذا الحكي كتير مهم وكتير ضروري انه يكون في إلنا وجود في مختلف يعني المنصات عالميا في مختلف مجالات الفن. التفاعل كان اكتر من رائع، كان يجي يعني في واحدة من اللقاءات اللي انا كنت بقرأ فيها اجت امرأة، يعني هذا المشهد كتير اثر فيه، امرأة عجوز كانت عاملة بيشتغلوا في كولومبيا في الخرز الصغير، فعملا لي اسويرة علم فلسطين فانا لبستني اياها، فكانت في لحظة كتير مؤثرة بالنسبة لي. وأنا كنت موجودة في الثوب الفلسطيني في اللبس الفلسطيني، لما بنطلع يكون في نقاشات أسئلة، كيف حياكم بفلسطين، قديش صعب الوضع حاليا، إحنا كتير متأسفين، سمعت هالجملة أكثر من مرة على الوضع اللي عم بيصير، إحنا كتير واعيين، إحنا كتير محافظين لكم في مرحلة من المراحل في القراءة الختامية. كانوا كان الجمهور بيحكي انه فيفا فلسطين ليبرا، بتعيش فلسطين حره، بصوت عالي لدرجه انا بطلت قادره اركز انه اهدى دقيقه عشان ابدا اقرا. فكان يعني التفاعل جدا رهيب من الجمهور نفسه والشعراء طبعا اللي موجودين حوالينا، اغلبهم زي ما ذكرت كثير منهم كاتبين اشياء لفلسطين، كثير منهم دخلوا في هذه المحادثات انه قديش سهل الاكسسبيليتي، قديش سهل نوصل، قديش سهل نتحرك. فكنا بنحكي كمان عن الحياه اليوميه بعيدا عن الادب، كان في كمان نقاش عن الشعر والكتابة وأهميتها في التحرر وأهميتها في الوصول للحرية. من أربع دول كان في معي من شعراء من أربع دول، كولومبيا، كان معي شاعرة من تشيلي وكان معي شاعر من إيطاليا وأنا. فكنا بنحكي عن مختلف الصراعات ومختلف النزاعات والحروب في مختلف الدول وكيف الكتابة ساعدت في تحرير النفس من مختلف القيود.
0: نعم. أليس قديش مهم أنه نبرز الشعر الفلسطيني في المحافل والمهرجانات الدولية كونه أداة مهمة من أدوات المقاومة بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، ويجب أن ينتقل هذا الإرث وينتشر إلى العالم؟ يعني شعراءنا الفلسطينيين فدوى طوقان، توفيق زياد ومحمود درويش، قديش مهم إنه الشعراء الشباب زي حضرتك إنه يواصلوا هاي المسيرة، مسيرة المقاومة الشعرية لفلسطين؟
1: جدا مهم، هذه واحدة من الأدوات اللي كتير مهمة اللي المحظوظ فينا من جيل الشعراء الشباب مهم يشتغل عليها، لأنه الأسماء الكبيرة اللي موجودة على الساحة عملت أثر كتير كبير وأثر كتير كبير على المستوى العالمي. فكمان مهم أنه تنسمع الأصوات الجديدة والأصوات الصغيرة والأصوات اللي عاصرت الإبادة في غزة، طلع فترة كمان كتير كبيرة. والحلو في الشعر بيختلف عن الأدب، أقصر أسرع، في له مجال يأخذ أشكال مختلفة، يعني ممكن يتحول لأغنية في مرحلة من المراحل، ممكن يتحول يعني طبعاً. مشكلته أنه مرن، نقدر نشتغل فيه في أكثر من طريقة لحتى يضل عايش ولحتى يقدر يأخذ الجيل اللي جاي معه مسافات بعيدة. وهذا الشيء أنا كثير فخورة فيه، لأنه كمان شفنا في غزة تحديدا عدد كثير كبير من الشعراء في عمر صغير اللي كانوا بوثقوا يوم يوم ايش عم بيصير معهم في
0: رو قصه العدوان عن طريق الشعر.
1: فعليا رو قصه العدوان عن طريق الشعر.
0: وهي بتهيألي هاي اللغه المشتركه اللي ممكن كل دول العالم تتفق عليها، يعني دائما الثقافه والفن هي يعني لغة مشتركة بيننا وبين كل العالم، وكمان هي رسالة واضحة للعالم انه رغم كل اللي بيصير فينا احنا منوظف كل اللي بيصير فينا منكتبه بشعر عشان نقدر نوصل لكم اياه في الطريقة اللي انتو حابين تشوفوه فيها.
1: بالضبط، لأنه كمان ثقافيا يعني كنا بنناقش قبل فترة وخلال المهرجان أنه الفلسطيني دائما في نشرة الأخبار، بس الفلسطيني اللي في نشرة الأخبار هو مجرد رقم، مجرد اسم، مش قصة. فالقصة تطلع بالجزء الأدبي، تطلع في الشعر، تطلع في القصة، تطلع في الرواية، تطلع هذا الصوت الحقيقي للفلسطيني. إحنا عم نكتبه هلأ كليتنا، الجيل الجديد كله عم بيعيد كتابته، بطل في حدا يحكي عنا ويحكي باسمنا ونطلع بس في مجرد اسم في منشط الأخبار، لا، صار في وجود. هذا اللي كتير حسيته بتفاعل في المهرجان، وحسيت قديش مهم إنه يكون في تأكيد على هذا الشيء، لأنه حتى المهرجان هاي النسخة كان حامل شعار نحو ربيع إنساني، فكانوا بيحكوا قديش الشعر أداة لاستمرار الإنسانية وقديش هي مهمة لنقل الإنسانية عبر الأجيال.
0: وهذا كمان بقودنا للمحور الأخير من المقابلة، يعني دور الشعر والكتابة في التخفيف من مشقات الحياة اليومية. يعني الشعر هو دواء الروح، يعني قديش حلو انه الواحد هيك يقعد مع حاله نبعد عن هالاجهزه. يعني اليوم كل الناس على هالاجهزه، حتى الكتاب صاروا يكتبوا كمان على الاجهزه، نسينا الورقه والقلم. قديش مهم انه نرجع للورقه والقلم، واللي عنده هوايه فعلا ومهاره يبلش ينميها. يعني
1: طبعا لا كثير مهم، وانا هاي واحده من الشغلات اللي كمان انتبهت عليها واحنا قاعدين في اكثر من حدا كان بيكتب في الورقه والقلم، بالذات انه كان في اعمار مختلفه. فرجعني لفكره انه لا، لما بدي اصفي ذهني بستعمل ورقه والقلم، بحرك ايدي بعطيها، يعني الافكار بتصير تختلف بصراحه. الكتابه في الورقه والقلم عن انه نقعد نطبع شيء كثير بسرعه بهالقد بهذا العالم السريع. فكثير مهم انه نشتغل على تنميه هاي المواهب، على تعزيزها، واللي عن جد عنده حاسس قدرة أنه يعبر اللي هي أضعف الأشياء في الظروف الحالية، يستعمل أي أداة بيحسها جاهزة للتعبير، سواء كانت رسم، سواء كانت شعر، سواء كانت موسيقى، سواء كانت مسرح، فيلم. وهذا مهم لأنه بضله
0: أنا أصدت في بمجال الشعر، يعني الورقة والقلم أكيد في ريشة، في أدوات تانية.
1: صحيح
0: نعم
1: صحيح، مجمل الفنون مهمة
0: طبعا، الفنون بكل أنواعها هي فعليا، بنرجع لنقطتنا الأولى، هي اللغة اللي ممكن تخلينا نتواصل مع العالم ونوصل لهم رسالتنا في بطريقة تانية غير موضوع المواد الإخبارية الجامدة. أليس، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا في البرنامج، ويعطيك العافية على هاي المشاركة الجميلة، ونتمنى لك التوفيق في المراحل الجاية. أشكرك كثير أليس يوسف، الشاعرة والمترجمة الفلسطينية. إذن مستمعينا، أوكي، نأخذ فاصل غنائي قصير، بعدها رح نكون مع آخر محطاتنا لهذا الصباح.

0: إذا مستمعينا أكيد الأمل مش لازم يروح ولا يختفي من حياتنا، لأنه لولا الأمل إحنا لسه فعليا مش عايشين. فحلو الواحد دايما يفكر بإيجابية، ونحاول عن جد نطلع على النص المليان من الكاسة عشاننا وعشان نستمر في هاي الحياة. رح نروح لآخر محطاتنا لليوم من قطاع غزة، وموضوع كتير مهم، تشوهات الأجنة نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة. عن هذا الموضوع رح يحكي لنا أكثر سمير خليفة مراسلنا من القطاع. سمير صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين
0: والمشاهدين. يسعد صباحك بكل خير. يعني سمير، يعني تشوهات الأجنة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا من قبل الاحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزة، وهذا فعليا خلق العديد من الأزمات والعديد من التشوهات الجسدية عند المواليد الجدد.
1: هذا صحيح وليد، يعني ما يحدث في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية الطاحنة التي لا زالت مستمرة على القطاع، اللي خلقت واقعا صعبا لكافة المواطنين هنا. واليوم نتحدث عن شريحة مهمة، وهي شريحة الأمهات، حيث يعني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هؤلاء الأمهات يعملن أو يعذبن في حياتهن بعد عمليات النزوح المستمرة والوقوف في طوابير المياه وغير ذلك. يعني هنا نتحدث عن النساء الحوامل تحديدا، حالات إجهاض كبيرة في قطاع غزة نتيجة يعني الكارثة الإنسانية التي توجد في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب. يعني أولا يعني النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية، يعني قبل أن تشوه الأجنة نتحدث عن سوء التغذية. سوء التغذية، والجميع يدرك أننا دخلنا في مجاعة مستمرة متواصلة في قطاع غزة، كما هذا سبب الاحتلال الإسرائيلي بعدم إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهذا انعكس بشكل كبير جدا على الأمهات أو النساء الحوامل في القطاع، بحيث يعني كان من المفترض أن يكون هناك يعني نظام غذائي للسيدة الحاملة أو للأم الحامل، ولكن يعني ما حدث هو عكس ذلك، هو أن يعني هذا المجاعة تركت أثرا كبيرا على يعني الأجنة في بطونها وفي أرحام أمهاتهم، وبالتالي يعني حالات الإجهاض ارتفعت بشكل كبير جدا. نتحدث عن يعني عام 2026، يعني عام 2026 منذ بداية يعني هذا العام وحتى هذه اللحظة 4000 حالة إجهاض خلال طبعا النصف الأول من يعني عام 2026. يعني تخيل يعني رقم كبير جدا، 4000 حالة خلال 6 أشهر، بمعدل ربما في شهر أبريل الماضي كان هناك 921، وهذا أكبر نسبة أو أكبر رقم خلال يعني الأشهر الماضية. 921 حالة إجهاض يعني خلال شهر أبريل لوحده فقط، وهذا معدل عالي جدا بين النساء الحوامل نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب الأدوية وغير ذلك. يعني كما تحدثت عن سوء التغذية، سوء التغذية الحاد بالإضافة إلى غياب الرعاية للأمهات، سوء التغذية يؤدي إلى فقر الدم، فقر

0: والأنيميا. وبالتالي يعني هذا ينتج ليس فقط يعني ولادة بيطرية أو حالات إجهاض، وإنما أيضا ينعكس بشكل كبير الأسباب هنا. تذكر الأسباب سوء التغذية، الظروف المعيشية الصعبة، النزوح المتكرر والسكن في الخيام، وما أدراك ما الخيام، لأن الخيام يعني الحياة داخل الخيام يتبعها أزمات كثيرة تؤثر على يعني الأم الحامل أو الأم المرضعة أو غير ذلك، وتؤثر على الحمل بشكل عام. أيضا المياه الملوثة التي نستخدمها، هذه يعني أحد الأسباب. الجهد البدني الذي يبذله السيدة أو الأم الحامل في تعبئة المياه والاستضافة في الطوابير، نحن هنا في قطاع غزة يعني ليس فقط لأن نساء كثيرات يعني فقدنا أزواجهن واعتقل أزواجهن، ليس لديهم أبناء وغير سواء أبنائهم الصغار لا يستطيعون تعبئة المياه أو غير ذلك أو ما شابه، كل لديه مهمة يعني عمل للمنزل الخيمة التي يعيشها. الأمهات تصطف في طوابير لتعبئة المياه وتحمل يعني أوزان يعني ثقيلة جدا، وبالتالي هذا يؤثر أيضا على حالات الإجهاض وحالات التشوه أيضا في الجنة. أيضا يعني من الأسباب عجز المستشفيات أيضا عن تقديم الرعاية والمتابعة الدورية لهؤلاء النساء، يعني ليس لدى المستشفيات رعاية كافية لهؤلاء الأمهات الحوامل. أيضا الضغط النفسي والعصبي الذي ينتج عن عمليات القصف والخوف والنزوح والحرب القاتلة، حرب الإبادة وتدمير المنازل والقول أصحابها والمشاهد الصعبة التي يراها الجميع هنا والصدمات، وهذه الصدمات المكثفة التي يتعرض لها أيضا هذا جزء من أسباب يعني الإجهاض، حالات الإجهاض والتشوهات الخوفية أيضا. يعني هناك العديد، وإن كان يعني هناك يعني حالات إجهاض، إلا أن حتى بعد الولادة أو حتى في الكثير من الأحيان هناك تشوهات، يعني يولد الطفل بتشوهات خلقية إما في الرأس أو في الشفة أو في العينين، أو يعني هناك تشوهات خلقية، وهذا ناتج أيضا يعني التشوهات الخلقية أيضا ناتج عن سوء التغذية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدام الأسلحة كما ذكرت وليد، استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، الغازات المنتعشة، الذخائر التي والبارود التي يسقط أيضا، يعني الخوف والصدمات أيضا تؤدي إلى مثل هذا. من حسب حديث الأطباء أن يعني حالات النزوح المتكررة أيضا تؤدي إلى ذلك. بالتالي التشوهات الخلقية فقط يعني في خلال عام 2026 يعني 385 حالة تشوه خلقي طفل مشوه في قطاع غزة،
1: مش بسيط.
0: منهم من يعني يتوفى ومنهم من يبقى على قيد الحياة، ولكن عندنا نتحدث أن يوجد حاليا 385 منذ بداية هذا العام فقط، يعني 385 حالة تشوهات خلقية لأجلنا أو لأطفال ولدوا في منذ بداية هذا العام حتى هذه اللحظة، ناهيك عن منذ بداية الحرب اللي علاقة على القطاع. إذا نتحدث عن يعني شريحة الأمهات الحوامل هؤلاء التي يعانين الأمرين سواء في الجهد البدني أو الجهد أو التوتر العصبي، النزوح، القصف، الخوف، التوتر، كل ذلك إضافة ما بين حالات الإجهاض اللي بين هؤلاء النساء وحالات التشوه الخلقي التي يولد بها هذا الجنين وهذا الطفل الذي يبقى على قيد الحياة ولديه تشوهات، بالإضافة إلى كل ذلك يحتاج هؤلاء حتى التشوهات الخلقية. الأطفال الذين يولدون بتشوهات خلقية يحتاجون إلى يعني إلى علاج، إلى تدخل جراحي، وهذا مفقود
1: فعليا،
0: مفقود لدى المستشفيات هنا في القطاع، وبالتالي يحتاجون إلى يعني الخروج خارج قطاع غزة يعني إجراء عمليات جراحية نظرا لخطورة حالة الولد.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مستمعينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل، مهند قادان من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، كنت معكم على الهواء.

مباشرة في التقديم والمساهمة في الإعداد بكل المحبة وليد خروفه. نهاية أسبوع سعيدة لكم جميعا، على أمل أن نلتقي الأحد في حلقة جديدة مع الزميلة نسرين عواد. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا إلى موجز بأهم وآخر الأخبار. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم.

0: الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة للمنازل. طواقم الهلال الأحمر تتعامل مع 11 إصابة في مخيم قلنديا منذ فجر أمس، وتنقل مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج. دائرة شؤون اللاجئين تدين عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا وتحذر من مخطط لتوسيعه لأطال مخيمات أخرى. مستوطنون يحطمون عددا من مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله فجر اليوم. في قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع فجر اليوم. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الطبيب حسام أبو صفية ويطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عنه. الاجتماع الوزاري العربي لدعم القدس يدين إجراءات الاحتلال ويعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لوقفها. السلطات الإسرائيلية تهدم بناية سكنية في كفر قاسم داخل أراضي عام 1948. الشرطة تعلن مقتل مواطن يبلغ 34 عاما في بيرزيت شمال رام الله. مقتل شخصين في جريمتين منفصلتين بفارق ساعات داخل أراضي عام 1948. جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في جنوب لبنان أمس. في حالة الطقس يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر. أسرانا، أنتم الرؤوس الشامخة لهذا الوطن، أنتم الكبرياء. صوت فلسطين يقدم لابد للقيد أن ينكسر. سنبقى صوتكم حتى حريتكم. لابد للقيد أن ينكسر. إعداد وتقديم فلسطين حجري.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم من استديوهات صوت فلسطين وبرنامج لابد للقيد أن ينكسر. نتابع وإياكم آخر المستجدات والتطورات في ظل ما يعيشه أسرانا ما بعد 7 أكتوبر 2023. ما يعيشه أسرانا إبادة صامتة حقيقية من تنكيل واعتداءات جسدية وجنسية واعتقالات بشكل غير مسبوق ومتصاعد، في ظل أيضا إعدامات مباشرة وتهديدات حكومة الاحتلال المتطرفة بحق أسرانا وإقرار قانون الإعدام، وكل هذه الإجراءات والسياسات التي يستهدف الاحتلال منها أسرانا بسياسة ممنهجة لقبضهم. في ظل خذلان المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للأسف التي لا نستمع منها غير التنديد والشجب، بيانات الشجب التي لا تسمن من جوع فعليا ولا توقف ولا تلجم جنون هذا الاحتلال، في ظل انتهاكات لاتفاقية أيضا جنيف الثالثة والرابعة بحق أسرانا. للحديث مباشرة ينضم لنا مدير نادي الأسير الفلسطيني في نابلس الأخ مظفر ذوقان، تحياتي لك.
2: أسعد الله صباحك أختي العزيزة فلسطين ولجميع أبناء شعبنا.
1: أريد أن أبدأ معك بداية بآخر أوضاع أسرانا في السجون الإسرائيلية في ظل هذه التصاعدات في الانتهاكات، نسمع بين الفينة والأخرى عن شهداء من داخل سجون الاحتلال، في ظل سياسات التنكيل، في ظل سياسات الإهمال الطبي، التجويع بحقهم، في ظل ما يعيشه أيضا أشبالنا تحديدا في سجن ماجدو. أيضا
2: يعني لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب العبادة على شعبنا الفلسطيني لا زال سياسة الانتقام مستمرة بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية، ولم تتوقف من خلالها سياسة التجويع بحق الأسرى. يقدم الطعام كما ونوعا سيئا، طرق الإذلال التي تتعمد قوات القمع الاعتداء على الأسرى، إن كان من خلال طريقة عدد الأسرى وفرض يعني حالة على الأسرى بأن يجثوا على أقدامهم ورأسه في الأرض، هو هذا بشكل يومي ولمدة أربع بما معناه لأربع مرات خلال اليوم، كل يوم يعني الأسرى يتعرضوا لهذا الشكل من أشكال التنكيل. المرض لا زال منتشر في صفوف الأسرى، نتاج عدم تقديم يعني الرعاية بما معناه مقومات النظافة، ولا يقدم يعني حتى يسمح للأسرى بالاستحمام إلا مرة واحدة في الأسبوع، والمياه شحيحة جدا، ويعني يتحكم ضابط القسم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، ولذلك حتى الفرشة التي يستلقى عليها الأسير تسحب خلال النهار وتسلم للأسرى في فترة المساء، لذلك يضطر الأسير أن يستلقي على أسرة حديدية، وبعض الأسرى يفترشون الأرض بحكم أن الزنازين مكتظة، وهذه الزنازين والغرف تتسع لست أسرى ويوضع فيها قرابة 12 أسير، لذلك هذا شكل أيضا من أشكال التنكيل. هناك

0: الإداري أكثر من مرة قبل نقلهم إلى سجن الدامون، وظروف الاحتجاز والتي وصفتها بأنها لا تليق بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية في ظل الاكتظاظ الشديد ورداءة الطعام كما تحدثت، وانتشار الحشرات وشح مواد النظافة واضطرار بعض الأسيرات للنوم على الأرض بسبب نقص الأسيرة. هذه الظروف تحديدا وهذه امتهان الكرامة الذي يتعرضنا وامتهان الخصوصية لأسيراتنا سواء فترة الاعتقال وحتى وصولهن سجن الدامون.
1: الاعتقال لأي امرأة فلسطينية أو طالبة فلسطينية في أوقات من متأخر من الليل، يقوم جيش الاحتلال النازي باقتحام هذه البيوت في أوقات متأخرة من الليل، يقوم بالبدء بترويع هذه البيوت ومن ثم ضرب القنابل الصوتية خلال عملية الاقتحام، ومن ثم عندما يتم اقتياد هذه المرأة الفلسطينية في الجبات العسكرية يتم الاعتداء عليها بالضرب وبالتحرش، ومن ثم اقتيادها إلى مراكز التوقيف والتحقيق، وهناك شكل من أشكال الإرهاب من خلال المحققين الإسرائيليين، وهي تتعرض لجملة من إجراءات التنكيل والشتائم البديع من خلال المحققين، وعندما يتم نقلها إلى سجن الدامون حتى في البوسطة تتعرض للتحرش، تتعرض للضرب من قبل قوات النحش. لذلك سجن الدامون هو مركز من مراكز التعذيب التي تشرف عليه إدارة مصلحة السجن، إن كان من خلال عملية القمع، اقتحام الزنادين بأوقات متأخرة من الليل، حتى الأسيرة لا توجد لها مقتنيات خاصة وهي فقط لديها غيار واحد، حتى يعني المصحف يسحب من الأسيرات، يعني ملابس الصلاة يسحب من الأسيرات، وحتى الأسيرة يعني لا يوجد هنا خصوصية، الكاميرات توضع في هذه الفورة وتراقب في كل حركة، يعني أثناء مدة الفورة التي هي أصلا يعني بالتحديد كانت الفورة ما قبل 7 أكتوبر كان هناك متسع وأكثر يعني بما معناه مساحة للأسيرات أن تتحرك تحت الفورة، اليوم هناك الفورة لا تتعدى الربع ساعة، وهي طول هذه المدة مراقبة بشكل كامل، وتعرضنا للضرب وتعرضنا للشتائم وتعرضنا للقمع وتعرضنا لعملية أن تقمع الأسيرة وتوضع بعض الأسيرات كعقاب في أحدى الزنادين لمدة أسبوع أو أسبوعين. لذلك الأوضاع صعبة للغاية، وأذكر من خلال إذاعة صوت فلسطين بأن هناك كان أسيرا شبلا محمد حميد الذي تعرض لعملية يعني استهداف طبي ممنهج، اعتقل بالـ15 مشباط الماضي، وهذا الشبل بعمر 15 عام تعرض للاستهداف الطبي لمرض أسكابس ولم يتلقى الرعاية الصحية، تفاقم وضعه ومن ثم قامت بما معناه إدارة مصلحة السجون لنقله إحدى المستشفيات وإجراء عملية قلب المفتوح دون علم ذوي، واليوم هو دخل في غيبوبة وفاقد للوعي، وعندما يعني شعر بأنه يمكن أن يفارق الحياة أفرج عنه مؤخرا. لا هو ليس منة من الاحتلال، ولكن هم على اعتقاد وحسب التقارير الطبية أنه يمكن أن يفارق الحياة، لذلك استهدف هذا الطفل الفلسطيني من قبل إدارة مصلحة السجون وقوات القمع، استهدف طبيا وأغتيل وهو الآن فاقد للوعي. وهذا يعني بمجمل الحركة الأسيرة هي حركة أسيرة مريضة عندما تتعرض لسياسة التجويع التي مر عليها أكثر من عامين ونصف تقريبا، والأسرى هم جوعى والأسرى يتعرضون للتنكيل للضرب. صحيح.
0: وهناك الأسير أيضا الذي أرغموه بمحاولة سحب شكوى كان قد قدمها إلا أنه رفض، وقاموا بخلع حتى أظافره فعليا باستخدام الزرادية لإجباره على الاعتراف. هذه السياسات لم تكن فعليا سابقا ببشاعتها ما بعد 7 أكتوبر، وهناك في ظل ما يعيشه أسرانا، في ظل سياسة ممنهجة واضحة لإعدام أسرانا كما تحدثت، وما يحصل للطفل محمد حميد ولأشبال فلسطين لأسيراتنا لأسرانا، كان هناك تقليل الحملة الدولية لنصرة أسرانا، أهمية هذه الحملة اليوم أخي مظفر، أهمية استجابة الدول العربية والدولية، استجابة ودور أيضا جالياتنا سفراتنا أقاليمنا التي وزارة الخارجية أيضا أطلقت نداء لهم بتركيز فعليا على قضية أسرانا وما يحدث لهم، هل سيأخذ صدى برأيك عالمي كسابقتها من الحملات التي لم

0: يكتفي الذي للأسف اكتفى العالم بالتنديد والشجب؟
1: يعني برأيي مهم جدا الحملات الداعمة لأطفال الأطفال في ظل ما يتعرضون له من هجمة وجرائم مركبة تخترقها منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكمن في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على شتى أصناف العذاب الذي يتعرض له أسرى الشعب الفلسطيني، بما فيهم أسرى قطاع غزة تحديدا. يعني أسرى قطاع غزة الذي فرض عليهم صفة المقاتل الغير شرعي، ولا توجد هناك إحصائية وافية تتحدث عن عدد أسرى قطاع غزة إلا أكثر من 1300 معتقل، ولكن يمكن أن يكون هناك الآلاف. لذلك الحملة يجب أيضا أن تسلط الضوء على معسكر تنظيم إمام الصهيوني، هذا جوانتانامو جديد أقام الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تعرض الأسرى للاغتصاب، تعرض الأسرى للتنكيل للقتل، وجملة هذه الإجراءات التنكيلية يرتقي أكثر من 100 أسير شهيد المعلومة هويتهم. لذلك مهم جدا تزويل قضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن يأتي اليوم الذي نقاضي فيه هذا الاحتلال المجرم، أن ينتصر العالم الحر، كل أحرار العالم الذين يقفوا مع القضية الفلسطينية، ليس قولا ولكن نريد أن نرى فعلا حقيقيا على الأرض من خلال المنظمات الدولية للأسف الصامتة التي ترى حجم الجريمة النكراء بحق شعبنا وبحق أسرانا ولا تحرك ساكن، ولكن نريد أن نعول على إرادتنا كما نعول على كل أحرار العالم الذين يخرجون في كل الساحات في كل الميادين، وهم يعني بصيحات فري بالستان، الحرية لفلسطين، الحرية للأسرى. مهم جدا أن يكون هناك تعاون وثيق مع حرارة أمتنا العربية والإسلامية ومع كل الذين يناصروا القضية الفلسطينية في سبيل حرية فلسطين وشعب فلسطين وأسرى فلسطين.
0: أريد أن أختم معك أخي مظفر، في ظل كل ذلك وما تحدثت به، يعني ما يعيشه اليوم مخيماتنا الفلسطينية في ظل هذه التهديدات الإسرائيلية، وشاهدنا منذ يوم أمس ما يحصل لمخيم قالنديا والتهديدات بأن أيضا الجلزون و بلاطة ومحاولة نقل تجربة قطاع غزة للمخيمات الفلسطينية، وهذا الاستهداف كان واضح منذ بداية هذه الحرب، حرب الإبادة، وهذا العدوان على مخيماتنا الفلسطينية وحق العودة، ولكننا صامدون. ما يحدث تطهير عرقي، وأيضا هناك حملات اعتقال طالت العديد من النساء من الأطفال من أيضا الشباب منذ يوم أمس.
1: قاد استهداف المخيمات كما استهدف مخيم نور شمس وفول كرم وجنين، واليوم يذهبون إلى مخيم قلنديا، ويمكن أن يكون المرحلة التي تليها مخيم بلاطة أو شعطاط أو المخيمات بشكل عام، وضرب المؤسسات الدولية بما فيها الأنوروا ووكالة الغوث. كل الهدف هو يعني بما معناه شطب هوية العودة وشطب حق اللاجئين بالعودة وفق القرار 194. لذلك هناك استهداف ممنهج بضرب يعني بنية المخيمات التي أقيمت بقرار يعني بما معناه أممي، يعني وبرعاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بناء على القرار 194. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يجد بأنه أمام فرصة تاريخية لينهي موضوع المخيمات بشكل كامل على اعتبار وحسب وصف بأنها هي مراكز للإرهاب، ولكن بطبيعة الحال ما زالت المخيمات هي تؤكد على حق العودة، ولا يمكن أن نهجر مرة أخرى الشعب الفلسطيني وتحديدا اللاجئين من الشعب الفلسطيني متمسكون بحق العودة، متوثقون بحقهم إلى العودة إلى حيفا ويافا وصفد، وهذا حق لا يمكن أن يسقط بالتقادم، هو حق فردي وحق جمعي، ولا يمكن هذا الاحتلال الإسرائيلي أن يسقط قضايا شعبنا التاريخية بما بمقدمة حق عودتنا، ولكن نحن بحاجة لمقاومة صمود صمود شعبنا في المخيمات. مهم جدا أن نتكاتف في وحدة وطنية لمواجهة سياسات الاحتلال.
0: أشكرك جزيلا شكر، كنت معنا مباشرة مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم مباشرة في برنامج لابد للقيد أن ينكسر. ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ رائد أبو الحمص المجتمع الدولي بمؤسساته وتشكيلاته كافة إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والذين يتعرضون لأبشع السياسات الانتقامية على يد السجانين الذين حولوا هؤلاء الأسرى إلى فريسة يومية لتفريغ حقدهم وعنصريتهم. وأعرب عن استيائه من تخاذل كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية أمام حجم الجريمة التي نشاهدها ونوثقها كل يوم، حيث الإعدامات والاغتصاب والضرب والتجويع والتنكيل والإهانة والحرمان من كل الحقوق الإنسانية والحياتية، وأن هذا كان يستوجب فعليا ثورا في العمل الحقوقي والإنساني. للحديث بتفاصيل فعليا ما يحدث لأسرانا وهذا الخذلان الدولي، ينضم لنا المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرة والمحرر الأخ ثائر الشريتح. تحياتي لك.
2: صباح الخير فلسطين.
0: تحياتي لك، يسعد صباحك. كما صرح رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحررين من استنكار فعلي للخذلان الدولي والصمت والجبن أمام مراهقة المتطرف أيضا بنكفير وعصابات الاحتلال التي أصبحت اليوم تمارس الوقاحة الممنهجة في انتقامها من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
2: نعم، يعني الأخ رئيس الهيئة الأخ سعد بن حمص وجه استنكار حقيقي للمجتمع الدولي ولمؤسساته التي تشاهد الجريمة عن بعد ولا زالت صامتة أمام هذه المراهقة وهذه العربدة الإسرائيلية في التعامل مع الأسرى والاعتراض داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، الذين تحولت حياتهم إلى بؤس وصعوبة حقيقية وانتقام وموت وجوع، والواقع الذي يعيشونه واقع لم يمر في تاريخ السجون والمعتقلات على مستوى العالم لم يمر به أي إنسان طبيعي تناضل من أجل الحصول على الحرية والاستغلال. وبالتالي عندما نشاهد أن بن كثير والمتطرفة عيبة سلمان وغيرهم يقومون بالحديث عن إحاطة سجن النقب بالتماسيح ويصل بهم الأمر إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، التوجه إلى السجن ومعاينة الموقع، حتى يعني بأن هناك استخفاف بحياة هؤلاء الأسرى والاعتراض، هناك إنكار للإنسانية والآدمية لهؤلاء المواطنين الفلسطينيين. كيف لهذا العالم أن يبقى صامتا على هذه الجريمة بهذا المستوى المنحط، هذا المستوى اللا أخلاقي واللا إنساني؟ كيف يبقى العالم رهينة للوبة الصهيوني وللتوجهات الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة؟ في الحقيقة كل هذه الأمور ولدت لدينا صحت كبير ولدت لدينا خوف كبير على أسرانا وأسيراتنا. هناك احتجاجات على إحاطة سجن النقب بالتماسيح ونتيجة الخوف على التماسيح. هل أصبحنا في هذا العالم المتوحش؟ هل أصبحنا في هذا العالم المندلق في الوحل وفي الخذلان وفي التخلي عن قيمها الأخلاقية والإنسانية؟ كل هذه الأمور دفعت رئيس الهيئة إلى استنكار عمل هذه المؤسسات، إلى شجب عمل هذه المؤسسات التي تبقى فاعلة، تبقى لديها مبادئ وأخلاقيات حتى تصل إلى فلسطين وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى داخل السجون والمعتقلات، وتحول كل هذه المنظومة الأخلاقية والإنسانية إلى صمت فاضع، صمت يعطي إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في مثل هذه الجرائم.
0: أيضا أريد أن أتحدث في ظل كل هذه السياسات أخي ثائر، منذ يوم الأمس وحملات الاعتقال التي طالت العديد من أبناء شعبنا النساء والأطفال والشباب من إقلانديا وكفر عقب، هل تضعنا بتفاصيل فعليا ما يحدث أو أعداد الذين تم اعتقالهم منذ يوم أمس في ظل هذه الهجمة وهذا العدوان الذي يستهدف مخيماتنا الفلسطينية فعليا؟
2: أولا نوجه التحية للأهل الصامدين في مخيم فلنديا وفي كفر عقب الذين يتعرضون إلى هذه العملية الإسرائيلية العسكرية منذ أكثر من 24 ساعة بهذه الوسائل والأساليب الحافظة والانتقامية. وقبل أن نتحدث عن عملية الاعتقال وما يحدث داخل المخيم، أتساءل ما السبب لمثل هذه الاقتحامات؟ نحن نشاهد كل دقيقة هناك مقاطع فيديو تخرج من المخيم، الموضوع موضوع انتقامي، موضوع عقابي، موضوع استفزازي ليس أكثر، لأن هذه الحملة جاءت فقط من أجل استهداف المخيم، من أجل استهداف السكان في المخيم دون وجود أي أسباب أو طرق تستدعي ذلك، وهذا يأتي ضمن مخطط واضح لاستهداف المخيمات الفلسطينية في كل مكان. هذا يعني بأن هناك مخطط إسرائيلي لاستهداف

0: الشعب الفلسطيني، سواء كان هناك عمليات مقاومة أو لم يكن، سواء كان هناك أسباب أو لم يكن. يعني هذا هذه الإجراءات مدعومة من الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، والهدف منها هو تطهير العرقية، الهدف منها هو دفع السكان إلى الابتعاد عن منازلهم على أماكن سكنهم، والهدف منها هو تطليق سياسة أمر واقع جديدة هدفها إنكار إنسانية الأسير الفلسطيني. فيما يتعلق بعمليات الاعتقالات منذ الأمس وحتى اليوم، المعلومات التي لدينا هي معلومات مبنية على التواصل مع السكان والجهات الرسمية داخل المخيم، ولكن الأعداد الحقيقية لا زالت مجهولة حتى هذه اللحظة، لأن الاحتلال يقوم بعمليات اعتقال وكذلك يقوم بعملية استجواب ميداني، فهناك تعتيم من قبل هذا الاحتلال على الأعداد الحقيقية للمعتقلين، ولكن سيكون هناك كشف عن هذه الأعداد، ولكن الأهم هو تسليط الضوء على التعامل من قبل هذا الجيش عند اقتحام البيوت، عند اقتحام الحارات، عند اقتحام المؤسسات، والهدف هو هدف تخريبي، هدف انتقامي، هدف عنصري ليس أكثر.
1: أريد أن أتوقف أيضا عند سياسة باتت واضحة للأسف ضمن سياسات التنكيل بأسرانا والإبادة الصامتة، في ظل ما تحدثت به بعض الأسيرات وتعرضهن للتفتيش العاري أكثر من مرة قبل أثناء الاعتقال وقبل نقلهن إلى سجن الدامون، وظروف الاحتجاز التي وصفتها بعض الأسيرات التي لا تليق بالحد الأدنى من الكرامة والإنسانية، في ظل أيضا ما بعد انتقالهن لسجن الدامون الذي لا يصلح للحياة الأدمية، وتحدثنا كثيرا عن هذا السجن.
0: يعني فلسطين يعني أصبح التفتيش العاري أمر طبيعي أمام حجم الجرائم وطبيعة الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى والأسيرات بشكل خاص. هناك جرائم بالعشرات وربما بالمئات ترتكب على مدار اليوم بحق الأسيرات الفلسطينيات. الاحتلال الإسرائيلي يعلم جيدا خصوصية المرأة الفلسطينية، خصوصية المرأة المسلمة تحديدا، ويحاول محاربة هذه المرأة بتدمير حالتها النفسية من خلال الاعتداء عليها، من خلال شتمها، من خلال تفتيشها العاري، من خلال الوصول إلى أبعد من ذلك. هذا الاحتلال قام باغتصاب أسيرات فلسطينيات. اليوم مطلوب منا جميعا أن نخرج من دائرة الخجل، أن نتعامل بمسؤولية. أولا هذا هو هذا احتلال لا أخلاقي، لا إنساني، احتلال مجرم، وبالتالي كل هذه الممارسات يجب أن نتحدث عنها بشكل جريء وبشكل علني، لأن من يكون بهذه الإجراءات هي عصابة تريد اختطاف الأرض والإنسان الفلسطيني، تريد اختطاف كل شيء، وتسعى إلى إنهاء الحياة الفلسطينية في كل مكان. لذلك يجب أن نتحدث عن الأمور بتفاصيل، أن يكون هناك جرأة لدى الأسير الفلسطيني، لدى الأسير الفلسطيني، لدى الكل الفلسطيني، أن لا نخجل عن الحديث عن ما يتعرضون له داخل السجون والمعتقلات، لأن هذا جزء من أساسي ورئيسي من التاريخ، وجزء أساسي ورئيسي من هذا الإرهاب الإسرائيلي المنظم اتجاه الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين. وعندما يتم تسليط الكاميرات داخل الغرف، عندما يتم الزج بحوامل داخل غرفة مظلمة لا يوجد فيها أي مقومات للحياة الإنسانية، عندما يتم الانتزاع الملابس من الأسيرات، كل هذه الأمور هدفها هو أن خلق بيئة نفسية صعبة جدا، وللأسف كل هذه الأمور تتم دون أن نسمع ولو صوت واحد من كل
1: المؤسسات. في ظل ما تحدثت به أخي ثائر، وفي ظل الحملة الدولية التي قمتم بإطلاقها للوقوف عند المجتمع الدولي والعربي وهذه المؤسسات والمنظمات الدولية التي لطالما أوجعت رؤوسنا بسن هذه القوانين ولا تطبق على أبناء شعبنا ولا على أسرنا، في ظل إبادة صامتة واضحة تمارس بحق أسرنا، هذه الحملة كيف يمكن أن تأخذ صدى فعال غير الشجب والتنديد الدبلوماسية الكلاسيكية التي لا تلجم جنون هذا الاحتلال بل تعطيه الضوء الأخضر؟ للأسف
0: فلسطين حتى تكون واضح وصريح، ونحن جزء من اليوم الوطن لنصرة والعالم لنصرة الأسرى، وعمل عملنا على مدار 3 أعوام كتأثيرين وشركاء حقيقيين في هذا المجال، ولكن الأهم من ذلك هو أن نكون صريحين مع أنفسنا وأن نتصالح مع نفسنا الداخلية. لا يصل أن نبقى رهينة لهذه الخطابات وهذه الفعاليات المحلية. نحن منذ سنوات طويلة نمارس هذه النشاطات ونمارس هذه الأعمال وننظم هذه الفعاليات، ولكن يجب أن يكون هناك جلسة مصارحة وأن نجلس أمام بعض ونقوم بالحديث عن كل التفاصيل ونستعرض النتائج لهذه النشاطات وهذه الحملات. نحن أمام احتلال لا يرى شيئا، الاحتلال ينكر كل مكونات الشعب الفلسطيني الرسمية والأهلية والحياتية والمجتمعية. لذلك المطلوب منا أن نسعى نحو منهجية جديدة لفضح هذا الاحتلال، نسعى إلى وجود شركاء حقيقيين جدد في الشعوب العربية والإسلامية والدولية، ولا نبقى ننظم هذه الفعاليات لحشد من 100 شخص أو 150 شخص. وأنا أتفاعل أحد وأنا أجلد جاسي قبل أن أجلد المؤسسات الأخرى. أين هي الفعالية الحقيقية التي ضمت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في الشارع الفلسطيني؟ الظروف السياسية والاقتصادية والحياتية صعبة جدا ومقلقة، الهجمة على الكل الفلسطيني في الدعم من السيد الرئيس، وحتى أصغر مواطن فلسطيني اليوم تحت النار الاستهداف والانتقام من هذا الاحتلال. لذلك هذه الفعاليات وبكل صراحة أصبحت لا تجدي نفعا. المطلوب أن يكون هناك آلية جديدة، خطة جديدة، مصارحة ذاتية ومصالحة ذاتية مع الذات الفلسطينية، دعوة الكل لإخراج ما لديه من أفكار جديدة حتى نستطيع إحداث فجوة في هذا الملف. أما نبقى رهينا للتقاليد القديمة في تنظيم الفعاليات والمسيرات والتجمعات، مع احترامي كل الوقفات التي تنظم على مدار الأسبوع لكل المؤسسات والفصائل بمجموعها في كل أنحاء الضفة الغربية أصبحت لا تضم 1000 شخص. هل يقل أن هذه النشاطات من صورة إيجابية نستطيع فيها مواجهة هذا العالم؟ لذلك المطلوب فلسطينيا اليوم أن نكون على قدر المسؤولية، أن نتشارك مع الجميع، مع وسائل الإعلام الفلسطينية، مع النقابات والاتحادات والفصائل الوطنية وكافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، حتى نكون على قدر أو المسؤولية التي تقع على عاتقنا تجاه هؤلاء
1: المؤسسات. وهذا أقل ما يمكن تقديمه فعليا
0: باعتقادي. نحن نسيء للأسرى والمناضلين ونقوم بتغطية فشلنا في هذا الجانب من خلال هذه الفعاليات البسيطة.
1: أشكرك جزيلا شكر، كنت معنا مباشرة الناطق طبعا والمتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ ثائر الشريتح، شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم مباشرة من صوت فلسطين في ظل ما يعيشه أسرانا، في ظل ما يعيشه أبناء شعبنا فعليا، في ظل التطهير العرقي وهذه المحاولات لإنهاء الوجود الفلسطيني وهذا الخذلان الدولي. وللحديث بتفاصيل أكثر ينضم لنا مباشرة الناطق باسم حركة فتح الأخ إياد أبو زنيت، معنا مباشرة، تحياتي لك.
2: تحياتي أخت فلسطين لكم ولكل مستمعيكم الكرام.
1: تحياتي لك. أريد أن أبدأ معك أخي إياد حول ما يعيشه شعبنا اليوم وأسرانا داخل السجون الإسرائيلية. واضح إبادة صامتة وتطهير عرقي ممنهج وواضح.
2: أنا صحيح، إسرائيل اليوم تتحول إلى دولة بدأت تمارس التطهير العرقي حقيقة والعنصرية بشتى صورها وأنواعها وأشكالها اللي مورست حتى في العصور المظلمة قديما، وبالتالي هي يعني ينطبق عليها القول بأنها ليست دولة ذات حضارة وإنما تعيد الحضارة البشرية إلى عصور ما قبل التاريخ، تحديدا أسرانا في سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والظلم والحرمان من الحقوق الأساسية خاصة بعد 7 أكتوبر. هذه ردات فعل انتقامية أولا تتعارض مع الفطرة الإنسانية في الأسر، النقطة الثانية تتعارض أيضا مع القوانين الدولية والمواثيق والأعراف التي اتبعها الناس أو اتبعتها الدول والمنظمات أيضا. والسبب في ذلك دعينا نقول أنه إسرائيل اليوم لديها ضوء أخضر وباتت يعني متغطرسة ومتعجرفة بشكل كبير نتيجة الإسناد الكتف الأمريكي لها اللي بدافع عنها في مسارات سياسية مختلفة ودبلوماسية وحتى عسكرية ومالية ودائما حتى المنظمات التي تتخذ قرارات ضد إسرائيل تجد أن هنالك عقوبات عليها أو يلاحق من قام بفرض هذه العقوبات على إسرائيل قانونيا وسياسيا. وهذا حصل مع أكثر من شخصية يعني وضعت عقوبات مع على إسرائيل أو أصدرت مذكرات اعتقال بحق مجرمين إسرائيليين مارسوا التعذيب في سجون الاحتلال ضد أسرانا. النقطة المهمة أيضا أنه الأسير الفلسطيني هو أسير يدافع عن حقه ويدافع عن بلاده وعن دعينا نقول عن أرضه وعن ماله وعن حقوقه الأساسية. لكن هذا لا يعني إسرائيل. إسرائيل لديها قوانين حتى في الاعتقال الإداري غير موجودة في كل العالم بناء على ملف سري لا يعرف ما تفاصيل هذا الملف السري. يجدد الاعتقال الإداري مرات ومرات دون أن يكون هنالك تهم واضحة بحق الأسير الفلسطيني. كل ذلك هو نوع من أنواع الانتقام أو دب الرعب الجماعي في صفوف الفلسطينيين. من يتكلم اليوم بكلمة ربما يعتقل وربما يعني يوضع في أقبية التعذيب وفي سجون الاحتلال. وبالتالي إسرائيل بدأت تحاصر اليوم الكلمة وتحاصر الإنسان الفلسطيني وتحاصر الأرض الفلسطينية. كل ذلك وصولاً إلى الهدف النهائي.
1: وهذا ما طالب به برسائل سيادة الرئيس محمود عباس قبل أيام لعدد من قادة الدول وحثهم فيها للتدخل الفوري ولجم هذا العدوان وجنون هذا الاحتلال وحذر من نتائجه الكارثية ليأتي في ظل أيضا ما يحدث لمخيماتنا الفلسطينية وهذا الاستهداف الواضح أيضا منذ بداية 7 أكتوبر وحذر أيضا من خطورة استمرار استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية الناطق باسم الرئاسة ويأتي كاتس ويهدد ويتحدث عن خطة لإطار هذا العدوان واستهداف المخيمات في سياقات ثلاثة: سياق أعتقد انتخاب وآخر استراتيجي وثالث عدوان فعلي على الأرض يرافقه انتهاكات مستوطنين واستيطان وتوسيع وإرهاب. وهذا فعليا ما يمكن وصفه بهجمات إرهابية فعلية. في أي سياق نقرأ هذه التهديدات فعليا ولماذا هذا الصمت وهذا الخذلان الدولي حتى هذه اللحظة ومع مرور كل هذه سنوات الحرب حرب الإبادة لم يلجم جنون هذا الاحتلال وهذا ما يعطيها الضوء الأخضر أيضا؟
2: يعني إسرائيل تتشابه مع إسرائيل قبل ما قامت في عام 1948 الذي شكل إسرائيل هي عصابات صهيونية ومن ثم تحولت إلى الجيش الإسرائيلي المعروف اليوم. نفس الحال يسقط اليوم على واقع الضفة الغربية بمعنى أن المستوطنين هم شبيهين بالعصابات التي كانت ترتكب المجازر بحقنا مثل شتيرن وبالمخ والهجناء وغيرها. وهذول التيارين متوازيين يعني يسيران في قطبان متوازيان، الجيش الإسرائيلي مسار والمستوطنين مسار، لكن بالنهاية هما يريدان الوصول إلى هدف واحد وهو الترحيل أو التهجير أو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض حتى إذا كان هنالك أي حل يكون هذا الحل منقوص أو مبتور ولا يلبي طموحات الفلسطينيين. التصعيد الحالي حقيقة هو يلتقي في ظروف مختلفة. أولا هذا التصعيد ليس مفاجئ بالمناسبة أو هذا الاستيطان ليس مفاجئ، لا، لأنه هذا شيء استراتيجي ممنهج تتبع إسرائيل مهما تغير في مهما تغيرت فيها السياسات، لأنه هذا ينطبق أو يتلائم مع واقع تعريف إسرائيل كدولة استعمار استيطاني بمعنى أنها تريد الأرض ولا تريد السكان. النقطة الثانية أن ذروة هذا التصعيد تأتي لأنه هنالك انتخابات إسرائيلية وإسرائيل تبحث عن ساحات تعويضية أيضا. كل هذه المجازر التي ارتكبت في غزة وحتى في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط كلها لم تكفي نتنياهو، أو هو يشعر أنها لا تكفي، ولذلك هو يريد ساحات تعويضية. فالأجواء في الضفة الغربية أصبحت مشحونة والتصعيد في أعلى منذ 3 أشهر والإعلام الإسرائيلي يضج بأن هنالك محاولات أو هنالك عمليات ستكون في الضفة الغربية لمنع أن يكون هنالك أي انتفاضات أو أي يعني دعينا نقول مواجهات في الضفة الغربية. هذا غير صحيح، هذا كاذب، هذه ادعاءات. إسرائيل تخلق الإشاعة وتصدقها وتروجها ومن ثم بناء عليها تقوم بالفعل. إسرائيل نظريتها تقوم على شيئين أساسيين أخت فلسطين: الأمنية طبعا، الخوف والعنف. وبالتالي إسرائيل دائما تظهر نفسها كضحية تخوف مجتمعها، وبالتالي هذا يبرر لها حسب ما تزعم أن تقع أقصى درجات العنف ضد خصمها. وهذا ما يحصل معنا كفلسطينيين حقيقة. يعني بعد ما جرى في قرية تل قبل فترة كان هنالك تصريح يقول أنه إسرائيل استفعلت الحواجز في الضفة الغربية. الحواجز في الضفة الغربية شارفت على 1000 حاجز، بمعنى أنه لم يتبقى مكان حتى توضع في هذه الحواجز أصلا. بالنهاية تعقيد حياة المواطن الفلسطيني والهجوم

0: عن المخيمات واقتحام المدن ومحاصرة السلطة الفلسطينية ماليا وسياسيا وغيرها، كله بالنهاية يختم إسرائيل في أن هذه الحالة إذا ما تم إدامتها هذا معناه دفع المواطن الفلسطيني للخروج. هكذا تفكر إسرائيل. صحيح الشعب الفلسطيني لن يهاجر، لكن إسرائيل تشتري الوقت وتقول أنه بما معنى إذا لمدة 10 سنوات هاجر جزء هذا جيد بالنسبة لنا. هكذا هم يفكرون كإسرائيليين، وبالتالي لا يتوقع من إسرائيل أنه تحسن هذه الحياة. هلأ كيف تحسنها؟ بضغوط دولية. صحيح القيادة الفلسطينية تتواصل دائما مع الدول الأوروبية والدول العربية والدول إقليميا، لكن هناك انشغالات في العالم اليوم بدأت تسمح لإسرائيل بارتكاب كل هذه الأفعال. هناك حرب في أوكرانيا، هناك خلافات في شرق آسيا، هناك تصعيد على جبهة إيران إلى آخره، وبالتالي إسرائيل تريد تسخين كل هذه الأوضاع عالميا حتى تمارس كل هذا العنف ضدنا كفلسطين. المطلوب هو تجسيد الأقوال النظرية التي اعترفت بدولة فلسطين إلى أشياء عملية. إسرائيل موضوع الأشياء النظرية لا يعنيها، يعنيها فقط كيف تتحول هذه الأمور إلى أشياء عملية. هذا ما يقلق إسرائيل.
1: صحيح. حتى ولكن دكتور وأخي إياد، يعني كلس كما تحدثت المجتمع الدولي ومسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت مؤخرا بأن الاتحاد يدرس إجراءات تمنع استيراد السلع والبضائع في المستوطنة، وأن الاتحاد الأوروبي رفض الاستيطان ويرى فقط الحل هو حل الدولتين. إذا ما تحدثنا عن سياق أوسع وأهمية القانون الدولي ونظرة العالم إليه في ظل ما يحدث، هل أفرغت إسرائيل القانون الدولي من مضمونه، أو أريد لهذا القانون الدولي أن يكون فارغا من مضمونه إذا ما تطرقنا لدولة الاحتلال؟
0: بالضبط، في هاي النقطة الأخيرة، القانون الدولي صمم على مقاصد دولة الاحتلال، بمعنى أن هذا القانون الدولي أساسا وضع بعد 1945، وإسرائيل كانت نتيجة من نتائج 1945 والحرب العالمية الثانية، وبالتالي المعادلة الدولية هي من فرضت إسرائيل علينا وأوجدت إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. أوكي، هنالك مواقف تحترم من بعض الدول التي تريد مقاطعة المنتجات وتفرض حظرا على الاستيطان وتطالب بدولة 1967 أو على حدود 1967، هذا جيد، لكن المطلوب هو إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل بوصفها دولة أبرتهايد. هذا هو المهم، وهذا هو الذي يأتي بنتيجة. فكرة تهديد إسرائيل بالأشياء النظرية، إسرائيل لا تأخذها بالحسبان، لأنه هنالك فيتو أمريكي موضوع على كل القانون الدولي المستخدم تجاه إسرائيل. عشرات القوانين بالمناسبة التي اقترحت ضد إسرائيل، لكن كان الفيتو الأمريكي حاضرا، وبالتالي إسرائيل إذا ما عرفناها على أنها مشروع استعماري غربي، إذا هي بنت هذا القانون الدولي. هل المطلوب منا أن نيأس من هذا القانون الدولي؟ لا، لأن المعادلة الدولية مرة أخرى التي أنتجت إسرائيل هي معادلة دولية غير ثابتة وتتغير. هنالك موازين قوى تصعد، هنالك موازين قوى تنزل، وبالتالي حتى ذلك الحين المطلوب منا نحن كفلسطينيين على الأقل أن نحاول الأخذ بالأشياء التي تفيدنا في القانون الدولي، نوثق هذه الاعتداءات ونوثق هذا العدوان الإسرائيلي علينا، لأنه في حين تغير المعادلة الدولية سيكون هنالك حلول أخرى. النقطة الأخرى، العالم عليه أن يعي، والدول العربية والدول الإقليمية، أن إسرائيل بدأت تشكل خطر يا أخي على العالم، ليس علينا فقط كفلسطينيين، إسرائيل تهدد المنطقة. ولا أعرف أنه هاي الدول كيف تفكر، يعني بمعنى أنه خطر إسرائيل أصبح على أبوابها وعلى حدودها، وفي 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر هددت الدول العربية صراحة من قبل
1: صحيح.
0: إسرائيل،
1: وهذا الشرق الأوسط الجديد الذي تحدثت عنه إسرائيل منذ بداية العدوان وما قبل حتى. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، الناطق باسم حركة فتح الأخ إياد أبو زنيد، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل لنهاية مشوار اليوم مستمعينا ومشاهدينا، كنت معكم أنا فلسطين حجة، وأشكر زملائي مهند قادان، مايا حميدة، ورمزي أبو ظاهر. دمتم بكل خير.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينفع.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأنباء المفصلة أبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم كولندية شمال القدس المحتلة ويعتقل أكثر من 60 مواطنا من المخيم منذ فجر أمس. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدكتور حسام أبو صفية. الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد على إصباح المحتجز منذ 3 أشهر. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل قوة الاحتلال عدوانها على مخيم كولندية شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وإجراءات مشددة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز كولندية بالتزامن مع إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات، ما أدى إلى شلل تام في حركة التنقل. هذا وفرضت قوات الاحتلال فجر اليوم منع

0: عن نقل التجول في شوارع بلدة كفر عقب عبر مكبرات الصوت، وأغلقت جميع المفارق والطرق المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة بما في ذلك شارع المعهد. إلى ذلك قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال وخلال عدوانها المتواصل على مخيم كولندي منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء. في السياق، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل إن طواقم الهلال الأحمر تعاملت منذ فجر أمس مع 11 إصابة في مخيم كولندية، كما نقلت مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج. وأكد جبريل في حديث لإذاعتنا أن قوة الاحتلال تواصل منع طواقم الإسعاف من دخول المخيم وتعيق الوصول إلى المرضى والحالات الإنسانية.
1: جيش الاحتلال بعد الساعة 12 منتصف الليل أبلغ طواقمنا بمغادرة المكان في مخيم كولندية، وإلى الآن لم نستطع الوصول إلى بعض الحالات المتواجدة داخل المخيم. هناك حالات مرضية بحاجة إلى نقل إلى المستشفيات، هناك اعتداءات مستمرة داخل المخيم من قبل جيش الاحتلال على المواطنين. كان هناك أيضا حالات مرضية تم إخلاءها من داخل المخيم، وأيضا كان هناك حالات لمرضى غسيل الكلى تمكنا من نقلهم إلى المستشفى من أجل إجراء عملية غسيل الكلى، وبعد ذلك أعدناهم إلى منازلهم.
0: أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير العدوان الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال على مخيم كولندية شمال القدس المحتلة وما رافق هذا العدوان من تنفيذ حملات دهم وتفتيش واسعة وتنفيذ أوامر هدم واعتقال عدد من المواطنين وتجريف وتخريب ممتلكاتهم وإجبار بعض العائلات على إخلاء منازلها. واعتبرت هذا العدوان تصعيدا خطيرا يندرج ضمن سياسة تدمير المخيمات والعقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في المخيمات. من المقرر أن تسلم قوات الاحتلال مساء اليوم الشهيد على إصباح من قرية تياسير بمحافظة طوباس، والذي استشهد برصاص المستوطنين قبل 3 أشهر. هذا وحطم مستوطنون عدد من مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله فجر اليوم. وفي الخليل أضرم مستوطنون النيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير في ساعات الليل. وفي الأغوار الشمالية سيج مستوطنون اليوم مزيدا من الأراضي في حمامات المالح التابعة لبطريركية اللاتين وإغلاقها أمام المواطنين. في قطاع غزة أطلقت قوة الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع فجر اليوم. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش أن الهدوء النسبي الذي شهده القطاع خلال الأيام الماضية انعكس إيجابا على الحالات النفسية للمواطنين، لكنه لم يغير من واقع الأزمة الصحية المتفاقمة نتيجة استمرار منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية. وأوضح أبو عفش في حديث لإذاعتنا أن هناك وعودا من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بإدخال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الأيام المقبلة، إلا أن إدخال الأجهزة الطبية لا يزال محظورا ما يعيق استعادة الخدمات الصحية، خاصة بعد تدمير أجزاء واسعة من المستشفيات وأجهزة العناية المركزة والتشخيص والمختبرات.
2: المؤسسات الدولية لا تتوقف عن ضغط على الاحتلال لإدخال سواء محاليل أو إدخال أدوية، لكن ظروف السياسية والضغط قبل الاحتلال والعمليات العسكرية المتواصلة والتي كانت في السابق هي التي كانت لا تسمح بدخول تنسيقات الأدوية. نحن في الإغاثة الطبية لدينا العديد من القاطرات تحتاج إلى دخول، لدينا العديد من الأجهزة، هناك في رام الله أو في الأردن أو في الجانب المصري موجود هناك أدوية وأجهزة، لو سمح لنا بإدخالها هناك العديد من القاطرات والعديد من الأدوية والأجهزة والإمكانيات لإدخالها إلى قطاع غزة، ولكن كما تعلمون أن الاحتلال يمنع دخول هذه الأجهزة وهذه الأدوية.
0: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن الاجتماع الوزاري في عمان يمثل خطوة مهمة لإطلاق تحرك دولي لحماية القدس، داعيا إلى موقف عربي وإسلامي عملي يتضمن ضغوطا سياسية ودبلوماسية وإقتصادية.

0: اقتصادي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في المدينة المقدسة. واعتبر مجدلاني في حديث لإذاعتنا أن عدوان الاحتلال المتواصل على المخيمات يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا وتدمير المخيمات، مؤكدا أن رواية الاحتلال فقدت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي. في ملف الأسرى، قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن إدارة سجون الاحتلال تواصل سياساتها القمعية بحق الأسرى داخل السجون، وتعمل على تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف الأسرى، من بينها إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب.
1: موضع الأسرى، المرضى والأطباء، وتحديدا الدكتور حسام أبو صفي ومثله الكثيرين، يوميا يتعرضوا للاعتداء ويوميا يتعرضوا للضرب، ولا يفرق الاحتلال بين طبيب ومعلم وطالب وطفل وأسيرة. الجميع هو هدف لدى إدارة السجون ولدى الاحتلال الإسرائيلي. إدارة السجون لغاية الآن لم تسمح لأي طبيب فلسطيني أو غير فلسطيني بالدخول إلى السجون، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الحالية، حكومة ابن غفير، لم تسمح لأي طبيب خارج مصلحة السجون بالدخول والاطلاع على الجرائم التي تحصل في داخل السجون.
0: حمل المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسير الدكتور حسام أبو صفية، محذرا من تدهور خطير في حالته الصحية نتيجة الاعتداءات المتكررة والإهمال الطبي داخل سجن ريكيفيت. وطالب النجار الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل للإفراج عن أبو صفية وتوفير الحماية والرعاية الطبية اللازمة له، مؤكدا أن ما يتعرض له يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويعرض حياته لخطر حقيقي. قال خبير الاستيطان خليل التفكجي إن المخطط الاستيطاني الجديد في مستوطنة جيلو يهدف إلى توسيع الاستيطان في جنوب القدس المحتلة عبر إقامة نحو 500 وحدة استيطانية على أراضي الولجة، بما يستكمل مخططات فصل بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور عن القدس المحتلة.
1: هذه المستعمرة التي أقيمت في عام 1970 ضمن طبعا في عام 1967 تم توسيع حدود بلدية القدس ووضعت كل أراضي بيت جالة في داخل حدود بلدية القدس، وبالتالي اعتبر أصحاب هذه الأراضي أملاك غائبين. حقيقة هذا المشروع الذي يأتي الآن هو يأتي ضمن سلسلة استيطانية تبدأ من المنطقة الجنوبية الشرقية اللي هي جبل أبو غنيم أو هار هما، وتتجه باتجاه الغرب واللي هو في منطقة خرب الطبالية أو ما يطلق عليها جبعات هاماتوس، باتجاه الغرب أيضا في مستوطنة جديدة ستقام حوالي 5000 وحدة سكنية اللي هي جبعات يائيل على أراضي الولجة، وما يحدث الآن في أراضي الولجة من هدم منازل وضمن هذا البرنامج.
0: قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل جندي بنيران صديقة لا يغير حقيقة ما جرى في بلدة تل، مؤكدا أن المواطنين كانوا ضحايا للهجوم فيما كان الجنود والمستوطنون الجهة الوحيدة المسلحة. وأضاف جبارين في حديث لإذاعتنا أن تحقيقات الاحتلال شكلية داعيا إلى استثمار نتائجها في دحض الرواية الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي ومواصلة الملاحقة القانونية لجرائم الاحتلال والمستوطنين. قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن اللجنة بدأت تنفيذ أولى مراحل التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني القادم من خلال فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين، على أن تنفذ عملية التسجيل الميداني في جميع الهيئات المحلية خلال الفترة من 15 إلى 19 من آب الحالي. وأشار طعم الله في حديث لإذاعتنا إلى وجود إجراءات خاصة لبعض الفئات، منها حملة الجوازات الأجنبية وأهالي القدس والمواطنون في قطاع غزة المقيمون في الضفة، حيث يتوجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل واستكمال الوثائق المطلوبة.
2: أي مواطن مقيم في قطاع غزة اسمه موجود في السجل المدني وعمره فوق 18 تقدر يقترع في اي مكان بيختار. يعني ما راح نوزعهم على مراكز محدده. يعني طبعا هاي الاشياء راح نشرحها بالتفصيل لاحقا، ولكن انا بحكي الحق بشكل مبدئي، اي مواطن مقيم في قطاع غزه اسمه موجود في السجل المدني يستطيع ان يقترع في اي مكان هو مقيم فيه، وبيقترع في مكان واحد. هلا عشان نقيم نمنع التصويت المزدوج او يصوت اكثر من مره، احنا في عندنا اليات كثيره لهذا الموضوع. هلا هو المطلوب حضوره شخصيا يعني مع هويته على مركز القضاء ينتخب، وعندما ينتخب اي مواطن يعني يدلي بصوته يتم شطب اسمه الكترونيا في السجل المدني، بحيث انه اذا راح محل ثاني ينتخب ما بيستطيع، لانه خلص هو يعني اوريدي صوت ولا يستطيع ان يصوت مره اخرى.
0: قال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن النيابة العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة باشرتا الإجراءات القانونية في حادثة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما عثر عليه في بلدة بيرزيت شمال رام الله. وأضاف رزيقات إن النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ على جثمان المواطن لحين إحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة. قتل الشاب أيمن جرامنا في العشرينات من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة مقابلة بمنطقة مرج بن عامر، في ثاني جريمة قتل تسجل في البلدات العربية خلال الساعات. وقبل ساعات من الجريمة في مقابلة قتل رجل في الخمسينيات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل داخل أراضي عام 48 إلى 149 قتيلا منذ بداية العام الجاري. هدمت السلطات الإسرائيلية اليوم بناية سكنية في مدينة كفر قاسم بأراضي عام 48 بذريعة البناء دون ترخيص. أعلن جيش الاحتلال رسميا مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في جنوب لبنان يوم أمس. أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية إن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان هي بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز. ارتفع سعر الذهب اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع مدعوما بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. أخيرا، في حالة الطقس يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، فيما تنخفض مجددا غدا لتصبح حول معدلها السنوي العام. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. قبل الختام إلى حضراتكم تذكيرا بأهم العناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم كولنديا شمال القدس المحتلة ويعتقل أكثر من 60 مواطنا في المخيم منذ فجر أمس. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدكتور حسام أبو صفية. الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد على إصباح المحتجز منذ 3 أشهر. إلى هنا انتهت هذه النشرة، في أمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نتنقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وإجراءات مشددة ويعتقل أكثر من 60 مواطنا من المخيم. طواقم الهلال الأحمر تتعامل مع 11 إصابة في مخيم قلنديا وتنقل مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج. الرئاسة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا وتعتبر أن استهداف المخيم يأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين في الضفة. الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد علاء إصباح من قرية تياسير بمحافظة طوباس والذي استشهد برصاص المستوطنين قبل 3 أشهر. مستوطنون يحطمون عدد من مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله. ومستوطنون يضرمون النيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير في الخليل. مستوطنون يسيجون مزيدا من الأراضي في حمامات المالحة في الأغوار الشمالية التابعة لبطريركية اللاتين وإغلاقها أمام المواطنين. وفي قطاع غزة قوات الاحتلال تطلق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدكتور حسام أبو صفية. خبير الاستيطان خليل التفكجي يقول إن المخطط الاستيطاني الجديد في مستوطنة جيلوب يهدف إلى توسيع الاستيطان في جنوب القدس المحتلة عبر إقامة نحو 500 وحدة استيطانية على أراضي الولجة، بما يستكمل مخططات فصل بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور عن القدس المحتلة. لجنة الانتخابات المركزية تبدأ بتنفيذ أولى مراحل التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني من خلال فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين، على أن تنفذ عملية التسجيل الميداني في جميع الهيئات المحلية خلال الفترة من 15 إلى 19 من آب الحالي. وفي حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. ختام الموجز بأمان الله.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: من هون بتبدأ الحكاية، أفكار جديدة، قصص ملهمة، ضيوف مميزين، ومواضيع بتلامس كل شاب وكل صبية.
1: شباب لايف،
0: كل هذا وأكثر بمكان واحد. شباب لايف، نبض الشباب، مساحة للإلهام، وصوت كل فكرة تستحق تنسمع. إعداد وتقديم براء عماد. شباب لايف، خليك لايف.

مساء الخير مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة صوت فلسطين، إذاعة الكل الفلسطيني من أرض الوطن إلى مخيمات الشتات والغربة. معكم عبر موجاتنا الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين 90.7 و100.1 أفهم. وأهلا وسهلا فيكم معنا في أولى حلقات البرنامج الأسبوعي والشبابي، برنامج شباب لايف، ورح نكون معكم كل يوم خميس الساعة 11 على الهواء مباشرة بفقرات منوعة. فقرة مساحة طبعا رح نطرح فيها موضوع أو حدث بهم شبابنا، وفقرة من الصفر هاي الفقرة مخصصة للمشاريع والشركات الشبابية الناجحة، رح نتعرف على تأسيسها من الصفر. وفي فقرة فوكس رح نكون مع أهم الحملات والمبادرات، وختام البرنامج رح يكون مع فقرة فلسطيني. هاي الفقرة رح نخصصها لاستضافة الشباب والصبايا المبدعين والمتميزين في كافة المجالات. بدنا نحيي كل يلي بيتابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني vob.bs، ولكل يلي بيشاهدونا من خلال التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة تيفي. وقبل ما نبدأ حلقتنا لليوم برحب بفريق العمل محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، مايا حميدة من التنفيذ والإنتاج، رمزي أبو ظاهر في الإخراج الإذاعي، ورح أكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد.

0: برنامج شباب لايف عبر إذاعة صوت فلسطين معكم على الهواء مباشرة، ورح نبدأ من أولى فقراتنا وفقرة مساحة. وبما أنه لساتنا مستمعين ومشاهدين في أجواء فرحة التوجيه، صحيح الفرحة بتضلها يعني منقوصة وفيها غصة، لكن إحنا الشعب بحب الحياة، بحب التعليم، وشهادة النجاح يعني فخر للجميع. خلينا نحكي لحد ما بتنسينا جزء من معاناتنا اليومية أو بتهون علينا. مبروك لجميع الناجحين. وهلأ بدنا نروح لمرحلة ما بعد التوجيهي، اللي هي مرحلة اختيار التخصص الجامعي. هاي المرحلة يلي بتمر بمجموعة من التوتر، التردد، الخوف، الضغط إلى آخره. فعنوان فقرة مساحة لحلقة اليوم رح يكون اختيار التخصص الجامعي ما بين رغبة الأهل، اختيار الطالب، وكمان حاجة سوق العمل. رح نتحدث في هذا الموضوع مع دكتور أكرم عثمان، مستشار وخبير تطوير ومدرب دولي في التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك معنا ويسعد مساك.
1: الله يسلمك ويسعد مساكي ومساء المستمعين إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا دكتور مرة تانية. يعني واحد من أصعب القرارات بحياة أي شاب أو صبية هو اختيار التخصص الجامعي، لأنه هذا القرار ممكن يحدد جزء كبير من المستقبل. بس السؤال، هل الطالب لازم يدرس يلي بحبه ولا يسمع كلام الأهل، ولا يختار حسب شو يعني بطلب سوق العمل يعني تخصصات؟ عن هالموضوع بالتحديد بدنا يعني نسمع منك أكثر يا دكتور. وخليني أبدأ بهذا السؤال، ليش لحد ما بشكل اختيار التخصص الجامعي خوف أو توتر للطالب وللعائلة كمان؟
1: أكيد بلا شك أهم القرارات اللي يمكن أن تؤثر في مستقبل الطالب الجامعي. يعني لو احنا بدنا نعتمد على المعدل فقط، بتصور المسألة ممكن تكونش منطقية، ولا الرغبة ولا القدرات ولا رغبة الأسرة كما ذكرتي. يعني المسألة يمكن أن تكون قائمة على القدرة في البداية والرغبة، التوجه نحو حب هذا التخصص، بالإضافة أن يكون في عندنا كمان سوق عمل. يعني في كثير من التخصصات الجامعية اليوم ممكن تكون مرغوبة على مستوى الرغبة والقدرة، ولكن على مستوى سوق العمل ما فيش الظروف المتاحة بحيث أنه بالفعل بيعمل، فبالتالي ممكن تزيد من عدد البطالة في مجتمعاتنا الفلسطينية. بلا شك لابد أنه يكون في يعني يعرف نفسه، يعرف أنه الشغلات التخصصات اللي بيستمتع فيها، هل هو بالفعل مهاراته بتميل إلى التحليل، إلى التواصل، إلى الإبداع، إلى الحسابات، إلى التقنية. فبتصور المهارة وقدرته على التعامل معها بشكل كتير كويس يمكن أن تكون إلها إحدى المؤشرات في مسألة الاختيار، بالإضافة إلى الميول والاهتمامات، بحيث أنه من الصعب أن أنا أختار تخصص ما بحبه. فعشان هيك دائما يعني ممكن لو في ميول ولكن في تخصص معين ما بحبه يمكن أنه يؤدي إلى ضعف الدافعية، عدم القدرة على الاستمرارية، بمعنى أنه أنا في عندي

0: أفضل بالنسبة له. الطالب اللي عنده قوة في الأحياء والكيمياء بثور العلوم الصحية والطب والصيدلة قد تكون أقرب إلى النجاح بهذا التخصص. والطالب اللي عنده لغات وعنده تواصل يمكن أن تكون اللغات إحدى التخصصات الإدارة هاي الجوانب الاقتصاد يمكن أن يكون له إذا كان عنده قدرة على التحليل الذكاء الاصطناعي. بمعنى أنه دائما ينبغي أنه إحنا نفكر في البداية في قدرة الطالب على هذا الأمر، ثم بتأتي رقم اثنين هي الرغبة والميول للتخصص نفسه. لأنه في كثير من الأحيان الطلاب ممكن يميل إلى الرغبة أكثر ويحطها كمؤشر أول أو رغبة الأهل، فراح يصطدم بمشكلة كبيرة جدا في هذا السياق، بحيث ممكن يدخل تخصص كما ذكرنا بيكونش عنده قدرة أن يستمر، أو تكون رغبة الأهل دون أن يكون في عنده الدافعية والتحفيز نحو هذا الشيء، بالإضافة إلى فرص المستقبل سوق العمل التطور الميول المجالات المفتوحة أمام هذا الأمر، بالإضافة أنه يفترض أن يكون قبل كل شيء صراحة في وزارة التربية في وزارة التعليم العالي أن يكون فينا إرشاد فينا توجيه مش من صف 12، لا من صف التاسع والعاشر، بحيث الطالب يكون في عنده تصور واضح عن الكليات والتخصصات الجامعية، وبحيث أنه يكون في نوع من الثقافة التخصصية القادر على التعامل مع هذا الأمر. ويفترض أن يكون في عندنا كمان مناهج دراسية تراعي هذا الجانب في المهارات الحياتية في أمور قادرة على التوجيه المناسب، لأنه لما الطالب بيكون بيبني رؤيته من قبل 3-4 سنين بتصور يمكن أن يكون له أثر كبير. وهذا الكلام أنا شفته في دولة الإمارات لما كنت أعمل فيها، أنه من الصف التاسع والعاشر في هنالك إرشادات ولقاءات وحضور ندوات ومؤتمرات بهذا الجانب، يعني تراعي هذا الشيء. فإحنا تجربة الواقع حقيقة بتحدثنا أن إحنا بحاجة بالفعل إلى محاضرات تعريفية، بحاجة إلى التحدث مع الناس اللي اختاروا هذا التخصص وإيجابياته
1: الإرشاد التثقيف التوعية أكثر. يعني دكتور خلينا نحكي، ممكن يعني نلتقي بطالب بحب تخصص معين بس يعني هذا التخصص فرص العمل فيه قليلة، وممكن كمان نلتقي بطالب يعني يكون في تخصص جديد، في كثير تخصصات جديدة ومطلوبة، لكن يعني الطالب ما عنده رغبة فيه أو تخوف من الدخول إلى هذا التخصص. يعني في تخصصات جديدة على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، بس ممكن الطلاب بيهابوا أو بيخافوا يتوجهوا لهذا التخصص بحكم أنه ما في تثقيف أكثر أو معلومات حول هذا. مع أنه ممكن يكون في يعني احتياج لسوق العمل لهاي التخصصات مقارنة بالتخصصات الأقدم.
0: عشان هيك بناء ثقافة التوعية، بحيث أنه يكون الطالب يعني على تماس كبير. يعني من الصعوبة بمكان أن احنا خلال شهر أو أسبوعين ان احنا نختار التخصص او نختار التوجه الكلية اللي احنا بدنا ننتمي لها. فعشان هيك دائما بناء هاي الثقافة وبناء الوعي كتير مهم جدا. لكن محصلة الامر ان احنا في عنا قاعدة انه اذا احنا بدنا ندخل تخصص لابد ان يكون في عنا ميول قوي، قدرات يعني بالفعل قادر على النجاح في هذه المواد الدراسية والانتقال من فصل الى اخر بنجاح وتميز، زائد انه فرص العمل ينبغي ان تكون يعني متاحة بشكل كبير. واحنا بنلاحظ في عنا اخطاء شائعة في اختيار التخصص قد تكون بسبب الاصدقاء، بسبب المكانة الاجتماعية مثلا،
1: للأسف بعد فترة بتكتشف انه مش التخصص المناسب او الصحيح.
0: نعم، عشان هيك دائما يفترض ان احنا نكون دائما يعني قادرين على الاختيار بناء على المعطيات اللي يمكن أن تفيد في المستقبل، ونكون قادرين على يعني أن احنا نعتاش ونحاول نكون صورة إيجابية وناجحة. لأنه بصراحة مؤشر البطالة عندنا كثير مرتفع، ربما تصل من 60-70% بين الطلاب الجامعيين. فعشان هيك دائما يعني الفرص ممكن أن تكون مش متاحة بل محدودة في الوزارات الحكومية، في الشركات، في المؤسسات الأهلية. فلا

0: اختيار مناسب. احنا بدناش يكون، احنا دائما نقول التعليم هو يعني افضل استثمار في الحياة هو التعليم.
1: صحيح.
0: فإذا لم يكن هنالك ترجمة لهذا التعليم وهذا النجاح بالعمل وتكوين المستقبل، يمكن أن يعني يكون في عندنا مؤشرات سلبية في هذا الجانب. بتصور ينبغي أن يكون في عندنا تكاتف للوزارات الحكومية، تكاتف في الشركات، وتكون قادرة على كمان دعم الطلاب وتقديم البعثات الدراسية والمساعدات، حتى إنه شبابنا بالفعل يتغلب على المعيقات و في ظل هي الظروف الصعبة من حروب، من أزمات اقتصادية اجتماعية نفسية. فمهم جدا ان احنا بالفعل يعني ندعم الشباب ونحفزهم على الاختيار الأفضل القائم على الميول والقدرة. ثم مسألة سوق العمل بتصور مؤشر مهم جدا رقم 2 بعد القدرات اللي بتمتع بها الطالب.
1: صحيح، يعني لازم نراعي انه سوق العمل بتغير بسرعة، وكمان في مهارات يعني لازم الطالب يشتغل يعني على تطويرها عنده على اساس يكون جاهز لدخول سوق العمل بعد التخرج. وخلينا كمان دكتور نحكي بنهاية حديثنا، المهم يكون القرار نابع من قناعة مع دعم الاهل ونظرة واقعية للمستقبل وارض الواقع. كل التوفيق لجميع طلابنا، وشكرا لك الدكتور اكرم عثمان، مستشار وخبير تطوير ومدرب دولي في التنمية البشرية. شكراً.

0: متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج شباب لايف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بكل يلي انضموا معنا، وهلأ رح نروح إلى فقرة من الصفر. كثير شباب اليوم بدل ما يستنوا يعني وظيفة أو فرصة عمل، قرروا يصنعوا الفرصة بإيديهم. ضيفنا اليوم واحد من هالشباب اللي حول فكرة لمشروع شبابي ناجح. رح نتعرف على قصة البداية لشركة مونتنا والمشوار يلي ما بخلى من التحديات. أكيد مستمعينا ومشاهدينا، برحب معنا بضيفنا الأخ عبد الفتاح القب، وهو طبعا مؤسس شركة مونتنا، بنضم معنا من طول كريم وتحديدا دير الغصون. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: حياك الله ويسعد مساكم ومساء الأخوة المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد مساك أخي عبد الفتاح، عرفنا أكثر على شركة مونتنا وكيف أسستها، تفضل.
1: حياك الله. يعني إحنا شركة ناشئة شبابية متواضعة، أسسناها في 2020، وقبل تأسيس الشركة كانت الفكرة هي من 2016. يعني كانت فكرة بتصدير الزعتر، فكنا نصدر الزعتر بكميات، يعني كرتوني كرتونتين، بعدين اتطورنا لعشرات الكيلات، بعدين لأطنان. فتم إنشاء الشركة مونتنا لتسويق المنتجات كشركة فلسطينية شبابية تعمل بمجال إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية الفلسطينية التقليدية.
0: نعم، كل الاحترام. طب احكي لنا شو اللي خلاك، ما بدي أقطع عليك بس أنا متحمسة لأعرف سبب التسمية مونتنا، هل هو يعني مستمد من حياتنا الفلسطينية؟ إنه دايما الجدات بيحكوا مونتنا؟
1: نعم صحيح، يعني احنا كان عندنا ستي بتقول بيت الموني. يعني بيت الموني اللي عنده خبز زيت في البيت، هذا كان اهم شيء يعني من حياتنا الفلسطينيه او من كان من تراثنا.
0: صحيح، الخبز بالزيت عمود البيت.
1: كان نسمي بيت الموني، بيت الموني يعني اللي هي موجوده فيها الزيتات والزعترات والافريكات، يعني وهل الاشياء اللي هي بنسميها من ارضنا، يعني بنحطيها او بنحصدها.
0: يعني انتم متخصصين فقط في الزعتر ولا في منتجات تانية؟
1: احنا صراحة اشتغلنا بسلة غذائية كاملة متكاملة بالمنتج والمذاق الفلسطيني التقليدي.
0: نعم
1: جميل. كانت فكرة احنا اشتغلنا في الزعتر، اشتغلنا بالفريكي، اشتغلنا بالمفتول، اشتغلنا بالميرمي، اشتغلنا بالزعتمان، كنا وصدرناه على الخارج.
0: يا سلام.
1: وتواصلنا مع يعني مع تجار في السعودية في الكويت، وكانت الفكرة هي صراحة يعني الهدف منها أولا تشغيل أيد عام لشبابية، يعني وكان يعني أصلا نعتمد إحنا على وحدة يعني وحدة التصنيع اللي نكون بيها اللي هي من نسوية وشبابية.
0: نعم.
1: وكان يعني تضغي للمذاق الفلسطيني التقليدي.
0: نعم جميل جدا.
1: يعني طبعا هي كانت الفكرة يعني فيها نوع من المعاناة، فيها نوع عند المخاطر، يعني ما كانت بالأول مربحة ومجدي، ولكن إصرارنا يعني على الهدف يعني خلانا إن إحنا نستمر.
0: أكيد البداية ما بتكون سهلة، بيكون في تحديات ومعيقات، لكن ممكن يعني التمسك بهذا الحلم والإصرار بيخلي الإنسان يستمر، وتحديدا أنه أنتو يعني بتصدروا منتجات يعني هي فلسطينية أصيلة بحتة وبتعني كثير لإلنا، تحديدا الزعتر.
1: نعم صحيح. وبالفترة الأخيرة فترة يعني الحرب وفترة الإغلاقات وفترة يعني الوضع الاقتصادي اللي كان موجود، حاولنا نطور الفكرة، يعني فدخلنا على مشروع اللي هو مشروع الملوخية.
0: نعم.
1: مشروع الملوخية كانت يعني كنت أنا أشتغل في البيت، يعني أنا وزوجتي أبنائي نشتغل بشكل متواضع، طلبيات خفيفة. نظرة للمنتج الفلسطيني وخصوصا يعني في منطقة طول كريم، تتميز طول كريم في منتج الملوخية يعني اللي هو المتميز صراحة بجودته، يعني المزارع لنا بيكون يعني بالاعتناء بشكل مش طبيعي في زراعة هذا المنتج أو الملوخية بالذات.
0: أخي عبد الفتاح، اليوم بعد نجاح يعني الشركة، إيش أكثر إشي بتفتخر فيه؟
1: والله أنا بفتخر إنه صراحة كنا سبب يعني في تشغيل أيدي عامل.
0: نعم.
1: كنا سبب طبعا في مساعدة المزارع.
0: نعم.
1: كنا والله سباقين يعني كنا سباقين بالذات في مشروع الملوخيين لتشغيل أسر. يعني إحنا عندنا المزارع الفلسطيني هي مزارع فلسطينية بشكل عام هي مزارع عائلية. يعني بتكون بتستفيد منها العائلة بشكل عام. أنا مثلا أنا عندي متعاقد مثلا مع 5-6 مزارع بكل عائلة بتشتغل في المزرعة مش أقل من 5-6 أنفار. عندك 12 مرأة أو نساء بيشتغلن على تقطيف الملوخية. في مقابلهن عندنا 7 عمال مستمرين في العمل في هذا المنتج. أنا بكون مفتخر يعني بفتخر جدا إنه كل هالحلقة هاي يعني كانت سبب أو كنا سبب.
0: وإحنا فخورين كمان أخي عبد الفتاح يعني دائما الشباب الفلسطيني يعني قادرين على يعني إثبات أنفسهم والنجاح يعني رغم كل الظروف الصعبة.
1: نعم نعم.
0: في ختام حديثنا شو في نصيحة بتقدمها لأي شاب أو صبية عندهم فكرة مشروع لكن خايفين يبدأوا فيها؟
1: والله أنا يعني اسمحي لي أنا عبر شاشتكم أتقدم بالشكر الجزيل طبعا للإخوة في الإغاثة الزراعية ومثل في مدير العام ومثل في مدير الفرع عبد الكريم الأخ الدكتور عاهد. يعني الأخوان في الإغاثة الزراعية يعني بيحملوا الهم. إحنا الفكرة هاي قمنا فيها وهم ساعدونا عليها وعلى تطويرها وعلى يعني تنميتها. أنا يعني بنصح وإلي رسالتين قبل ما أني أحكي رسالتين. رسالة أولى إلى الجهات المختصة واللي هي لمساعدة وتطوير وتنمية المشاريع هاي الصغيرة. والشغل الثاني للمواطن انه يدعم المنتج المحلي لانه بيعرف هو من دعمه وشراءه للمنتج المحلي هو اكيد من وراء فكره بيكون شباب وشابات يعني
0: فاتحين بيوت خلينا نحكي
1: طبعا وبيوت ومزارعين. واحنا من شاشة يعني عبر شاشتكم وعبر صوتكم يعني بنناشد انهم فعلا يوقفوا بجانب هذه المشاريع الناشئه.
0: وانا بثني كمان على كلامك اخي عبد الفتاح
1: وأدعو طبعا كل الشباب إنه ما ييأسوا. الشباب الخريجين اللي مش لاقين فرص العمل السوق مفتوح والمجال مفتوح بس اللهم إنه بدك فكرة وبدك إصرار وطبعا هم طبعا أكيد طموحين وحابين ينشأوا بس بدهم يتعبوا بدهم يجدوا في هاي المراحل.
0: نعم.
1: زي ما إحنا يعني زي ما إحنا عملنا إحنا حاليا يعني ما بدينا من البكو بدينا من صفر وإمكانيات جدا متواضعة.
0: وأنا كمان بدي أحكي أنه قصص النجاح مش شرط تبدأ بإمكانيات كبيرة مرات بتبدأ بفكرة بإصرار بإيمان.
1: نعم صحيح.
0: أنا بدي أشكرك أخي على مشاركتنا مشوار شركة مونتنا وكل التوفيق والنجاح والاستمرار لكم. شكرا لك الأخ عبد الفتاح حيث. القب مؤسس شركة مونتنا كل التحية.
1: شكرا لكم وبارك العافية بارك الله.
0: أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد مستمعينا ومشاهدينا ومتواصلين معكم في برنامج شباب لايف عبر إذاعة صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكل يلي انضموا معنا للاستماع والمشاهدة ومكملين معكم في فقراتنا الشبابية وهلأ رح نروح إلى فقرة فوكس. مبادرة أصوات ترى وتسمع فعليا كل صوت يستحق أن يصل. تفاصيل هاي المبادرة كاملة رح نحكي عنها مع ضيفتنا الأستاذة أمل جمعة مديرة الإعلام في طاقم شؤون المرأة. أهلا وسهلا فيك معنا ويسعد هالمساء.
2: أهلا وسهلا فيك وبكل المستمعات والمستمعين ويعني تحية جميلة للجميع.
0: أهلا وسهلا. مبادرة أصوات ترى وتسمع هي مبادرة أطلقها طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع 5 جمعات فلسطينية. في البداية عرفينا أكثر على هاي المبادرة وإيش تفاصيلها تفضلي.
2: يعني هاي المبادرة هي بتيجي ضمن مشروع اسمه الشباب يؤدون دورهم وهو في 5 جمعات فلسطينية اللي هم بيت لحم بيرزيت الجامعة العربية الأمريكية جامعة القدس أبو ديس وجامعة العلوم التقنية اللي هي خضوري في طول كرم. وبعد 60 ساعة تدريبية للطلبة من مختلف الجامعات بمعدل تقريباً 25 إلى 30 طالب وطالبة من كل جامعة، بلشوا الطلاب بتنفيذ ورش عمل ميدانية في الميدان، ومن ثم كل جامعة بلشت تفكر في مبادرة تتناسب مع احتياجها، تتناسب كمان مع رغبة الطلبة، تتناسب مع النقص الممكن يكون مربوط بهاي الجامعة، وتحديداً أنه تدريبنا كله تدريب حقوقي وقائم على أنه قديش نعمل تعزيز المعرفة بالحقوق وأيضاً ترجمة هاي الحقوق على أرض الواقع. فجامعة بيت لحم تحديداً اختارت تحت عنوان كبير وهو الحق بالصحة النفسية، والهم كانوا شايفين أنه هذا الحق يمكن مهضوم والناس مش مخط كتير بعين الاعتبار، بمعنى أنه ما حدا بيعطي كتير انتباه أو بيعطي كتير لفكرة أنه الناس يكون عندها ضغط نفسي. هذا الضغط ممكن يجي من ظروف مختلفة، وداخل الجامعة هذا الضغط ممكن يتضاعف على الطالب سواء من الجو اللي خارج الجامعة حتى وصوله للجامعة. وإحنا بنحكي معهم في المبادرة، بنبني المبادرة على مدى أشهر، سمعنا كثير من التفاصيل اللي ممكن بتواجه الطلبة واللي هم بيحتاجوا إنهم يكونوا مرتاحين، محتاجين إنهم حدا يسمعهم وحدا يشوفهم وحدا يوثق هاي التجربة اللي خاصة فيهم. ومثل أجل أصوات ترى وتسمع، فإحنا لا يكفي إنه فقط إننا نسمع الصوت، الصوت ممكن يكون ضجيج، لكن إذا أنا ركزت في هذا الصوت ممكن هذا الصوت تتقدم له مساندة أو يتقدم له الدعم. فهي الفكرة الرئيسية لمبادرة أصوات ترى وتسمع.
0: نعم أستاذة أمل، يعني طلاب الجامعات هم الفئة الرئيسية، الفئة المستهدفة لهاي المبادرة، والتعاون كبداية كان مع 5 جامعات فلسطينية، وهو طبعا مهم جدا. السؤال، هل ممكن تنضم جامعات أخرى بالمرحلة القادمة إذا كان في مرحلة قادمة للمبادرة؟ يعني
2: التوصل هاي كانت إذا نسميها النسخة الأولى من البرنامج، وأنت تعرف يعني يمكن إحنا الطاقم من الناس اللي عنا نسخ من ذات البرنامج لأكثر من مرة، وكل مرة منطور ومنزيد. هاي كانت المرة الأولى إنه إحنا منبلش بهذه الطريقة، إنه من خلال الجامعات اللي منشوفه على أرض الواقع، وقدرت رغبة الجامعات الأخرى كمان إنها تنضم. أنا يمكن هون كمان بدي أضيف نقطة كتير مهمة، إنه إحنا هون الشراكة حتى مع الجامعات هي شراكة مستدامة، بمعنى في مذكرة التفاهم، بمعنى في منسق من الجامعة من كل جامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة، ومن خلال كمان شريكنا اللي هم الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، وبالتالي يعني هذا المشروع بتمويل الحكومة البلجيكية، مشكورين. مش هذا المهم، المهم أكثر إنه فكرة إنه إحنا نميل إلى الاستدامة، بمعنى إنه هذه المشاريع أو هاي المبادرات إلها أنصال تضلها على مدى بعيد. عشان هيك مثلا إذا بدي أرجع لكل مبادرة، هي منحاول نربطها بشيء مربوط في الجامعة. مبادرة أصوات ترى وتسمع في بالجامعة مركز نفس، وهذا المركز مصمم من خلال مؤسسة أخرى. إحنا حبينا كمان إنه نثبت هاي الفكرة ونزيدها ونضيف عليها مبادرة الشباب، بمعنى إنه بدنا مكان حاضن لأي مبادرة إحنا بدنا نعملها، حتى لو إحنا استمرينا بالمشروع ما استمرناش بالمشروع، رحنا لجامعات أخرى تضلها المبادرة قائمة.

0: داخل الجامعة وبإشراف الجامعة، وظل كمان في طلب جدد ظلوا موجودين فيها ومستفيدين منها. نتمنى بالمرحلة الجاي أنه كمان نستقطب جامعات كبيرة، لكن هي كانت الفكرة بأنه مثلا على سبيل المثال جامعة خضوري وأيضا جامعة القدس اللي هم الجامعات شوي مش كتير في كمان يعني أنشطة مجتمعية من خارج الجامعة أو من المؤسسات اللي تتركز عليهم، والجامعة الأمريكية انت تعرف في وضع جنين والوضع اللي مرت في جنين، عشان هيك كان كتير مهم أنه كمان نركز عليها. لكن أكيد إحنا منحب نتعاون مع كل الجامعات.
1: نعم، يعني الصوت يسمع، لكن كيف ممكن نخلي الصوت يوصل لمرحلة يرى فيها؟ بمعنى آخر، كيف المبادرة رح تساعد الطلاب على التعبير بشكل أكبر وأوسع عن آرائهم، إيصال يعني أصواتهم من خلال طبعا الأنشطة أو التدريبات يلي قدمتوها ضمن مبادرة أصوات ترى وتسمع؟
0: بالضبط، هي ترجمة إلى يعني عنوان المبادرة. شباب في البداية قاموا بعملية أن تدربوا على أنه كيف هم يوثقوا الحالات النفسية، أول شيء كيف يعمل التمهيد مع الطلبة ويقدروا يأخذوا قصتهم، وهي نقطة كثير مهمة أنه يتدربوا ويكونوا متدربين، بالذات أنه غالبية الطلبة اللي كانوا معنا والجزء يعني اللي مركز في هاي المبادرة هم خريجي علم نفس، كمان هذا كمان يرتبط بـ بـ بـ بتخصصهم وبرتبط كمان بالتخصصات الثانية زي التخصصات اللي مخبرية أو ما إلى ذلك. الإشي الثاني بعد ما هم يتدربوا وبشكل جيد هم رايحين يجمعوا القصص، بمعنى أنهم هم رايحين يتحركوا بين الطلبة وهم رايحين يجمعوا هاي القصص بين الطلبة. نظرا لحساسية كثير من القصص، هاي القصص لن تعرض بشكلها المباشر، يعني بمعنى أنا ما رايح أجيب حالي وأتعامل معها زي ما بتعامل هلأ معك على وسائل الإعلام، لا أنا رايح أرجع أبني القصة من خلال طريقة إبداعية وأستخدمها على موضوع السوشيال ميديا. صوت ممكن يكون إنفوغرافيك، ممكن يكون بودكاست، أي كل الأشكال الإعلامية والفنية رايحة هاي القصص تترجم عليها، راح تضلها موثقة وموجودة في مكان ما، لكن إن إنعكاسها وكيف راح تطلع للجمهور، عشان أهم إشي تحافظي على خصوصية القصة وخصوصية الطلبة، لأن الفكرة إنه الناس توعى، الناس تعرف إنه إذا أنت بتم التنمر عليك داخل الجامعة هذا انتهاك لحق، وهذا له في مصر ممكن أنا من خلاله أحله. هاي الفكرة، هاي الفكرة الأساسية من أنه تخلي هاي الصوت اللي ممكن هو مكبوت ينسمع بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية نشوفه على شكل واقع عدة قصص موجودة داخل الجامعة، مش أنت لحالك ممكن بتعاني من هاي القصة، في ناس كتير بيعانوا. الأجمل واللي يمكن يعني إحنا كتير متحمسين ونحب ندعوك وندعو الجميع، أنه راح يكون في معرض في نهاية المبادرة في شهر 12 إن شاء الله نهاية هاي السنة. هذا المعرض كل ما يخرج من القصص والتوثيق والمنتجات الإعلامية الشباب راحين يعملوه على شكل معرض فني يعني قائم داخل أروقة الجامعة، ممكن يكون رسم، ممكن يكون تمثيل، ممكن يكون دراما، ممكن يكون أدوات مساعدة، يعني شو بطلع معهم شو راحين يبدعوا كمان في المعرض، وهي دعوة للجميع. يعني أنا كتير بحب أنه الجميع يشاركنا ويشارك جامعة بيت لحم،
1: نعم يعني ممكن نحكي عن المبادرة إنها مساحة آمنة للطلاب ليعبروا عن آرائهم، خصوصا يعني الأشياء المتعلقة بالصحة النفسية. أستاذ أمل، أهمية تعميم هذا النوع من المبادرات وإعادة تكرارها واستمرارها أيضا؟
0: صحيح، ويمكن هون هي فرصة أني أقول أنا كيف تنسجم يعني مبادراتنا المختلفة في الجامعات. عفتنا المبادرات أجت من الطلبة وشغل عليها يعني مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة، لكن هم الطلبة اختاروا مبادراتهم بناء على احتياجهم. في جامعة القدس مثلا عندهم ركعة وعي ورايحين يركزوا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبادرة كتير عملت صدى لما إحنا يعني أطلقناها، وعدد كبير جدا جدا من الطلاب ذوي الإعاقة والطالبات كانوا موجودين في الافتتاح. مبادرة مثلا جامعة بيرزيت ونتيجة الظرف اللي تتعرض له بيرزيت بالاقتحامات كان اسمهم إسعاف جامعي، ولهم رايحين يأسسوا لجان طوارئ واستجابة سريعة في حال إنه صار أي إشي ودخلت يعني كان في أي اقتحام أو أي ظرف كارثي تتعرض له الجامعة إن شاء الله لا، بس إنه لازم نكون إحنا باحتياط. أكيد الجامعة العربية الأمريكية وهي بتحتضن كل النازحين والنازحات من مخيم جنين كانت كتير مبادرتهم مركزة على دعم النازحين بالتحديد النازحات من النساء والأطفال. جامعة خضوري الكرم ركزوا على حاضنة أعمال، إنه يكون في حاضنة أعمال، وهي حاضنة الأعمال اللي من خلالها الطلبة يكونوا يعملوا هذا التأثير ما بين التعليم ومن ثم الانطلاق إلى

0: الى يعني الى منصه العمل الحقيقيه او الى وظيفتهم الحقيقيه. ف نعم. هاي الحقوق هي كلها حقوق، يعني اذا بتجي لكل جامعه هي محتاجه كل المبادرات ومحتاجه كل هاي الظروف، لكن كل جامعه لها خصوصيه بناء على كمان شو الارضيه الموجوده عندها وشو الاستدامه الممكن تكون.
1: نعم، وهي المبادره نعم يعني جاءت لتمنح الشباب مساحه امنه للتعبير والفضفضه. يعطيكم الف عافيه وكل الشكر لك الاستاذه امل جمعه مديره الاعلام في طاقم شؤون المراه. شكرا.

0: برنامج شباب لايف على الهواء مباشرة وعبر إذاعة صوت فلسطين. ومستمعينا ومشاهدينا، هلا رح نروح إلى آخر فقرة في البرنامج، فقرة فلسطيني وضيفة مميزة جدا. التفوق مش صدفة ولا حظ، هو نتيجة تعب وسهر واجتهاد. من استوديو صوت فلسطين برحب معنا ضيفتنا سما العبسي، الطالبة المتفوقة في التوجيه. أهلا وسهلا فيك معنا ونورتينا.
1: أهلا حبيبتي،
0: كيفك يا سما؟
1: الحمد لله.
0: كيف المعنويات والنفسية؟
1: الحمد لله
0: حبيبتي. في البداية ألف مبروك لإلك، ما شاء الله معدل برفع الرأس أكيد 99.6، وفعليا أنت المركز الثاني مكرر على مستوى فلسطين. خلينا نرجع معك لتاريخ 24 تموز يوم إعلان النتائج، احكي لنا كيف كان شعورك لحظتها وردة فعلك أول ما عرفت النتيجة.
1: هلا هو يعني الجو جو توتر وخوف، بالنهاية يعني قد ما نكون واثقين من أجوبتنا إلا ما يكون في خوف وتوتر إنه هل ممكن تعبنا خلال كل هاي السنة يروح هيك، أو يكون مثلا يروح تعبنا بس نتيجة لمصحح ما بصحح بعدل، أكيد يكون في خوف وتوتر، بس
0: يعني طلعها واجز هاي للطلاب.
1: بس لما تطلع النتيجة يعني الحمد لله كانت أكيد فرحة كبيرة، واللي بيزيد الفرحة إنه بس يشوف الواحد أهله وعيلته والناس اللي بيحبهم مبسوطين، فخلص بينسى كل إشي، كل التعب اللي مرينا فيه بينسى.
0: نعم، يعني سامة أنت من طفولتك يعني من المرحلة الأساسية بالمدرسة كنت من الطلاب المتفوقين والمميزين، وأن تكوني من الأوائل كان إشي متوقع بالنسبة لإليك وللعائلة كمان.
1: صحيح،
0: وهذا يعني زاد خلينا نحكي حجم المسؤولية عليك.
1: بالضبط، بصير في ضغط أكبر.
0: نعم، احكي لنا طيب عن دعم الأهل لإلك خلال مرحلة التوجيه واللي خلتك بالآخر تطلعي بهاي النتيجة وهذا المعدل اللي بيرفع الرأس.
1: أكيد الأهل لهم دور كتير كبير، يعني هم اللي بوفروا الجو الدراسي، والحمد لله يعني كل إشي كنت بحتاجه مثلا مستصعبة من إشي هم كانوا يساعدوني ووفروا لي كل احتياجاتي خلال هاي السنة كاملة. برضو جو الدراسة أنه لازم يكون في هدوء، في أنه يعني بدي أركز وهيك، كانوا يوفروا لي كل إشي ما قصروا.
0: الله يعطيهم ألف عافية. ما بعد التوجيه هلأ بتيجي المرحلة الجامعية، شو حابة تدرسي تخصص بالجامعة؟ شاركينا.
1: إن شاء الله رح أدرس طب بشري، يعني هاد حلمي من الطفولة.
0: نعم.
1: فأنا سعيت خلال هاي المرحلة لحد ما أوصل لهدفي إن شاء الله.
0: كان حلم لإلك.
1: صحيح.
0: طيب بدي أروح لسؤال آخر، رغم إنه والدك ووالدتك مهندسين، يعني العائلة مهندسين ما شاء الله، لكن أنت اخترتي تخصص الطب، احكي لنا شو كان موقف الأهل، يعني دعموك ولا حاولوا يقنعوك بتخصص الهندسة، شو اللي صار؟
1: لا صراحة أهلي كانوا داعمين، يعني بما أنه أنا اخترت هذا الإشي ومن زمان أنا حابة هذا الإشي، بالعكس دعموني بكل طريقة ممكنة أنه أكمل بحلمي بطريقي.
0: كل الاحترام.

0: تقدير. طيب هلأ بالمرحلة الجامعية ودراسة يعني تخصص الطب، شو بتتوقعي أصعب إشي يكون في هذا التخصص أو هاي المرحلة ككل؟
1: لهي الطب مسؤولية كتير كبيرة، بالنهاية احنا بنحكي عن حياة أشخاص مش عن لعبة أو إشي.
0: صحيح.
1: والرحلة كتير رح تكون طويلة وبدها استمرار وعزيمة وإصرار.
0: بدها نفس طويل.
1: صحيح. بس برضو يعني أنا رح دايما أتذكر إنه كل ما أحاول مثلا أتعب رح أذكر إنه ربنا أكيد اختارني من بين الناس لأحمل مهنة شريفة ومقدسة
0: ونبيلة. صحيح.
1: صحيح.
0: احنا اكيد بدنا نتمنى لك كل التوفيق في هاي المرحلة، واليوم وانتي على ابواب الجامعة وهاي المرحلة الجديدة بحياتك يا سما، كيف يعني حضرتي وهيئتي حالك نفسيا اكاديميا لدراسة الطب؟
1: نفسيا اكيد يعني مرحلة جديدة ان شاء الله نبداها بخير
0: ان شاء الله،
1: واكيد فيها تحديات. اكاديميا صراحه حابة اني اكمل على الطريقه اللي بلشت فيها بالتوجيه واستمريت عليها واللي خلتني اوصل لهون، فراح اضل ان شاء الله بنفس الاجتهاد والتعب
0: ان شاء الله اكيد
1: لحد ما
0: طب
1: اوصل.
0: ايش اكثر شيء متحمسه له بالجامعه؟
1: اكثر شيء متحمسه له هو انه انا راح ادرس الشيء اللي انا بحبه، الشيء يعني اكيد الواحد بس يدرس شيء هو بحبه راح يبدع فيه ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله.
1: ويعني رح أدرس الأشياء اللي أنا بحبها وحلمي فيها من زمان، وكل شوي حشوف حالي بوصل للحلم وللنقطة اللي أنا بدي أوصل لها
0: إن شاء الله. طب إذا سألتك وين شايفة حالك بعد 5 سنين أو 7 سنين من هاي اللحظة بالتحديد وأنت موجودة في استوديو صوت فلسطين؟ يعني بتتخيلي حالك خريجة بالمستشفى بين المرضى؟ يعني بتيجي ببالك هاي اللحظة؟
1: هلا بعد 5 سنين ما بكون خلصة لسه.
0: لسه. أو 7 سنين ما أنا حكيت.
1: إن شاء الله بشوف حالي طالبة متفوقة.
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله يعني رح أكون من الأطباء الناجحين، يعني ما بدي أكون بس مجرد طبيبة، بدي أكون طبيبة ناجحة وإلها أثر بحياة الناس تساعدهم.
0: إن شاء الله يا سما، يعني ما شاء الله عنك. في ختام حديثنا شو في نصيحة بتحبي يعني تقدميها لطلاب التوجيه السنة الجاي عشان ينجحوا بتفوق مثلك؟ يعني هيك أعطينا سر من أسرار التفوق والنجاح.
1: نصيحتي للطلاب البعدي هو أنهم يبعدوا عن الخوف والتوتر، حيأثر عليهم على علاماتهم، ممكن يكونوا شاطرين بس هذا الإشي يخرب عليهم. يقووا علاقتهم برب العالمين، الصلاة والدعاء. غير هيك ما حدا يستخف بحاله انه يحكي لا ما بقدر، الكل بيقدر، وما دام في حدا عملها من قبلك فانت بتقدر انك تعملها. صحيح صعبة بس مش مستحيلة. وغير هيك انه ما حدا يحكي انه ظروفي والى اخره. صحيح. كلنا عنا ظروف وكل شخص وصل بظروف معينة وطريقة معينة غير عن الشخص الثاني، فالكل وإن شاء الله كلهم بيجيبوا.
0: صحيح. يعني سما أنت اليوم نموذج ومفخرة للجميع ولإلنا كلنا. انبسطنا كثير بجايتك على الأستوديو، وكل الأمنيات لإلك بالنجاح الدائم، ونشوفك أكبر وأهم طبيبة على مستوى الوطن. شكرا لإلك سما العبسي، الطالبة المتفوقة في التوجيه والمركز الثاني مكرر على مستوى الوطن. شكرا.

إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا، لهون بنوصل لختام حلقتنا لليوم من البرنامج الأسبوعي والشبابي، برنامج شباب لايف. وموعدنا معكم كل يوم خميس بنفس الموعد، استنونا. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم ومشاهدتكم، وكمان بدي أشكر الزملاء فريق عمل برنامج شباب لايف، محمد أحمد في الهندسة الإذاعية، مايا حميدة من التنفيذ والإنتاج، ورمزي أبو ظاهر في الإخراج الإذاعي. وكنت معكم في الإعداد والتقديم أنا براء عماد. إلى اللقاء.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

أتظن أنك بعدما أحبطتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتردت

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا متابعينا الكرام إلى أحداث اليوم. أحداث اليوم بانوراما إخبارية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. سنكون معكم مستمعين عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.701 FM، سنكون معكم حتى الثالثة بحوله تعالى. أيضا تتابعون أحداث اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة. إليكم أبرز ملفات أحداث هذا اليوم مستمعينا ومتابعينا الكرام. في قطاع غزة قصف مدفعي ونصف منازل واستهداف خيام النازحين وتحديدا في مواصي رفح. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وينفذ عمليات هدم لعدد من المحال التجارية في محيط الحاجز. اجتماع عمان الوزاري يعلن إطلاق تحرك دولي لحماية القدس. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين. فريق العمل محمد أحمد وصبحي عكاشة من الهندسة الإذاعية، أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. فأهلا بكم جميعا. البداية مستمعينا ومتابعينا نشرة إخبارية موجزة مع زميلة ضحى الشامي. ضحى أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: مساء الخير لك سلمى، أسعدتم مساء مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم قلنديا شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وإجراءات مشددة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا تزامنا مع إغلاق الشارع الرئيس أمام حركة المركبات، ما أدى إلى شلل

0: التام في حركة التنقل. هذا وفرضت قوات الاحتلال منعا للتجول في شوارع بلدة كفر عقب عبر مكبرات الصوت، وأغلقت جميع المفارق والطرق المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء. في السياق، أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت مع 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على المواطنين خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأوضح الهلال الأحمر في بيان أن عدد الإصابات التي تعامل معها منذ بدء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة ارتفع إلى 16 إصابة، مشيرا إلى أن طواقمه تمكنت من نقل عدد من المرضى إلى المستشفيات. وأضاف أن طواقمه ما زالت تتعرض للعرقلة أثناء أداء عملها، ما يعيق وصولها إلى المصابين والمرضى وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة. هذا وأدانت رئاسة عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا محملة حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، معتبرة أن استهداف المخيم يأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين في الضفة. وأكدت الرئاسة أن تصعيد الاحتلال يتزامن مع استمرار العدوان على غزة، محذرة من تداعيات هذه السياسات، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف العدوان والاقتحامات. هذا وأدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير العدوان الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ومرافقه من تنفيذ حملات دهم وتفتيش واسعة وتنفيذ أوامر هدم واعتقال وتجريف وتخريب للممتلكات وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. واعتبرت هذا العدوان تصعيدا خطيرا يندرج ضمن سياسة تدمير المخيمات والعقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال في المخيمات. من المقرر أن تسلم قوات الاحتلال مساء اليوم جثمان الشهيد على إصبيح من قرية تياسير بمحافظة طوباس، والذي استشهد برصاص المستوطنين قبل 3 أشهر. في جنين، واصلت قوات الاحتلال عمل تجريف واقتلاع عشرات أشجار الزيتون في قريتي زبوبة غرب المدينة وعربونة شرقا. في رام الله حطم مستوطنون عددا من المركبات خلال هجومهم على قرية جيبيا. في الخليل، أضرب مستوطنون نيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة السعير. في الأغوار الشمالية، سيج مستوطنون مزيدا من الأراضي في حمامات المالح تابعة لبطريركية اللاتين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مدينة أريحة. في بيت لحم، جرفت قوات الاحتلال أراض زراعية في بلدة بتير غرب المدينة واقتلعت نحو 80 شتلة من الزيتون واللوزيات، وسمحت للمستوطنين برعي أغنامهم في الأراضي التي تم تجريفها. في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع. حمل المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة وسلامة الأسير الدكتور حسام أبو صفية، محذرا من تدهور خطير في حالته الصحية نتيجة الاعتداءات المتكررة والإهمال الطبي. وطالب النجار الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل للإفراج عن أبو صفية وتوفير الحماية والرعاية الطبية له. قال خبير الاستيطان خليل التفكجي إن المخطط الاستيطاني الجديد في مستوطنة جيلو يهدف إلى توسيع الاستيطان في جنوب القدس المحتلة عبر إقامة نحو 500 وحدة استيطانية على أراضي الولجة، بما يستكمل مخططات فصل بيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور عن القدس المحتلة. قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل جندي بنيران صديقة لا يغير حقيقة ما جرى في بلدة تل، مؤكدا أن المواطنين كانوا ضحايا للهجوم فيما كان الجنود والمستوطنون الجهة الوحيدة المسلحة. وأضاف جبارين في حديث لإذاعتنا أن تحقيقات الاحتلال شكلية، داعيا إلى استثمار نتائجها في دحض الرواية الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي. قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن اللجنة بدأت تنفيذ أولى مراحل التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني من خلال فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين، على أن تنفذ عملية التسجيل الميداني في جميع الهيئات المحلية خلال الفترة من 15 إلى 19 من آب. قال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن النيابة العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة بأشرتا الإجراءات القانونية في حادثة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما عثر عليه في بلدة بيرزيت شمال رام الله. وأضاف رزيقات أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ على الجثمان لحين إحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة. دوليا أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان المتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز. في حالة الطقس يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، فيما تنخفض مجددا يوم غد لتصبح حول معدلها السنوي العام. هذا كان أهم ما جاء في الأنباء. نعود وإياكم إلى أحداث هذا اليوم مع سلمى فقهاء.
1: شكرا لك ضحى، أهلا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام، نحن معكم في أحداث اليوم من صوت فلسطين وحتى الثالثة بحوله تعالى. عدوان الاحتلال مستمر في قطاع غزة رغم اتفاق وقف اطلاق النار مع تسجيل توغلات وقصف اطلاق نار في مناطق عدة خصوصا جنوب القطاع ووسطه. قوات الاحتلال تواصل اليوم 300 بعد اليوم على التوالي خرق اتفاق انهاء اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة من خلال عمليات اطلاق نار وقصف مدفعي ونصف منازل واستهداف خيام النازحين بالتزامن مع توغلات برية خارجة ما يعرف أو ما يسمى بالخط الأصفر، حيث توغلت آليات الاحتلال اليوم خارج الخط الأصفر في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار مكثف باتجاه خيام النازحين. وارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 73,382 شهيدا و 174,236 إصابة بحسب مصادر طبية في غزة. أما حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ وقف اطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 1,255 شهيدا إلى جانب 4,125 إصابة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز. شادي أهلا بك معنا.
2: مساء الخير لك سلمى والسادة المستمعين. أجواء هادئة في قطاع غزة مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وهذه الأجواء الهادئة لا تعني توقف نشاطات يعني الاحتلال وخاصة جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. نتحدث عن تقديم نيع المكعبات الإسمنتية في مناطق غرب مدينة رفح، حيث منطقة الشاكوش تشهد عمل عسكري من قبل أليات وجرافات الاحتلال وإطلاق نار كثيف في هذه المنطقة. المناطق أيضا الشرقية على امتداد قطاع غزة يعني شهود عين تحدثوا أن آليات الاحتلال تعمل على تجريف ونسف بعض المباني السكنية وتقديم الخط الأصفر في هذه المناطق، ويبدو أن العمل العسكري الذي يعني يلوح في الأفق من قبل الاحتلال هو يعني كالذريعة التي دائما ما يقوم بها هذا الاحتلال. فشل عديد يعني الاتفاقات التي وقعت بشأن إنهاء العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة. حالة يعني الشارع تتحدث أنه ربما لا يكون هناك أمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار، وترقب كبير في الشارع الغزي لهذا الأمر، وهذا طبعا له الكثير يعني من التفسير، خاصة أننا تعودنا خلال فترة العدوان على الاحتلال يعني ينقض كل هذه الاتفاقيات التي كانت من الممكن أن تنهي هذه المعاناة المستمرة منذ ما يقرب من 3 أعوام في قطاع غزة. وهذا الأمر يعني والهدوء الذي يعني شهده في قطاع غزة ربما يؤسس لمرحلة جديدة في القطاع، نعم، ولكن المعاناة ما زالت مستمرة، والتصريحات التي يطلقها هذا الاحتلال تؤشر أن الاحتلال يبيت النية لتصعيد العدوان هذا مرة أخرى. وهذا الأمر يعني نلحظه بشكل مباشر من تحليق طائرات الاستطلاع بكافة أنواع في أجواء القطاع، تمهيدا ربما يعني إن انهارت هذه الهدنة، أن يعود الاحتلال لأن يقصف أو يقوم بمجازر مرة أخرى. على الجانب الإنساني لا جديد في هذا الملف، معبر رفح يعمل اليوم باتجاه دخول وخروج المواطنين، أعداد قليلة من تخرج وتدخل إلى قطاع غزة لا تتعدى 100 شخص يوميا، وربما نشاهد أيضا ركود كبير في الأسواق هنا في قطاع غزة، خاصة أننا نعلم أن الوضع الاقتصادي أصبح يعني منعدم بشكل كبير، ويعني كان المواطنين في قطاع غزة يعتمدون على المؤسسات التي تقدم لهم المساعدات والخدمات، إن كانت يعني خدمات صحية أو ربما حتى النقدية في بعض الأحيان لتساعد هذه الأسر في تخطي هذه النكبة الكبرى. ولكن يبدو أن حالة الأسواق كما تحدثنا فرضت اليوم حالة ركود كبيرة جدا نشهدها، هناك يعني عديد التجار الذين يتحدثون أن القوة الشرائية أصبحت تتناقص بشكل كبير في القطاع، هذا إضافة إلى المشاكل الأخرى التي دائما ما نتحدث عنها والتي تتعلق بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن في ظل هذا الوضع الميداني الصعب. ونذكر دائما يعني سلمى بأوضاع يعني المواطنين الذين يعيشون في الخيام والحرارة اللاهبة، ولا ننسى أيضا أن نذكر يعني كانت هناك أكبر جنازة منذ احتلال يعني فلسطين قبل عدة أيام، وهذا تذكير بأن هناك يعني الآلاف من أبناء شعبنا ما زالوا في عداد المفقودين أو ما زالوا تحت ركام هذه المنازل التي دمرها الاحتلال في أبشع المجازر التي قام بها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في القطاع شادي الباز. إذن مستمعينا متابعينا الكرام، أكثر من 300 يوم على وقف إطلاق النار في غزة، والحصيلة 1255 شهيدا في 4091 خرقا احتلاليا. وصل إلى مشافي قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جثمان شهيد واحد متأثر بإصابته وخمسة مصابين، فيما لا يزال عدد من الشهداء والشهداء تحت الركام وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد منذر الحايك عضو المجلس الثوري لحركة فتح ناطق باسم الحركة. أهلا بك معنا سيد منذر. أهلا بك. إذا ما تحدثنا عن مواصلة الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار رغم الحديث عن اتفاقات ستطبق قريبا، وهناك يعني حالة من الهدوء النسبي، ولكن الأوضاع ما زالت كما هي، إطلاق رصاص بكثافة على المناطق القريبة من الخط الأصفر، بالإضافة إلى زحزحة هذا الخط يوما بعد يوم ليستولي على الاحتلال على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، ما الذي يجري؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يجري أن الاحتلال لا يريد أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه، خاصة الاتفاق الغير موقع في كما وافقت الفصائل الفلسطينية على تسليم السلاح للجنة الوطنية للتكنوقراط. للأسف نحن أمام احتلال مجرم، وهذا الاحتلال يتوسع في الخط الأصفر وكذلك يطلق النار من كل المناطق الصفراء على المناطق الغربية، ويستهدف المواطنين، وأحيانا يتحجج بأن هناك مطلوبين، لكن النتيجة يجب أن يعلم العالم أن النتيجة أن الأهداف التي يستهدفها الاحتلال تصيب المدنيين وتقتل أطفال وشيوخ ونساء، أول أمس قمنا بتشييع أكثر من 112 شهيد من عائلة واحدة كانوا تحت الأنقاض. وكنت أحدثكم في بدايات الحرب أن هناك تقريبا 10,000 مواطن تحت الأنقاض، حتى اللحظة لا يتم استخراج إلا بعض يعني بعض من المئات.

0: الوضع حقيقة خطير على الأرض.
1: نعم. إذا ما تحدثنا أيضا عن إدانة 8 دول عربية وإسلامية انتهاكات الاحتلال وتحديدا في غزة، حيث قالت إن استمرار هذا الخرق هو سينسف المسار السياسي، عن أي مسار سياسي يتم الحديث عنه في ظل يعني واضح أنه إسرائيل غير معنية بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق وقف اطلاق النار أو تعديل ما يمكن تعديله من الاتفاق أو حتى محاولة الحلول ليس فقط على الساحة الفلسطينية في غزة وأيضا على الساحة اللبنانية؟
0: يعني أنا قرأت البيان قبل قليل، واضح أن يعني الجميع يدرك أن الاحتلال لا يريد أن يطبق ما تم الاتفاق عليه، ولا الانسحاب، ولا حتى إدخال المساعدات الإنسانية، ولا يعني كذلك البدء بمرحلة التعافي والإعمار في قطاع غزة. لكن هل هذه البيانات تجدي نفعا؟ وهل قرارات الشرعية الدولية يعني حقيقة تطبق في إسرائيل؟ للأسف يا إسرائيل تسمع بالبيانات وتبتسم، وأحيانا يعني تضعها يعني بعيدا، يعني لا أريد أن أستخدم مصطلحات جارحة، ولكن على كل الأحوال المطلوب من الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أعلم حتى عندما ذهب نتنياهو إلى واشنطن والتقى بترامب غير وجهة نظره، يعني كان من المفروض أن يكون هناك تطبيق لما تم الاتفاق عليه من خلال هدنة 14 يوم، وهناك إلى حد ما بالمناسبة في هدوء هنا في قطاع غزة، لكن المسيرات في السماء لا تزال يعني تحوم في أغلب المناطق الغزية خاصة المناطق الغربية. لكن هذه البيانات هل تلزم إسرائيل بالالتزام؟ هي لا تلزم إسرائيل. ما يلزم إسرائيل هو يجب أن يتدخل المجتمع الدولي بكل قوة، خاصة الدول التي لها علاقة مع إسرائيل والتي طبعت مع إسرائيل عليها أن تلزم الاحتلال بشكل قوي.
1: بما يتعلق أيضا بموضوع اتفاق غزة والعمل على الانتقال إلى المسار الآخر أو الثاني في الاتفاق، يعني نتنياهو أوفد مسؤول إسرائيلي ديرمر إلى واشنطن لاحتواء الغضب الأمريكي على إسرائيل نتيجة التحفظات الإسرائيلية حول الاتفاق وقف اطلاق النار وما جرى مؤخرا. يعني هل فعليا برأيك ممكن إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والانتقال إلى المرحلة الأخرى، وقف هذا العدوان المتواصل ويعني والبداية في التعافي وإعادة الإعمار؟
0: يعني حقيقة أنا لا أثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وواضح أن أمريكا يعني تنحاز انحيازا كليا لدولة الاحتلال، وسمعنا ماذا قال نتنياهو عن ترامب وما يقوله ترامب عن نتنياهو عن الصداقة، وأن إسرائيل هي يعني صديقة الولايات المتحدة وأن أمريكا لن تتخلى عن إسرائيل. نعم هناك ممكن بعض الاحتواء، لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة هي التي تدعم إسرائيل بالسلاح وبالمال وبالبيت وبالسياسة، وكررنا كل هذه المصطلحات سابقا لأنه شاهدنا ما الذي حدث في الحرب. إسرائيل قتلتنا على الهواء مباشرة، والولايات المتحدة والرئيس ترامب كان يتحدث عن رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه رجل قوي ورجل استطاع أن يتصدى وأنه رجل حرب ولن نتحدى بعض الدول. هذه كلها مصطلحات سمعناها من الرئيس ترامب. عن أي احتواء نتحدث؟ لا يمكن أن نرى في يوم من الأيام أن الولايات المتحدة ستنصف الشعب الفلسطيني. ما ينصف الشعب الفلسطيني هو الحق الفلسطيني، ويجب علينا أن نصدر روايتنا إلى العالم ليسمع العالم ماذا تفعل الولايات المتحدة مع إسرائيل وماذا تفعل معنا. هناك اتفاق وهناك نقاط ترامب الـ20 كان يجب أن يلتزم بها الجميع الطرفين، الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، لكن نحن التزمنا ورحبنا كترحيب المضطر، لكن إسرائيل لا زال تقتل الشعب الفلسطيني وتذبح وتقتل الأطفال والشيوخ والنساء. كل ما نسمعه في الأخبار هو عبارة عن بروغندا عالمية. أمريكا لن تنحاز إلينا كفلسطين. أنا سمعت قبل أيام قليلة عندما تحدث الرئيس ترامب عن شخص أمريكي قال قد أصبح فلسطينيا، وكأنه كلمة فلسطيني هي كلمة مسبة أو كلمة إرهابية، ولذلك نحن نرى كل التصريحات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية هي للأسف لا تبشرنا بخير. ما يبشرنا بخير الآن هو صمودنا وبقانا على الأرض وتمسكنا هنا بقطاع غزة وصولا إلى إفشال المشروع الكبير هو تهجيرنا من القطاع.
1: شكرا جزيلا لك السيد منذر الحايك عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم الحركة والمتواجد في مدينة غزة. إلى موضوع آخر مستمعينا ومتابعينا الكرام في أحداث اليوم، الاحتلال يواصل لليوم الثاني على التوالي عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس، وينفذ عمليات هدم لعدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا. نرحب مستمعينا بالدكتورة تهاني اللوزي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس، أهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا بكم وتحية مقدسية من العاصمة القدس الأبدية لدولة فلسطين.

0: أهلا بك دكتورة تهاني. قبل الحديث عن هذا، ما الذي يجري فعليا داخل مخيم قلنديا في ظل حتى منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول والدخول إلى داخل المخيم؟ هناك تهجير لعدد من المنازل وتحويلها لثكنات عسكرية، محاصرة عدد من الأحياء. ما الذي يجري فعليا داخل المخيم؟
1: طبعا ما يجري الآن وفي هذه اللحظة داخل مخيم قلنديا، هذا المخيم الذي يقع ضمن جغرافية محافظة القدس من الجهة الشمالية، هي حملة عسكرية شنتها سلطات الاحتلال على مخيم قلنديا، وهي جزء من سياسة ممنهجة ومقصودة تستهدف المخيمات الفلسطينية في كل جغرافية فلسطين. إلا أن هذه اللحظة استهدفوا هذا المخيم، هذا المخيم بموقعه الاستراتيجي القريب من الحاجز العسكري لمخيم قلنديا، يقومون على مدار 40 ساعة باقتحام المخيم وشن حملات واسعة من التفتيش والتخريب والتكسير والاعتقال أيضا والهدم وما إلى ذلك من أمور اعتداء ممنهجة ومقصودة داخل المخيم. هذا المخيم الآن يواجه العشرات ومئات من جنود الاحتلال متواجدين على مدار أكثر من 40 ساعة داخل المخيم، حيث قاموا باقتحام العمارات الموجودة داخل المخيم وكافة الأحياء السكنية وإخلاء أصحاب هذه المنازل من سكانها أو إجبارهم وزجهم في غرفة واحدة، ومعاملتهم معاملة جدا لا يمكن أن يستوعبها العقل البشري. وقاموا بالضرب وتكسير أفراد الأسر وأيضا الاعتداء على الضرب على النساء الذين يحاولون حماية أطفالهم الصغار أو تأمين بعض من الشراب والطعام لهؤلاء الأطفال الذين تم احتجازهم داخل غرفة واحدة من هذا المنزل. تعلمون أنتم أن أحياء مخيم قلنديا وحارات مخيم قلنديا وزقاق شوارع المخيم هي شوارع ضيقة جدا، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي لم يستثني وجود هذه الجرافات داخل شوارع المخيم، حيث تواجدوا هذه الليلة في داخل مقبرة المخيم وقاموا بتجريف الشارع الرئيسي لمخيم قلنديا ومنع دخول طواقم الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر، على الرغم من التنسيق مع الصليب الأحمر لدخول هذه سيارات الإسعاف لإسعاف المرضى الذي تم الاعتداء عليهم سواء مرضى الكلى أو أيضا أصبح حالات ولادة داخل مخيم قلنديا خلال 24 ساعة السابقة، ولم يسمحوا لطواقم سيارات الإسعاف بالدخول على الرغم من وجود تنسيق. طبعا تعلمون أن مخيم قلنديا يقطنه أكثر من 19 ألف نسمة وهم معظمهم لاجئين، والبعض منهم يحملون الهوية المقدسية وهم يعانون ما يعانون من عدم توفر الطعام، لأن الحالة الاقتصادية للشعب الفلسطيني ككل وخاصة اللاجئين بعدم توفر الأموال كوظائف من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية أو الوظائف الخاصة، هذا الأمر الذي أدى إلى عدم وجود الاحتياجات الأساسية للأطفال من الحليب وبعض الطعام وأيضا بعد توفر الخبز. تخيلي أنه قبل دقيقة من هذا الوقت، قبل أن أخذ اتصالكم، تم اعتقال عدد من الشبان الذين حاولوا إدخال الخبز إلى بعض المنازل الذين ناشدوا الهلال الأحمر عن طريق اللجنة الشعبية أنهم لا يوجد لديهم أي كسرة من الخبز ليطعموا أطفالهم وأيضا كبار السن المتواجدون داخل المخيم.
0: نعم، إذا ما تحدثنا أيضا عن مخاطر استمرار هذا العدوان على المواطنين في ظل عن تهجير المنازل، في ظل منع إدخال الطواقم الطبية أو خروج الناس حتى من المخيم لتلقي العلاج، بالإضافة إلى نفاذ الخبز والمستلزمات الغذائية وحليب الأطفال وما إلى ذلك.
1: طبعا على خلاف غرار ما حصل في غزة ومخيمات الشمال جنين وطول كرم، هم يعملون الآن في داخل مخيم قلندي، هذا مخيم الوسط الذي هو من جغرافية محافظة القدس، وأعلنوا عنه منطقة عسكرية مغلقة وأيضا منعوا التجوال ويخبرون أصحاب البيوت أن عليكم إخلاء البيوت ويهددونهم بالضرب والتكسير، وتم اعتقال أكثر من 50 مواطن لاجئ من المخيم قلنديا باختلاف أعمارهم سواء شبان أو صغار السن أو أيضا كبار السن، ورأيتم أنتم كيف تصدى هؤلاء الشبان للدفاع عن أطفالهم وعن نسائهم وعن ممتلكاتهم بأبسط الأمور بين أيديهم، وهم الآن يواجهون هذا الاحتلال باعتداءاته البشعة. تخيلي أختي الكريمة أنهم يحضرون طعامهم وشرابهم إلى البيوت ويأكلون أمام أعين الأطفال ويرمون بقايا الطعام. هذه العمليات الاستفزازية القذرة المتشرذمة من هذا الاحتلال اللئيم الذي يحاول أيضا نظرة الحسرة والألم من الأطفال، لا يوصلون لهم الطعام وهم يأكلون أمام أعينهم. دكتورة ما هذه المقارنة البشعة؟
0: صحيح. دكتورة تهاني، بما يتعلق بعمليات الهدم عند المحلات التجارية في محيط حاجز قلنديا، عندما تحدثنا عن تداعيات ذلك، وهل يخشى فعليا من تكرار ذات السيناريو بما يتعلق مثلا بمخيم جنين ومخيم نور شمس؟ يعني مخيم نور شمس كان على طول المخيم الشوائع محلات تجارية على الشارع الرئيسي، وتم تدميره وإخلاؤه بالكامل.
1: طبعا من أول دخولهم من يوم أمس، من صباح يوم أمس ونهار يوم أمس على طيلة 24 ساعة، قامت جرافات الاحتلال بهدم وتجريف العديد من المنشآت التجارية والسكنية التي هي بمحاذاة حي شارع المطار والتي هي تكون قريبة من الجدار، قاموا بجرفها. وأيضا يذكر أنه قبل 4 شهور من هذا التاريخ تم تجريف هذه المباني، وأيضا اليوم هو تكررت تجريف هذه المباني السكنية والتجارية التي هي قريبة من حي المطار، وأيضا عملوا على فتحة من خلال الجدار، ودخلوا العديد من السكنات والمعدات الإسرائيلية والجرافات والآليات التي دخلت من هذا الحاجز، وأغلقوها بعد منتصف الليلة، واليوم قاموا على فتحها وإدخال العديد من هذه الجرافات للهدم، وباشروا عمليات الهدم على المحلات التجارية التي هي قريبة من حاجز كولندية، حيث هدموا بطريقة عشوائية كاملة كل المحلات التي هي بمحاذاة الجدار والتي هي قريبة من حاجز كولندية، وهذه هي مصدر رزق للاجئين داخل المخيم.
0: دكتورة تهاني، يعني على أي بأي ذريعة يقوم الاحتلال بهدم هذه المحال التجارية، وخاصة أنه كولندية هو مخيم للاجئين؟ يعني هناك اتفاقيات دولية أكيد تتعلق بالمباني، البيوت، وأيضا المحال التجارية.
1: طبعا قبل ما نذكر الذرائع التي يحاول أن يحللها الاحتلال ويشرعنها لصالحه، طبعا رأيتم أنتم أنه قبل ساعة من الآن قامت الرئاسة الفلسطينية بفخامة الرئيس أنه أدان هذا التصعيد المتواصل على مخيم كولندية، وهذا شيء مهم ليطلع وينظر إليه اللاجئ الفلسطيني داخل هذا المخيم، أن موقف الرئاسة يدين ويشدد هذا الاقتحام من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا من الذرائع التي يلتمسها الاحتلال والتي يحاول أن يشرعنها لصالحه هي أن هذه المحال التجارية هي مخالفة، وأنها تضر بمسار الشارع العام، وأنها قريبة من الجدار، وأنها قريبة من الحاجز الأمني والطوق الأمني، إلا أن هذه الذرائع هي ذرائع واهية تخدم مصالحهم للتنغيص والتنكيل على أهالي مخيم كولندية، وخاصة أنهم يريدون أيضا الاعتداء والسيطرة على معهد كولندية، هذا المعهد القريب أيضا من جغرافية مخيم كولندية، حيث قاموا بأمر إخلاء لهذا المعهد، وأيضا لبناء العديد من الوحدات الاستيطانية القريبة من حي شارع المطار والقريبة من منطقة كولندية البلد، هذا الشارع المترامي والذي هو متكامل الجغرافيا، مخيم كولندية كفر عقب حي المطار، هذا هو حي متكامل الجغرافيا، يقومون بالتنغيص بهذه الاعتداءات وهذه الاقتحامات لبناء العديد من الوحدة الاستيطانية المبرم والموافق على إعدادها وتخطيطها.
0: شكرا جزيلا لك الدكتورة تهاني اللوزي، مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس. إلى موضوع آخر في أحداث اليوم، القضية الفلسطينية تفرض حضورها في الخطاب الانتخابي الأمريكي. المزيد من التفاصيل في تقرير محمد علوي.
2: تشهد الساحة السياسية الأمريكية تحولات لافتة تعكس تغيرا في توجهات شريحة من الناخبين بعد تحقيق مرشحين تقدميين مؤيدين للحقوق الفلسطينية نتائج بارزة في انتخابات محلية وتمهيدية، أبرزها فوز عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان، إلى جانب صعود شخصيات تقدمية في نيويورك مرتبطة بالتيار الذي أوصل زهران ممداني إلى رئاسة بلدية المدينة. وتعكس هذه النتائج تنامي تأثير الشباب والناخبين التقدميين، إلى جانب اتساع ثقل الجاليات العربية والإسلامية وتصاعد الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي للسياسات الأمريكية تجاه الحرب في غزة، ما جعل الموقف من القضية الفلسطينية أكثر حضورا في الحملات الانتخابية مقارنة بالسنوات الماضية. وبحسب محللين، فإن هذه التحولات لا تعني تغيرا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، لكنها تكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأمريكي والحزب الديمقراطي بشأن حقوق الفلسطينيين ومستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهو ما قد ينعكس بصورة أكبر على الانتخابات المقبلة إذا استمرت هذه الاتجاهات. ويرى مراقبون أن التحولات الديموغرافية والثقافية في الولايات المتحدة، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أسهمت في تغيير نظرة قطاعات متزايدة من الأمريكيين، لا سيما الشباب، إلى القضية الفلسطينية، كما عززت مشاهد الحرب في غزة واتساع الحراك الطلابي والحقوقي من حضور القضية في النقاش العام. الأمر

0: الذي انعكس تدريجيا على أولويات الناخبين وخطاب عدد من المرشحين الديمقراطيين. وفي حال استمر هذا المسار يرجح مراقبون أن تحتل قضايا السياسة الخارجية وفي مقدمتها الحرب في غزة وحقوق الفلسطينيين مساحة أكبر في الحملات الانتخابية المقبلة، بما يعكس تأثير التحولات المجتمعية على المشهد السياسي الأمريكي وإعادة تشكيل أولويات جزء من الناخبين خاصة داخل الحزب الديمقراطي.
1: ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في ذات الموضوع، ونرحب بالدكتور نعمان توفيق العابد، باحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا.
2: بخير أستاذي سلمى، لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك. كيف تقرأ دكتور يعني هذا التحولات في الرأي العام فعليا الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، ووصول مثل الطبيب عبد الرحمن السيد إلى يعني فوزه في الانتخابات التمهيدية يعني لولاية ميتشيغان؟
2: نعم، يعني أولا أستاذي سلمى، معروف أن الناخب الأمريكي أو المواطن الأمريكي بشكل عام لا يأبه كثيرا في السياسة الخارجية، وبالتالي إلا بمدى تأثير السياسة الخارجية على الواقع الداخلي الأمريكي، خاصة من الناحية الاقتصادية، وهذا ما شاهدناه في موضوعة الحرب الأمريكية على طهران. ولكن في موضوعة الموضوع الفلسطيني، بعد أن قامت هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالإبادة الجماعية ومشاهد المروعة التي كانت تظهر عبر الإعلام، وواضح أنها كانت يعني ليست لأهداف عسكرية أو نتيجة لأهداف عسكرية، كانت فقط لقتل الطفل الأعزل والمرأة العزلاء والمواطن الفلسطيني الأعزل، بغية القيام بهذه الإبادة الجماعية. ومع انفتاح الإعلام، وكنا نعلم أنه في السابق كان يعني وسائل الإعلام الكبرى مسيطر عليها من قبل اللوبي الإسرائيلي أو من قبل يعني الداعمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن مع وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم ما كان يخرج من قطاع غزة، لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت تمنع الصحفيين خاصة الصحافة الدولية من الدخول إلى قطاع غزة، وما زالت لتغطية الإجرام الذي تمارسه هناك، وإلا أن ما كان يعني يخرج من القطاع عبر النشطاء وعبر وسائل الإعلام سواء منها المحلية والفلسطينية إلى كافة يعني وسائل الإعلام العالمية وإلى النشطاء، أدت بتغييرات جوهرية بالمناسبة لدى الناخب الأمريكي، ابتداء حتى تحديدا لدى الشباب الأمريكي ولدى الطلبة الأمريكان. ونحن شاهدنا يعني حجم المظاهرات والحراك الطلابي الهام جدا الذي كان ربما في أهم الجامعات الأمريكية، وهذه الجامعات هي التي تخرج يعني من هم سوف يستلمون المهام أو في الإدارات المستقبلية سواء في الحزب الجمهوري أو في الحزب الديمقراطي، وهؤلاء هم ربما يكونوا قادة الفكر ويعني يؤثرون بكل قطاعات المجتمع الأمريكي. لذلك انتفاضات الطلاب الأمريكان كان لها تأثيرها على واقع المجتمع الأمريكي، وأدرك هذا المجتمع أنه كان يعيش في تعتيم وفي يعني بموضوعة ما كان يقال له من رواية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة ديمقراطية وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأكثر أخلاقيا في هذا العالم، وإذا بدولة الاحتلال الإسرائيلي الأكثر إرهابية والأكثر إراقة للدماء والأكثر والمطلوبة لدى المحاكم الدولية بتهم الإبادة الجماعية، وهذه لم بالمناسبة سيدي سلمى لم يعني تدن بها أي دولة في هذا العالم إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو تحاكم بها إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي وبعض العصابات الداعشية أو العصابات الإجرامية في هذا العالم، ورئيس وزرائه مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية. المهم في الموضوع أن هؤلاء أيضا شهدوا مدى انسجام الإدارات الأمريكية سواء منها الديمقراطية الحاكمة في ذلك الوقت ومن ثم الجمهورية اللي هي الإدارة ترامب، انحيازها لرواية دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي بدأت هذه التغيرات تظهر، وبدأ هؤلاء النشطاء يعني يمارسون ما يعتقدون أنها صارت معتقدات لديهم من أن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم، وأن القضية الفلسطينية قضية يعني كانت مظلومة حتى لدى الرأي العام الأمريكي، أنه لم ينتبه لهذه القضية ولم يناصر الشعب الفلسطيني.

0: كما كان. أيضا لا ننسى أيضا موضوع الدبلوماسية، سواء منها الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية والعربية، التي أيضا ساهمت في إيصال الرسالة المطلوب إيصالها إلى هذا لهذا النخب. لذلك هناك تغيرات، أو تحديدا لدى الحزب الديمقراطي بالمناسبة، يعني أكثر حسب الإحصائيات هناك أكثر من 80% أصبح من الحزب الديمقراطي الشباب ينؤون بنفسهم عن سياسات حكومة نتنياهو وحكومات إسرائيل ودولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام. وهناك سؤالين جوهريين أستاذي سلمى بتا يعني يترددان لدى الناخب الأمريكي. أولا، لماذا يعني الإدارات الأمريكية تقوم بما تقوم به من دعم لا محدود لحكومة نتنياهو أو لحكومات إسرائيل، ومدى تدخل حكومات إسرائيل أيضا في السياسة الأمريكية وفي توجهات الإدارة الأمريكية. وأيضا السؤال الآخر هو تدخل اللوبي الإسرائيلي، وهناك بالمناسبة المطالب كانت لدى القطاعات الطلابية ليس فقط من الناحية الإنسانية، كانت هناك مطالب من الناحية السياسية بموضوع قطع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما بين الجامعات الإسرائيلية والجامعات الأمريكية، عدم التعاون في مع الجامعات الإسرائيلية ومع الأكاديميين الإسرائيليين. وأيضا موضوع السؤال العام الذي قلته بهم، موضوع أنه مدى تدخل اللوبي الإسرائيلي في السياسة الداخلية أو الخارجية الأمريكية.
1: نعم، يعني دكتور نعمان، بما يتعلق بالرأي العام الأمريكي، وحضرتك ذكرت في البداية بأنه هو لا يهتم كثيرا للسياسة الخارجية الأمريكية، وإنما يهتم بواقعه الداخلي أو أوضاعه الداخلية. يعني ما الذي قدمه مثلا عبد الرحمن السيد أو غيره من المرشحين للناخبين إنجاز التعبير، أو للشعب الأمريكي، تجعل أن يتم اختياره ليس فقط بناء على القضية الفلسطينية، وإنما القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بتحسين واقع الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: نعم، هؤلاء يعني من تم انتخابهم، وهناك بالمناسبة أيضا العديد من المرشحين الذين يتبنون ذات الفكر، من المتوقع أيضا أن يعني يتم ترشيحهم من قبل الحزب الديمقراطي تحديدا لاستلام يعني سواء في انتخابات الكونغرس التجديد النصفي، أو في حكام الولايات أو غيرها من الانتخابات القادمة. هذا تغيير في نحب بالمناسبة أستاذ سلمى. الديمقراطيون كان دعمهم الأساسي من قبل اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هؤلاء عندما يعني انفتحوا على هذا العالم، أولا أصبحوا يطرحوا سياسات داخلية تتلائم مع ما يريده المواطن الأمريكي، وابتعادا عما يكون سياسات الحزب الجمهوري التي يعني عادة ينظر إليها أنها تنصف القطاعات الرأسمالية والشركات المالية الكبرى وإلى غير ذلك، بينما هؤلاء أصبحوا يقدمون للمواطن الأمريكي العادي حلول في مجال الصحة، حلول في مجال التعليم، مساواة في هذه المجالات. أيضا طرح موضوع حقوق الإنسان، ونحن نعلم أن ترامب يعني في سياساته والجمهوريين في سياساتهم الجديدة هناك أصبح يعني تمييز ما بين الشعب الأمريكي ذاته. نحن نعلم ترامب يميز ما بين المهاجرين وما بين من يقول أنهم مواطنين بيض أصليين أمريكان أصليين، وكل هذه السياسات التمييزية بات يشعر بها المواطن الأمريكي. لذلك هؤلاء أصبحوا يطرحون مواضيع تتعلق بحقوقهم.
1: نعم، طيب.
0: بحقوق كل المواطنين الأمريكان بمختلف يعني تبعياتهم وأجناسهم والقوميات التي أتوا منها، خاصة الأفارقة منها والآسيويين.
1: سيد دكتور نعمان، بما يتعلق بالهجوم اللي من ترامب على مثلا نموذج عبد الرحمن السيد، أو نائب الرئيس الأمريكي قال لا سمح الله أن يكون عبد الرحمن السيد يعني رئيسا بعد 3 سنوات، يعني أيضا هذا فكر عنصري متطرف. بالنهاية هي انتخابات، وهناك ناخبين وهم الذين يحددون، وهم دائما يقولون عن الخيار الديمقراطي. كيف نعم تقرأ ذلك؟ نعم
0: سلسلة، كلما زاد ترامب من تصريحاته وتغريداته فيما يتعلق بهذا التمييز العنصري الذي يمارسه، هذا يعني إثارة البغضاء لا في الداخل الأمريكي، كلما زاد تأييد هؤلاء الـ يعني أمثال عبد الرحمن أو غيره من هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر. وبالتالي وتصريحاتهم هذه تدل أيضا أن هناك يعني تأييد واسع لا يستطيعون إيقافه بالمناسبة. يعني عندما يصرح بهذا الشكل الرئيس أو نائب الرئيس بهذا الشكل عن عن عن مواطن أمريكي بالنهاية هو من يتم مهاجمته هو مواطن أمريكي يترشح لاستلام مهام.
1: نعم.
0: وبالتالي يتم يعني من قبل الإدارة الأمريكية من قبل رأس الهرم الأمريكي مهاجمة. هذا يدل أن لديه نصيب من التأييد ويخافون ويخشون من تأثيراته المستقبلية على مجمل الصورة الأمريكية، لأنهم هؤلاء كما قلت يتبنون أفكار عنصرية، أفكار متطرفة، أفكار فيما يتعلق
1: نعم.
0: بالتمييز بين بين هذا المواطن وهذا المواطن، وربما هذا يؤدي إلى ربما انهيار لدى المجتمع الأمريكي إذا ما استمرت هذه السياسة.
1: سنتحدث بما يتعلق بموضوع التوتر القائم أو الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام بين نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية بناء على اتفاق غزة والتحفظات الإسرائيلية على هذا الاتفاق، وهناك غضب، فنتنياهو بعث مبعوث له إلى واشنطن. إذا ما تحدثنا، هل فعليا الولايات المتحدة الأمريكية غاضبة من إسرائيل أو من شخص نتنياهو، أم هذا جزء من الحملة الانتخابية لتبييض صفحة مثلا بعض يعني المسؤولين في الإدارة الأمريكية؟
0: يعني سلمى، لا أعتقد أن هناك خلافا جوهريا ما بين الإدارة الأمريكية وما بين حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك موقف مبدئي وأساسي لدى الإدارات الأمريكية يتعلق بالدعم اللامتناهي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهم يعتقدون أنها تتصرف وفق الرؤية الأمريكية ووفق المصالح الأمريكية. ولكن إذا ما صار هناك تباين في الآراء في موضوع التكتيك، في موضوع التوقيت، في موضوع كيفية إدارة الأزمة، هذا يحدث بين الدول حتى لو كانت يعني حلفاء، يعني لو كانت هذه الدولة أو تلك حليفة لهذه الدولة أو تلك، يحدث أن أحيانا تتضارب الآراء وتتضارب موضوع التكتيكات وتتضارب موضوع التوقيت في تنفيذ هذه الخطة أو تلك. ولكن الإدارة الأمريكية إذا ما أرادت أن تضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته لتطبيق أي اتفاقية تستطيع ذلك، على الرغم من الحجج التي يقدمها الآن نتنياهو بحجة أنه الآن هو يعني حكومة تصريف أعمال، وأن أيضا يعني وضعه الحزبي إذا ما صار كثيرا في موضوع تطبيق اتفاقية غزة أو اتفاقية مع لبنان أو غيرها فسيؤثر على مستقبله السياسي، وبالتالي يقدم هذه الحجج ويرسل مبعوثه، وهو بالمناسبة أيضا طرحها في لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يبقى السؤال مدى تعاطي الإدارة الأمريكية مع يعني الأمور أولا الشخصية المتعلقة ببنيامين نتنياهو، وأبعد أيضا موضوعات الأحزاب اليمينية وحزب الليكود وغيره والأهداف ويعني الأهداف الانتخابية، ومدى يعني أنه رؤية الإدارة الأمريكية أنها تستطيع في هذه المرحلة تطبيق اتفاقيات المرحلة الثانية كما وردت بعد اتفاق الفصائل. على أعتقد أن الأمور تسير في في في في ناحية تطبيق الاتفاق كما ورد، وبالتالي تأتي هناك يعني تنديد من قبل العديد من الدول العربية، بيان الدول العربية هذا اليوم وغيره من المجتمعات التي تحصل هنا وهناك في لأنه واضح أن بنيامين نتنياهو ما قبل الانتخابات الإسرائيلية لن يذهب بعيدا في تنفيذ أي خطة سواء فيما يتعلق بقطاع غزة أو في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور نعمان توفيق العابد الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا. مستمعينا ومتابعينا الكرام، مؤسسة إسرائيلية حقوقية كشفت أن هناك مخططا استيطانيا جديدا سيعمق عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وهذه هي المستوطنة مستوطنة جيلو، سيقام أكثر من 2000 وحدة استيطانية فيها. خليل التفكجي الخبير في الاستيطان تحدث لنا عن هذا المخطط وتفاصيله، فلنستمع.
2: هي التعميق ليس فقط في داخل المنطقة الجنوبية، هي المنطقة الشمالية كما تذكرين، هنالك أيضا مشروع إسرائيلي في عطاروت اللي هي منطقة المطار، وهنالك أيضا في الإيوان اللي هي من الناحية الشرقية. يعني ما يجري الآن في داخل مدينة القدس وعملية إذابة القدس الشرقية والغربية وتحصين هذه العاصمة بين قوسين التي يعتبرها الجانب الإسرائيلي العاصمة بدون شريك فلسطيني. فبالتالي ما يجري الآن في داخل بيت القدس عملية الدمج والإذاء ما بين القدس الشرقية والغربية بالإضافة عن طريق إقامة الكتل الاستيطانية الضخمة التي تبدأ بالمنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة القدس حتى الجنوبية الغربية، هذا باتجاه الجنوب. أما من الناحية الشرقية فكما تكون هناك شارع وأنفاق تقام الآن من أجل ربط المستعمرات الإسرائيلية التي تقع خارج حدود البلدية مع داخلها لمستعمرة معالي أدوميم مع الأنفاق التي تقام الآن في منطقة جبل الزيتون باتجاه الشيخ سعد وباتجاه الجنوب الشرقي. إذا اتجهنا باتجاه الغرب هنالك مشروع البوابات، البوابة المطلقة على البوابة الغربية التي تقوم الجانب الإسرائيلي اليوم بإقامة مناطق مؤسسات للدبلوماسيين بالإضافة إلى مناطق فنادق وهي وعمارات عالية جدا، هذا تقع في القدس الغربية. هلا من الناحية الشمالية هي مستعمرة عطاروت والأنفاق التي ترتبط الآن بشارع 45 ليرتبط مع كوخاف يعقوب التي تقع شرق رام الله وهذه الكتلة الاستيطانية ضمن القدس الكبرى. إذا نظرنا للخارطة بشكل كبير جدا نلاحظ في ثلاث كتل استيطانية، واحدة في داخل حدود البلدية وثانية حول المدينة وآخرها القدس الكبرى التي تصل حتى غور الأردن. الخارطة واضحة تماما بالرؤية الإسرائيلية بأن القدس يجب أن تبقى كعاصمة محمية، لأن سقوط العاصمة بالنسبة لأي دولة في العالم يعني سقوط الدولة. نعم 2050 مشروع واضح تماما هنا. إذا بتلاحظ أيضا اليوم بدأوا يقيموا البؤر الاستيطانية في منطقة البقيعة اللي هي منطقة النبي موسى. في النبي موسى هنالك مشروع لإقامة مطار ضخم في هذه المنطقة، أيضا في توسيع المستعمرات الإسرائيلية التي تقع شرق مدينة القدس اللي هي مناطق كفار أدوميم ومشروع منطقة متسبي يريحو. هذه المستعمرات الإسرائيلية هنالك مشاريع لتوسيعها ومنها نيفيبرات التي تقع على أراضي عناتا في منطقة باتجاه منطقة الخان الأحمر، ويتم سيتم إزالة كل التجمعات البدوية في هذه المنطقة وآخرها كما معروف تماما قضية الخان الأحمر. إذا الرؤية باتجاه هذه المنطقة في عام 2050 كيف ستصبح إذا استمر هذا الوضع؟ سكك حديدية، مناطق فنادق، مناطق محميات، مناطق ترفيه واستجمام، السيطرة على ينابيع المياه، السيطرة على الشوارع، فتح أيضا قضية الجسر الملك عبدالله المغلق حاليا اللي يقع بالقرب من دير حجلة. هذه المنطقة إذا نظرنا لها بشكل كامل وأصبحنا اليوم في عام 2050 ستكون متغيرة بشكل كبير من ناحية جغرافية ومن ناحية ديموغرافية، بمعنى مزيد من المستوطنين في هذه المنطقة.
1: إذا جمعية عير عميم الإسرائيلية كشفت عن مخطط الاستيطاني الجديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية في مستعمرة جيلو المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة، محذرة من أن المخطط سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة. وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على المخطط في 22 من تموز الماضي، ويشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 200 دونم مع توسيع المستوطنة جنوبا باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم. وأضافت أن المخطط يشمل أراضي فلسطينية خاصة من بينها ما لا يقل عن 28 دونما تم الاستيلاء عليها بموجب ما يسمى بقانون أملاك الغائبين الذي تستخدمه سلطات الاحتلال للاستيلاء على ممتلكات المواطنين. إذن كان هذا الحديث لخليل التفكشي حول تداعيات هذا المخطط الجديد الذي سيعمق عزل القدس الشرقية عن محيطها وتحديدا جنوب الضفة. وإلى هنا نأتي مستمعينا ومتابعينا لختام أحداث هذا اليوم. أشكر فريق العمل محمد أحمد وصبحي عكاش من الهندسة الإذاعية، أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.
3: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية. سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة.

0: التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

من صوت فلسطين، هذا موجز بأهم الأنباء. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات وإجراءات مشددة، ويعتقل أكثر من 60 مواطنا. طواقم الهلال الأحمر تتعامل مع 16 إصابة في مخيم قلنديا وتنقل مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج. الرئاسة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد على إصباح من قرية تياسير بمحافظة طوباس الذي استشهد برصاص المستوطنين قبل 3 أشهر. مستوطنون يحطمون عددا من المركبات خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله، ويضرمون النيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة السعير في الخليل، ويسيجون مزيدا من الأراضي في حمامات المالح في الأغوار الشمالية التابعة لبطريركية اللاتين. في غزة، قوات الاحتلال تطلق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير الدكتور حسام أبو صفية. خبير الاستيطان خليل التفاكجي يقول إن المخطط الاستيطاني الجديد في مستوطنة جيلو يهدف إلى توسيع الاستيطان في جنوب القدس المحتلة عبر إقامة نحو 500 وحدة استيطانية على أراضي الولجة. لجنة الانتخابات المركزية تبدأ بتنفيذ أولى مراحل التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد وصبايا.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، تتواصل معاناة النازحين والمواطنين في قطاع غزة يوما بعد يوم في ظل ظروف إنسانية صعبة تزداد تعقيدا مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، مما يضاعف حجم الأزمات التي يعيشها السكان ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية أكثر قسوة. بين حرارة الصيف القاسية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وتزايد التحديات أو تزداد التحديات الإنسانية، وتبقى معاناة النازحين والمواطنين في غزة مستمرة وسط مطالبات بتوفير حلول عاجلة من شأنها التخفيف من الأعباء اليومية وتحسين الظروف المعيشية للسكان والنازحين والمقيمين. للحديث أكثر عن واقع الناس والنازحين في ظل قطاع غزة، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ عبد الرحمن الكرد، الناشط الاجتماعي. مرحبا أستاذ عبد الرحمن، يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا وحياك الله.
1: نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالتأكيد يعني مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في قطاع غزة في الأماكن المنخفضة منها تزداد معاناة النازحين خاصة، حدثنا عن أحوال الناس النازحين كونك أنت ناشط اجتماعي ومتجول داخل هذه الخيام والمخيمات والمراكز اللواء.
2: صحيح، شكرا لكم على هذا اللقاء وهذا وإثارة هذا الموضوع، لأنه موضوع حقيقة الجميع يتعامى ويتجاهل كأن هذا الموضوع أو هذا الأمور لا تعنيهم. هذه حياة الناس، حياة الناس التي أخرجت من بيوتها وأخرجت من قراها ومدنها وألقيت في الرياح من خلال قماشة لا تقي حر ولا تقي برد، فهم ألقوا في الشوارع بدون أدنى تلبية لاحتياجاتهم الإنسانية.
1: نعم يعني الكثير وجدناهم وشهدناهم ورأيناهم بأم أعيننا وهم يناشدون أماكن أفضل منهم من الأماكن التي يتواجدون فيها، ولكن لا يوجد متسع أو أماكن أخرى أفضل يعيشون فيها.
2: الحياة حقيقة، حياة الناس حياة صعبة، حياة متعسرة. يعني حياة الخيام هي بداية البدايات حقيقة، بداية المأساة. يعني هذا يذكرنا إلى نزوح أهالينا في 48 عندما قالوا لهم يوم أو يومين أو أغلب على الأكثر أسبوع وسترجعون إلى بيوتكم، ورأينا جداتنا وأجدادنا يحملون مفتاح بيوتهم وحاكوراتهم وبيارتهم على أمل أن يرجعوا، وحتى الآن يحلموا بهذه العودة. وهذه المأساة تتكرر ونحن في القرن 21 تتكرر أن نعود كما كنا من بداية 48، نعود إلى الوراء 76 عاما للوراء. وهذه ما اقترفه سياسينا أو قادة الصدفة الذين لا يهمهم وعبثوا بمصير الناس.
1: نعم، هذه الأجواء الصعبة والقاسية والحرارة المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي يعني بالتأكيد تؤثر على الناس الأكثر حاجة، المعاقين والأطفال والنساء الكبار في السن.
2: يعني تصور يا صديقي

0: الناس تعيش في المدن ومتوفر لها كل وسائل الراحة، ولكن في هذا الجو الخانق، في هذا الارتفاع الحرارة الغير مسبوقة بدرجات تتجاوز 40 أو 45 في الظل، فلا يمكن أن تتصور هذه الحرارة، فما بالك أن تكون في بقعة جرداء لا يوجد بها إلا خيمة. هذه الخيمة اهترأت على طول 3 سنوات غير متجددة، فيعني تصور هذه الحياة، لا يستطيع، فالناس أغلبها تهرب إلى شاطئ البحر في الليل وترجع إلى في ساعات متأخرة حتى تستطيع أن تتكيف وأن تتأقلم، ولكن هذه حياة، هذه حياة محسوبة على الناس.
1: طيب، يعني هذه الأجواء الصعبة والقاسية وارتفاع درجات الحرارة ليلا ونهارا يعني أثرت بالتأكيد على الكثير من الأصحاب الأمراض المزمنة، وأصبحوا الآن بحاجة إلى أماكن أفضل وبيئة أفضل مما هو يعني عليه الآن، حتى يعني تكون بيئة صالحة للحياة.
0: صحيح، عايشنا حياة الخيم، حياة المخيمات، وكنا يعني موجودين على مدار 24 ساعة داخل المخيمات، داخل الخيم. تدخل الخيمة حقيقة تفاجأ بعدد المصابين المبتورين أو المشلولين الذين لا حول لهم ولا قوة. الأم لا تستطيع القيام أو العناية بهؤلاء، أطفال وأشباب وشباب وشيب، جميع أغلبتهم المبتور اليد، مبتور الرجل أو مبتور القدمين، مشلول أو يعاني من جلطات دماغية شديدة التعقيد. فكل هذه يعني عبارة عن قنابل تلقى في وجوه أولياء الأمور وهم لا حول لهم ولا قوة. تأتي المؤسسات بشكل ثانوي، لا تغني ولا تسمن من جوع، تقدم الشيء اليسير جدا تعتبر نفسها أنها قدمت، فيعني شيء مزري وشيء صعب جدا حتى على الناحية الإنسانية، فشيء يعني يبكي ويقطع القلب.
1: نعم، أكيد يعني قلة وندرة المواد الغذائية وأبسط مقومات الحياة، هذه معاناة أخرى يعاني منها الكثير من النازحين والمقيمين في مراكز الإيواء الداخلية والخارجية. يعني كيف يدبر أمورهم هؤلاء أهل النازحين والنازحين أنفسهم داخل الخيام في وسط الحرارة الشديدة والقطع التيار الكهربائي وقلة التهوية حتى على ساحل البحر الأبيض المتوسط؟
0: يعني تعرف إنما نسبة حوالي 85 أو 90% ممن فقد مصدر رزقه وتوقف السوق، وكان يعمل كمهني أو عامل أو هذا جميعها انتهت وأصبح بدون راتب أو دون معاش حتى يستطيع أن يقضي متطلبات أطفاله. وتصور معي هذه الحالة المزرية، فهو ينتظر التكية، وكان المطبخ العالمي يقدم بشكل منتظم وأصبح متقطع، وأصبح حتى الآن يعني يقدم وجبات بكميات بسيطة جدا. تصور معي هذه المعاناة، ممكن كبير السن يتحمل ويقدر، ولكن الأطفال كيف يقدرون وكيف يتحملون ألام الجوع؟ وكذلك هذا ينساق على المياه، كانت هناك يعني شاحنات مياه نستطيع أن نعتمد عليها، وكانت هناك مؤسسات ومبادرين، أصبحت شح المياه، أصبح نعاني جدا من المياه. تأتي شاحنة واحدة ترى عراق ومشادات وتدخل هناك، لأن هناك احتياج شديد جدا وخاصة تعرف أن فصل الشتاء بهذه الحرارة نحتاج إلى المياه من الاستحمام، من الشرب، من صنع الغذاء، وكذلك الأمراض والأوبئة والطفح الجلدي والأمراض التي تنتشر بشكل رهيب جدا لأن هناك لا تهوى ماهوية، لا مكان هناك حتى تدخل إليها أي شيء صحي. فوضع حقيقة كارثي بمعنى الكلمة، ولا نستطيع أن نهول، ونستطيع أن يعني نتحدث بأخف العبارات، ونحن نكذب على أنفسنا حقيقة، نضحك على أنفسنا ونحن نجمل هذا الواقع، الواقع القبيح.
1: نعم، يعني هذه الأوضاع وهذه البيئة الكارثية أثرت بشكل كبير على السكان، وانتشرت الأمراض الجلدية خاصة بين الأطفال الذين يعيشون في أماكن تفتقر إلى التهوية المناسبة والخدمات الصحية الكافية. يعني وجدنا هذه الانتشار الأمراض قد انتشر في الكثير من المخيمات.
0: صحيح، يعني الوضع البيئي والوضع الصحي حقيقة شيء يعني، وهذا بحديث الصحة العالمية وتقارير الوكالة، وكالة الصحة والنروة، وتقارير المؤسسات الدولية بأن قطاع غزة منطقة موبوءة حقيقة. ورأينا يعني أصناف وأشكال من الأمراض، وحقيقة كمان ركام هذا البيوت المهدومة. يعني حاولنا، عقدنا كلجنة شعبية للاجئين، وأنا ناشط من ضمن اللجنة الشعبية، فعقدنا اتفاقيات مع الإنروا، مع UNDP، مع المجد السعودي، وحاولنا أن نزيل هذا الركام لأنه ملجأ حقيقة للإيران، للقوارض، للعربيد، للحياية، لكل شيء، يعني شيء للحشرات التي تنقل الأمراض. فاستجد علينا أمراض وأوبئة لم نكن نعرفها من قبل، ولكن البيئة المستجدة هي التي خلقت هذه البيئة، هذا الدمار على كل صعيد الاجتماعي والصحي والبيئي.
1: المطلوب أخي عبد الرحمن للنازحين من أجل تغيير نوعا ما من حياتهم اليومية،
0: المطلوب يعني هو يترتب عليه هو العمل السياسي. العمل السياسي في واد والناس في واد، هم يفكرون بأمور ليس لها علاقة بحياة الناس. نسمع كثيرا أن مجلس السلام سيدخل وإسرائيل تلعب علينا، وهي تمسك الخيوط جميعها، وهي تعتبرنا ساحة للقتل والدماء وسفك الدماء، ونحن ملعب خصب، ونحن أوراق يجدون اللعب بها. وهؤلاء حاليا يلعبون في الضفة الغربية بعدما أن أنهكوا وقضوا على شيء اسمه قطاع غزة، فنحن نستعمل كأوراق جذب لهؤلاء القادة الصهاينة الذين استنزفوا دماءنا، النازيين الجدد، هؤلاء الذين قتلوا وبشعوا بنا وأقاموا بنا الإبادة حقيقة لمكاسبهم الانتخابية.
1: نعم، المطلوب من الاحتياجات اليومية والإنسانية للنازحين،
0: يعني النازح يحتاج كل شيء، كل شيء، ولا يوجد أي مقوم للحياة، يحاول أن يتكيف، ولكن هذا على حياته وعلى مستواه الآدمي. يعني أنا يعني سمعت ورأيت أنه الناس أعادت بناء البيوت من الطين، وأنا كان عمري 4 سنوات، والحين أنا تجاوز 120 سنة. 4 سنوات أنا عشت في بيت، وسألت والدتي ما هذا البيت، قالت لي إن هذا بيت مصنوع، هذا غرفة مصنوعة من الطين والقصل. فرجعنا للتمنياربية، رجعنا 77 سنة قهقري إلى، ونحن نعيش في 21 سنة، والناس ووصل التكنولوجيا والقمة الذكاء الاصطناعي والغزو القمر، ونحن في الحضيض الحضيض الحضيض. فهذه وصمة عار على كل العالم الحر الذي يعتبر نفسه حر، فهذا خزي وعار على جباههم حقيقة، وهذه وصمة مدام لم يرسموا الفرحة ولم يدخلوا السرور إلى أطفالنا وإلى بناتنا وإلى شيبنا وإلى نساءنا وإلى كل فرد فلسطيني يوضع على الرأس وهو تاج هذه الأمة.
1: شكرا أخي أبو محمد عبد الرحمن الكرد على هذه الكلمات وعلى هذه الإيضاحات وعلى هذا الشعور اتجاه النازحين والمواطنين.
0: شكرا لكم، وهذه مواضيع حقيقة نتكلم بها من واقع الألم والمآسي التي نعيشها وعانى الله الناس.
1: أعزائي المستمعين، في ظل ارتفاع درجة الحرارة يواجه آلاف النازحين والمواطنين تحديات متزايدة داخل مراكز الإيواء والخيام والمنازل المتضررة، فالحرارة المرتفعة أصبحت عبئا إضافيا على السكان الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية بسام محيزن، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أكن عهدي لك ولموطني، الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين لحظة محرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هناك ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: الأكبر منا وأكبر من
5: الحكومة. ما بقي الزعتر والزيتون.
6: لن أهاجر، لن أهاجر، لن أهاجر.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي وسط اعتقالات واسعة. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير الدكتور حسام أبو صفية. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد على إصباح المحتجز منذ 3 أشهر. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم قلنديا شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات وإجراءات مشددة. وأفادت محافظة القدس بأن هذه القوات شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا تزامنا مع إغلاق الشارع الرئيس أمام حركة المركبات، ما أدى إلى شلل تام في حركة التنقل. هذا وفرضت قوات الاحتلال فجرا منعا للتجول في شوارع بلدة كفر عقب وأغلقت جميع المفارق والطرق المؤدية إلى مدينة القدس. إلى ذلك قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال وخلال العدوان المتواصل اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء. في السياق أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت مع 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على مواطنين خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب. وأوضح الهلال الأحمر أن عدد الإصابات التي تعامل معها منذ بدء اقتحامات الاحتلال للمنطقة ارتفع إلى 16 إصابة، مشيرا إلى أن طواقمه تمكنت من نقل عدد من المرضى إلى المستشفيات. أدانت الرئاسة عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا محملة حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا، معتبرة أن استهداف المخيم يأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين في الضفة. وأكدت الرئاسة أن تصعيد الاحتلال يتزامن مع استمرار العدوان على غزة، محذرة من تداعيات هذه السياسات ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف العدوان والاقتحامات وعمليات الهدم والتهجير. من جانبها أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير العدوان الواسع على مخيم قلنديا وما رافقه من تنفيذ حملات دهم وتفتيش واسعة وتنفيذ أوامر هدم واعتقال المواطنين والتجريف والتخريب وإجبار بعض العائلات على إخلاء منازلها. واعتبرت هذا العدوان تصعيدا خطيرا يندرج ضمن سياسة تدمير المخيمات والعقاب الجماعي. بدورها أكدت حركة فتح أن عدوان جيش الاحتلال المتواصل على المخيم يأتي ضمن حرب الإبادة الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في غزة والضفة، مضيفة أن هذا العدوان لن يحقق مراميه وأهدافه في النيل من إرادة شعبنا الذي لن يغادر أرضه وسيظل متشبثا متجذرا فيها حتى انتزاعه لحقوقه الوطنية المشروعة. وأضافت فتح في بيان أن هذا العدوان يأتي ضمن مآرب الاحتلال لاستهداف المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفها شاهدا حيا على قضية اللاجئين الفلسطينيين في مسعى لتصفية حق العودة والتعويض، وهو ما يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة. من المقرر أن تسلم قوات الاحتلال مساء اليوم جثمان الشهيد على إصباح من قرية تياسير بمحافظة طوباس، والذي استشهد برصاص المستوطنين قبل 3 أشهر. في جنين واصلت قوات الاحتلال عمل تجريف واقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في قريتي زبوبة وعربونة. في رام الله حطم مستوطنون عددا من المركبات خلال هجومهم على قرية جيبيا. في الخليل أضرم مستوطنون النيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة تسعير. في الأغوار الشمالية سيج مستوطنون مزيدا من الأراضي في حمامات المالح التابعة لبطريركية اللاتين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مدينة أريحة. في بيت لحم جرفت قوات الاحتلال أراض زراعية في بلدة بتير واقتلعت نحو 80 شتلة من الزيتون واللوزيات وسمحت للمستوطنين برعي أغنامهم في الأراضي التي جرى تجريفها. في قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب النازحين في مواصي رفح وخان يونس في جنوب القطاع، وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,382 شهيدا و174,206 مصابا. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش أن الهدوء النسبي الذي شهده القطاع خلال الأيام الماضية انعكس إيجابا على الحالة النفسية للمواطنين، لكنه لم يغير من واقع الأزمة الصحية المتفاقمة نتيجة استمرار منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية. وأوضح أبو عفش في حديث لإذاعتنا أن هناك وعودا من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بإدخال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أن إدخال الأجهزة الطبية لا يزال محظورا، ما يعيق استعادة الخدمات الصحية خاصة بعد تدمير أجزاء واسعة من المستشفيات وأجهزة العناية المركزة والتشخيص والمختبرات.
1: المؤسسات الدولية لا تتوقف عن ضغط على الاحتلال لإدخال سواء محاليل أو إدخال أدوية، لكن ظروف السياسية والضغط قبل الاحتلال والعمليات العسكرية المتواصلة والتي كانت في السابق هي التي كانت لا تسمح بدخول تنسيقات الأدوية. نحن في الإغاثة الطبية لدينا العديد من القاطرات تحتاج إلى دخول، لدينا العديد من الأجهزة، هناك في رام الله أو في الأردن أو في الجانب المصري موجود، هناك أدوية وأجهزة لو حالنا بإدخالها، هناك العديد من القاطرات والعديد من الأدوية والأجهزة والإمكانيات لإدخالها إلى قطاع غزة، ولكن كما تعلمون أن الاحتلال يمنع دخول هذه الأجهزة وهذه الأدوية.
0: في ملف الأسرى قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن إدارة سجون الاحتلال تواصل سياساتها القمعية بحق الأسرى داخل السجون، وتعمل على تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف الأسرى، من بينها إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب.
2: موضوع الأسرى المرضى والأطباء وتحديدا الدكتور حسام أبو صفي ومثله الكثيرين يوميا يتعرضوا للاعتداء ويوميا يتعرضوا للضرب، ولا يفرق الاحتلال بين طبيب ومعلم وطالب وطفل وأسيرة، الجميع هو هدف لدى إدارة السجون ولدى الاحتلال الإسرائيلي. إدارة السجون لغاية الآن لم تسمح لأي طبيب فلسطيني أو غير فلسطيني بالدخول إلى السجون، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الحالية حكومة ابن غفير لم تسمح لأي طبيب خارج مصلحة السجون بالدخول والاطلاع على الجرائم التي تحصل في داخل السجون.
0: حمل المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسير دكتور حسام أبو صفية، محذرا من تدهور خطير في حالته الصحية نتيجة الاعتداءات المتكررة والإهمال الطبي. وطالب النجار الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل للإفراج عن أبو صفية وتوفير الحماية والرعاية الطبية، مؤكدا أن ما يتعرض له يشكل انتهاكا للقانون الدولي. قال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي إن المخططة الاستيطانية الجديدة في مستوطنة جيلو يهدف إلى توسيع الاستيطان في جنوب القدس المحتلة عبر إقامة نحو 500 وحدة استيطانية على أراضي الولجة، بما يستكمل مخططات فصل بيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور عن القدس المحتلة.
2: هذه المستعمرة التي أقيمت في عام 1970 ضمن طبعا في عام 1967 تم توسيع حدود بلدية القدس ووضعت كل أراضي بيت جالة في داخل حدود بلدية القدس، وبالتالي تعتبر أصحاب هذه الأراضي أملاك غائبين. حقيقة هذا المشروع الذي يأتي الآن هو يأتي ضمن سلسلة استراتيجية تبدأ من المنطقة الجنوبية الشرقية اللي هي جبل أبو غنيم أو هار هما، وتتجه باتجاه الغرب واللي هو في منطقة خرب الطبالية أو ما يطلق عليها جبعات هاماتوس، باتجاه الغرب أيضا في مستوطنة جديدة ستقام حوالي 5000 وحدة سكنية اللي هي جبعات يائيل على أراضي الولجة، وما يحدث الآن في أراضي الولجة من هدم منازل هو ضمن هذا البرنامج.
0: قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن اللجنة بدأت تنفيذ أولى مراحل التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني من خلال فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين، على أن تنفذ عملية التسجيل الميداني في جميع الهيئات المحلية خلال الفترة بين 15 إلى 19 من آب الحالي. وأشار طعم الله في حديث لإذاعتنا إلى وجود إجراءات خاصة لبعض الفئات، منها حملة الجوازات الأجنبية وأهالي القدس والمواطنون في قطاع غزة المقيمون في الضفة، حيث يتوجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل واستكمال الوثائق المطلوبة.
3: أي مواطن مقيم في قطاع غزة اسمه موجود في السجل المدني وعمره فوق 18 تقدر يقترح في اي مكان بيختار، يعني ما راح نوزعهم على مراكز محدده. طبعا هاي الاشياء راح نشرحها بالتفصيل لاحقا، ولكن انا بحكي بشكل مبدئي، اي مواطن مقيم في قطاع غزه اسمه موجود في السجل المدني يستطيع ان يقترح في اي مكان هو مقيم فيه، وبيقترح في مكان واحد. هلا عشان نقيب نمنع التصويت المزدوج او يصوت اكثر من مره، احنا في عندنا اليات كثيره لهذا الموضوع. لا هو المطلوب حضوره شخصيا، يعني مع هويته على مركز القضاء ينتخب، وعندما ينتخب أي مواطن يعني يدلي بصوته يتم شطب اسمه إلكترونيا في السجل المدني، بحيث أنه إذا راح محل ثاني ينتخب ما بيستطيع، لأنه خلص هو أريد صوت ولا يستطيع أن يصوت مرة أخرى.
0: قال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن نيابة العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة أشرتا الإجراءات القانونية في حادثة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما عثر عليه في بلدة بير زيت شمال رام الله. وأضاف رزيقات أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ على الجثمان لحين إحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان المتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويوم غد الجمعة يترى انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف. وهذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قالنديا لليوم الثاني على التوالي وسط حملة اعتقالات واسعة. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسيرة دكتور حسام أبو صفية. الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد على إصباح المحتجز منذ 3 أشهر. إلى اللقاء.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

الغربة مش مجرد مكان بعيد، أحياناً هي قرار بغير حياة كاملة. في بودكاست غربة بنسمع حكايات طلاب حملوا أحلامهم وسافروا وفي الطريق اكتشفوا

0: في التجربة. بودكاست غربة مع نهلة شحادة.
1: أهلا وسهلا فيكم بأولى حلقات بودكاست غربة. لأنه كل طالب قرر أنه يسافر ليكمل حلمه ليدرس، هي رحلة مش بسيطة، هي رحلة بيكتشف فيها حاله، بيكتشف إذا هذا القرار كان القرار الصح ولا كان ممكن فكر أكتر فيه. في بودكاست غربة راح نغوص أكتر بمشاعر طلاب الفلسطينيين المغتربين للدراسة خارج الوطن، ولأنه الغربة مش فقط غربة المكان، إنما قد تكون غربة المشاعر، غربة الانتماء، غربة التفاصيل اليومية في الحياة. لهيك في بودكاست غربة راح نتعرف في كل حلقة في رحلة مع كل طالب قرر يدرس خارج الوطن، نتعرف أكتر على تفاصيل الدراسة والحياة اليومية بمجموعة فقرات إن شاء الله رح تنال إعجابكم. دكتور عمار درويش المتخصص والطبيب العام واللي سافر على ألمانيا ليكمل دراسة الطب في ألمانيا، هو رح يكون أول ضيف معنا في بودكاست غربة. ودكتور عمار أهلا وسهلا فيك.
2: يا ميتال أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا، أول إشي كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير.
1: وكيف ألمانيا؟
2: الحمد لله أيام هاي دفع منيحة.
1: تمام. طيب عمار، البرنامج رح يكون بدايته معك وأنت أول ضيوفنا، فأهلا وسهلا فيك وبداية خير إن شاء الله.
2: أهلا فيك، بتشرف فيكم.
1: يا أهلا فيك. طيب عمار، البرنامج عبارة عن مجموعة فقرات، تمام؟ يعني فيها الفقرات اللي رح تجاوب عليها بسرعة، فيها الفقرات اللي رح نعطيك وقت تفكر، فكل فقرة رح تكون معنا في جوها. وأول فقرة معنا هي
3: بداية الرحلة.
1: عمار، القرار الدراسي خارج الوطن هو إجا نتيجة تعمق درسته كتير أو إجا فجأة؟
2: حقيقة كان الموضوع في بالي من لما كنت في آخر سنوات الجامعية، كنت أدرس في الخيارات الموجودة بحكم كونه الطب، إنهاء الطب فقط لم يعد كافيا، يعني ما صار لازم إنه الطبيب يبحث عن اختصاص عشان يقدر يتميز ويقدر يقدم أكثر في المجال. فصدقا لا، كان مدروس أكثر، وبس يعني كنت متردد في اتخاذ القرار الغربة، إنه هل أتخذ هذه الخطوة أو لا، والإشي أخذ مني شوية وقت عشان أكون متأكد من قراري. اشتغلت في البلد، أنا يعني انهيت الدراسة وعملت في البلد شوية، ولكن في الآخر أخذت القرار إنه أخذ هاي المغامرة.
1: يعني تقريبا كم لك مغترب؟
2: أنا صار لي سنة حاليا.
1: سنة. كانت كافية تقيم إذا قرارك صح أو لا؟
2: صراحة يعني بقدر أحكي لك إنه تقريبا كافية. خلال الأيام الجاية رح توضح الصورة بشكل أفضل، ولكن بشكل مبدئي نعم كانت كافية.
1: طيب احنا عندنا مجموعة فقرات، لهيك رح أخلي هاي الأجوبة أو هل هالقناعة عنها كافية أو لا خلال الفقرات الجاي، تمام؟ فبدنا تجاوب بصدق. رح نروح معك لفقراتنا، والفقرة التالية
3: نعم أو لا،
1: بدنا نجاوب فيها بنعم أو لا فقط بدون شرح. نعم أو لا، هل بتحس بالذنب إنك بعيد عن أهلك؟
2: نعم.
1: هل بتحس إنه تغيرت أكتر لما تركت البلد وسافرت؟
2: نعم.
1: هل بتحس براحة أكتر وإنت مغترب؟
2: حقيقة لا.
1: هل بتفكر بشكل جدي ترجع للبلد؟
2: ليس بعد.
1: بما أن أنت في ألمانيا، هل حسيت إنه اللغة عملت بينك وبين الناس هناك جدار بدل الجسر؟
2: نعم.
1: هل في طقوس صغيرة معينة بتعملها كل يوم لتذكرك ببلدك فلسطين؟
2: بالتأكيد يعني ما زالت.
1: هل قبل ما تسافر كانت كلمة غربة تعني المكان الجغرافي فقط، وبعد ما سافرت تأكدت أو شفت إنها داخلية أكتر؟
2: بالتأكيد.
1: هل بتحس إنك بتعيش بهويتين في بعض الأحيان؟
2: الإشي بتطلب منك كغربة، لاحظت من لاحظته بتطلب منك إنك تعيش هويتين، ولكن بحاول قدر الإمكان إني أثبت على هويتي وعلى ما بعرف شو اللي بدفعني، فرح أحكي لا لأني أنا بحاول إنه لا.
1: هل في لحظات بتتمنى لو إنك ما سافرت؟
2: بالتأكيد.
1: هل بتحس بالحرية أكتر وإنت مسافر؟
2: طبعاً.
1: هل وجودك في ألمانيا خلاك بتحس بقوة أكتر؟
2: نعم.
1: إذن مستمعينا مكملين وإياكم في بودكاست غربة، هذا البرنامج يلي بيحاول يفوت أكتر بعمق لكل حدا بيفكر يغترب أو في أسئلة مش عم بيجاوب عليها. تجارب الناس التانية ممكن تعطيك جواب، أكيد ما رح يشبه تجربتك ولكن ممكن يضوي على أشياء أنت بتحاول تجاوب عليها. هلأ رح نروح لفقرتنا التالية،
3: شنطة سفر.
1: هو سؤال بسيط، لو بدك تاخد 3 أشياء بشنطة السفر وتحطها تمثل غربتك، 3 أشياء مش ضروري تكون مادية، قد تكون مشاعر، شو هي هاي 3 أشياء اللي بتحطها بالشنطة وليش بتمثل غربتك؟
2: أولا الاجتماعيات، أهلي وأصدقائي كان ممكن يخففوا علي كتير كتير. الإشي الثاني شعور الألفة اللي موجود عندنا، يعني رغم كل شيء موجود هون ورغم كل الإيجابيات اللي هون، ولكن يعني بتفيك لما تنزل بس بالشارع وتشوف حدا بيبتسم لك، شعور الألفة الموجود عندنا في مجتمعنا كشعب فلسطيني أو ما بعرف ممكن كشعب عربي، هذا إشي رح تحس إنك استقدت كتير هون. الإشي الثالث اللي بحب أخذه معي، رح أحكي باختصار، العفوية. هون الألمان تحديد الألمان ما بعرف إيش هابي الأوروبي هون هيك، بس أتوقع أوروبا الغربية والألمان بالتحديد عندهم الانتظام وال يعني ما عندهم أي نوع من المرونة في الاجتماعيات وفي التعامل، فممكن تحكي إنه بتفتقد العفوية كثير، بتفتقد شوية الفوضوية الجميلة الموجودة عندنا. صح يعني ممكن تكون مزعجة أنت لما تكون تفكر فيها لما تكون عايش بالبلد، بس لما تيجي هون راح تفتقدها كثير.
1: صح. جميل، يعني العفوية نوعا ما، الجدية الرسمية، الانتظام الزايد بأوروبا بشكل عام لفتك وانت بتحب تاخد العفوية معك. معناته بشنطة السفر بدلنا، بدل ما ناخد 3 أشياء بتمثل غربة، أخدت 3 أشياء من الوطن تساعدك تتحمل الغربة. طيب يا عمار خلينا نكمل معك بفقراتنا وبنروح إلى فقرتنا التالية،
3: صورة صوتية.
1: ببساطة عمار ممكن هيك تغمض عيونك وتوصف لنا، أو بدون، أنت حر، وتوصف لنا مشهد من يومك، ترسم لنا يعني هيك بالكلام ونتخيله إحنا، يوم طالب مغترب، ممكن تحب توصف يومك بشكل عام أو مشهد من اليوم.
2: في غرفة باردة، قد تكون يعني الغرف هون مدفأة بشكل جيد ومعدول بشكل جيد، ولكن باردة من ناحية انك تفتقد انك تصحى على صوت طفل موجود عندك في البيت، او تصحى على صوت انك لا رح تصحى على صوت المنبه، او حتى احيانا رح تصحى لحالك بدون حتى منبه بقدر ما الروتين هون ثابت. بعدها رح تحاول تعجل عشان هون المواصلات بشكل عام ما فيها مزح، الانضباط بشكل صارم، أي تأخير ممكن يكلفك كتير، كتير من الترحيبات الموجودة هون الخالية من المشاعر، هون كتير بالشارع والبلاد بيحكوا يعني حلو لما يلتقي فيك وبس تشوف لما يودعك، ولكن مع الوقت بتلاحظ إن هي إشي مفروض عليهم أكثر ما هو إشي عن جد بشعره لما يحكي. ممكن تكون أنت عامل مشكلة مع الألماني وفي نهاية المشكلة بتلاقيه بودعك بنفس الكلمة اللي راح يودعك فيها لو كان بينكم موقف إيجابي. نحكي روتين، دوام بتتكرر بشكل مستمر. طبعاً ما رح نحكي نفصل عن الأشياء الإيجابية، الانضباط، القوانين، الاحترام، تحت لا في ناس تحترمك طول الوقت حواليك، ما بتحسسك يعني انك انت حدا مش منهم، بل بالعكس بتحس انك انت عنصر من هالمجتمع زيهم، بتخدم وبتضيف او يعني بتأثر. في النهاية بترجع على غرفتك، بتمر بتفتح الشباك بتشوف الخضار الكبير اللي معبي الدنيا دائما هون، تأخذ وجبة المسار بالنسبة لك هي عبارة عن

0: معين لازم تعمله مش للاستمتاع ولكن للاستنبار والبقاء.
1: جميل، يعني تخيلنا يومك في الغربة عمار. طيب دكتور عمار، احنا مكملين معك واتمنى ان لا تثقل عليك هاي الاسئلة لانه بعرف انها بتروح لمشاعر اكتر، ولكن بنحاول نفهم الغربة بعيون الناس اللي عاشتها وعم بتعيشها اكتر. لهيك بدنا نروح احنا وياك للفقرة التالية، فقرة
2: اكمل الجملة.
1: اكيد تذكرت ايام المدرسة لما كان يجيك فراغ ولازم تعبي، صح؟ بس رح نعبيه بدون علامات، ولكن قد يكون أكتر فراغ مهم نعبيه اليوم. أكتر إشي اشتقت له هو
0: أهلي.
1: الغربة غيرت فيني
0: تفكيري.
1: لو ما سافرت كنت اليوم
0: محبط.
1: أكتر كلمة بحكيها بيني وبين حالي هي
0: لازم أكمل.
1: بشعر اليوم إني
0: أنضج.
1: بعد 5 سنين لما أرجع أسمع هاي الحلقة رح أكون
0: فخور.
1: أكملت الفراغ بصدق وحسينا في هذا الإشي، لهيك أعتقد كلنا مرات بحاجة نكمل الفراغ لحتى نفهم حالنا أكتر، نفهم إحنا ماشيين بالطريق الصح أو لا. إحنا لسه مكملين في بودكاست غربة، معنا دكتور عمار درويش اللي سافر ليكمل دراسة الطب في ألمانيا وإله مغترب عام كامل. مكملين بفقراتنا عمار، وما رح نروح لفقرة اسمها
2: رسالة صوتية أو فويس نوت.
1: رح تسجل هلأ رسالة صوتية تبعتها لأهلك، ممكن تحدد شخص من أهلك أو بشكل عام لأهلك، بس بدنا تحكي فيها الإشي اللي ما بتقدر تحكيه عن جد لما تبعت فويس مسج لأهلك. شو الإشي اللي ما بتقدر تحكيه فعلا لما تبعت لهم إياه؟
0: يعني أنا لإلهم ممكن أكون مستحي أحكيه، أما هون رح أحكي.
1: صحيح صحيح، لأنه بعرف أنه دائما منطمن أهلينا كل شيء تمام، يا ماما بتوكل منيح، آه طبعا بأكل وكل شيء تمام. في إشي نفسك تحكيه بس ما بتقدر تحكيه عشانهم طبعا، وعشان ما يكونوا قلقين، يعني ما يكونوا قلقين عليك.
0: مرحبا، كيفكم؟ مستقبلكم كثير، أنا بخير، مستقبلكم في حياتي، بتمنى لو صح لي أقضي معكم وقت أكثر، بتمنى في الأيام الجاي أشوفكم وأنتم بخير وبأحسن حال.
1: بس لأني بعرف كتير منيح إنه في كتير أشياء جد نفسنا نحكيها، وأعتقد إنه حتى كان صعب عليك تحكيها هلأ.
0: لا كيف أحكي لك، يعني هو حسيت إنه اللي بحكيه مش صادق، وإذا بدي أحكي راح يكون شوي كئيب اللي شيء. ما بعرف قديش بحاول إنه ما يكون الإشي كتير هيك سوداوي، يعني يمكن هي لأنها فترة أنا بمر فيها
1: صعبة
0: هالإشي، يعني مش أسهل فترة حاليا.
1: إذا رسالة صوتية ما اكتملت، ولكن قد تكون يوما ما مكتملة بمشاعرها الحقيقية. دكتور عمار
0: بتمنى
1: إن شاء الله. إلى فقرتنا التالية، عشان هيك بعيدا عن المشاعر الصعبة رح نروح لإشي هيك شوي فريش و
2: ما بتترجم.
1: في فقرة ما بتترجم، وبما أنه لهجتنا الفلسطينية مليئة بالمفردات اللي صعب نترجمها باللغات التانية، شو أكتر كلمة، وعطينا كلمة واحدة سريعا عمار، صعب تترجم بالألماني؟
0: راح أحكي صبابة.
1: صبابة، يعني ممكن إذا تحكيها قدام حدا ويحكي لك ترجم ليها تحكي له نو ترانزليت. صعب
0: صعب.
1: ولهجتنا مليئة بالكلمات صراحة اللي بنتفرد فيها، أو صعب عن جد إنه تترجم للغات تانية. طيب مستمعينا، إحنا في بودكاست غربة وصلنا لآخر فقرة، والفقرة اللي أعتقد الضيف ما رح يتوقعها،
2: محكمة الغربة.
1: نعلن افتتاح محكمة الغربة، المتهم هو الغربة، والضيف الدكتور عمار هو صاحب القضية والشاهد الأول. دكتور عمار، أعطينا 3 تهم بتوجهها للغربة و3 أشياء تشكر الغربة عليها.
0: نبدأ بالسلبيات، راح أتهمها بالبرود، راح أتهمها بالكانت حرامية سرقت مني الناس اللي بحبهم، وراح أتهمها إنها نوعا ما تقتل في شيء كشيء الإشي اللي تعودت من ناحية ألفة اجتماعية ومن ناحية العفوية الموجودة عندنا، ولاحظ أنك أنت شوي شوي تتغير. أما نحكي للإيجابيات، شكرا لله لأنها خلتني أعطتني القدرة على أني أكتشف جوانب جديدة في نفسي، أعطتني الجانب الآخر أنه ممكن يكون موجود من الانضباط ومن النظام ومن الأشياء اللي جبيني تتمنى فعلاً أنها تكون موجودة عندنا. وأخيراً الشيء اللي عن جد ممكن نستخدمه إحنا كشعب فلسطيني بالتحديد، الأمان.
1: الأمان
0: فعلاً، الأمان هو الأمان.
1: لحظة الحكم دكتور عمار، هل الغربة بريئة مذنبة أم تستحق فرصة أخرى؟
0: رح أحكيها بصوت عالي، البريئة.
1: بريئة، تعلن براءتها. دكتور عمار، صراحة في كتير أشياء كنت حابة أحكيها أكتر، ولكن نكتفي بهذا القدر من الخوض في يعني المشاعر، ويعني بختام هالحلقة اللي حاولنا ندخل فيها لأكتر عمق بتجربة الغربة، وكانت حلقة صادقة فعلا ومن القلب دكتور عمار. لكن في الختام، شو حابب تختم أو شو حابب تحكي لكل حدا يمكن بفكر يسافر للدراسة أو يغترب للدراسة؟
0: ختاما طبعا بشكرك نهلة، وبشكر المستمعين على استماعهم لنا. بدي أوضح بس إشي ممكن يكون انتهم بشكل خاطئ، الطباع الذي قد يكون سلبي للبعض، من قد يكون نوعا ما غير دقيق، بسبب إنه الفترة هاي يعني من تجربتي ما زالت يعني نحكي غير مكتملة حتى أني أكون واصل للمرحلة اللي أنا حاب أوصل لها، عشان أقدر أنه أنا أكون فعلا معطي حكم بشكل أفضل. فبدي ما أكون أثرت على حدا بشكل أنه نعم الغربة صعبة وهي ثمن، إلها إيجابيات كثير طبعا، ولكن طبعا في ثمن مهم راح تدفعه زي أي شيء في الحياة بتاخده، راح يكون في ثمن.
1: عشان هيك في بداية الحلقة دكتور عمار حكينا إنه راح تسمعوا التجارب، بس أكيد هي لا تستفيدوا أو تضوي شغلات عندكم، وهي أكيد مش كل إنسان عنده تجربته الخاصة.
0: طبعا بقدر أنا يعني أزودكم مثلا في تجارب زملائي، وراح تسمعوا شيء مختلف تماما.
1: أكيد إن شاء الله.
0: كنت بدي أوضح.
1: أكيد. شكرا كتير لإلك، نورتنا. إن شاء الله يعني تجربة تكون مميزة وترجع تنور البلد عن جديد. شكرا لك.
0: الله يسعدك، شكرا لكم.

دكتور عمار درويش الطبيب العام واللي سافر لألمانيا لحتى يكمل دراسته، رحنا معه برحلة في بودكاست غربة. كل حلقة رح نكون فيها برحلة مع طالب جديد في بلد جديد، انتظرونا. وكانت هاي أول حلقة من حلقات بودكاست غربة. شكرا لجواد سليم في الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم. كنت معكم أنا نهلة شحادة، في أمان الله. إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم التالي على اليوم الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وإجراءات مشددة ويعتقل أكثر من 60 مواطنا من المخيم منذ فجر أمس. طواقم الهلال الأحمر تتعامل مع 16 إصابة في مخيم قلنديا وتنقل مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج في المستشفيات. الرئاسة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا وتعتبر أن استهداف المخيم يأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين في الضفة. الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد علاء إصبيح من قرية تياسير بمحافظة طوباس والذي استشهد برصاص المستوطنين قبل 3 أشهر. مستوطنون يحطمون عددا من مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله. مستوطنون يضرمون النيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير في الخليل. قوات الاحتلال تواصل أعمال تجريف واقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في قريتي زبوبة غرب الجنين وعربونة شرق المدينة. مستوطنون يسيجون مزيدا من الأراضي في حمامات المالح في الأغوار الشمالية التابعة لبطريركية اللاتين ويغلقونها أمام المواطنين. في قطاع غزة قوات الاحتلال تطلق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع ونحو 58 ألف مصاب بجدر الماء في قطاع غزة منذ بداية العام. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدكتور حسام أبو صفية. خبير الاستيطان خليل التفجي يقول إن المخطط الاستيطاني الجديد في مستوطنة جيلو يهدف إلى توسيع الاستيطان في جنوب القدس المحتلة عبر إقامة نحو 500 وحدة استيطانية على أراضي الولجة بما يستكمل مخططات فصل بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور عن القدس المحتلة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. ختام الموجز بأمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: نروي الحكاية كما عاشها أهلها لتبقى الذاكرة حية ولتبقى الرواية أمينة على المكان والإنسان. صوت فلسطين يقدم برنامج من الذاكرة، إعداد وتقديم رجاء صالحة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والأولى بعنوان من الذاكرة. أعزائي المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة والحلقات القادمة عن واقع المدن والمخيمات الذي كانت تعيشها قطاع غزة قبل الحرب. نبدأ الحديث في هذه الحلقة عن مدينة غزة. في هذه الحلقة نفتح صفحات مدينة غزة قبل الحرب، المدينة التي كانت تضج بالحياة وبالأسواق القديمة وبشوارعها المزدحمة ومينائها ومقاهيها وجامعاتها ومدارسها وحدائقها، وأيضا شاطئ البحر الأبيض المتوسط الذي كان متنفسا للعائلات. ونستذكر تفاصيل الحياة اليومية والأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لنؤكد أن غزة لم تكن مجرد عنوان للأزمات، بل مدينة نابضة بالحياة والإبداع والأمل. للحديث أكثر عن مدينة غزة يسعدنا أن نلتقي مع الدكتورة رنا جودة. مرحبا دكتورة رنا، يعطيك العافية وحمد لله على سلامتكم.
2: سعيدة جدا أن أنا أكون يعني ضيفتك في أول حلقاتك، إن شاء الله بإذن الله كده نوصل الصورة الممتعة عن غزة.
1: نعم بالتأكيد، يعني غزة يعني لم تكن يعني للأزمات، بل كانت نبض الحياة ونبض العمل ونبض النشاط. دكتورة رنا، يعني كيف تصفي مدينة غزة قبل الحرب لمن لم يراها ولمن لم يسمع عنها؟
2: غزة كانت جميلة جدا، يعني بيكفي ان احنا نحكي ايش احكي على العمران تبعها، نحكي على العمارات اللي كانت يعني هيك عاملة زي اشي متلألئ في مدينة غزة، نحكي عن بحرها، نحكي عن شوارعها، نحكي عن عبق الزمان والتاريخ في كل شجرة من شجرات غزة.
1: أكيد دكتور، يعني مدينة غزة كانت يعني في قلب وعقل من سكنها بالتأكيد، وهناك الكثير من المعالم والكثير من الأماكن الأثرية. حدثينا دكتورة ما أبرز المعالم التاريخية والثقافية التي كانت تشكل هوية مدينة غزة.
2: في معالم كتير، في عندك سوق الزاوية. سوق الزاوية كان له هيك يعني له شكل، له رائحة، له مكان نروح فيه. أحيانا ما نروحش بس عشان نتسوق، احنا كنا نروح بس عشان نشم ريحة الزمان كاملا مكملا فيها. يعني سوق الزاوية، في عندك المسجد العمري لما كنا نقضي فيه صلاة التراويح، سوق إفراس، في عندك سوق الشجاعية البسطاط، في عندك الرمال، شارع الرمال كان شارع مميز تلاقي فيه كل طلباتك، في عندك شارع فهمي بيك العمران تبعه، شكل المباني القديمة، شكل البيوت، كل إشي كان فيه مميز. في عندك الجندي المجهول، في عندك حمام السمرة. غزة كان فيها كل إشي، كل إشي كان فيها، يعني كانت حاضرة سواء يعني من الزمن القديم من الزمن الحديث كانت حاضرة، يعني لها ريحة خاصة يا دكتور رجاء.
1: يعني كيف كانت الحياة اليومية في الأسواق والشوارع والأحياء في مدينة غزة دكتورة رنا؟
2: كانت رقم واحد، يعني بدك تحكي على المواصلات، كانت سهلة كتير، كانت متوفرة. غزة هي مدينة صغيرة لكن يعني كل إشي فيها كان متوفر. الأسواق كانت جميلة جدا، كان كل إشي متوفر في الأسواق. الحياة التعليمية كانت متوفرة، كنا نودي أولادنا على المدارس، كنا نودي أولادنا على الجامعات. كان عندك جامعة الأزهر، الجامعة الإسلامية، جامعة الأقصى، جامعة فلسطين. كمان خلال السنوات الأخيرة غزة يعني دايما كنا نحكي أنه أي مناطق في الحروب دايما هي مراحل إغاثية. إحنا في السنوات الأخيرة في غزة حسينا أن إحنا في يعني لا ما كناش في مرحلة إغاثية، إحنا دخلنا في مراحل التنمية. كان لما يجي حد عنا من برا، صحباتي لما يجوا من برا أو الأهل يقولون إيش هذا، إيش هالمدينة الجميلة هذه، إيش المكان هذا. يعني حتى لما كانوا حد مثلا يكلمني يقول لي إيش نجيب لك معانا يا رنا، أقول لهم ولا إشي، كل شيء متوفر معنا. يقولنا بهارات، اقول لهم ادوني اسم نوع البهار اللي عندكم، اقول له موجود. يقولوا لي مثلا ملابس، اقول لهم كل شيء موجود. بالعكس اللي موجود كمان احسن من اللي موجود عندكم في بلادكم. ما كانش ناقصنا شيء، ما كانش ناقصنا شيء، بالعكس كان مكان جميل جدا.
1: يعني كل هذه الاماكن التي يعني ذكرتيها دكتوره رنا اماكن قديمه واماكن يعني تؤكد هويه مدينه غزه البلده القديمه باسواقها وجامعاتها، بالإضافة إلى عاداتها وتقاليدها، ما هي أهم العادات الاجتماعية دكتورة رنا التي يعني تستذكرينها الآن وأنت يعني تتحدثين عن مدينة غزة؟
2: والله هو أنا هستذكرها لأنه أنا افتقدتها كتير، إن أنا أعمل الكعك في العيد، نحن نعمل السمائية في الأفراح ونتلم لمة السمائية.

0: والستات كلهم نسمع صوت الزغاريت مفتقدها كتير. إن احنا نحضر الأفراح والمناسبات والحنة وحنة العرايس وسهرة الشباب. كان في تجهيزات شهر رمضان لما كل واحد فينا ينزل ويشتري أغراض شهر رمضان. لازم يكون في لمسة للبيت مميزة لشهر رمضان، أنت تشتري مفرش، تشتري تعليقة، تشتري إشي. فلأ، كنا كل مناسبة كان لازم نحن نستغلها، كأننا كنا عارفين أنه في يوم من الأيام يمكن نحرم من هذه الأشياء. كتير في عادات، يعني مهما أذكر لك إيش نذكر، يعني كل العادات حتى في عادات الحزن، كل إشي كان مميز في غزة.
1: يعني ستبقى غزة ومدينة غزة في الذاكرة مهما طال الزمن أو قصر. دكتورة رنا، يعني بالتأكيد يعني هناك عادات وتقاليد وممارسات يستطيع الإنسان أن يستذكرها، ومواقف وأحداث. من المواقف والأحداث دكتورة، ماذا يعني تتحدثين لنا في هذه الأوقات؟
0: والله يعني أنا كتير بتيجي في بالي رحلة قمنا فيها مع مركز اسمه مركز مسار. كانت الهدف الرحلة نحن نزور البلدة القديمة. بدأنا الرحلة من الساعة 7، يعني انتهت الساعة 2. زرنا كل معلم من معالم البلدة القديمة. يعني كتير بقول الحمد لله أنه أنا عملتها قبل الحرب. زرنا المسجد العماري، زرنا سوق الزاوية، زرنا حمام السمرة، زرنا المسجد الشافعي، زرنا كمان يعني أماكن مدفون فيها أولياء صالحين موجودين. كانت رحلة مميزة جدا، وفي الآخر أنهيناها في مكان في بيت ستي. طلبنا وجبة أكل وقعدنا، وكانت إشي ممتع. يعني كتير بقول ياريت بس يرجع فيها الزمان، ياريت أغمض عيني ويرجع فيها الوقت مرة تانية، أن أنا ألف فيها، ألف في شوارعها، أشبع منها.
1: بالتأكيد هذه يعني مدينة غزة، وهذه المدن والأحياء في المدينة والمناطق الشرقية منها، المنطقة الصناعية، منطقة سوق الزاوية وسوق البسطاط في حي السجاعية.
0: طبعا هذه الأماكن كانت بتمد غزة، بتمدها بالحياة. كان الوضع الاقتصادي فيها جيد، لأنه يعني ما فيش مكان بدون الاقتصاد تبعه إلا بيكون هو قوي. فغزة الغزة كان فعلا كان في إلها داعم شديد جدا، فخلى حتى الناحية الاقتصادية تبعتها قوية، اللي هو المناطق الشرقية والمصانع اللي كانت هناك، سواء مصانع الأنسجة أو اللي هو الجينز زي ما بيقولوا اللي احنا مميزين فيه في القطاع. في كان كمان مصانع اللي هو تعليب المواد الغذائية. ما تنساش أنه غزة أصلا صدرت كل إشي للعالم. احنا كنا نصدر الورود للعالم، نصدر الفراولة للعالم، نصدر الخضرة للعالم. اليوم لما بشوف نحن يعني غزة جاعت، بستغرب جدا كيف الكرم هذا كله ممكن يجوع. لا كانت غزة بكل جهاتها، شرقية غربية، كانت مميزة.
1: نعم، يعني في هذه الظروف يعني يعني تستذكري الكثير من المواقف والذكريات لمدينة غزة والحي الذي كنت تعيشي فيه في هذه المدينة. ماذا تقولي دكتورة رنا؟
0: والله أنا بقول حاجات كثير. بقول إن أنا اشتقت لتل الهوى، اشتقت لبيتي كثير، اشتقت لبلكونتي، اشتقت لأهل الشارع، اشتقت أمشي الساعة 11 بالليل، أنزل أروح أجيب أغراضي، أنزل على كيرفور، أنزل على ستيبس أخذ جولة. اشتقت حتى يعني للناس اللي هو كنت أقابلهم دائما. كل إشي اشتقت لهواها، اشتقت لنفسها، اشتقت لبحرها. والله اشتقنا لكل إشي في غزة. الله يسهل عليها. تل الهوى اليوم أنت بتدخلها هي عبارة عن لونين، اللون الأسود والأبيض، صار لون غزة رمادي ما فيهاش ألوان. يعني الجيش الإسرائيلي خلى بلدنا كلها باللون الرمادي من كتر الرماد، ضيع ألوانها.
1: دكتورة رنا، يعني كيف أثرت الحرب في ذاكرة المكان والانتماء لمدينة غزة؟
0: لا، أثرت كتير الحرب، كتير أثرت. لما بتمشي اليوم في شوارع غزة بتعرفهاش، لا بتعرف الاتجاهات ولا الأماكن، لأنها مدمرة، ولأنه اليوم كمان الخيم أخذت مواقع كبيرة جدا، بطلت تعرفها. يعني بتروح شارع النصر بتقول وين هذا، بتوه زي كأنك ماشي في صحراء، بدك واحد دليل يرشدك وين هذا المكان، وين تروح، وين تيجي. غزة في الذاكرة، لا هتفضل في الذاكرة. كل إنسان بيفقد إشي يعني الذاكرة بتصير تستحضره بزيادة. فاليوم لا، ما ظنيتش أنه ذاكرتنا لغت غزة، بالعكس هي خلتها أكثر وجودا. بنفضل قاعدين بنقول وين أيام غزة، أنا مشتاقة لغزة، أنا عايزة أغمض عيني بس وأرجع خطوة لورا. سواء احنا اللي موجودين حاليا في غزة او اللي برا، كلنا مشتاقين لغزة. كيف الواحد ممكن يلغي الزمان، يلغي الوقت، يلغي العمر؟ كيف ممكن نلغي مكان مربانا ونشأتنا؟ كيف نلغي صحابنا وأعدادنا وسهراتنا؟ لو إحنا بنكرهها من زمان ممكن إن أنت تلغيها من الذاكرة، بس غزة هي الوجود، هي الامتداد. يعني غزة مكان، وغزة بالأهل، وغزة بالمعارف، غزة بالإنسان. بتعرف إنه في ناس كتير، شوف قديش في ناس بيقعدوا بيقولوا هجرة، وناس كتير بتقولك لا هذا مكاننا، هنرجع نعمر إن شاء الله على سنتيمتر، إن شاء الله على شبر. اليوم اللي باقي من غزة 30%، 30 فقط في المية بس من غزة. فيعني غزة أكتر من 3/4 مش موجود مدام 30%. ومع ذلك بتلاقي الناس متمسكين لآخر نفس. بستغرب وأنا بشوف الناس لسه بتفتح كافيهات، والناس لسه قاعدة بتنشئ حياة وبتشتري بيوت وبتشتري عفش. فهم لليوم عندهم نفس أخيرا، أنه أنا عايز أقعد في غزة، عايز أكمل الحياة في غزة.
2: نعم.
0: وأنا عايز أرجع لغزة
1: إن شاء الله. يعني لاحظنا في الأونة الأخيرة عودة الكثير من سكان غزة إلى منطقة تل الهوى والسجاعية أحيانا، ومنطقة الرمال والجندي المجهول، حتى رغم الدمار الذي طال بمدينة غزة، وأصبحوا يسكنون هناك ويعدون إنشاء الكثير من المنشآت التجارية.
0: صحيح، السمك بيعرفش يعيش إلا في المية، وأهل غزة بيعرفوش يعيشوا إلا إيش في أماكنهم. ما بيعرفوش يعيشوا إلا يعني اللي ساكن في تل هوا بيحب يرجع مكانه، اللي ساكن في غزة بيحب يرجع مكانه. وإن شاء الله يا رب نشوف أهل الشجاعية راجعين لمكانهم، وأهل جبالية راجعين لمكانهم، وكل واحد فينا يرجع لمكانه، ونرجع من مكان مبادينا نرجع نعمر. حتى يعني أكبر دليل إن احنا بنعمر إنه رغم عدم وجود الأسمنت، اليوم الناس قاعدة بتبني بيوت بدون أسمنت. اليوم الناس قاعدة بتتفنن في كيف يعملوا خيمة، صاروا يعملوها بالحديد، صاروا يعملوها، بيتفننوا يعني ما وقفوش، ما ماتوش، بيتكيفوا مع كل وضع، بيتكيفوا مع كل حياة. فطبيعي طبيعي نرجع، كل واحد فينا لازم يرجع.
1: يعني طيب دكتورة، يعني بالتأكيد يعني رغم هذه السرد التاريخي للحديث لمدينة غزة وضواحيها، يعني ما هي الرسالة التي يعني توجهيها للأجيال الحديثة حول مدينة غزة العظيمة؟
0: هو أنا لازم أوجه رسالة لاثنين، رسالة لمؤسساتنا الوطنية إنه لازم توثقوا كل إشي في غزة من خلال التصوير، من خلال التوثيق، عمل برامج المرئية والمسموعة، إن أنتوا تستخدموا يعني كل أشكال الإعلام الحديث في إن أنتوا تفضلوا تحيوا غزة، تحيوها في الذاكرة. يعني حتى لو المكان اليوم مش موجود لازم تفضل إيش نحييها في الذاكرة. لازم يكون وزارة الثقافة إلها دور في توثيق الأماكن، حتى الأماكن المهدمة لازم برضو يكون إلها دور، حتى في تصليحها، في إعمارها، في عمل شراكات مع المؤسسات الخارجية في إعادة بنائها وترميمها، لازم يكون إلها دور. هذا على الصعيد الوطني. أما على الصعيد يعني السكاني، على صعيد الناس، إنه إحنا نفضل نرددها دائما، نرددها لأولادنا، نعلم أولادنا، نعلم الأجيال الحديثة، نفضل نبث فيهم إنه المكان هذا كان فيه مكان، كان فيه حياة، كان فيه سكان. نفضل نقولهم الحاجات الجميلة اللي كانت إيش في غزة، لأنه اليوم الحرب أفرزت حاجات كتير صعبة، ممكن في لحظة من اللحظات تنسينا اللي كان موجود. فلازم نعمل إحياء دائم للذاكرة. أنا سعيدة جدا أصلا في برنامجك، لأنه اليوم برنامجك هينقل كل ذكرى لحد فينا باللي كان موجود. زي ما إحنا كنا في يوم من الأيام ناخد أجدادنا في 48 ونقعد معاهم نسمع كيف كانوا بلادنا، فإحنا عشان هيك فضلت بلادنا عايشة فينا، وإحنا اليوم هنعمل نفس الإشي مع غزة. إذا ما أحييناهاش على أرض الواقع بدنا نحييها وين؟ في الذاكرة.
1: أكيد دكتور، يعني يجب علينا أن نحافظ على الذاكرة الوطنية لمدينة غزة رغم كل الدمار والانهيار في جميع أنحاء القطاع.
0: نعم نعم نعم، لازم. يعني برنامجك صراحة يعني خطوة مميزة بأن احنا نفضل يعني على قدم وساق أنه احنا نعيد. إن شاء الله يا ربي يكون كل يعني كل اللي أنت هتستضيفهم يعني يفضلوا زي كده، يعني تعدلهم الذاكرة، تعدلهم الحياة، تعيد حياة المكان من خلال إيش البرنامج اللي حضرتك عامله. كتير سعيدة معك يا دكتور رجاء، كان لقاء ممتع وشيق جدا، مع أنك رجعتني شوية هيك يعني للحنين، عملت لي حنين للماضي.
1: يعني طبعا لازم يحل الوطن والمدن والمخيمات والأحياء التي يعني عشنا فيها وتجذرت في عقولنا وقلوبنا.
0: والله عملت لنا حنين، عملت لي حنين شديد يعني كتير كتير، يعني حتى في عندي ابتسامة هيك لأني زي كأني قاعدة في غزة، زي كأني السنتين ما شفتهم مش فلا عملت لي حنين شديد.

أعزائي المستمعين، قد تتغير معالم المدن ولكن الذاكرة تبقى حية في وجدان أهلها وشاهدة على تاريخهم وهويتهم رغم كل الظروف ورغم كل المحن. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من الذاكرة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرة دكتور حسام أبو صفية. الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد على إصباح المحتجز منذ 3 أشهر. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم قلنديا شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وإجراءات مشددة. وأفادت محافظة القدس بأن هذه القوات شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا تزامنا مع إغلاق الشارع الرئيس أمام حركة المركبات، ما أدى إلى شلل تام في التنقل. هذا وفرضت قوات الاحتلال منعا للتجول في شوارع بلدة كفر عقب فجرا، وأغلقت جميع المفارق والطرق المؤدية إلى مدينة القدس. إلى ذلك قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال خلال عدوانها المتواصل اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء. في السياق، أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت مع 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على مواطنين خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب. وأوضح الهلال الأحمر أن عدد الإصابات التي تعامل معها منذ بدء الاقتحام ارتفع إلى 16 إصابة، مشيرا إلى أن طواقمه تمكنت من نقل عدد من المرضى إلى المستشفيات. أدانت الرئاسة عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا محملة حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا، معتبرة أن استهداف المخيم يأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين في الضفة. وأكدت الرئاسة أن تصعيد الاحتلال يتزامن مع استمرار العدوان على غزة، محذرة من تداعيات هذه السياسات ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف العدوان والاقتحامات وعمليات الهدم والتهجير. من جانبها، أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير العدوان الواسع على مخيم قلنديا وما رفقه من تنفيذ حملات دهم وتفتيش واسعة وتنفيذ أوامر هدم واعتقال عدد من المواطنين وتجريف وتخريب الممتلكات وإجبار العائلات على إخلاء منازلها. واعتبرت هذا العدوان تصعيدا خطيرا يندرج ضمن سياسة تدمير المخيمات والعقاب الجماعي. بدورها، أكدت حركة فتح أن عدوان جيش الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا يأتي ضمن حرب الإبادة الإسرائيلية الشاملة على شعبنا، مضيفة أن هذا العدوان لن يحقق أهدافه في النيل من إرادة شعبنا الذي لن يغادر أرضه وسيظل متشبثا متجذرا فيها حتى انتزاعه حقوقه الوطنية المشروعة. وأضافت فتح أن هذا العدوان يأتي ضمن مآرب الاحتلال لاستهداف المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بوصفها شاهدا حيا على قضية اللاجئين الفلسطينيين في مسعى لتصفية حق العودة والتعويض. من المقرر أن تسلم قوات الاحتلال جثمان الشهيد على إصباح من قرية تياسير بمحافظة طوباس الذي استشهد برصاص المستوطنين قبل 3 أشهر. في جنين، أغلقت قوات الاحتلال منطقة دوار الزايد في المدينة واحتجزت عددا من الشبان واقتحمت محلات تجارية في المكان. هذا وقامت قوات الاحتلال بتنفيذ أعمال تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون المعمرة في قريتي زبوبة وعربونة. في رام الله، حطم مستوطنون عددا من المركبات خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال المدينة. في الخليل، أضرم مستوطنون النيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير. في الأغوار الشمالية، سيج مستوطنون مزيدا من الأراضي في حمامات المالح التابعة لبطريركية اللاتين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مدينة أريحة.
في بيت لحم جرفت قوات الاحتلال أراض زراعية في بلدة بتير واقتلعت نحو 80 شتلة من الزيتون واللوزيات، وسمحت للمستوطنين برعي أغنامهم في الأراضي التي جرى تجريفها. في قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

0: أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش أن هناك وعودا من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لإدخال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الأيام المقبلة، إلا أن إدخال الأجهزة الطبية لا يزال محظورا ما يعيق استعادة الخدمات الصحية، خاصة بعد تدمير أجزاء واسعة من المستشفيات وأجهزة العناية المركزة والتشخيص والمختبرات.
1: المؤسسات الدولية لا تتوقف عن ضغط على الاحتلال لإدخال سواء محاليل أو إدخال أدوية، لكن ظروف السياسية والضغط قبل الاحتلال والعمليات العسكرية المتواصلة والتي كانت في السابق هي التي كانت لا تسمح بدخول تنسيقات الأدوية. نحن في الإغاثة الطبية لدينا العديد من القاطرات تحتاج إلى دخول، لدينا العديد من الأجهزة، هناك في رام الله أو في الأردن أو في الجانب المصري موجود هناك أدوية وأجهزة، لو سمح لنا بإدخالها هناك العديد من القاطرات والعديد من الأدوية والأجهزة والإمكانيات لإدخالها إلى قطاع غزة، ولكن كما تعلمون أن الاحتلال يمنع دخول هذه الأجهزة وهذه الأدوية.
0: في ملف الأسرى، قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن إدارة سجون الاحتلال تواصل سياساتها القمعية بحق الأسرى وتعمل على تنفيذ إجراءات جديدة تستهدفهم، من بينها إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب.
2: موضوع الأسرى، المرضى والأطباء وتحديدا الدكتور حسام أبو صفي ومثل الكثيرين يوميا يتعرضوا للاعتداء ويوميا يتعرضوا للضرب، ولا يفرق الاحتلال بين طبيب ومعلم وطالب وطفل وأسيرة، الجميع هو هدف لدى إدارة السجون ولدى الاحتلال الإسرائيلي. إدارة السجون لغاية الآن لم تسمح لأي طبيب فلسطيني أو غير فلسطيني بالدخول إلى السجون، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الحالية حكومة ابن غفير لم تسمح لأي طبيب خارج مصلحة السجون بالدخول والاطلاع على الجرائم التي تحصل في داخل السجون.
0: حمل المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسير الدكتور حسام أبو صفية، محذرا من تدهور خطير في حالته الصحية نتيجة الاعتداءات المتكررة والإهمال الطبي. قال خبير الاستيطان خليل التفكجي إن المخطط الاستيطاني الجديد في مستوطنة جيلو يهدف إلى توسيع الاستيطان في جنوب القدس المحتلة عبر إقامة نحو 500 وحدة استيطانية على أراضي الولجة، بما يستكمل مخططات فصل بيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور عن القدس المحتلة.
3: هذه المستعمرة التي أقيمت في عام 1970 ضمن طبعا في عام 1967 تم توسيع حدود بلدية القدس ووضعت كل أراضي بيت جالة في داخل حدود بلدية القدس، وبالتالي تعتبر أصحاب هذه الأراضي أملاك غائبين. حقيقة هذا المشروع الذي يأتي الآن هو يأتي ضمن سلسلة استيطانية تبدأ من المنطقة الجنوبية الشرقية اللي هي جبل أبو غنيم أو هار هما وتتجه باتجاه الغرب واللي هو في منطقة خرب الطبالية أو ما يطلق عليها جبعات هاماتوس، باتجاه الغرب أيضا في مستوطنة جديدة ستقام حوالي 5000 وحدة سكنية اللي هي جبعات يائيل على أراضي الولجة، وما يحدث الآن في أراضي الولجة من هدم منازل هو ضمن هذا البرنامج.
0: قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن اللجنة بدأت تنفيذ أولى مراحل التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني من خلال فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين، على أن تنفذ عملية التسجيل الميداني في جميع الهيئات المحلية خلال الفترة من 15 إلى 19 من آب. وأشار طعم الله في حديث لإذاعتنا إلى وجود إجراءات خاصة لبعض الفئات، منها حملة الجوازات الأجنبية، أهالي القدس، المواطنون في قطاع غزة المقيمون في الضفة، حيث يتوجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل واستكمال الوثائق المطلوبة.
4: أي مواطن مقيم في قطاع غزة اسمه موجود في السجل المدني وعمره فوق 18 تقدر يقترع في أي مكان بيختاره، يعني ما راح نوزعه مع مراكز محددة. طبعا هاي الأشياء راح نشرحها بالتفصيل لاحقا، ولكن أنا بحكي بشكل مبدئي، أي مواطن مقيم في قطاع غزة اسمه موجود في السجل المدني يستطيع أن يقترع في أي مكان هو مقيم فيه، وبقترع في مكان واحد. هلأ عشان نقيم نمنع التصويت المزدوج أو يصوت أكثر من مرة، إحنا في عنا آليات كثيرة لهذا الموضوع. هلأ هو المطلوب حضوره شخصيا يعني مع هويته على مركز الرأي ينتخب، وعندما ينتخب أي مواطن يعني يدلي بصوته يتم شطب اسمه إلكترونيا في السجل المدني، بحيث إنه إذا راح محل ثاني ينتخب ما بيستطيع، لأنه خلاص هو يعني أوريدي صوت ولا يستطيع أن يصوت مرة أخرى.
0: بشرت النيابة العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة الإجراءات القانونية في حادثة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما عثر عليه في بلدة بيرزيت شمال رام الله. وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ على الجثمان لحين إحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة. دوليا، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان المتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويوم غد الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف. وهذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس لليوم الثاني على التوالي. هذا الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الدكتور حسام أبو صفيان. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد على إصباح المحتجز منذ 3 أشهر. إلى اللقاء.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وإجراءات مشددة، ويعتقل أكثر من 60 مواطنا من المخيم. طواقم الهلال الأحمر تتعامل مع 16 إصابة في مخيم قلنديا وتنقل مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج. الرئاسة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتعتبر أن استهداف المخيم يأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين في الضفة. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد علاء إصباح من قرية

تياسير بمحافظة طوباس والذي استشهد برصاص المستوطنين قبل 3 أشهر. مستوطنون يحطمون عددا من مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله. مستوطنون يضرمون النار في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير في الخليل. قوات الاحتلال تواصل أعمال تجريف واقتلاع 10 أشجار الزيتون المعمرة في قريتي زبوبة غرب جنين وعربون شرقا. المستوطنون يسيجون مزيدا من أراضي المواطنين في حمامات المالح في الأغوار الشمالية التابعة لبطريركية اللاتين ويغلقونها أمام المواطنين. في قطاع غزة قوات الاحتلال تطلق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ونحو 58,000 إصابة بجدر الماء في قطاع غزة منذ بداية العام. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدكتور حسام أبو صفية. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. ختام الموجز، بأمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هناك يرصدون طيف وجودهم ويعبرون الطريق بكامل الترانيم، ويوم غابوا ويوم حضروا ظلت خلفهم أصوات وأقوات وأوطان من الضياء خالدة. صوت فلسطين يقدم عرش الكلمة، برنامج أدبي ثقافي ينقب خلف كتابة الأقلام الوطنية ورقعة حبرهم مع معين شلولة.
1: أهلا بكم في عرش الكلمة. محمود درويش صاحب التجربة الشعرية التي لا يمكن تناولها بمعزل عن سياقه التاريخي والوجودي، غير أن الوقوف عند التخوم السياسية والنضالية لشعره يقيد الطاقة الجمالية الفذة فيه. لقد بدأ درويش شاعرا للالتزام المباشر والصوت الجماهيري العالي، لكنه عبر عقود من النفي والتحول والمكابدة الفكرية استطاع أن يفكك قصيدته ويزيل عنها طبقات خطابية وتقريرية ليعيد بناءها وفق هندسة كونية جديدة تتقاطع فيها الأساطير القديمة مع الهموم الإنسانية المعاصرة. تمثل تجربة محمود درويش الأدبية نموذجا نادرا للشاعر الذي ظل في حالة مخاض دائم مع لغته، يراجعها ويختبرها ويقوض بديهياتها حتى غدا شعره ملحمة دائمة للسؤال الإنساني الكوني: من نحن؟ وكيف نقف في وجه العدم والنسيان؟ وقد اتسمت المراحل الأولى في شعر محمود درويش، والتي بدأت في الستينيات من القرن الماضي، اتسمت بالواقعية المباشرة وشعر المقاومة الأول، وذلك في بداياته المبكرة بديواني عصافير بلا أجنحة وأوراق الزيتون. كان درويش صوتا جماهيريا صادحا يعبر عن وجع البقاء تحت سقف الحكم العسكري الإسرائيلي. تميزت هذه المرحلة بالوضوح الدلالي والانفعال العاطفي العالي واعتماد البنى الإيقاعية التقليدية والعمودية أحيانا قبل الانتقال الكامل لشعر التفعيلة. كانت القصيدة في هذه الفترة تؤدي وظيفة البيان السياسي والنضالي، كانت وسيلة تعبوية تهدف إلى إيقاظ الوعي الجمعي وحماية الهوية العربية والفلسطينية من محاولات الطمس والتهويد. ومن ذلك قصيدة بطاقة هوية والانفجار الرمزي الأول حين كتب درويش قصيدته الخالدة: سجل أنا عربي، ورقم بطاقتي 50,000، وأطفالي 8، وتاسعهم سيأتي بعد صيف. لم يكن هذا الشعر غنائيا عاديا، بل صاغ وثيقة وجودية تحولت إلى نشيد لكل المقهورين في العالم هنا. فقد امتزجت الذات الفردية بالذات الجماعية، وأصبح الرقم هجوما على لغة البيروقراطية الاستعمارية التي تحاول تجريد الإنسان من اسمه وتاريخه.
2: سجل أنا عربي، ورقم بطاقتي 50,000، وأطفالي 8، وتاسعهم سيأتي بعد صيف. فهل تغضب؟ سجل أنا عربي، وأعمل مع رفاقي الكدح في محجر، وأطفالي 8، أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك. فهل تغضب؟ سجل، أنا عربي، أنا اسم بلا لقب.

الترابي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب. يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب.

سبعينات القرن العشرين شهدت تحولا جذريا في بنية قصيدة درويش، لا سيما بعد خروجه من فلسطين واستقراره في القاهرة وبيروت. فقد أدرك درويش أن الشعر العالي الخطاب قد يفقد قدرته التأثيرية على المدى الطويل، فتحول نحو التكثيف الدلالي واللغة الرمزية وتوظيف الأسطورة. بدأ درويش يستحضر شخصيات وثيمات من التاريخ القديم والتراث الديني والإنساني، لا سيما أساطير كنعان ويوسف والمسيح وطروادة، ليعيد قراءة الواقع الفلسطيني المعاصر، مثلما نقرأ في قصيدة أنا يوسف يا أبي. هذه القصيدة مثلت ذروة في توظيف القناع القرآني للتعبير عن شعور الغربة والاضطهاد الذي يتعرض له الابن البار من قبل إخوته والمحيطين به، حيث يتحول الجب إلى رمز للوطن السليم أو المنفى الطويل. في ديواني محمود درويش، حبيبتي تنام على سكين ومحاصرة الأعداء، في هذين الديوانين تراجعت النبرة التقريرية لصالح لغة تحتشد بالصور الشعرية المعقدة، وبدأت تتشكل ملامح الأنا المتعلقة بالآخر والمنافي. لم يعد الوطن جغرافيا فحسب، بل صار فكرة ومجازا وموقفا وجوديا. مثل الهجوم الإسرائيلي على بيروت عام 1982 وحصارها نقطة تحول كبرى في حياة درويش وشعره. لقد واجه الشاعر الموت وجها لوجه، ورأى المدينة تسقط وتنهض في آن واحد، ومن هنا كتب مديح الظل العالي، وكتب أيضا أحمد الزعتر. وظهر في هذه المرحلة وعي جديد بما يسمى الهزيمة النبيلة، وبأن المقاومة ليست مجرد بندقية، بل هي ثقافة وأداء حياتي كامل. ما بين عامي 1983 وحتى عام 1995 كانت سنوات إقامة محمود درويش في باريس المرحلة الأكثر عمقا وفلسفية في حياته. بعيدا عن صخب الميدان المباشر، انكب الشاعر على قراءة التراث الشعري العالمي والفلسفة والصوفية، لا سيما ابن عربي والحلاج ومتصوفة الإسلام، فضلا عن الشعراء الفرنسيين الكبار، كما في ديوانه 11 كوكبا. في هذا الديوان الفذ يستحضر درويش ضياع الأندلس بوصفه استعارة كبرى لضياع فلسطين. وقد اتسمت القصائد في هذا الديوان بشفافية عالية، وتخلصت اللغة من كل زوائد الخطاب، وبدت عارية نقية موجعة. الرثاء الجماعي للتاريخ لم يعد البكاء على الأطلال شخصيا، بل صار مساءلة للحضارة الإنسانية في قدرتها على تدمير الجمال والذاكرة. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ ديوان محمود درويش الذي أصدره عام 1995 كان علامة فارقة في الشعر العربي الحديث. يعود درويش فيه إلى جذور الطفولة والقرية الأولى، ليرسم مشهد الخروج الأول عام 1948.

0: 40 بعين الطفل الذي يرى الأشجار تقتلع والبيوت تتهاوى. في العقد الأخير من حياته وفي مناخه الأخير بين رام الله وعمان، دخل درويش مرحلة التأمل الهادئ في الموت والحياة وفي اليومي والعادي. لم يعد يخيفه الموت، بل صار يحاوره كضيف ثقيل لكنه ضروري في درام الوجود. فكتب درويش جدارية وهو على شفا الموت إثر عملية قلب مفتوح. الجدارية كانت نصا فلسفيا متكاملا يكتبه الشاعر وهو يقف على حافة البرزخ بين الحياة والموت. يتحدى فيها الموت قائلا بلسانه الشهير: أنا هازم الموت، انتصرت على الردى برياضة الشعر الطويلة. وتحولت جداريته إلى نص دراسي ونقدي يدرس في الجامعات العربية والعالمية بوصفها ذروة للاكتمال الشعري والوجودي. مستمعينا الكرام، تجربة محمود درويش الأدبية تظل مرجعا أساسيا لكل من يرغب في فهم كيف تتحول التجربة الإنسانية المأساوية إلى إبداع جمالي عابر للزمن والمكان. لقد استطاع درويش أن يحفر في صخر اللغة العربية ليخرج منها ينابيع جديدة من الدلالة والإيقاع، عارضا نموذجا فريدا للشعر الكوني الذي ينطلق من جرحه المحلي الصغير ليخاطب وجدان البشرية جمعاء، باقيا في ضمير الذاكرة الإنسانية وشاعرا للحرية والجمال والحياة المستحقة. هذه عينات من شعر محمود درويش يلقيها بصوته المليء الرخيم.
1: أشبهني كثيرا كل ما حولي، ولم أشبه هنا شيئا، كأن الأرض ضيقة على المرضى الغنائيين، أحفاد الشياطين، المساكين، المجانين، الذين إذا رأوا حلما جميلا لقنوا الببغاء شعر الحب وانفتحت أمامهم الحدود.
2: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس وآية الكرسي والمفتاح لي، والباب والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي، ما كان لي، وقصاصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى، ولاء للولادة أينما وجدت ووعد الوالدين، دال الدليل الدرب دمعة دارة درست، ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم لي، وهذا الاسم لي.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عرش الكلمة.
3: كنتم مع عرش الكلمة، إخراج محمد أبو سمرة.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: والحصى والزعفران، والريح تبكي لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية، فاختار قوس العنفوان.
1: فاختار قوس العنفوان.
0: جيتارتان.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي، وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة وإجراءات مشددة، ويعتقل أكثر من 60 مواطنا من المخيم. طواقم الهلال الأحمر تتعامل مع 16 إصابة في مخيم قلنديا، وتنقل مرضى غسيل الكلى لتلقي العلاج وسط تضييقات من الاحتلال. الرئاسة تدين عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتعتبر أن استهداف المخيم يأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين في الضفة. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد علاء إصباح من قرية تياسير بمحافظة طوباس، والذي استشهد برصاص المستوطنين قبل 3 أشهر إلى ذويه. مستوطنون يحطمون عددا من مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية جيبيا شمال رام الله. إصابة طفل 14 عاما بالرصاص الحي في أسفل الظهر، وآخر بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة جنين. مستوطنون يضرمون النيران في أراضي المواطنين قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير في الخليل. قوات الاحتلال تواصل أعمال تجريف واقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في قريتي زبوبة غرب جنين وعربونة شرقا. مستوطنون يسيجون مزيدا من الأراضي في حمامات المالح في الأغوار الشمالية التابعة لبطريركية اللاتين، ويغلقونها أمام المواطنين. في قطاع غزة، قوات الاحتلال تطلق نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع، ونحو 58 ألف مواطن يصابون بجدر الماء في قطاع غزة منذ بداية العام. نادي الأسير يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدكتور حسام أبو صفية. هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، بأمان الله.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، تتواصل معاناة النازحين والمواطنين في قطاع غزة يوما بعد يوم في ظل ظروف إنسانية صعبة تزداد تعقيدا مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، مما يضاعف حجم الأزمات التي يعيشها السكان ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية أكثر قسوة. بين حرارة الصيف القاسية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وتزايد التحديات أو تزداد التحديات الإنسانية، وتبقى معاناة النازحين والمواطنين في غزة مستمرة وسط مطالبات بتوفير حلول عاجلة من شأنها التخفيف من الأعباء اليومية وتحسين الظروف المعيشية للسكان والنازحين والمقيمين. للحديث أكثر عن واقع الناس والنازحين في ظل قطاع غزة، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ عبد الرحمن الكرد، الناشط الاجتماعي. مرحبا أستاذ عبد الرحمن، يعطيك العافية.
3: أهلا وسهلا وحياك الله.
2: نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالتأكيد يعني مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في قطاع غزة في الأماكن المنخفضة منها تزداد معاناة النازحين خاصة، حدثنا عن أحوال الناس النازحين كونك أنت ناشط اجتماعي ومتجول داخل هذه الخيام والمخيمات والمراكز اللواء.
3: صحيح، شكرا لكم على هذا اللقاء وهذا وإثارة هذا الموضوع، لأنه موضوع حقيقة الجميع يتعامى ويتجاهل كأن هذا الموضوع أو هذا الأمور لا تعنيهم. هذه حياة الناس التي أخرجت من بيوتها وأخرجت من قراها ومدنها وألقيت في الرياح من خلال قماشة لا تقي حر ولا تقي برد، فهم ألقوا في الشوارع بدون أدنى تلبية لاحتياجاتهم الإنسانية.
2: نعم. يعني الكثير وجدناهم وشهدناهم ورأيناهم بأم أعيننا وهم يناشدون أماكن أفضل منهم من الأماكن التي يتواجدون فيها، ولكن لا يوجد متسع أو أماكن أخرى.

0: أخرى أفضل يعيشون فيها؟
1: الحياة حقيقة، حياة الناس حياة صعبة، حياة متعسرة. يعني حياة الخيام هي بداية البدايات حقيقة، بداية المأساة. يعني هذا يذكرنا إلى نزوح أهالينا في 48 عندما قالوا لهم يوم أو يومين أو أغلب على الأكثر أسبوع وسترجعون إلى بيوتكم، ورأينا جداتنا وأجدادنا يحملون مفتاح بيوتهم وحاكوراتهم وبيارتهم على أمل أن يرجعوا، وحتى الآن يحلموا بهذه العودة. وهذه المأساة تتكرر، ونحن في القرن 21 تتكرر أن نعود كما كنا من بداية 48، نعود إلى الوراء 76-77 عاما للوراء. وهذه ما اقترفه سياسينا أو قادة الصدفة الذين لا يهمهم وعبثوا بمصير الناس.
0: نعم، هذه الأجواء الصعبة والقاسية والحرارة المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي يعني بالتأكيد تؤثر على الناس الأكثر حاجة، المعاقين والأطفال والنساء الكبار في السن.
1: يعني تصور يا صديقي، والناس تعيش في المدن ومتوفر لها كل وسائل الراحة، ولكن في هذا الجو الخانق، في هذا الارتفاع الحرارة الغير مسبوقة بدرجات تتجاوز 40 أو 45 في الظل، فلا يمكن أن تتصور هذه الحرارة، فما بالك أن تكون في بقعة جرداء لا يوجد بها إلا خيمة. هذه الخيمة اهترأت على طول 3 سنوات غير متجددة. فيعني تصور هذه الحياة، لا يستطيع، فالناس أغلبها تهرب إلى شاطئ البحر في الليل وترجع إلى في ساعات متأخرة حتى تستطيع أن تتكيف وأن تتأقلم، ولكن هذه حياة محسوبة على الناس.
0: طيب، يعني هذه الأجواء الصعبة والقاسية وارتفاع درجات الحرارة ليلا ونهارا يعني أثرت بالتأكيد على الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة، وأصبحوا الآن بحاجة إلى أماكن أفضل وبيئة أفضل مما هو يعني عليه الآن، حتى يعني تكون بيئة صالحة للحياة.
1: صحيح، عايشنا حياة الخيم، حياة المخيمات، وكنا يعني موجودين على مدار 24 ساعة داخل المخيمات، داخل الخيم. تدخل الخيمة حقيقة تفاجأ بعدد المصابين المبتورين أو المشلولين الذين لا حول لهم ولا قوة. الأم لا تستطيع القيام أو العناية بهؤلاء، أطفال وأشباب وشباب وشيب، جميع أغلبتهم المبتور اليد، مبتور الرجل أو مبتور القدمين، مشلول أو يعاني من جلطات دماغية شديدة التعقيد. فكل هذه يعني عبارة عن قنابل تلقى في وجوه أولياء الأمور وهم لا حول لهم ولا قوة. تأتي المؤسسات بشكل ثانوي، لا تغني ولا تسمن من جوع، تقدم الشيء اليسير جدا تعتبر نفسها أنها قدمت. فيعني شيء مزري وشيء صعب جدا حتى على الناحية الإنسانية، فشيء يعني يبكي ويقطع القلب.
0: نعم، أكيد يعني قلة وندرة المواد الغذائية وأبسط مقومات الحياة، هذه معاناة أخرى يعاني منها الكثير من النازحين والمقيمين في مراكز الإيواء الداخلية والخارجية. يعني كيف يدبر أمورهم هؤلاء أهل النازحين والنازحين أنفسهم داخل الخيام في وسط الحرارة الشديدة والقطع التيار الكهربائي وقلة التهوية حتى على ساحل البحر الأبيض المتوسط؟
1: يعني تعرف إنما نسبة حوالي 85 أو 90% ممن فقد مصدر رزقه وتوقف السوق، وكان يعمل كمهني أو عامل أو هذا جميعها انتهت وأصبح بدون راتب أو دون معاش حتى يستطيع أن يقضي متطلبات أطفاله. وتصور معي هذه الحالة المزرية، فهو ينتظر التكية، وكان المطبخ العالمي يقدم بشكل منتظم وأصبح متقطع، وأصبح حتى الآن يعني يقدم وجبات بكميات بسيطة جدا. فتصور تتصور معي هذه المعاناة؟ ممكن كبير السن يتحمل ويقدر، ولكن الأطفال كيف يقدرون وكيف يتحملون ألام الجوع؟ وكذلك هذا ينساق على المياه، كانت هناك يعني شاحنات مياه نستطيع أن نعتمد عليها، وكانت هناك مؤسسات ومبادرين، أصبحت شح المياه، أصبح نعاني جدا جدا من المياه، تأتي شاحنة واحدة فترى عراق ومشادات وتدخل هناك، لأن هناك احتياج شديد جدا جدا، وخاصة تعرف أن فصل الشتاء بهذه الحرارة نحتاج إلى المياه من الاستحمام، من الشرب، من صنع الغذاء، وكذلك الأمراض والأوبئة والطفح الجلدي والأمراض التي تنتشر بشكل رهيب جدا جدا، لأن هناك لا تهوية، لا مكان هناك حتى تدخل إليها أي شيء صحي، فوضع حقيقة كارثي بمعنى الكلمة، ولا نستطيع أن نهول، ونستطيع أن يعني نتحدث بأخف العبارات، ونحن نكذب على أنفسنا حقيقة، نضحك على أنفسنا، ونحن نجمل هذا الواقع القبيح.
0: نعم، يعني هذه الأوضاع وهذه البيئة الكارثية أثرت بشكل كبير على السكان، وانتشرت الأمراض الجلدية خاصة بين الأطفال الذين يعيشون في أماكن تفتقر إلى التهوية المناسبة والخدمات الصحية الكافية. يعني وجدنا هذه الانتشار الأمراض قد انتشر في الكثير من المخيمات.
1: صحيح، يعني الوضع البيئي والوضع الصحي حقيقة شيء يعني، وهذا بحديث الصحة العالمية وتقارير الوكالة، وكالة الصحة والنوروة، وتقارير المؤسسات الدولية بأن قطاع غزة منطقة موبوءة حقيقة، ورأينا يعني أصناف وأشكال من الأمراض، وحقيقة كمان ركام هذا البيوت المهدومة. يعني حاولنا، عقدنا كلجنة شعبية للاجئين، وأنا ناشط من ضمن اللجنة الشعبية، فعقدنا اتفاقيات مع الإنروا، مع UNDP، مع المجد السعودي، وحاولنا أن نزيل هذا الركام، لأنه ملجأ حقيقة للإيران، للقوارض، للعربيد، للحياية، لكل شيء، يعني شيء للحشرات التي تنقل أمراض، فاستجد علينا أمراض وأوبئة لم نكن نعرفها من قبل، ولكن البيئة المستجدة هي التي خلقت هذه البيئة، هذا الدمار على كل صعيد الاجتماعي والصحي والبيئي.
0: المطلوب أخي عبد الرحمن للنازحين من أجل تغيير نوعا ما من حياتهم اليومية،
1: المطلوب يعني هو يترتب عليه هو العمل السياسي في واد، والناس في واد هم يفكرون بأمور ليس لها علاقة بحياة الناس. نسمع كثيرا أن مجلس السلام سيدخل وإسرائيل تلعب علينا، وهي تمسك الخيوط جميعها، وهي تعتبرنا ساحة للقتل والدماء وسفك الدماء، ونحن ملعب خصب، ونحن أوراق يجدون اللعب بها، وهؤلاء حاليا يلعبون في الضفة الغربية بعدما أن أنهكوا وقضوا على شيء اسمه قطاع غزة، فنحن نستعمل كأوراق جذب لهؤلاء القادة الصهاينة الذين استنزفوا دماءنا، النازيين الجدد، هؤلاء الذين قتلوا وبشعوا بنا وأقاموا بنا الإبادة حقيقة لمكاسبهم الانتخابية.
0: نعم، المطلوب من الاحتياجات اليومية والإنسانية للنازحين،
1: يعني النازح يحتاج كل شيء، ولا يوجد أي مقوم للحياة، يحاول أن يتكيف، ولكن هذا على حياته وعلى مستواه الآدمي. يعني أنا يعني سمعت ورأيت أنه الناس أعادت بناء البيوت من الطين، وأنا كان عمري 4 سنوات، والحين أنا تجاوز 120 سنة. 4 سنوات أنا عشت في بيت، وسألت والدتي ما هذا البيت، قالت لي إن هذا بيت مصنوع، هذا غرفة مصنوعة من الطين والقصل، فرجعنا للتبنى الأربية، رجعنا 77 سنة قهقري إلى ونحن نعيش في 21 سنة والناس

0: خلاص التكنولوجيا والقمة الذكاء الاصطناعي والغزو القمر ونحن في الحضيض الحضيض الحضيض. فهذه وصمة عار على كل العالم الحر الذي يعتبر نفسه حر، فهذا خزي وعار على جباههم حقيقة، وهذه وصمة مدام لم يرسموا الفرحة ولم يدخلوا السرور إلى أطفالنا وإلى بناتنا وإلى شيبنا وإلى نساءنا وإلى كل فرد فلسطيني يوضع على الرأس وهو تاج هذه الأمة.
1: شكرا أخي أبو محمد عبد الرحمن الكرد على هذه الكلمات وعلى هذه الإيضاحات وعلى هذا الشعور اتجاه النازحين والمواطنين.
0: شكرا لكم، وهذه مواضيع حقيقة نتكلم بها من واقع الألم والمآسي التي نعيشها وعانى الله الناس.
1: أعزائي المستمعين، في ظل ارتفاع درجة الحرارة يواجه آلاف النازحين والمواطنين تحديات متزايدة داخل مراكز الإيواء والخيام والمنازل المتضررة، فالحرارة المرتفعة أصبحت عبئا إضافيا على السكان الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية بسام محيسن، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، منبر الحقيقة، ذاكرة الوطن، ونافذة الوعي. صوت يصون الرواية ويجدد الأمل ويبقى وفيا للوطن والشعب.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: مستمعي ومشاهدي صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل أبدأه بالعناوين. الاحتلال يصعد من عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. إصابة بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين. سجون الاحتلال تواصل إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيطها. هذه كانت العناوين، إلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم قلنديا وكفر عقب شمالي القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي، وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة واعتداء على شبان عقب اعتقالهم خلال الاقتحام. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن 16 مواطنا أصيبوا منذ بدء العدوان. وفي تطورات العدوان، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت خلال اقتحامها حارة عنتر في مخيم قلنديا، كما أطلقت قنابل الغاز السام في محيط مفرق سيغال ببلدة كفر عقب، وفرضت قيودا مشددة على التغطية الصحفية ميدانيا للأحداث. هذا وقال نادي الأسير إن الاحتلال وخلال العدوان المتواصل اعتقل وحقق ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء. مستمعينا الكرام، ننوه لحضراتكم بأنه حان الآن موعد أذان العشاء بحسب توقيت القدس والمسجد الأقصى المبارك. نتمنى من الله أن يتقبل منا ومنكم. عودة إلى نشرتنا الإخبارية، وفيها أيضا أدانت الرئاسة عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية جرائمها بحق أبناء شعبنا، خاصة مخيمات اللاجئين في الضفة. وحذرت الرئاسة من تداعيات تصعيد الاحتلال بالاقتحامات وعمليات الهدم والتهجير، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف العدوان. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم في مقر الرئاسة برام الله رئيس بلدية رام الله جاك سعادة وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بحضور نائب الرئيس حسين الشيخ، وهنأ سيادته رئيس وأعضاء المجلس البلدي بنيلهم ثقة المواطنين في الانتخابات المحلية الأخيرة. وأكد الرئيس ضرورة تتويج هذا المسار الديمقراطي بالعمل المتكامل لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر المقبل. في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,382 شهيدا، والإصابات إلى 174 شهيد مصابا و 236. تسلم ذو الشهيد علاء إصباح اليوم جثمان ابنهم الشهيد المحتجز لدى الاحتلال منذ 9 من شهر نيسان الماضي. وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر بأن طواقمها في طوباس تسلمت الشهيد علاء إصباح عند حاجز تيسير وتوجهت به إلى المستشفى التركي في طوباس بانتظار ترتيبات تشييع جثمانه. في جنين، أصيب طفل 14 عاما بالرصاص الحي في أسفل الظهر، وأصيب مواطن آخر بردود بالضرب مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة جنين. كان الاحتلال أغلق منطقة دوار الزايد في المدينة واحتجز شبانا واقتحم محلا تجاريا بعد انتشارها في المنطقة التي كانت تتواجد فيها مركبة مستوطنين بادعاء تعرضها للرشق بالحجارة. هذا وواصل الاحتلال اليوم أعمال تجريف واقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في قريتي زبوبة غرب المدينة وعربونة شرقا. أخطرت سلطات الاحتلال اليوم قرارا عسكريا يقضي بإزالة نباتات برية واقتلاع أشجار زيتون في أراضي المواطنين بمنطقة سهل جبع في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. وأضافت محافظة القدس في بيان أن هذا القرار يأتي في إطار مشروع استعماري واسع يستهدف إعادة تشكيل شبكة الطرق في محيط القدس. في ملف الأسرى، قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن إدارة سجون الاحتلال تواصل سياساتها القمعية بحق الأسرى داخل السجون وتعمل على تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف الأسرى، من بينها إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب.
1: موضوع الأسرى، المرضى والأطباء وتحديدا الدكتور حسام أبو صفي ومثله الكثيرين يوميا يتعرضوا للاعتداء ويوميا يتعرضوا للضرب، ولا يفرق الاحتلال بين طبيب ومعلم وطالب وطفل وأسيرة. الجميع هو هدف لدى إدارة السجون ولدى الاحتلال الإسرائيلي. إدارة السجون لغاية الآن لم تسمح لأي طبيب فلسطيني أو غير فلسطيني بالدخول إلى السجون، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الحالية، حكومة ابن غفير، لم تسمح لأي طبيب خارج مصلحة السجون بالدخول والاطلاع على الجرائم التي تحصل في داخل السجون.
0: شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة شددا على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بما يشمل ضمان تدفق مساعدات إنسانية دون عراقيل. وأكد الزعيمان خلال اللقاء الذي عقد اليوم بالقصر الجمهوري في مدينة العلمين الجديدة ضرورة تهيئة المجال أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وصولا إلى مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية واستنادا إلى حل الدولتين. في النبأ الأخير، في حالة الطقس غدا الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وغائما جزئيا، في حين تعاود درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد ليستمر حتى نهاية الأسبوع. هذا والله دائما تعالى أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتلال يصعد من عدوانه على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. إصابة بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين. سجون الاحتلال تواصل إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيطها. إلى هنا هذه النشرة الإخبارية من صوت فلسطين، نلقاكم على رأس الساعة القادمة في أمان الله.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: الغربة مش مجرد مكان بعيد، أحياناً هي قرار بغير حياة كاملة. في بودكاست غربة بنسمع حكايات طلاب حملوا أحلامهم وسافروا، وفي الطريق اكتشفوا التجربة. بودكاست غربة مع نهلة شحادة.
2: أهلا وسهلا فيكم بأولى حلقات بودكاست غربة. لأنه كل طالب قرر أنه يسافر ليكمل حلمه ليدرس، هي رحلة مش بسيطة، هي رحلة بيكتشف فيها حاله، بيكتشف إذا هذا القرار كان القرار الصح ولا كان ممكن فكر أكتر فيه. في بودكاست غربة راح نغوص أكتر بمشاعر الطلاب الفلسطينيين المغتربين للدراسة خارج الوطن، ولأنه الغربة مش فقط غربة المكان، إنما قد تكون غربة المشاعر، غربة الانتماء، غربة التفاصيل اليومية في الحياة. لهيك في بودكاست غربة راح نتعرف في كل حلقة في رحلة مع كل طالب قرر يدرس خارج الوطن، نتعرف أكتر على تفاصيل الدراسة والحياة اليومية بمجموعة فقرات إن شاء الله رح تنال إعجابكم. دكتور عمار درويش المتخصص والطبيب العام واللي سافر على ألمانيا ليكمل دراسة الطب في ألمانيا، هو رح يكون أول ضيف معنا في بودكاست غربة. ودكتور عمار أهلا وسهلا فيك.
3: يا ميتال أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا، أول إشي كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير.
2: وكيف ألمانيا؟
3: الحمد لله أيام هاي دفعة منيحة.
2: تمام. طيب عمار، البرنامج رح يكون بدايته معك وأنت أول ضيوفنا، فأهلا وسهلا فيك وبداية خير إن شاء الله.
3: أهلا فيك، بتشرف فيكم.
2: يا أهلا فيك. طيب عمار، البرنامج عبارة عن مجموعة فقرات، تمام؟ يعني فيها الفقرات اللي رح تجاوب عليها بسرعة، فيها الفقرات اللي رح نعطيك وقت تفكر، فكل فقرة رح تكون معنا في جوها. وأول فقرة معنا هي
4: بداية الرحلة.
2: عمار، القرار الدراسي خارج الوطن هو إجا نتيجة تعمق درسته كتير أو إجا فجأة؟
3: حقيقة كان الموضوع في بالي من لما كنت في آخر سنوات الجامعية. كنت أدرس في الخيارات الموجودة بحكم كونه الطب، إنهاء الطب فقط لم يعد كافيا، يعني ما صار لازم إنه الطبيب يبحث عن اختصاص عشان يقدر يتميز ويقدر يقدم أكثر في المجال.

0: فصدقا لا كان مدروس اكثر وبس يعني كنت متردد في اتخاذ القرار الغربه انه هل اتخذ هذه الخطوه او لا. والشيء اخذ مني شويه وقت عشان اكون متاكد من قراري. اشتغلت في البلد انا يعني انهيت الدراسه وعملت في البلد شوي ولكن في الاخر اخذت القرار انه اخذ هاي المغامره.
1: يعني تقريبا كم لك مغترب؟
0: انا صار لي سنه حاليا.
1: سنه كانت كافية تقيم إذا قرارك صح أو لا؟
0: صراحة يعني بقدر أحكي لك إنه تقريبا كافية. خلال الأيام الجاية رح توضح الصورة بشكل أفضل ولكن بشكل مبدئي نعم كانت كافية.
1: طيب إحنا عنا مجموعة فقرات لهيك رح أخلي هاي الأجوبة أو هل هالقناعة عنها كافية أو لا خلال الفقرات الجاي تمام؟ فبدنا تجاوب بصدق. رح نروح معك لفقراتنا والفقرة التالية
2: نعم أو لا
1: بدنا نجاوب فيها بنعم أو لا فقط بدون شرح. نعم أو لا، هل بتحس بالذنب إنك بعيد عن أهلك؟
0: نعم.
1: هل بتحس إنه تغيرت أكثر لما تركت البلد وسافرت؟
0: نعم.
1: هل بتحس براحة أكثر وإنت مغترب؟
0: حقيقة لا.
1: هل بتفكر بشكل جدي ترجع للبلد؟
0: ليس بعد.
1: بما أن أنت في ألمانيا، هل حسيت إنه اللغة عملت بينك وبين الناس هناك جدار بدل الجسر؟
0: نعم.
1: هل في طقوس صغيرة معينة بتعملها كل يوم لتذكرك ببلدك فلسطين؟
0: بالتأكيد يعني ما زالت.
1: هل قبل ما تسافر كانت كلمة غربة تعني المكان الجغرافي فقط وبعد ما سافرت تأكدت أو شفت إنها داخلية أكثر؟
0: بالتأكيد.
1: هل بتحس إنك بتعيش بهويتين في بعض الأحيان؟
0: الإشي بتطلب منك كغربة لاحظت من لاحظت بتطلب منك إنك تعيش هويتين ولكن بحاول قدر الإمكان إني أثبت على هويتي وعلى ما بعرف شو اللي بدفعني فرح أحكي لا لأني أنا بحاول إنه لا.
1: هل في لحظات بتتمنى لو إنك ما سافرت؟
0: بالتأكيد.
1: هل بتحس بالحرية أكثر وإنت مسافر؟
0: طبعاً.
1: هل وجودك في ألمانيا خلاك بتحس بقوة أكثر؟
0: نعم.
1: إذن مستمعينا مكملين وإياكم في بودكاست غربة، هذا البرنامج يلي بيحاول يفوت أكتر بعمق لكل حدا بيفكر يغترب أو في أسئلة مش عم بيجاوب عليها. تجارب الناس الثانية ممكن تعطيك جواب أكيد ما رح يشبه تجربتك ولكن ممكن يضوي على أشياء أنت بتحاول تجاوب عليها. هلأ رح نروح لفقرتنا التالية
2: شنطة سفر.
1: هو سؤال بسيط، لو بدك تاخد ثلاث أشياء بشنطة السفر وتحطها تمثل غربتك، ثلاث أشياء مش ضروري تكون مادية قد تكون مشاعر، شو هي هاي ثلاث أشياء اللي بتحطها بالشنطة وليش بتمثل غربتك؟
0: أولا الاجتماعيات أهلي وأصدقائي كان ممكن يخففوا علي كتير كتير. الإشي الثاني الشعور الألفة اللي موجود عندنا يعني رغم كل شيء موجود هون ورغم كل الإيجابيات اللي هون ولكن يعني بكفيك لما تنزل بس بالشارع وتشوف حدا بيبتسم لك شعور الألفة الموجود عندنا في مجتمعنا كشعب فلسطيني أو ما بعرف ممكن كشعب عربي هذا إشي رح تحس إنك استفدت كتير هون. الإشي الثالث اللي بحب أخذه معي رح أحكي باختصار العفوية. هون الألمان تحديد الألمان ما بعرف إيش بالأوروبي هون هيك بس أتوقع أوروبا الغربية الألمان بالتحديد عندهم الانتظام وال يعني ما عندهم أي نوع من المرونة في الاجتماعيات وفي التعامل فممكن تحكي إنه بتفقد العفوية كثير بتفقد شوية الفوضوية الجميلة الموجودة عندنا صح يعني ممكن تكون مزعجة أنت لما تكون تفكر فيها لما تكون عايش بالبلد بس لما تيجي هون راح تفتقدها كثير
1: صح. جميل، يعني العفوية نوعا ما الجدية الرسمية الانتظام الزايد بأوروبا بشكل عام لفتك وانت بتحب تاخد العفوية معك. معناته بشنطة السفر بدلنا بدل ما ناخد ثلاث أشياء بتمثل غربة أخدت ثلاث أشياء من الوطن تساعدك تتحمل الغربة.

0: طيب يا عمار، خلينا نكمل معك بفقراتنا وبنروح إلى فقرتنا التالية.
1: صورة صوتية
0: ببساطة عمار، ممكن هيك تغمض عيونك وتوصف لنا، أو بدون، أنت حر، توصف لنا مشهد من يومك، ترسم لنا يعني هيك بالكلام ونتخيله. إحنا يوم طالب مغترب، ممكن تحب توصف يومك بشكل عام أو مشهد من اليوم.
2: في غرفة باردة، قد تكون يعني الغرف هون مدفأة بشكل جيد ومعدول بشكل جيد، ولكن باردة من ناحية أنك تعتقد أنك تصحى على صوت طفل موجود عندك في البيت، أو تصحى على صوت أمك، لا رح تصحى على صوت المنبه، أو حتى أحيانا رح تصحى لحالك بدون حتى منبه بقدر ما الروتين هون ثابت. بعدها رح تحاول تعجل عشان هون المواصلات بشكل عام ما فيها مزح، الضباط بشكل صارم، أي تأخير ممكن يكلفك كثير من الترحيبات الموجودة هون الخالية من المشاعر. هون كثير بالشارع وبالناس بيحكوا يعني حلو لما يلتقي فيك، وبس تشوف لما يودعك، ولكن مع الوقت بتلاحظ إنه هي إشي مفروض عليهم أكثر ما هو إشي عن جد بشعره لما يحكي. ممكن تكون أنت عامل مشكلة مع الألماني، وفي النهاية المشكلة بتلاقيه بودعك نفس الكلمة اللي راح يودعك فيها لو كان بينكم موقف إيجابي. نحكي روتين دوام بتتفجر بشكل مستمر. طبعا ما رح نحكي نغفل عن الأشياء الإيجابية، الانضباط، القوانين، الاحترام، تحت لاقي ناس تحترمك طول الوقت حواليك، ما بتحسسك يعني انك انت حدا مش منهم، بل بالعكس بتحس انك انت عنصر من هالمجتمع زيهم، بتقدم وبتضيف او يعني بتأثر. في النهاية بترجع على غرفتك، بتمر بتفتح الشباك، بتشوف الخضار الكبير اللي معبي الدنيا دائما هون، تأخذ وجبتك اللي صارت بالنسبة لك هي عبارة عن طقس معين لازم تعمله، مش للاستمتاع ولكن للاستنبار والبقاء.
0: جميل، يعني تخيلنا يومك في الغربة عمار. طيب دكتور عمار، احنا مكملين معك، واتمنى ان لا تثقل عليك هاي الاسئلة لانه بعرف انها بتروح لمشاعر اكتر، ولكن بنحاول نفهم الغربة بعيون الناس اللي عاشتها وعم بتعيشها اكتر. لهيك بدنا نروح احنا وياك للفقرة التالية، فقرة
1: اكمل الجملة.
0: اكيد تذكرت ايام المدرسة لما كان يجيك فراغ ولازم تعبي، صح؟ بس رح نعبيه بدون علامات، ولكن قد يكون أكتر فراغ مهم نعبيه اليوم. أكتر إيش اشتقت له هو
2: أهلي.
0: الغربة غيرت فيني
2: تفكيري.
0: لو ما سافرت كنت اليوم
2: محبط.
0: أكتر كلمة بحكيها بيني وبين حالي هي
2: لازم أكمل.
0: بشعر اليوم إني
2: أنتندش.
0: بعد 5 سنين لما أرجع أسمع هاي الحلقة رح أكون
2: فخور.
0: أكملت الفراغ بصدق وحسينا في هذا الإشي، لهيك أعتقد كلنا مرات بحاجة نكمل الفراغ لحتى نفهم حالنا أكتر، نفهم إحنا ماشيين بالطريق الصح أو لا. إحنا لسه مكملين في بودكاست غربة، معنا دكتور عمار درويش اللي سافر ليكمل دراسة الطب في ألمانيا وإله مغترب عام كامل. مكملين بفقراتنا عمار، وما رح نروح لفقرة اسمها
1: رسالة صوتية أو فويس نوت.
0: رح تسجل هلأ رسالة صوتية تبعتها لأهلك، ممكن تحدد شخص من أهلك أو بشكل عام لأهلك، بس بدنا تحكي فيها الإشي اللي ما بتقدر تحكيه عن جد لما تبعت فويس مسج لأهلك. شو الإشي اللي ما بتقدر تحكيه فعلا لما تبعت لهم إياه؟
2: يعني أنا لإلهم يمكن أكون مستحي أحكي، أما هون رح أحكي.
0: صحيح صحيح، لأنه بعرف أنه دائما منطمن أهلينا، كل شيء تمام يا ماما، بتوكل منيح، آه طبعا باكل وكل شيء تمام. في إشي نفسك تحكيه بس ما بتقدر تحكي عشانهم طبعا، وعشان ما يكونوا قلقين، يعني ما يكونوا قلقين عليك.
2: مرحبا، كيفكم؟ استقبلكم كثير، أنا بخير، مستقبلكم في حياتي، بتمنى لو صح لي أقضي معكم وقت أكثر، بتمنى في الأيام الجاي أشوفكم وأنتوا بخير وبأحسن حال،
0: بس لاني بعرف كتير منيح انه في كتير اشياء جد نفسنا نحكيها، واعتقد انه حتى كان صعب عليك تحكيها هلا.
2: لا كيف احكي لك يعني، هو حسيت انه اللي بحكيه مش صادق، وده بدي احكي راح يكون شوي كئيب اللي فيه. ما بعرف قديش بحاول انه ما يكون الاشي كتير هيك سوداوي، يعني يمكن هي لانها فترة انا بمر فيها
0: صعبة
2: الاشي، يعني مش اسهل فترة حاليا.
0: اذا رسالة صوتية ما اكتملت، ولكن قد تكون يوما ما مكتملة بمشاعرها الحقيقية. دكتور عمار ان شاء الله. الى فقرتنا التالية، عشان هيك بعيدا عن المشاعر الصعبة رح نروح لاشي هيك شوي فريش و
1: ما بتترجم.
0: في فقرة ما بتترجم، وبما انه لهجتنا الفلسطينية مليئة بالمفردات اللي صعب نترجمها باللغات التانية، شو اكتر كلمة، واعطينا كلمة واحدة سريعا عمار، صعب تترجم بالالماني؟
2: رح احكي صبابة.
0: صبابة، يعني ممكن إذا تحكيها قدام حدا ويحكي لك ترجم ليها تحكي له نو ترانزليت؟ صعب.
2: صعب.
0: ولهجتنا مليئة بالكلمات صراحة اللي بنتفرد فيها، أو صعب عن جد إنه تترجم للغات تانية. طيب مستمعينا، إحنا في بودكاست غربة وصلنا لآخر فقرة، والفقرة اللي أعتقد الضيف ما رح يتوقعها.
1: محكمة الغربة.
0: نعلن افتتاح محكمة الغربة. المتهم هو الغربة، والضيف الدكتور عمار هو صاحب القضية والشاهد الأول. دكتور عمار، أعطينا ثلاث تهم بتوجهها للغربة، وثلاث أشياء تشكر الغربة عليها.
2: نبدأ بالسلبيات. راح أتهمها بالبرود، راح أتهمها بالكانت حرامية سرقت مني الناس اللي بحبهم، وراح أتهمها إنها نوعا ما تقتل في شيء كشيء الشيء اللي تعودنا عليه من ناحية ألفة اجتماعية ومن ناحية العفوية الموجودة عندنا، ولاحظ أنك أنت شوي شوي تتغير. أما نحكي للإيجابيات، شكرا لها لأنها خلتني أعطتني القدرة على أني أكتشف جوانب جديدة في نفسي، أعطتني الجانب الآخر أنه ممكن يكون موجود من الانضباط ومن النظام ومن الأشياء الإيجابية اللي تتمنى فعلا أنها تكون موجودة عندنا. وأخيرا الشيء اللي عن جد ممكن نستخدم إحنا كشعب فلسطيني بالتحديد، الأمان.
0: الأمان
2: فعلا، الأمان هون. الأمان.
0: لحظة الحكم دكتور عمار، هل الغربة بريئة مذنبة أم تستحق فرصة أخرى؟
2: رح أحكيها بصوت عالي، البريئة.
0: بريئة، تعلن براءتها. دكتور عمار، صراحة في كتير أشياء كنت حابة أحكيها أكتر، ولكن نكتفي بهذا القدر من الخوض في يعني المشاعر، ويعني بختام هالحلقة اللي حاولنا ندخل فيها لأكتر عمق بتجربة الغربة، وكانت حلقة صادقة فعلا ومن القلب دكتور عمار. لكن في الختام، شو حابب تختم أو شو حابب تحكي لكل حدا يمكن بفكر يسافر للدراسة أو يغترب للدراسة؟
2: ختاما طبعا بشكرك نهلة، وبشكر المستمعين على استماعهم لنا. بدي أوضح بس إشي ممكن يكون انفهم بشكل خاطئ، الطباع الذي قد يكون سلبي للبعض من قد يكون نوعا ما غير دقيق، بسبب إنه الفترة هاي يعني من تجربتي ما زالت يعني نحكي غير مكتملة حتى إني أكون واصل للمرحلة اللي أنا حاب أوصلها، عشان أقدر إنه أنا أكون فعلا معطي حكم بشكل أفضل. فبدي ما أكون أثرت على حدا بشكل إنه نعم الغربة صعبة وهي ثمن إلها إيجابيات كثير طبعا، ولكن طبعا في ثمن مهم راح تدفعه زي أي شيء في الحياة بتاخده، راح يكون في ثمن.
0: عشان هيك في بداية الحلقة دكتور عمار حكينا إنه راح تسمعوا التجارب، بس أكيد هي اللي تستفيدوا أو تضوي شغلات عندكم، وهي أكيد مش كل إنسان عنده تجربته الخاصة.
2: طبعا بقدر أنا يعني أزودكم مثلا في تجارب زملائي، وراح تسمعوا إشي مختلف تماما.
0: أكيد إن شاء الله.
2: اللي كنت بدي أوضح.
0: أكيد. شكرا كتير لك، نورتنا إن شاء الله، يعني تجربة تكون مميزة وترجع تنور البلد عن جديد. شكرا لك.
2: الله يسعدك، شكرا لكم.

0: دكتور عمار درويش الطبيب العام واللي سافر لألمانيا لحتى يكمل دراسته، رحنا معه برحلة في بودكاست غربة. كل حلقة رح نكون فيها برحلة مع طالب جديد في بلد جديد، انتظرونا. وكانت هاي أول حلقة من حلقات بودكاست غربة. شكرا لجواد سليم في الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم. كنت معكم أنا نهلة شحادة، في أمان الله، إلى اللقاء.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة.
1: يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. تشيع جثمان الشهيد علاء خالد صباح في مسقط رأسه تياسير شرق طوباس. 4 إصابات إثر اعتداء جيش الاحتلال على شبان بالضرب في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والرئاسة تدين العدوان المستمر بحق شعبنا. إصابة 3 مواطنين باعتداء مستوطنين على عائلة الكعابنة شرق قرية الطيبة شرق رام الله، وإصابة مسن بجروح ورضوض باعتداء جيش الاحتلال في ترمسعية. إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين. إدارة سجون الاحتلال تواصل تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف الأسرى عبر إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب. الرئيس المصري وملك البحرين يشددان على ضرورة تهيئة المجال لإعادة الإعمار في غزة. وزارة النقل والمواصلات تطلق حملة ميدانية مجانية لترخيص الجرارات الزراعية ومنح رخص قيادتها في محافظة نابلس. أجواء صيفية الجمعة والسبت وأجواء شديدة الحرارة من الأحد حتى نهاية الأسبوع. ختام الموجز بأمان الله.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين، وهذا موجز الأخبار. تشييع جثمان الشهيد علاء خالد صبيح في مسقط رأسه تيسير شرق طوبس. 4 إصابات إثر اعتداء جيش الاحتلال على شبان بالضرب في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، لترتفع حصيلة إصابات العدوان إلى 48. إصابة 3 مواطنين باعتداء مستوطنين على الجمعة والسبت، وأجواء شديدة الحرارة من الأحد وحتى نهاية الأسبوع. ختام الموجز بأمان الله.

من حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

أيها الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر. يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: عدوان الاحتلال المستمر على مخيم قلنديا. الاحتلال يخطر باقتلاع أشجار من 311 دونما في جنين. الاحتلال يقيم خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم قلنديا وكفر عقب شمالي القدس لليوم الثالث على التوالي، وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة واعتداء على شبان عقب اعتقالهم خلال الاقتحام. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن 48 مواطنا أصيبوا منذ بدء العدوان الأربعاء. بدورها أدانت الرئاسة عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية جرائمها بحق أبناء شعبنا، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف العدوان. كما أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير عدوان الاحتلال الواسع على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وسط اعتقال مواطنين وتجريف وتخريب ممتلكاتهم وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. هذا وأكدت حركة فتح في بيان أن عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا للاجئين يأتي ضمن حرب إبادة إسرائيلية شاملة على شعبنا، مطالبة بحماية دولية. شيعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس مساء أمس جثمان الشهيد علاء خالد صبيح في مسقط رأسه تياسير شرق طوباس. وكان ذو الشهيد علاء صبيح تسلموا أمس جثمان ابنهم الشهيد المحتجز لدى الاحتلال منذ 9 نيسان الماضي بعد استشهاد تياسير. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال الليلة بلدة يعبد غرب المدينة وداهمت منزل المواطن خالد جمال أبو شمل للاحتلال وسط مدينة جنين. أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية استهدفت أراضي بلدات بمحافظة جنين باقتلاع أشجار أو 311 دونما مزروعة بالأشجار في يعبد وعرابة وعنزة وعجة ومقابل مخيم فحمة، إلى جانب الاستيلاء على أراضي بمنطقة الحفيرة في بلدة مركة. في السياق، أخطرت سلطات الاحتلال قرارا عسكريا يقضي بإزالة نباتات برية واقتلاع أشجار زيتون في أراضي المواطنين بمنطقة سهل جبع في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس جنوب القطاع. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,382 شهيدا و174,236 مصابا. في ملف الأسرى، قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ إجراءات جديدة تستهدف الأسرى، من بينها إقامة خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب.
1: موضع الأسرى، المرضى والأطباء، وتحديدا الدكتور حسام أبو صفي ومثله الكثيرين، يوميا يتعرضوا للاعتداء ويوميا يتعرضوا للضرب، ولا يفرق الاحتلال بين طبيب ومعلم وطالب وطفل وأسيرة. الجميع هو هدف لدى إدارة السجون ولدى الاحتلال الإسرائيلي. إدارة السجون لغاية الآن لم تسمح لأي طبيب فلسطيني أو غير فلسطيني بالدخول إلى السجون، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الحالية، حكومة ابن غفير، لم تسمح لأي طبيب خارج مصلحة السجون بالدخول والاطلاع على الجرائم التي تحصل في داخل السجون.
0: في السياق، حمل المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسير دكتور حسام أبو صفية، محذرا من تدهور خطر يطرأ على حالته الصحية نتيجة الاعتداءات المتكررة والإهمال الطبي داخل سجن ريكيفيت. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، شددا على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

بما يشمل ضمان تدفق مساعدات إنسانية دون عراقيل. وأكد الزعيمان خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الجمهوري في مدينة العلمين الجديدة ضرورة تهيئة المجال أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وصولا إلى مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية واستنادا إلى حل الدولتين. في حالة الطقس غدا الجمعة أو اليوم الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وغائما جزئيا، في حين تعاود درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد ليستمر حتى نهاية الأسبوع. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. 48 إصابة في عدوان الاحتلال المستمر على مخيم قلندي. الاحتلال يخطر باقتلاع أشجار من 311 دنما في جنين. الاحتلال يقيم خنادق مائية للتماسيح في محيط سجن النقب. ختام النشرة بأمان الله.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: وطنية لقضية اللاجئين والشاهد الحي على النكبة الفلسطينية وفرض وقائع جديدة بالقوة تمس بحقوق المواطنين وفي مقدمتها حق العودة.

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن العدوان المتواصل على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وما يرافقه من تعزيزات عسكرية واسعة واقتحامات للمنازل واعتداءات على ممتلكات المواطنين يمثل تصعيدا منظما يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي. وحذر فتوح من خطورة المؤشرات التي ترافق العدوان وفي مقدمتها إدخال آليات محملة بالمعدات والخرائط وما يتردد من عن مخططات لإخلاء سكان المخيم تمهيدا للاستيلاء عليه وعلى معهد التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا القائم منذ أكثر من 70 عاما في محاولة لتصفية أحد أبرز رموز قضية اللاجئين وطمس الشاهد القانوني والإنساني غلا حق العودة. أكدت حركة فتح أن عدوان الجيش الاحتلال المتواصل على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة يأتي ضمن حرب الإبادة الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس. ودعت فتح في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري والحاسم ووقف حرب الإبادة وتطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وكبح إجراءات الاحتلال التصعيدية التي ستؤجج الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وقالت في بيان صادر عنها إن هذا العدوان يأتي في ضوء تقارير تحذر من احتمال توسيع عدوان الاحتلال ضد مخيمات أخرى في الضفة الغربية، مشددة على أن اقتحام مخيم قلنديا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحذرت من خطورة هذا التصعيد الذي يأتي في إطار مخططات إسرائيلية ممنهجة تستهدف تفكيك وتدمير مخيمات اللاجئين في الضفة وتدمير قطاع غزة فضلا عن استهداف وجود ودور منشآت وموظفي وكالة الأونروا في إطار محاولات تصفية قضية اللاجئين وتقويض شواهدها القانونية والسياسية والإنسانية.

0: شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ اتفاق الحرب في قطاع غزة بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وأكد الزعيمان خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الجمهوري في مدينة العلمين الجديدة ضرورة تهيئة المجال أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وصولا إلى مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية واستنادا إلى حل الدولتين بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية انتهاكات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد الوزراء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص والقذائف في مواصي خان يونس ورفح، هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,300. إلى ذلك أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأنه تم تسجيله بداية العام الجاري في ظل تفشي وبائي يتفاقم نتيجة الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون. ويأتي انتشار المرض في ظل الاكتظاظ الشديد في مخيمات النزوح وتلوث مصادر المياه وانهيار خدمات الصرف الصحي إلى جانب النقص الحاد في مستلزمات النظافة، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الأمراض المعدية وزيادة المخاطر الصحية التي تهدد حياة المواطنين. أفاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسف بأن ما لا يقل عن 300 طفل في غزة استشهدوا خلال 300 يوم الماضية، أي منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول عام 2025، على الرغم من الاتفاق على تعليق العمليات العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل. وقال المدير الإقليمي لليونسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن وقف إطلاق النار الذي يخلف في المتوسط طفلا قتيلا كل يوم إنما يخذل الأطفال، مضيفا أن مئات الأطفال الآخرين أصيبوا غالبيتهم بجروح خطيرة وأن أطفال غزة لا يزالون بانتظار نهاية العنف التي وعدوا بها. كشف تحقيق لموقع شومرين الإسرائيلي عن تحولات أفكار داخل الحكومة الإسرائيلية لإلغاء اتفاقية أوسلو والتمدد الاستيطاني في مناطق ألف وباء.
1: نشر موقع الإسرائيلية، وأشار التحقيق إلى أن ما بدأ كدعوات أطلقتها مجموعة المستوطنين المتطرفين لإلغاء اتفاقيات أوسلو تحول تدريجيا إلى سياسة يدفع بها وزراء

0: أعضاء كنيسة من اليمين الإسرائيلي، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسليل سموتريتش الذي يطالب بفرض السيطرة الإسرائيلية على مناطق جديدة في الضفة الغربية وتغيير الواقع القائم ميدانيا. وأوضح التحقيق أن مطلب نقل مناطق باء إلى مناطق جيم بما يعني إخضاعها للسيطرة الإسرائيلية الكاملة يأتي ضمن حملة أوسع لتفريغ اتفاقيات أوسلو من مضمونها عمليا. وقد بدأت هذه الحملة في أوساط شبيبة التلال قبل أن تنتقل تدريجيا إلى داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. وفق التحقيق ركز ناشطو الاستيطان خلال السنوات الأخيرة على إقامة بؤر استيطانية ليس فقط في مناطق جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ولا أيضا في مناطق باء الخاضعة للمسؤولية المدنية الفلسطينية، وأحيانا في مناطق ألف التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. وبينما تحظى البؤر الاستيطانية في مناطق جيم بدعم حكومي وتمويل وتعاون من الجيش والشرطة الإسرائيليين. وبين التحقيق أن هذه التحولات جعلت قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت هدفا لانتقادات من قبل شبيبة التلال بسبب عمليات الإخلاء وأوامر التقييد الصادرة بحق مشتبه بهم في أعمال عنف يهودية ضد الفلسطينيين رغم قربه من أوساط المستوطنين. وأشار شمريم إلى أن الدعوات لإقامة مستوطنات في مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية كانت حتى وقت قريب مواقف هامشية داخل الحركة الاستيطانية، لكنها أصبحت اليوم جزءا من الخطاب السياسي السائد لدى اليمين الإسرائيلي. وكان حزب عتما يهوديت من أوائل الجهات السياسية التي دفعت باتجاه إلغاء اتفاقيات أوسلو قبل أن يتبنى عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة هذه المواقف. وخلص تحقيق شمريم إلى أن أفكارا كانت مرتبطة سابقا بجماعات هامشية داخل الحركة الاستيطانية مثل إلغاء الفصل بين مناطق ألف وباء وجيم وإقامة مستوطنات في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية أصبحت اليوم جزءا من برنامج سياسي يدفع به وزراء وشخصيات بارزة داخل الحكومة الإسرائيلية. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: شيع المئات من أبناء شعبنا في محافظة طوباس جثمان الشهيد على إصبيح 28 من قرية تياسير بعد أن سلمت سلطات الاحتلال جثمانه الذي احتجزته لنحو 3 أشهر. وانطلق موكب التشييع بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة وألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراته الثرى في مسقط رأسه. وكان الشهيد صبيح قد ارتقى في جريمة وصفت بالبشعة بعدما أطلق مستوطنون من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي قرية تياسير النار عليه والتنكيلي بجثمانه قبل أن يحتجزه الاحتلال لأشهر طويلة مانعا عائلته من استلامه ودفنه. في طول كرم بعد 19 شهرا على عدوان الاحتلال المتواصل تتفاقم معاناة النازحين قصرا تحت تهديد السلاح من مخيمي طول كرم ونور شمس.
2: بعد نحو 19 شهرا على عدوان الاحتلال والنزوح القصري المتواصل لأبناء شعبنا اللاجئين في مخيمي طول كرم ونور شمس ومحيط المخيمين تتفاقم أزمة النازحين على كل الأصعدة وخاصة الاقتصادية والنفسية، وهو ما حذرت منه مؤسسات المخيمين في ظل الحصار الاقتصادي المطبق الذي يفرضه الاحتلال على طول كرم وقاصنته لأموال الضرائب الفلسطينية وتراجع أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهي جملة أسباب أثرت بشكل مباشر على واقع النازحين وقدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم اليومية.
3: يعيشون ظروف صعبة جدا، بحاجة إلى مأكل ومشرب وبحاجة إلى مصاريف يومية وأيضا بدل إيواء. هاي مشكلة تؤرق الواقع الفلسطيني في طول كرم، ونحن في اللجان الشعبية وأيضا كفصائل نعمل بجهود تتكامل من أجل تحسين الظروف.
2: النازحون من مخيمي طول كرم ونور شمس يفرض عليهم للعام الثاني تواليا منع الوصول إلى منازلهم داخل المخيمين واستخراج مقتنياتهم في وقت فقدوا مشاريعهم الصغيرة ومحالهم التجارية والكثير من أمتعتهم خلال شهور النزوح الطويلة، وهو ما ضاعف من معاناتهم وازدادت معه دائرة الاحتياج، فيما تبقى قضية تأمين الإيواء الشغل الشاغل لكافة الجهات ذات الاختصاص لأهميتها وحساسيتها وسط مطالبات بتدخل دولي وحقوقي لمساعدة النازحين في تحسين ظروفهم الاقتصادية،
4: علما أن هذا المواطن الذي خرج من المخ...

0: يعاني الكثير، يعاني كل الإمكانيات بسبب الوضع المادي والتجاري والموجود في المدينة وفي فلسطين كافي، وهو عاطل عن العمل عمليا ويقبض نصف الراتب.
1: مع تواصل عدوان الاحتلال بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله إلى 14 شهيدا بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين، فيما دمر الاحتلال آلاف الوحدات السكنية وجرف البنية التحتية بشكل كامل. ظروف النازحين الصعبة التي يعيشونها في ظل عدوان الاحتلال المتواصل يتطلب تدخلا دوليا وحقوقيا عاجلا لتقديم العون والدعم لهم وإجبار الاحتلال على الانسحاب حتى يعودوا إلى منازلهم التي أجبروا على تركها تحت تهديد السلاح. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من محيط مخيم طول كرم.
2: تتواصل أعمال التوسع الاستيطاني في محافظة قلقيلية ببناء أحياء استيطانية وبؤر جديدة على حساب أراضي المواطنين.
3: تشهد المناطق الشرقية والجنوبية لمحافظة قلقيلية موجة غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني، حيث تتسارع أعمال التجريف والبناء لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين. هذا التمدد يتمركز في بناء أحياء استيطانية جديدة وإضافة مئات الوحدات السكنية ضمن مخطط يهدف إلى ربط المستوطنات ببعضها وتغيير جغرافية المنطقة وديمغرافيتها بشكل دائم.
4: بشبه يومي في تصعيد ملحوظ ومكثف أو في نشاط متزايد في موضوع الاستيطان على الأرض، سرقة الأراضي وقدمها، اختارات في يوميا في بناء وحدة سكنية جديدة في معظم المستوطنات الموجودة على أراضي محافظة قلقيلية.
3: ولم يقتصر الاستهداف على توسيع المستوطنات القائمة، بل امتد لزرع بؤر استيطانية جديدة يرافق ذلك تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تخدم المستوطنين، وفي مقدمتها مشروع الشارع الالتفافي حول بلدة الفندق الذي يلتهم مئات الدنومات ويقطع
5: مناطق صناعية استيطانية جديدة.
3: تتسع دائرة الخناق الاستيطاني لتطوق محافظة قلقيلية من عدة جهات وتعزل التجمعات الفلسطينية وتحولها إلى معازل محاصرة بين البناء الاستيطاني وشبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات.

0: من أعمال التوسعة التي تنفذها قوات الاحتلال داخل البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا وسط قلق ينتاب أصحاب المنزل من سقوط صخور أخرى قد تهدم المنزل وتقتل من فيه.
1: مكان النايمين اللي هو مرة واحد ينزل علينا حجار الدار هزت من قوتها. قمت أشوف شو هو اللي هو بتهج الدار. بنادوا فينا دار سيدة. نزلنا تحت وكمل عليها تنزل. كان عشان لأنه بكينا الصبح نايمين. إنه لو بكينا هن كان فحصنا.
2: هذا لولا ضرب في الشارع امتص الضربة لخزكة السكب وقتل كل اللي في الدار. لأنه طلع لي يعني اللي واجهت باطون وحديد وخزك الواجهة لو أجا مباشرة بسكف خش كتل كل اللي في الدار. هسه الحجار مكومين حجار إشي كثير بصيروا المستوطنين اللي يجوا هناك لأنه أنا كنت أظل في الأرض مقابلهم كانوا دوروا وين في حجر بيقدر يدحلوه علينا.
0: أقيمت هذه البؤرة الاستيطانية على أراضي الأهالي ولا تبتعد إلا مئات الأمتار عن منازل المواطنين في قرية كفر قليل جنوب نابلس التي تعاني بفعل الاحتلال وإرهاب المستوطنين عدا عن التدريبات العسكرية التي تجرى بجانبهم.
3: صخور تم يعني جرفها ودحلت يعني كان هناك مجراها على بيوت ومنازل المواطنين في بلدة كفر قليل كادت أن تقتل عائلات. كل محافظة نابلس هي يعني معرضة للاستيطان. كل يوم هناك توسع استيطاني على كل ما تم ذكره وهناك لا يوجد أصبح كل جبل يتم استهدافه من قبل المستوطنين وهذا مشروع يعني خطير جدا.
0: ما يقوم به المستوطنون من أعمال التوسعة والحفر في البؤر الاستيطانية والمستوطنات القائمة يدلل على تسارع وتيرة الاستيطان في أراضي المواطنين في محافظة نابلس التي تشهد حركة استيطانية نشطة منذ مطلع هذا العام. لا تقتصر آثار الاستيطان على الأرض الفلسطينية فحسب بل تمتد إلى أرواح المواطنين وخاصة الأطفال الذين باتوا مستهدفين بفعل الاحتلال والمستوطنين. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
4: تتسارع وتيرة التوسعات الاستيطانية في محيط مدينة زلفيت وسط مخاوف من تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين وزيادة الضغوط على الأراضي الزراعية.
5: تتواصل التوسعات الاستيطانية في محيط مدينة سلفيت وسط مخاوف متزايدة من تقلص المساحات المتاحة للمواطنين، وتبرز مناطق وادي الشاعر والمطوي وبئر حارس باعتبارها من أكثر المناطق استهدافا، حيث تشهد تحركات استيطانية متسارعة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.
6: شرع الاحتلال منذ مطلع العام الحالي بأعمال توسعة واسعة النطاق وإنشاء بؤر استيطانية جديدة على أراضي مدينة سلفيت. ففي الجهة الشرقية من مدينة سلفيت تحديدا منطقة وادي الشاعر حيث أقيمت بؤر استيطانية هناك. هذه البؤرة هي فعليا تقع على مسافة 150 متر هوائي فقط عن جامعة الزيتونة وتشكل خطر حقيقي يهدد لا يقل عن 230 دونم مزروعة في الزيتون المعمر في تلك المنطقة والتي تعود ملكيتها إلى عدد كبير من المزارعين في مدينة سلفيت. هذا بالإضافة لأعمال التجريف التي هي مستمرة حتى اليوم تحديدا في منطقة الرأس مرورا في منطقة جلال الدين على مساحة تزيد عن 170 دونم، حيث يقيم الاحتلال حي استعماري جديد. هذا الحي الاستيطاني والاستعماري هو فعليا يعتبر امتداد لمستعمرة أرائيل الجاثمة على أجزاء من مدينة سلفيت، حيث أن هذه المستوطنة فعليا وهذا الحي السكن الجديد ويعتبر تهديد حقيقي لكافة الينابيع المائية في منطقة وادي المطوي، بالإضافة أنه يهدد كامل الأراضي الزراعية في منطقة وادي المطوي على مساحة تزيد عن 400 دنم، هي أيضا مشجرة بالزيتون المعمر، بالإضافة إلى وجود عدد المشاريع الزراعية التي تعطلت فعليا نتيجة هذا التوسع الاستيطاني ونتيجة اعتداءات المستوطنين التي تتم في تلك المنطقة.
5: هذه الإجراءات تترافق مع اعتداءات متكررة من المستوطنين وإغلاقات للمسالك الزراعية في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني الذي يطوق مدينة سلفيت من عدة جهات ويزيد من التحديات التي تواجه السكان.
7: أسف يعني احنا ما تتعرض له محافظة سلفيت واعتقد كل محافظة الوطن بلا استثناء، يعني هي حالة الهجم المسعورة اللي بتقودها يعني والقرارات ايضا المجنون اللي بتصدرها هي الحكومة اليمينية المتطرفة اللي لها علاقة طبعا بالاستيلاء على الاراضي وبالضغط على المواطنين والسكان. اليوم محافظة سلفيت تتعرض لهي الهجمة من جديد ايضا من خلال انك بجوز لاحظت انه هناك بالفعل معدات العسكرية خاصة اللي لها علاقة بعمليات التجريف وبالاقتلاع.

0: على الأشجار تحت ضرايع أمنية ومسميات يعني مش جديدة على هذه. يعني هاي السيمفونية اللي دائما بحكيها الاحتلال دائما اللي أغراض عسكرية وأغراض أمنية هي سبب دائما مقدمة طبعا لمشروع بيكون دائما أبعاده استيطانية وتوسعية. إحنا باختصار في هاي المحافظة يعني إحنا بنعاني كثير من حالة الاستيطان الرعوي ومن الاستيطان اللي له علاقة طبعا بالسيطرة المستمرة على الأراضي المواطنين والتنكيل بالمزارعين والاعتداءات المتكررة والتي بشكل يومي وخاصة عمليات الحرق للمزروعات وحرق حتى لغرف الزراعية وغيرها والكثير من هذه الإجراءات.
1: استمرار هذه التوسعات لا يقتصر أثره على مصادرة الأراضي بل يمتد إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمنطقة في وقت يتمسك فيه المواطنون بأرضهم رغم ما يواجهونه من تضييق وإجراءات متواصلة. في سلفيت تتسع المستوطنات وتضيق مساحة الأراضي أمام أصحابها وبين هذا وذاك تبقى الأرض عنوان الحكاية والوجود. لتلفزيون فلسطين لينا دوابة سلفيت.
2: هدمت جرافات الاحتلال مسكنا لعائلة غايث في منطقة وادي العور جنوب الخليل.
3: بالكاد استطعنا الوصول إلى هذا المكان وتحديدا في منطقة وادي العور جنوبي الخليل بفعل إغلاق المنطقة بشكل كامل حيث استفاقت عائلة المواطن حمزة غيث على أصوات جرافات الاحتلال التي هدمت مسكنهم تحت حراسة وحماية جنود الاحتلال.
4: يعني أول إشي هذه يعني غرفة زراعية وإحنا منجي لأرضنا هون 70-80 ظلم ومنقعد فيها وحاجاتنا فيها وساكنين فيها فتفاجأنا بقول لك إجوا قعدوا يهدوا.
5: تعرضنا ثلاث عديات كبيرة من قبل قوات المستوطنين من قبل قطعان المستوطنين بمساندة من قبل قوات الاحتلال. يعني إحنا هوني من طالب بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمحلية إنهم يعززوا صمود هذه المنطقة.
3: فهذه المنطقة تحولت إلى جحيم فالمستوطنون لا يغادرونها والاحتلال قطع وخرب شبكتي الكهرباء والمياه الواصلتين إلى المنازل والأراضي الزراعية وبهدم مسكن عائلة غيث أصبح منزل المواطن نور دريس هو المتبقي في كل المنطقة وتحت التهديد والوعيد.
6: يعني من سنتين يعني بيعتدوا علينا المستوطنين من سنتين يعني وأغلب الأوقات يعني 14 عائلة هجرت من المنطقة ما ضلينا إلا إحنا عائلة واحدة في المنطقة.
3: احتلال شرد أكثر من 10 عائلات قصرا من هذا المكان بالإضافة إلى سرقة مواشيهم وممتلكاتهم العامة في مخطط واضح المعالم هو السيطرة على أكبر مساحة من أراضي المواطنين لتوسيع وإقامة البؤر الاستيطانية. من منطقة وادي الأعور جنوب الخليل عزمي بنات تلفزيون فلسطين.
2: هدمت السلطات الإسرائيلية بناية سكنية في مدينة كفر قاسم بأراضي 48 بذريعة البناء دون ترخيص في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة. وتأتي الهدم في ظل أزمة تخطيط وسكن مزمنة تعاني منها البلدات العربية نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على توسيع مسطحات البناء وغياب الخرائط الهيكلية الملائمة الأمر الذي يدفع كثيرين إلى البناء لتلبية احتياجاتهم السكنية. بعد هدوء لمدة 20 يوما عاد الداخل ليسجل جرائم قتل جديدة في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن وضع حد لهذه الآفة.
7: تشهد البلدات العربية داخل الخط الأخضر تجددا لموجة الجريمة المنظمة بعد فترة استمرت لنحو 20 يوما لم يسجل فيها الداخل جرائم قتل ففي خلال ساعات قليلة قتل مواطنان عربيان في كل من الطيبة والمقيبلة في عودة سريعة لدوامة العنف التي تحصد أرواح المواطنين في الداخل وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 149 قتيلا معظمهم قضوا بإطلاق النار في ظل استمرار تعمد الشرطة الإسرائيلية التقاعس عن كبح نشاط منظمات الإجرام ووضع حد لتفشي العنف وتأتي هذه التطورات في وقت صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية على خطة تقضي بإقحام جهاز الشباك بصورة مباشرة في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي عبر تخصيص مئات ملايين الشواغل لإنشاء وحدة متخصصة بالملاحقات الاستخبارية والتكنولوجية. وتروج الحكومة لهذه الخطوة باعتبارها تحولا نوعيا في مواجهة ما تصفه بالآفة القومية، إلا أن القرار أثار انتقادات واسعة، إذ تسعى إسرائيل للزج بجهاز الشباك في المجتمع العربي تحت ذريعة لجم العنف، متجاهلة إخفاق الشرطة المتعمدة لوضع حد للجريمة، إذ كشفت آخر المعطيات حجم تجاهل الشرطة لمأساة المجتمع العربي، بحيث لم تقدم في العام الأخير لوائح اتهام سوى 10% فقط من مجمل الجرائم، وهو انخفاض واضح عن أعوام سابقة يفضح سياسة جهاز الشرطة اتجاه المجتمع العربي. وتؤكد عودة جرائم القتل بعد فترة هدوء قصيرة أن أزمة العنف في المجتمع العربي لم تشهد أي معالجة حقيقية، وأن التراجع المؤقت في عدد الجرائم لم يكن مؤشرا على تغير في الواقع الدامي للمواطن العربي. فمع استمرار انتشار السلاح وتصاعد نشاط منظمات الإجرام مقابل محدودية إنفاذ القانون وتدني نسب كشف الجنى، يبقى المجتمع العربي في مواجهة دائرة متواصلة من العنف، فيما تتقاعس الشرطة التي يقوم عليها المتطرف بن غفير عن اتخاذ خطوات فعلية تضع حدا لدوامة تقضي على المجتمع العربي من الداخل. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، الناصرة.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات الجارية مع إيران تسير على ما يرام، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب دون أن يكشف عن تفاصيل المفاوضات. وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس لاس فيغاس أن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز أصبح وشيكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة ذلك. يواصل الناشطون في مختلف المدن التونسية تحركاتهم التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بهدف تسليط الضوء على قضيتهم وللمطالبة بوقف الانتهاكات بحقهم.
8: دعم الأسرى الفلسطينيين في تونس لا يسقط بالتقادم كما قضيتهم تماما، حيث تتواصل الوقفات التضامنية في عدد من المدن رفضا لانتهاكات الاحتلال في حق أسرانا البواسل.
9: قضية الأسرى هي اللي فضحت يعني اختلال موازين العالم، لأنه زر فيه قانون عنصري وإبادي، لأنه أولا يطبق كانش على الفلسطيني ولا يطبق على اليهود، ثم فما أسرى ما عندهمش محكوميات فضلا عن التعذيب وفضلا عن الاغتصاب اللي تعرضوا له وفضلا عن الناس اللي ماتت بسبب الإهمال الطبي. هذا الكل أمام مرأة ومسمع العالم، ومع ذلك تتواصل الجريمة هذه. الجريمة هذه لن نسكت عنها أبدا وباش تقعد متواصلة، ونحن ندعو كل الأمم وكل الشعوب وكل اللي عندهم ذرة الإنسانية أن يقفوا مع الأسرى، ومواصلين وقوفنا مع الأسرى.
8: ولا يقتصر دعم الأسرى على الوقفات التضامنية فقط، بل ينظم ناشطون في تونس فعاليات حقوقية وندوات تناقش أوضاع الأسرى وما يتعرضون له من ظروف اعتقال صعبة وسط دعوات لتكثيف الضغط الدولي من أجل حمايتهم.
10: إعادة زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى سجون ومعتقلات الصهيوني، لأن احنا نعرف انه العدو الصهيوني منذ العدوان على غزة يعني منع هذه اللجنة من زيارة السجون، وهذا فيه هضم كبير لحقوق الأسرى الفلسطينيين اللي يتم حرمانهم الآن، اللي يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم، بل ويتم تجريدهم من كل إنسانيتهم على مرأة ومسمع من كل العالم. وهذه اللجنة بالذات اللي هي بمفعول يعني القانون الدولي بمفعول اتفاقية روما واتفاقية جنيف، هي مطالبة إنها تمارس دورها المنوط بها قانونيا وفقا للقانون الدولي، إنها تزور الأسرى وتعاين الانتهاكات وتحميهم من هذا التوحش الصهيوني.
8: ويؤكد التونسيون أن هذه التحركات الشعبية والفكرية لن تتوقف من أجل السعي نحو تدويل قضية الأسرى والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال. للتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: أقيم في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق معارض للزي الفلسطيني تحت عنوان ذاكرة الأرض ولون الانتماء.
11: لم يمر يوم الزي الفلسطيني في سوريا كأي يوم عادي، بل كان الزي والتراث الفلسطينيان حاضرين بقوة في العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في مخيم اليرموك عاصمة الشتات، حيث أقامت مؤسسة صديم للتنمية معرض الزي الفلسطيني تحت عنوان الأرض ولون الانتماء، بحضور رسمي وشعبي ومشاركة واسعة من المهتمين بالتراث والثقافة الفلسطينية.
12: عنا مشروع يستهدف الفتيات الغير قادرات للنزول على سوق العمل، بنعلمهم تطريز الفلسطيني، بنعطيهم هذا التطريز يشتغلوه في البيوت. أما فبنحقق فيه شرطين: الحفاظ على التراث الفلسطيني، وبنفس التوقيت تشغيل أيدي عاملة غير قادرة على الخروج لسوق العمل. اثنين، هذا المعرض الموجودات اللي موجودة فيه، هناك الأثواب الفلسطينية اللي عمرها أكثر من 100 عام واللي مش نحن اشتغلناها، يعني هي موروثة عن الجدات.
13: صراحة كتير شيء حلو، أنا جاي من برا فبذهني كان إنه كتير بكير لنشوف هيك أشياء بمخيم يرموك، لأنه المخيم يمكن من أكثر المناطق بسوريا اللي تعرضت لكتير دمار فظيع. يعني لفت نظري المعرض هو الحداثة بالتراث الفلسطيني، طالع من فترة من الفكرة التقليدية إنه هو مجرد توب طويل فستان للنساء وقنباز حتى وعقال للرجال، وبواكب الحياة العصرية إنه أنا اليوم كممرضة مهندسة صعب أروح على شغلي بتوب فلسطيني، بس كتير مريح إنه أنا أروح بقميص مثل هاد مطرز، أنا حاملة هويتي وتراثي اللي بتعبر عني، بحيث وين ما شافتني الناس تعرف إنه أنا فلسطيني.
11: المعرض ضم أقساما متعددة للأزياء التراثية التي تمثل مختلف المدن والمحافظات الفلسطينية، ومنها القدس وغزة وصفد وجنين وطول كرم وحيفا ويافا وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب نماذج من المطرزات التقليدية التي تعكس خصوصية كل منطقة وتبرز غنى الموروث الثقافي الفلسطيني. كما خصص أحد الأقسام لعرض تراث بعض المدن السورية تأكيدا على عمق الروابط الثقافية والتراثية بين الشعبين السوري والفلسطيني. في كل زاوية من زوايا المعرض كان هناك إرث تاريخي يعرف الحاضرين والمشاركين بالتاريخ العريق للشعب الفلسطيني، ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية المتجذرة في أبناء الأرض رغم شتاتهم وبعدهم لأجيال عن أرض الوطن. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
2: يواصل عشرات الطلبة انتظار الفرص للخروج من قطاع غزة والالتحاق بمقاعد الدراسة من أجل إيصال صوتهم.
14: أمام خيمة نقابة الصحفيين في مدينة غزة خرج الطلبة الحاصلون على منح دراسية خارجية للمطالبة بفتح الطريق أمام سفرهم، بعدما تحولت المنح التي نالوها بجهد وتفوق أكاديمي إلى أحلام معلقة يهددها ضياع المقاعد الدراسية وانتهاء فرص القبول في الجامعات حول العالم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصار خانق على قطاع غزة.
15: احنا اليوم جايين عشان نطالب بحكومات العالم انها تعطي فرص لطلاب غزة بانهم يسافروا ويحصلوا على فرص تعليمية اقوى، لانه احنا لنا حق ان احنا نتعلم زي اي طلاب حول العالم، وان احنا ناخذ فرصنا في تعليم جودة تعليم اقوى، لانه في غزة المنظومة التعليمية كلها تدمرت، فاحنا مش قادرين نحصل على اقل حقوقنا في التعليم. كوننا نحصل على منحة فهو بيساعد طلاب غزة، خصوصا بانه احنا الوضع الاقتصادي عندنا متدهور، كثير من عائلات يعني فقدت رب اسرتها، فقدت مصدر
14: دخلها. تحت عنوان حراك بين الحلم والمعبر أكد الطلبة المشاركون أن قضيتهم ليست مطلبا فرديا، بل هي قضية حق في التعليم في وقت تعرض فيه القطاع التعليمي لدمار واسع طال المدارس والجامعات ومقومات العملية التعليمية، فيما يفاقم استمرار إغلاق المعابر معاناتهم بحرمان مئات الشبان والشابات من استكمال مسيرتهم العلمية وجعل مستقبلهم وهم رهينة واقع لا يمكن تغييره.
16: اليوم احنا بنقدم للمنح الدراسية والقبولات الخارجية في خارج الوطن بسبب انهيار كبير في المنظومة التعليمية في قطاع غزة وتدمير الأساسيات الجامعية، ولا يوجد للطلبة هنا بيئة تعليمية، فالطالب يعيش في خيمة، الخيمة هذه لا في الصيف ولا في الشتاء، فالبيئة التعليمية منعدمة عنده للحياة، فما بالك للتعليم. احنا جينا اليوم هنا جمعنا من جنوب غزة لشمالها عشان ناشد أصحاب القلوب الرحيمة يطلعوا لطلاب غزة العالفين في غزة من 3 سنين مش قادرين يكملوا تعليمهم.
14: يسعى هذا الحراك إلى تغيير دائرة المساندة لقضية الطلبة وإبقاء قضيتهم حاضرة في المشهد على أمل أن تجد نداءاتهم طريقها إلى من يستطيع فتح المعبر أمام أحلام ما زالت تنتظر العبور. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
2: نهاية النشرة إلى العناوين. الرئاسة تدين وتحذر الاحتلال من استمرار حربه الشاملة على الشعب الفلسطيني ومخاطر ذلك على المنطقة بأسرها. وسط تحذيرات من توسيع العدوان على مخيمات الضفة الغربية، الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثالث على التوالي. أبناء شعبنا في محافظة طوباس يشيعون جثمان الشهيد على إصباح من قرية تياسير المحتجز منذ 9 من شهر نيسان الماضي. الرئيس المصري وملك البحرين يشددان على ضرورة تهيئة المجال لإعادة الإعمار في غزة. نهاية هذه النشرة، دمتم برعاية الله.

الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وإنهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

0: هذا قبر الشهيد محمد أبو بكر.
1: هاي ما هي رجول، هاي ما هي رجول، حتى غايظهم هو في قبره، حتى غايظهم هو في قبره.
2: حماية الجيش، كان الجيش اللي ماشي معهم وغيره.
0: أجوا المستوطنين على الساعة 7 الصبح، طلعوا أجوا من هون من الواد، طلعوا من هاي المنطقة وهجموا على المنطقة هنا وبلشوا يكسروا فيها على الساعة 7 الصبح. تفاجأنا إحنا أول إشي في الهجوم، لأنه إحنا في وسط المدينة، إحنا يعني مش عارف والله، في جنبنا مستوطنات، أقرب مستوطنة بعيدة علينا 15 كيلو. هاي المقبرة للأموات من آلاف السنين، وهي مقبرة تابعة للبلد، ما في أي حدا بقرب عليهم أو بيقولوا إنه اعتدى عليهم.

حجمي طبعا على القريه كامل يعني من قبل المستوطنين من حبات معون هاي المنطقه كانوا فايتين من قرابه 40 مستوطن هم نازلين تركوا هنا 6 اشخاص يضربوا مباشره على البيت.

مستوطنين نزلوا من الجبل، كانوا في الجبل عند المستوطنين فوق، نزلوا مستوطنين فجأة فوق 201 وطلعوا على البلد. طلعوا على البلد بلشوا في وين في دار متر، في وين في سيارة، وين في إشي يحركوه.

0: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صوت الشباب. في هذه الحلقة سنناقش واقع الشباب الفلسطيني في ظل المتغيرات المتسارعة والظروف الاستثنائية التي يعيشها مجتمعنا. سنتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه الشباب بدءا من التعليم وفرص العمل ومرورا بالصحة النفسية وتأثير الضغوط اليومية، وصولا إلى دور الشباب في صناعة التغيير والعمل التطوعي والمشاركة في بناء المجتمع. كما سنحاول الإجابة على العديد من السؤالات المهمة: هل ما زال التعليم يشكل بوابة حقيقية نحو سوق العمل؟ وكيف يمكن للشباب تجاوز التحديات وتعزيز مهاراتهم؟ ما المطلوب من المؤسسات وصناع القرار لتمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم؟ يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ عدي أبو كرش، المدير العام للمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدي، ونشكرك على تلبية دعوتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم في السادة المشاهدين، شكرا لكم على الاستضافة.
0: أستاذ عدي، بالبداية زميلتنا توجهت للشارع وسألت مجموعة من الشباب حول رأيهم بهذا الموضوع. خلينا نتابع هذا استطلاع الرأي ونرجع لاستكمال محاور حلقتنا. خلينا نتابع.
2: واقع الشباب خصوصا بعد الحرب صعب جدا، لأنه الاحتياجات انت لازم تحصل عليها عشان تبني اسره وتعيش حياه طبيعيه صارت كثير صعبه. اغلب الناس تشتغل شغل شغلين، بيكون متجوزه ومرته برضه مو يمكن تشتغل شغل شغلين عشان تامن الحياه البسيطه الطبيعيه. فلا، واقع جدا صعب.
3: تحقيق الطموحات يعني هون بفلسطين خلينا نحكي صعبه اكثر من الدول الثانيه. اذا بدنا نحكي ليش صعبه، بسبب الاحتلال، بسبب الوظائف، بسبب كل شيء. بس يعني
4: بسبب ضغط نفسي انا بالنسبه لي كوسه.

0: انه معيش مصاري بيكون هو هذا اكثر شيء يعني، فيعني انه اللي بجمعش مصاري لا والله اكبر ضغط نفسي، اما البيع كله محلول يعني، فلازم يعني تجيب مصاري كيف تعرف ايش.
1: اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، وبرحب بجديد بضيفي الاستاذ عدي ابو كرش. اهلا وسهلا فيك استاذ.
2: اهلا بك ستي.
1: أستاذ بالبداية بدنا نحكي عن المحور الأول بمحاور حلقتنا اللي هو عن موضوع واقع الشباب الفلسطيني اليوم. في البداية لما نتحدث عن واقع الشباب الفلسطيني، كيف بإمكانك وصف واقع الشباب؟
2: يعني هو لا يخفى على أحد أنه الواقع شديد التعقيد وبتتراكم فيه وبتتداخل مجموعة من المتغيرات اللي بتمتد ما بين الضغط الاقتصادي وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، خاصة فيما بعد أكتوبر 23 مئات ألف الشباب تعطلوا عن العمل، الاقتصاد الفلسطيني تضرر بشكل مركزي واستراتيجي، هناك العديد من الضغوطات اليومية اللي ترتبت على الأسر الفلسطينية نتيجة تعطل العمالة في الداخل، ونعرف كلنا أنه حوالي 280 ألف عامل أو تقديرات 280 ألف عامل تعطلوا من العمل في الداخل الفلسطيني في فيما بعد أكتوبر 2023، وهذا يعني ألقى بظلاله على الأسر الفلسطينية بكاملها، وبالتالي الشباب هم كجزء من الأسرة الفلسطينية تضرروا إلى حد كبير، ولكن هذا ليس المعيار أو المتغير الوحيد. هناك محدودية عالية في التنقل، احنا في عنا 1100 حاجز إسرائيلي ما بين بوابة ما بين حاجز ما بين ساتر ترابي ما بين خندق بتحول دون التنقل، وهذا بيضعف قدرة الشاب الفلسطيني على الانخراط في العمل العام وعلى الانخراط في المساحات المدنية، إضافة إلى محدودية القدرة في الانتقال من موقع الجغرافي ضيق لمساحات جغرافية أوسع. هذا بيعني أنه الشاب الفلسطيني يعني بشكل أو بآخر انعدم الفرصة في التعرف على مجتمعه ابتداء، وبالتالي أصولا عدمت فرصة إطلالته على العالم، فأصبح يعني البيت هو كل شيء، أصبح البيت هو آخر الملاذات اللي ممكن يلجأ لها، ومع ذلك تدخل لنا متغيرات أخرى لها علاقة بأسلحة المستوطنين.
1: نعم طبعا. أستاذ عدي خلينا نحكي عن أبرز التغيرات اللي طرأت على حياة الشباب الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة.
2: هناك مجموعة من التغيرات اللي طرأت، منها محدودية المساحات المدنية، وهذا مش بس بفعل يعني العامل الرئيسي هو الاحتلال، ولكن في عوامل أخرى لها علاقة بالاصطفاف الداخلي، لها علاقة في محدودية وانحسار إلى حد كبير بدي أحكي المساحات المدنية خاصة في المناطق الريفية والمناطق البعيدة عن مراكز المدن. فإذا بنيجي بنحكي عن جنين، عن طباس، عن سلفيت، عن جنوب الخليل، عن شمال الخليل حتى، هناك ضيق عالي جدا في المساحات المدنية، وين ممكن الشاب أو لوين ممكن الشاب ينضم، لوين ممكن الشاب يلجأ إذا هو مش مسيس، إذا هو مش ضمن إطار سياسي معين، وبالتالي هذا كمان تركز على الفتيات على وجه التحديد وعلى الشابات على وجه التحديد، فبالتالي ضيق المساحات المدنية واحد من أهم المتغيرات. اثنين كمان مرة ارتفاع مستوى البطالة وارتفاع مستوى الفقر وانعدام فرص العمل، هذا خلق حالي من اللايقين عند طبعا القلق العام، وهذا يعني معرف علميا يعني بالانكسايتي ايج بسموه، وبالتالي احنا بنعيش في قلق وتوتر عام متصل في حالة عدم وضوح ولا يقين وضبابية في المستقبل الفلسطيني بصفة عامة، ولكن في مستقبل الشاب الفلسطيني على وجه التحديد. اذا انت بتيجي بتطلع احنا من كورونا لليوم الشاب الفلسطيني يعني خسر 5 سنوات من عمره، يعني بدي احكي انه لا تحسب من عمره، إذا هو عمره إذا تخرج من التوجيه فهو وإن كان تخرج فعليا من الجامعة فهو عمليا ما شاف شيء في الحياة الفلسطينية في الحياة المدنية، ما شارك ما ما ما ما انخرط،
1: لأنه صار فيه كتير واجه صعوبات، يمكن كورونا والحرب طبعًا اللي صارت، حرب غزة برضو أكيد وحرب إيران كمان
2: طبعًا. احنا في 5 سنين يعني هذول يعني بالكاليندر، وهنا يعني بدي اقتبس هاي الجمله انه بالكاليندر بدنا نشيلها من المفكره تبعتنا، بدنا نشيلها. وبالتالي الفكره الرئيسيه انه صار في انحصار في قدره الشعب الفلسطيني على الانخراط في كل مساحات العمل المدني في فلسطين، سواء منها السياسي، سواء منها العمل التطوعي، سواء منها الاقتصاد.

0: سواء منها الانخراط في سوق العمل، سواء منها الانخراط في لجان إلى آخره، وبالتالي كل هاي الضغوطات تراكمت وتفسرت بضغوطات نفسية واسعة جدا، طيف هائل من الضغوطات النفسية. الناس يعني ما بتعرف يومها كيف بده يمشي، فبتحتاج وبلدنا يعني ارتفاع الأسعار يعني خرافي، وبالتالي إذا في طالب عمره أو تخرج في 2020 ما صار له فرصة إنه يكون يمارس حياة طبيعية على الإطلاق.
1: أستاذ عديش، وأكثر القضايا التي تشغل بال الشباب الفلسطيني اليوم بمختلف فئاته وأطيافه؟
0: يعني بدون شك في الترتيب الأول لأي شاب فلسطيني بده يكون انخراط في سوق العمل، الحصول على وظيفة، الحصول على فرصة عمل، وهذا مش سهل، وخاصة في ظل انقطاع المقاصة على مدار 5 سنين اللي فاتت، هذا مش سهل إطلاقا، لأنه تعرف السلطة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية هي أكبر مشغلين أو أكبر المشغلين. 2، القطاع الخاص تعرض لمصيبة كبيرة، وبالتالي الهم الأول هو الحصول على فرصة عمل، ولكن في هموم أخرى ومتصلة بفرصة العمل أنا بالنسبة لي بشوفها إلى حد كبير مهمة، منها على سبيل المثال فرص الانخراط في العمل العام، وبالتالي صار في عنا تعطل في العملية الديمقراطية على مدار سنين، ما صار في فرصة للشاب الفلسطيني أنه ينخرط في العمل العام.
1: طبعا
0: جزء من الجماعات لم تستأنف عملية الانتخابات من 2007 على اليوم، وهذا جزء من الأولويات اللي لازم تنحط على طاولة منظمة التحرير وعلى طاولة سيادة الرئيس وعلى طاولة الحكومة الفلسطينية. لا يجوز هذا التعطيل اختياري للمساحة الديمقراطية. إضافة إلى ذلك الشابات على وجه التحديد الفلسطينيات هنالك ضيق أفق، ضيق مساحة، يعني هناك انحصار في فرصة انخراطهم في سوق عمل غير الوظيفة، وبالتالي حتى الانتاجيات اليدوية، حتى الانتاجيات الثقافية، حتى الامبرايدري أو الجزء من الحياكي، حتى الصناعات اليدوية التقليدية والخفيفة جدا انعدمت، لأنه أنت بتحكي عن السياحة في بيت لحم انضربت من كورونا لليوم، أنت بتحكي عن الاقتصاد أو الاستهلاك الاستثنائي اللي بيتجاوز حدود الاحتياجات الأساسية الإنسانية انعدم، بطل موجود، وبالتالي فرص وجود النساء في سوق العمل بطريقة تختلف عن الإطار التقليدي للوظيفة إلى حد كبير انعدم. عشرات آلاف المشاريع اللي بتقود النساء تضرر بشكل أو بآخر، وجزء كبير منهم أغلق، وهذا بحسب تقرير لوزارة المرأة. عشرات آلاف الخريجين اللي ما صار لهم فرصة ينخرطوا في أي مساحة عمل سواء تطوعية أو مدفوعة أو مدفوعة جزئية، وبالتالي كمان هذه شعور بالإحباط العام نتيجة عدم توافر هذه المساحات المدنية، نتيجة عدم توافر هذه الفرص إلى آخره.
1: نعم أستاذ عدين، ننتقل للمحور الثاني بحلقتنا اللي هو عن التعليم والعمل. في وقتنا الحالي هل ما زال التعليم الجامعي في فلسطين هو ضمان الحصول على فرصة عمل ووظيفة لدى الخريجين مثلا؟
0: هو بدون شك من أهم المعايير، ولكنه ليس المعيار الوحيد اللي بيلعب دور في حصولك على وظيفة. يعني كثير خريجين ما في عندهم الفرصة للحصول على وظيفة.
1: شو يعملوا طيب؟
0: يعني احنا بدنا نتسلح زي ما بيحكي إدوارد سعيد، يعني اذا انت ما تسلحت بالفكر النقدي بالمعلومه وبالعلم لن يكون هناك فرصه للتغيير. بدنا نتسلح بمجموعه من المهارات التكميليه على شهاده الجامعه، وبالتالي اليوم الذكاء الاصطناعي بيلعب دور، اليوم اللغات بتلعب دور، اليوم السوشيال ميديا بيلعب دور، اليوم في كثير مساحات احنا
1: يعني
0: لازم
1: ممكن
0: نطور.
1: توفرت حاليا عند الشباب ادوات لصقل مواهبهم مثلا او لتعزيز خبراتهم وقدراتهم ليدخلوا مجال وسوق العمل.
0: بدون شك انه في عندهم الفرص، الشباب اليوم في عندهم فرص عاليه جدا، يعني في المقارنه مع جيلي انا يعني غادرت جيل الشباب، في المقارنه مع جيلي احنا ما توفرت لنا هذه الفرص، بس هاي الفرصه بتيجي مع هندرينج فورس، بتيجي مع إشكالية، لا يمكن أنه هاي الفرصة تخلق وتتطور بدون الإشكالية، وبالتالي زي ما صار في عندهم أكسس على الإنترنت، زي ما صار في عندهم قدرة على الوصول للإنترنت، انخلقت أمامهم تحديات أكبر بكثير من التحديات اللي أنا واجهتها على سبيل المثال. وبالتالي اليوم أنت عشان تنافس في سوق العمل أنت بتنافس الهند والصين وبتنافس أوروبا وبتنافس روسيا إلى آخره، وبالتالي أنا هذا المنافسة ما كانت

0: على ايامي. انا كان في ايامي اذا بحكي الحد الادنى بالانجليزي بلاقي وظيفه في جزء من المؤسسات. اليوم انت يعني بدك يعني لغه متقدمه علشان تقدر تنافس، وبالتالي انت اليوم ما بتنافس الفلسطيني فقط، انت كشاب فلسطيني ما بتنافس الفلسطيني. جزء من الوظائف في في في, في وانا لاني جاي من مجتمع مدني، جزء من الوظائف في المجتمع المدني انت بتنافس فيها كل العالم، سواء بتحكي على الديزاين، سواء بنحكي عن السوشيال ميديا والتطوير المحتوى، سواء بنحكي عن على سبيل المثال البروبوزال رايتنج، حتى الابحاث. انت اليوم ما بتنافس الفلسطيني، اوراق العمل انت ما بتنافس الفلسطيني، الانتاج انت ما بتنافس الفلسطيني، انت بتنافس سوق مفتوح متوحش في كثير من جوانبه. صحيح. ما بيراعي خصوصيه المجتمع الفلسطيني. وبالتالي تسلحنا في المهارات هو ضماني حقيقي لوصولنا لفرص العمل. بس هو مش بس ضماني هلا وصولنا لفرص العمل، هو ضماني لتعرضنا لاكثر طيف من التجارب اللي ممكن فعلا يخلينا أكثر انخراط وتجذر في مجتمعنا، وأكثر معرفة ووعي في جوانبه المختلفة، جوانبه الاجتماعية، جوانبه البنيوية، أكثر قدرة على التأثير والتغيير في مجتمعنا، أكثر قدرة على تعزيز مناعة مجتمعنا. بالمناسبة هي احنا بنحكي عن وظيفة العمل بمعزل عن مردودها المالي، احنا بنحكي عن مناعة فلسطينية في مواجهة كل الظروف الحالية. لا يجوز الحديث عن فرصة العمل استهانة بأنه لا والله يعني بعينك الله تصبر لك 3-4 سنين. أنت تصبر لك 3-4 سنين على التعطل عن الوظيفة معناته أنت ضربت مناعة كل المجتمع الفلسطيني. 3-4 سنين يعني أنت خطيت مرحلة في حياتك كان فيها لازم تستكشف مجموعة واسعة من الأشياء، تنخرط في مجموعة واسعة من الأشياء. نعم. لازم يكون في عندك حضور في مجموعة كبيرة جدا من المتغيرات في داخل مجتمعك. أنت يعني عمليا تجاوزتها، عمليا ما صار لك فرصة تنخرط فيها، وبالتالي هذا أفقدك كل شغفك باتجاه تأثير وتغيير وتعزيز المناعة، أفقدك كل شغفك فيما يتعلق في تطوير كاريرك الشخصي، أفقدك كل شغفك في في في في مجموعة من الاستحقاقات اللي أنت كان ممكن تحققها في سنون مبكرة.
1: طيب خلينا نحكي عن خريجين الجامعات. شو هي الأسباب أو العوامل اللي بتجعل كثير من الخريجين يشعروا بالإحباط أو بواجهوا صعوبات بعد التخرج، وكيف يمكن التعامل مع هاي التحديات؟
0: أول تحدي هو الإكسبوجر بسموه أو التعرض. أنت قديش في عندك تجارب؟ قديش تقدر تحكي عن هاي التجارب؟ طيب احنا في كثير كمان جزء منه بنيوي، يعني مش بس بدي ألوم الشاب ولا بدي ألوم المجتمع الضيق فيه. فاحنا في بعض الجامعات اليوم او في بعض المؤسسات التعليمية، عشان ما اعيب على جامعة معينة، انت كابن مكان فلاني تدرس مدرستك وجامعتك وبتشتغل في نفس المكان، انو نوع من التعرض، انو نوع من التجارب انت شفته؟ بالتالي انت ما شفت التجارب. هذا لازم انتباه شديد من وضعي السياسات التعليمية. وبالتالي انت ما تعرضت ولا لتجربة، هذه مسألة. المسألة الثانية، انو نوع مهارات انت اكتسبتها من هذا التعرض؟ لا شيء، انت اعادة انتاج تفاصيل مجتمعك بالكامل.
1: نعم.
0: انت لم تتعرض لاي تجربة مختلفة، وبالتالي لم تتطور لديك اي مهارة مقابلة.
1: يعني انت وجهت نظرك استاذ عدي انه الخريج ما يضل بنفس المكان وبنفس المساحة.
0: انا بوجهة نظري هذه يغير خطيئة.
1: نعم.
0: هذه خطيئة. ممنوع، مع العلم انه انا على مستواي الشخصي يعني تعرضت لذات التجربة، ولكن يعني صار لي فرص اخرى انه انا اتعرض لتجارب مختلفة. وبالتالي الخطيئة الكبيرة إنه إحنا نبني سياسة تعليمية تحاصر وتعزل الشاب والشاب الفلسطيني وتعمل لهم حياتهم مركزة في 10 كيلومتر مربع ولا في 20 كيلومتر مربع، من المدرسة للجامعة للبيت للزواج للأسرة للوظيفة، وذات ست أنت بتموت بعدها. وبالتالي الفكرة الرئيسية أنت في عندك مجموعة من المهارات اللي أنت بتتلقاها بحضورك في الجامعة، ولكن مش من الجامعة. انت بتشترك مع ابن جنين في في في في, في اكل معين، انت بتصير بتكتشف انه والله المنسف بنطبخ هيك بنطبخ هيك، وبالتالي بتصير بتحكي عن تجربه. هذه التجربه مش حديثك عن الاكل، التجربه هي تجربتك، هي حياتك، هي ذكرياتك، هي قديش انت تفاعلت على هاي الاكله، قديش انت تفاعلت عشان تصمم طاوله تقعد عليها الى اخره. وبالتالي الانخراط هذا الحال ما بين ابن الخليل وابن جنين، فما بالك في الحال ما بين ابن الخليل ودول اخرى وثقافات اخرى. وبالتالي انعزالنا عن التعرض لثقافات بيعزز الراديكاليزيشن او بعزز الاصوليه والتطرف في في في في مجتمعاتنا، والتطرف مش بمعنى ديني ولكن بمعنى

0: الاجتماعي.
1: التطرف الأفكار
0: طبعا التطرف والتطرف هو طيف واسع من المناحي إذا بدي أقول. وبالتالي أنت عدم تعرضك للتجارب بيفقدك مهارات، بيفقدك قدرتك على التعبير عن هاي المهارات، بيفقدك القدرة على أنه ما يكون في عندك شبكة تحميك وتحملك وتقدمك وتعرفك وإلى آخره، بيفقدك قدرتك على التأثير، وصوتك ببطل له أهمية، لأنه أنت عمليا شو ما قدرت تعمل في مجتمعك الضيق؟ انت زوبعة في فنجان، اوكي؟ شو ممكن تأثر؟ ولكن انت وابن جنين وابن رام الله وابن القدس في مناخ تفاعلي من نوع معين، لا بتقدر تغير، بتقدر تأثر، بتقدر تخلق فرصة وتخلق فرص عمل. بس هناك مجموعة كبيرة ايضا من المتغيرات اللي احنا ممكن نتحدث عنها بدون توقف لساعات.
1: نعم أستاذ عدي، من وجهة نظرك شوي أبرز المهارات والكفاءات اللي بتطلبها سوق العمل اليوم، وكيف ممكن الخريجين الباحثين عن عمل من تعزيز فرصهم بالحصول على وظائف والنجاح في مسيرتهم المهنية؟
0: أنا بفكر الكراتيكال أو التناول الأفكار بطريقة غير اعتيادية هو واحد من أهم الأشياء. القصة مش أنت شو بتعرف، كيف بتقدم شو بتعرف، هاي أهم قصة. القصة لأنه كل المعارف اليوم على الإنترنت، إحنا اليوم بنروح على جوجل بناخذ منه اللي بدنا إياه، على شات جي بي تي بناخذ منه اللي بدنا إياه. فبالتالي كيف بتقدم شو بتعرف هذا مهم. الإشي الثاني المهارات التقنية، قديش أنت في عندك حلول تعزز هاي المعارف وإن كانت ضئيلة وإن كانت يعني شبه معدومة. قديش في عندك مهارة أنت هذا بيعزز من قدرتك على الانخراط في سوق العمل. كمان مرة تجاربك، حتى وإن كان أنا أصلا برفض أنه نسمي العمل التطوع عمل تطوع، إذا بدك الصراحة هو يعني المتطوع إحنا مثلا في المؤسسة بنسميه منتفع. هو ينتفع من وجوده في شبكات، ينتفع من وجوده في ضمن مجموعة طبعا. وبالتالي كل فكرة انت بتدخل على راسك، انا انا انا ركبت حياتي كلها على سبيل المثال على مجموعة افكار ومجموعة اراء سمعتها يمكن ما يكون لهاش اصلا. وبالتالي كل مهارة بتسقل في شوي في في في شخصيتك في في قدرتك الى اخره. اليوم في عنا كمان ادوات ثانية، اليوم في عنا مثلا وزارة العمل اطلقت سوق العمل او منصة سوق العمل، وبالتالي هذه منصة مهمة على الصراحة. عندك مجموعة من الفرص اللي موجودة على الانترنت بدون عن بعد اللي هو الاوتسورسينج، وبالتالي انت عمليا ممكن تنافس.
1: الضغط النفسي اصبحت جزء من حياة الشباب الفلسطيني، كيف ممكن التعامل معها برأيك؟
0: انا بفكر واحدة من اهم الاشياء انه يصير في وجود لمجموعات يعني بنسميها الريفرنس بوينت او الريفيرال بوينت، اما مجموعة مرجعية او مجموعة تحويلية، يكون احنا ننظم حالنا بطريقة معينة اللي يكون فيها لنا مجموعة من الاصدقاء المعارف الإيجابيين اللي ممكن أنا أفرغ معهم وأحكي معهم عن هاي الضغوط، عن المخاوف، عن
1: الضغوط النفسية جزء من حياة الفلسطيني اليوم.
0: هي أصلاً إذا فيش ضغوط نفسية إحنا ممكن في الصور في عنا مشكلة، إنه أدمنا الضغط النفسي، وهذا حقيقي يعني مش يعني صارت كرونيك القصة. وبالتالي أنا محتاج مجموعة للتفريغ، ومحتاج هاي المجموعة تقول لي يعني أنا مجموعة ثانية ممكن أحكي فيها عن مشاكلي، عن الجريفيانس.
1: هل أصبح الحديث عن الصحة النفسية أكثر قبول بين الشباب اليوم؟
0: قطعا قطعا. المجتمع الفلسطيني اصبح يعني للاسف بدي احكي انه حاضر لقبول فكره الصحه النفسيه ونتيجه وجود الضغوط. احنا ما كان عندنا هذا النوع من الضغوط قديما، وبالتالي ما كان في هناك احتياج، وبالتالي كنا بنرفضه. اليوم في في من جهه إيجابية في تصالح مع فكرة الصحة النفسية وأهميتها وانعكاسها على وجودنا وحياتنا وصحتنا وتفاعلنا، والإشي السلبي إنه هاي صارت مطلب، هاي صارت يعني إجباري، ما صار إجباري إنه أنا أتعامل معه. وبالتالي حالة القلق، حالة اللا يقين أو انعدام اليقين، حالة عدم وضوح الأفق، هاي كلها أصبحت مساحات إحنا بنتوتر منها، بنقلق منها في يومياتنا. أنا بعرفش إمتى بدي أوصل شغلي، بعرفش إذا بترك أولادي في البيت المستوطن رح يجي يعتدي عليهم ولا لا، بعرفش إذا أرضي بدها تروح بكرة ولا لا، بيتي اللي استثمرت عمري فيه بعرفش إذا رح يجي انهدم ولا لا، بعرفش إذا بدي أنزل على الجسر أسافر، إذا بدي أوصل ولا ما بدي أوصل، الإسرائيلي رح يسكر هذا المسار ولا هذا المسار، إذا بدي أنزل على أريحة أنا مش عارف إذا على وادي النار على المعرجات رح يعتدوا علي جروب المستوطنين ولا كراميلو حاجز كراميلو اللي راح يرجعني. كمية الضغوط مهولة، وبالتالي احنا مطالبين بالتفكير في تعزيز مناعتنا تجاه هاي الضغوط، مش مرونتنا ولا تكيفنا معها.

0: الضغوط ولكن منعتنا اتجاه
1: ده من الوقت بتحس. بدنا بس بكلمة أخيرة من حضرتك الرسالة اللي بتود توجيهها للشباب الفلسطيني وش هي أبرز التوصيات؟
0: يعني أنا بفكر أنه رسالتي لكل شاب فلسطيني وهذا للأسف مش رح نلاقيه في كثير من العائلات أنه العمل التطوعي هو مش عمل صخرة زي ما احنا كنا بنفكر زمان. محدش جاي يستعبدك وبالمناسبة معظم اليوم معظم المؤسسات تدفع على هذا العمل. الفكرة اشرك حالك في كل مساحة انت بتشوفها ممكن. هذه مسألة. المسألة الثانية توصيتي لصناع القرار انه وجود ارضية وقاعدة للشراكة فيما بين مؤسسات القطاع الخاص مؤسسات الاهلية ومؤسسات الدولة وكلها مؤسسات دولة بالمجمل. وتوصيتي الاخرى انه وجوبا صار لازم علينا نفكر في كيف ممكن نستخدم ادوات الاقتصاد لمعالجة السياسي، ادوات الاجتماع لمعالجة السياسي، وانه الطريقة التقليدية في معالجة السياسي بالسياسي لا اثبتت عدم جدواها ولا يمكن انها تقدم حلول للمجتمع الفلسطيني. الاقتصاد هو دواء السياسي والاجتماع هو دواء السياسي او الاشكالية السياسية، وبالتالي صار لازم اليوم احنا نفكر بطريقة جمعية كفلسطينيين في مساحة حقيقية قادرة على انها الكل فينا يعبر عن صوته بطريقة ايجابية بدون تقويم بدون اقصاء بدون تكفير الى اخره. لا نفكر في سلة من الحلول. هاي السلة من الحلول هي بتشرك الشاب بتشرك الصبي الفلسطيني في مجتمعه بتوفر لهم فرصة عمل وانا بستفيد من وجودهم في تعزيز قدرتي على الصمود.
1: نعم احنا نشكرك جزيل الشكر استاذ عدي ابو كرش مدير عام المؤسسه الفلسطينيه للتمكين والتنميه المحليه. شكرا كثير لحضورك معنا.
0: شكرا.
1: الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من صوت الشباب. كل قضيه تمت مناقشتها وكل فكره طرحت تؤكد ان تمكين الشباب لا يقتصر على توفير فرص العمل او التعليم بل يبدا بالاستماع اليهم والايمان بقدراتهم واشراكهم في صناعه القرار وتهيئه بيئه تمنحهم للفرصه للابداع والنجاح. فالشباب ليسوا مجرد مستقبل هذا الوطن بل هم حاضره وقوته المتجدده والاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل فلسطين. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم في رواية وطن. نلتقي اليوم لنتحدث عن شخصية فلسطينية بارزة، إنه ظاهر العمر. ولد ظاهر العمر الزيداني في عام 1689 في قرية عرابة البطوف بشمال فلسطين، وقد

وفي عام 1742 سيطر على مدينة طبرية، ثم امتد حكمه إلى جبل عجلون وساحل حيفا وصولا إلى منطقة القدس. عمل ظاهر العمر على جذب التجار الأوروبيين إلى إمارته، وعندما شكت الدولة العثمانية في نواياه تحالف مع حاكم مصر شيخ البلد علي بيك الكبير. وخلال هذه الحروب قاتل ظاهر العمر كل من والي دمشق وأمراء آل شهاب، وتمكن بمساعدة قوات علي بيك الكبير وأهالي جبل عامل من دخول صيدا ودمشق. وفي العام التالي تحالف مع الأمير يوسف الدرزي. لم تدم هذه النجاحات طويلا لظاهر العمر، إذ عادت القوات العثمانية لتسيطر على تلك المناطق وتقضي على الاستقلال الذي تمتع به هذا الكيان الذي أنشأه ظاهر العمر، وذلك بقيادة أبي الذهب وأحمد باشا الجزار والقبطان حسن باشا قائد الأسطول العثماني الذي وصل إلى مدينة حيفا. وانتهت هذه الحقبة بمقتل ظاهر العمر في عام 1775، وبعد مقتله اختبأ من تبقى من أحفاده عن عيون الجزار، فتوجه ابنه علي إلى منطقة حوران، بينما لجأ آخرون إلى جنوب لبنان وعرفوا بآل البارود، وتوجه بعض أبنائه إلى الناصرة وقرية يصيد في شمالي نابلس، حيث لا يزال فيها بناء أثري كبير يبلغ ارتفاعه نحو 12 متر ويعرف حتى اليوم باسم علالي آل ظاهر. رحم الله ظاهر العمر. نلقاكم في رواية جديدة. كان معكم الدكتور عبد الله السفاري.

هي الجولة كانت عدوانية لأنهم بدأوا برشق الحجارة على البيوت، وقبل أكم من يوم كمان قاموا بحرق منزل في القرية يعود للمواطن صهيب رضوان رمضان. صار الهجوم في المنطقة اللي بنشاهدها من الخلف، أدى إطلاق النار إلى سقوط 4 شهداء و4 جرحى.

0: بين خيمتين، لا فرق بين نكبة الأمس ونكبة اليوم. من هربيا إلى غزة ومن البيارات إلى الخيام، تسير الحكاية على وجع واحد وحلم واحد، العودة. ليس الوطن جغرافيا فقط، بل ذاكرة تمشي على قدمين، ولكل خيمة حكاية، ولكل حكاية مفتاح ينتظر. هنا لا يتحدث الزمن بالفصول، بل بالمآسي.
1: حياة زمان كانت في البلاد أرض زراعية، بيطلع سيدك على الأرض بفلح وبزرعوا القمح وبزرعوا الشعير وبزرعوا الخضار وبزرعوا، بياخذوا بروح على السواق ببيعون وبرجعوا. هذه كانت حياتهم، ميتهم جنبهم، بيرهم جنبهم، حياتهم جنبهم. بتخس شغلة من البلد بيروحوا بيجيبوها من أي من الجيران من حواليهم، بحدوهم ضرب النحال وبحدوهم ضرب الشرافي وبحدوهم ضرب فناني في البلد. بطلع الخليل ببيع الخضرة، كان سيدك ببيعها وبرجع، بطلع يافا بحملها العرق بروح ببيعها وبيجي، وعايش هو وإخوته مبسوطين.

0: ممكن عايشين ومرتاحين. لما اجى اليوم 48 اللي وعد يومنا بانه هذا مش لازم ننساه ولازم انتم تتذكروا. ما جتش ايامنا لازم تيجي ايامكم، ما جتيش ايامكم لازم تيجي على اللي بعد. وان شاء الله الله بعيده انه بيرجع.
1: سنوات الفلسطيني لا تعد بالتقويم بل بعدد النزوح وعدد من تبقوا. هذه الخيمة شاهدة على نكبتين. أبو مدحت الكومي لاجئ من هربية يسكن اليوم خيمة أخرى تحمل من تراب الماضي أكثر مما تحتمل.
2: كانت الحرب كتير قوية وصراحة إنه ما كانش حدا حاسس إنه هيصير في حرب، لأنه يومها بدت يوم السبت 7 أكتوبر 2023. بلشوا يطلعوا صواريخ ونزلوا صواريخ. المهم في 2023 هذه في 7 أكتوبر كانت الحرب جدا قوية. رموا علينا منشير إحنا هنا في شارع حميد إنه نطلع نخلي على الجنوب، رغم إنه هنا كانت الحياة يعني القصف من قصف من دبابات من طيران كتير كان أشياء هان عنا في قطاع غزة. رموا علينا منشير إنه نروح ننزح على الجنوب. أثناء طريقنا إلى الجنوب إحنا طلعنا في 7 نوفمبر 2023 وإحنا طلعين أثناء مسيرنا إلى الجنوب كان في الطيران الدبابات طخ، وإحنا ماشيين كان في شارع صلاح الدين كان في أشلاء جثث شهداء، وعلى يمنا كان في دبابات وعلى شمالنا كان في قناصين. يعني شعور جدا جدا بخوف كان. رحنا على نصيرات وفي نصيرات برضو تقريبا قعدنا شهر ونص، رغم إنهم حكونا انزحوا على الجنوب، لكن في الجنوب كان في كتير كان في كتير صراحة برضو قصف. رغم إنه إحنا فكرنا إنه في الجنوب خلاص منطقة آمنة زي ما كانوا يحكونا، لكن بالعكس كان في غادة جدا في حزمات نارية من قصف من طيران من دبابات كمان واشتباكات كتير كانت في الجنوب.

0: هربيا، هربيا مساحتها 23 ألف دولم، تعداد سكانها ما يعادل 2900 وقصور، تشتهر بالحمضيات، برتقال، أرض زراعية فلاحة، تحدها من جهة الغرب البحر، تحدها من المنطقة الجنوبية بيت لاهيا والبحر، تحدها من الشرق بربرة والجرجة، تحدها من الشمال دير سنيد والقصاص. قرى زي باقي القرى يعني، مرتاحين حلوين، ما في كان زي هالأيام اليوم المشاكل والحقد والبغض والكره، إنه هذا كله من وجود الاحتلال.
1: بالنسبة للي كان يحكي لي يا زمان سيدي، كانوا عايشين في 48 على الطيبة، على حياتهم كانت عن جد يعني كتير كانت بسيطة، يعني جدا كانوا كتير بسيطين، ناس طيبين في حال

طلعتهم يعني بدت هي فعلا في مشاكل بدت من الداخل، فتنة داخلية في داخل البلد من البلاد يعني خذها من الشمال نبداها من عند يافا جزء من تعين يافا، وانا بدت المشاكل لهم الخبص بدوا يتوجهوا لباقي القرى، ينزلوا على زدود وينزلوا على يبنى وينزلوا على بربر وينزلوا على حمامي، وناس تبلغ ناس يعني انا بذكر قال لي يابا كانوا من بيت لاهية وصلوا عنا في البلد وقعدنا احنا اسبوع ما طلعناش، لما الناس اندفعت التجأوا لغزة، وغزة كانت فاضية يعني المناطق يعني غزة البلد عندنا كانت من عند السامر والدرج حي الدرج لغاية أول السجاعية مركز الشرطة، هذه غزة الأصلية، ولا الباقي اللي غربها كله رمال رمل، يعني أنا بتذكر هذه منطقة العباس كلها رمل، أنا منطقتنا من منطقة الرمال، أنا دار العسل وبعود وكشة للشيخ رضوان لأول مشروع هذا فاضي رمل، معاناة بتعرف مسألة الهجرة معاناة معاناة صعبة ومريرة، هجرتهم كانت صعبة يعني بقول لك طلعنا من البلد على أمل نرجع أسبوع يومين ثلاثة، ما خدوش الأغراض على أمل نرجع يومين ثلاثة أربعة، أخذت الأمور معاهم إلى يومنا، يعني بذكر حكاية اللي قال لي بعد أربعة أيام مدينة نزلوا في منطقة بيت لاهية من بيت لاهية ولجيش وين نزل، قال لي حطينا غادي ونزلنا على البلد اللي من بعض نرجع، إيش قدرت لملم من الأغراض أجيب حاولت أجيب معي، وبرضو على أمل إنه نرجع، ورغم الله يرحمه توفى في 83 آخر 82 توفى، مفتاح الدار موجود وقول له اوعى تنسوا البلاد، وطاب الأولاد موجود وقوشين البلاد موجود اوعى تنسوا، وهاي نحن اللي احنا فيه اليوم، وهاي نتهجرنا كمان هجرة جينا بدنا احنا فيه.

0: الهدنة، حكولنا إنه نرجع على غزة. أثناء برضو مسيرنا إلى غزة كمان ما كان شيء مواصلات، كنا خايفين أول إشي إنه نرجع ولا ما نرجعش، إنه هل الظروف بخير مش بخير، إيش صار إيش ما صارش. ورجعنا عن طريق البحر، عن طريق صلاح، عن طريق شارع الرشيد. وإحنا إحنا رجعين كمان كان في من دمار هائل، خصوصي شمال مدينة غزة. الشمال كتير مكلها أثناء هذا الحرب، حرب 7 أكتوبر، كتير أكلها منطقة الشمال، كتير أكلتها من هدم بيوت، هدم منازل. ورجعنا على بيوتنا، وكذلك برضو قعدنا نعاني نفس المعاناة، بس إنه شوية حاليا عن معاناة أهل يعني الخيام.
1: يعني شبهت زي مركب في بحر بين أمواج عالية، انتش عارف وين تروح، لانه هذه حلت علينا مصيبه وذكرتنا مصيبه 48. لما طلع من 48 هذه اصعب، حسيت بالوجع اللي طلعوا فيهم. يعني قديش كان يحكي لنا، كنا اطفال صحيح انا، لكن هذه الامانه حرقتني اكثر. اتذكرت كيف هم لما طلعوا، وطلعوا اللي معاهم ولد صغير قد هذا ايامك، انه يا ولد وبنت كانت معاهم، كان الشغل مريره. وين حنروح؟ طب قانونا اطلع، مرضيتش اطلع، انا واحد من الضيوف اطلع، فادي وبناتي وكلهم اجوا قاعد عندي الا تطلع، قلت لهم بطلعش. وين نروح؟ حيروح كل شيء، حضيع كل شيء اللي بنيناه حيروح. وفي الاخر غلبت، يعني سلمت الامر وقال اللي حوالي وبناتي واولادي ويابا ويابا وسبكاش وسبكاش نطلع. التجأنا، كانت شغلي مريرة جدا. اليهود وصلت تقريبا لأول الشمالي،
0: وخلص فصل الشوب، أجا فصل الشتاء. فصل الشتاء عن جد كتير كان كارثي بالنسبة للناس النازحة في ناس النازحين في الخيام، رغم إنه كمان الدنيا بتشتي، ما فيش، كان الخيمة خلاص خيمة. الشتاء كان يدخل جوا، المطر كان يدخل، غير كمان الصواريخ، يعني أي لحظة فيها تدخل صاروخ على خيمة، طلق كمان في يدخل على خيمة عادي. كان في برضو عنك طيران ودبابات كتير، يعني كان في أشياء صراحة، يعني المناظر كتير كانت بتخوف. يعني الدنيا كمان كانت مش آمنة، الدنيا كانت تخوف إنه تطلعي تخافي إنه يصير في مكان مهدد أنت مش عارفة، تطلع نمشي خطوتين يصير في دب، خلاص إحنا مش عارفين. يعني صراحة لحتى الآن كمان ما فيش شيء أمان.
2: يلا مدحت
1: يا حاج، والله انك عزيز وغالي واخ عزيز، وبتونس فيك. يعني المختار ابو لبيب من حد ما اجا اول لقاء قالوا بدنا، انا قلت له بعت لي الحاج لانه اشهد لا انك حصى، ولو انه المختار بيضغط علينا اوقات وبيلحقنا، لكن احنا برضه بنضل بعض.
2: أخويا أبو علي
1: أجا الصبحيات رغم الهم اللي أنا فيه، وتعرفوا يعني كلكم مطلعين أشهد الله ومقدرين، والله وأنا حاسين فيه، بعرف من يوم الخميس الحادث اللي صار معانا والقصف اللي صار معانا والوجع اللي حصلنا، بدرك أشهد الله أنكم كل إيدكم شعرين أبي وحسين.
2: لا وفي مع قلبنا وقالب
1: اللي بدعوسة، والله ما قصرتوا معاي في حاجة، وقفتكم للأمانة لما بشوفكم، والله العظيم أنه بتأون علي كل شيء.
2: هذا 7 أكتوبر هذا كان يوم نكبة كبير، يعني أكثر من نكبة 48، لأنه 48 كان الناس عايشين على البساطة بدون تكنولوجيا، بدون جوالات، بدون إنترنت، بدون كهرباء، بدون كل العالم الراقي، كانوا يعني عايشين على البساطة. اليوم احنا وصلنا تكنولوجيا، صرنا زينا زي باقي دول العالم، نتواصل مع العالم خارجيا بالنت، بالتكنولوجيا، بالعلم، بالشغل، كل شغلنا اليوم على التكنولوجيا. اليوم رجعونا لا في عندنا سنتين ما فيش عندنا كهرباء، فيش عندنا ثلاجات، فيش عندنا غسالات، النسوان رجعن المسكنات بيغسلن على ايديهن، شايف ما فيش تلفزيونات ولا في اي حاجه من اللي كنا عايشينه في الاول. رجعونا قبل اكثر من 48 كانوا عايشين عاديين، لما هاجروا يعني ما اختلفش عليهم الوضع كثير، لكن احنا اليوم اختلف، احنا رجعنا بلا ولا حاجه ولا شيء صرنا. يعني اللي صار ما صارش في حدا، احنا تعودنا على بيوت وكهرباء ودنيا ودور مبلطه ونظام وتخوت وفرش وكذا ولبس واواعي، اليوم رجعونا على الخيام وما فيش كمان الخيام مش مجهزات للعيش، ولا في عندك مي نظيفة، مي سيئة جدا، شايف ما فيش كمان ناس كثار، وانتشرت الأمراض والأوبئة وشلل الأطفال والأمراض، وما فيش أدوية. اليهود إسرائيل محاصرة قطاع غزة، ما بتخلش علينا الأدوية والأكل إلا بتقنين وبإذن وكذا.
1: يعني كانت نسبة التعليم عندنا نسبة عالية نقارن بباقي الدول
2: العربية. مش لاقيين شغل، كل الشباب مش لاقيين شغل، خارجين مش لاقيين شغل.
1: المستشفيات خرجت عن الخدمة، المدارس خرجت عن الخدمة، الجامعات خرجت عن الخدمة، طرق خرجت، كهرباء خرجت،
2: فيش طرق، ما فيش أي يعني. طرق كمان سليمة ولا في.
1: رجعنا ما قبل يمكن بال 67
2: لا قبل كمان
1: التعداد السكاني لسه كان نوعا ما، لكن اليوم كل شيء انعدم، مش متوفر، لا في أدوية ولا في تعليم ولا في شارع ولا في سيارات ولا في صحة ولا المية بتيجي قاعد كل يوم تجي لك نقلة ما بتكفيش لا خمس خمس
2: حتى مطلع. المية اللي بتصل مش صحية لأنه ما فيش يعني صحيح. مية تكفي الناس، فيش أوعية تحط فيها كمان المواد اللي زي المية، مواد معقمة، مواد كذا، ما في المستشفيات، تروح المستشفيات بيقدروش بيشتغلوا حسب الأولويات، ما في عندهم طواقم طبية كافية، ولا في غرف تستقبل الناس ولا استقبالات، ولا في عندهم أجهزة اللي يعني تقوم بفحص وتشخيص المرضى، وبالتالي مرات في ناس بيهلكوا أو بموتوا من قلة الرعاية ومن قلة الأجهزة ومن قلة الأطباء، والمستشفيات كلها يعني خرجت عن الخدمة. ما ضل المستشفيات في قطاع غزة إلا بعض المستشفيات اللي أعيد ترميمها، شايف، لكن لا تكتفي بحاجة المواطن.
0: قبل ما تصير في حرب في 23 كانت الدنيا جد كتير، كنا متطورين في غزة من إلكترونيات، من جوالات كتير، يعني صراحة كتير توصلنا في إلى أجهزة في عنها في غزة. قامت الحرب، رجعنا للوراء تقريبا يمكن 20 سنة، رجعنا لأنه كل شيء المسح، لا كان في كهرب لا غاز، رجعنا على النار، رجعنا إنه نجيب مية، ندور على المية دوارة، ندور على أكل دوارة، ما كانش في تقريبا أي شيء، لطحين ما كان في غاز مية، ما كانش في ولا أي حاجة، كهرباء ما فيش، إنه نشحن الواحد جوال آخر الليل نضوي الضوء، آخر الليل نسمع أخبار على الجوالات، ما كانش في صراحة إنه نشحن الجوالات.
2: وهذا وضع مسيء جدا، يعني ما حد كان يتوقع إله انه اللي يصير، والعالم كله مش قادر يقف معانا، مش قادر يدخلوا لنا المساعدات لانه مسكرين، الاحتلال مسكر المعابر، مش قادر يدخل المعابر، حتى المواد اللي جايه المعونات خربت، هي لها شهرين او ثلاثه واقفه على المعابر على حدود مدينه رفح، فخربت مرميه في الشمس وفي الدنيا، وحتى لما بتيجي ما مش كفايه، يعني حتى البروتين والمواد، اللحوم والأسماك والجاج ما بتدخل، والأدوية ما بتدخل في الشي كفاية للأدوية، الخضار غالية جدا مقارنة يعني يمكن زي باريس ولا لندن، إحنا صار في قطاع غزة أغلى باختلاف اللي هو الدخل تبع الناس قليل جدا، شايف، وفي ناس أصلا انقطع مصدر الرزق تبعها، اللي كان له محل الحراق انكسر، انضرب، ما فيش له مكان إنه يشتغل فيه، فصارت الناس بلا مأوى وبلا عمل.
3: حين يتوارث الوجع بين الأجيال تصبح الخيمة مدرسة، والجد مؤرخا، والحفيدة امتدادا للحق. بين خيمتين لا يموت الحنين، هو الشيء الوحيد الذي لا تقصفه الطائرات ولا تبتلعه الأنقاض. وفي كل جيل يولد من جديد حلم العودة، بعض المفاتيح لا تصدى.

0: أنها محفوظة في القلب، وبين الماضي الذي لم ينسى والمستقبل الذي لا نمل انتظاره يبقى الفلسطيني شاهدا لاجئا في الجغرافيا ولكن سيدا في ذاكرته.
1: أيام 48 لما صارت النكبة واعتدوا علينا وهجرت الناس من القرى والمدن الفلسطينية كان صعب عليها لأنه
2: جداً.
1: تركت أراضيها وبياراتها ومحلاتها، شايف، على سبب أنه إحنا يعني يومين ثلاثة كانوا هالاختارية
2: بيقولوا
1: ونرجع على بلادنا.
2: صحيح.
1: ولحتى الآن مساكين غلابة لحتى الآن ورثونا مفاتيح البيوت وكواشين الأراضي الفلسطينية
2: وماتوا على أمل أن نرجع.
1: أيوة بالضبط،
2: والله قبل ما يقول لك إحنا الرجع رجع
1: وصونا بالعودة نرجع. بالعودة إلى ديارنا في فلسطين وقرانا الفلسطينية اللي هم يعني تراثهم وأجدادهم هم ولدوا وتربوا فيها، وإحنا ما زلنا نقول أنا من الفلوجي وأنت من إربيا وهو من زدود
2: متمسكين
1: ومن بربرة وهو من الجية
2: أولادنا
1: وما زلنا يعني لحتى الآن إحنا بنحفظ أولادنا
2: من أني
1: بلد ومن أني كذا.
2: صحيح.
1: لأنه هذه حتظل إن شاء الله غير إن شاء الله نرجع لها
2: بمشيئة الله.
1: وهذا الوضع يعني اللي عاشوه أجدادنا وآبائنا وخرفونا إياه احنا اليوم عشناه طبيعي.
2: شاكيد.
1: شايف بنفس الطبيعه الهجره.
2: صحيح.
1: والقصف كان اكثر والدمار والموت كان الناس واحنا طالعين من غزه غصبا عنا كانت الجثث الشهداء في الشوارع ملقاه حتى لا تعني الاحتلال انه يرفع. شاكيد. هذه الجثث بعد موتها يخلي الاسعافات والناس انهم يرفعوا، ظلت مرميه عدة أشهر وهي مرمية في الطرقات حتى نهشتها الكلاب.
2: نعم.
1: شايف وهي ملقاة في الطرقات.
2: صحيح.
1: وهذا كان يعني أيام لا تنسى في الذاكرة، وأولادنا وأحفادنا شافوه حنخرفهم وهم حيخرفوا في التاريخ لحين العودة إن شاء الله، مش بس لغزة إن شاء الله، نعيد لقرانا الفلسطينية في 48 إن شاء الله.

ترجع السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بكامل سيادتها، بتفرض سيادتها وبتعود تشغل النظام وبتشغل الناس وتعود تعيد البناء عشان الناس ما تطلع من البلد.

الجولة كانت عدوانية لأنهم بدأوا برشق الحجارة على البيوت، وقبل أكم من يوم كمان قاموا بحرق منزل في القرية يعود للمواطن صهيب رضوان رمضان. صار الهجوم في المنطقة اللي بنشاهدها من الخلف، أدى إطلاق النار إلى سقوط 4 شهداء و4 جرحى.

0: قبل ميلاد الزمان ردت وقبل تفتح الحقب.
1: قلنديا. تقع قلنديا إلى الشمال من مدينة القدس وتبعد عنها 11 كيلو مترا. ترتفع عن سطح البحر ما يقرب من 750 مترا. تبلغ مساحة أراضيها 3940 دنما. تحيط بها قرى رافات الجديرة كفر عقب. إثر نكبة عام 1948 نزح إلى أراضي قلنديا عدد كبير من المواطنين العرب الفلسطينيين الذين شردتهم العصابات الصهيونية عن ديارهم وأراضيهم، فأقيم على أراضي قلنديا المخيم المعروف بذات اسم المكان مخيم قلنديا، والذي يرمز للصمود والتمسك بحق العودة كبقية المخيمات في الوطن والشتات. في عهد الاحتلال البريطاني لبلادنا أقامت السلطات مطاراً عسكرياً ومدنياً على أراضي قلنديا وسمي باسم مطار القدس، وهو المعروف حالياً باسم مطار قلنديا. قلنديا موقع قديم يحتوي على بقايا أثرية كأرض مبلطة وأحواض ومدافن منقورة في الصخر. خربة اسم الله. تقع خربة اسم الله إلى الغرب من مدينة القدس، بلغت مساحة أراضيها أكثر من 568 دنما. موقع الخربة أثري قديم يحتوي على أسس وجدران وبقايا أثرية. اسمها عربي محض، وربما يكون أطلق عليها للتبرك والتعوذ من الأرواح الشريرة تبعا لما كان يسير عليه أجدادنا منذ أقدم الأزمنة. قامت العصابات الصهيونية بهدم القرية وتشريد أهلها في عام 1948.

أهلا وسهلا بكم في رواية وطن. نلتقي اليوم لنتحدث عن شخصية فلسطينية بارزة، إنه ظاهر العمر. ولد ظاهر العمر الزيداني في عام 1689 في قرية عرابة البطوف بشمال فلسطين، وقد برز كأحد أقوى الحكام في فلسطين خلال العهد العثماني، حيث عين حاكما على عكا في عام 1705، وبفضل بنائه لعلاقات قوية مع عائلات وجهاء المنطقة استطاع تأسيس حكم مستقل له في شمال فلسطين. بدأ ظهر العمر صدامه المباشر مع السلطة العثمانية في عام 1721، عندما دعم أهالي قرية البعني في رفضهم لدفع الضرائب، وتوسع نفوذه بعد ذلك ليشمل مناطق الجليل وشمال فلسطين، كما قام بتحصين مدينة عكا لحمايتها من أمراء الدروز الموحدين. وفي عام 1742 سيطر على مدينة طبرية، ثم امتد حكمه إلى جبل عجلون وساحل حيفا وصولا إلى منطقة القدس. عمل ظاهر العمر على جذب التجار الأوروبيين إلى إمارته، وعندما شكت الدولة العثمانية في نواياه تحالف مع حاكم مصر شيخ البلد علي بيك الكبير. وخلال هذه الحروب قاتل ظاهر العمر كل من والي دمشق وأمراء آل شهاب، وتمكن بمساعدة قوات علي بيك الكبير وأهالي جبل عامل من دخول صيدا ودمشق. وفي العام التالي تحالف مع الأمير يوسف الدرزي. لم تدم هذه النجاحات طويلا لظاهر العمر، إذ عادت القوات العثمانية لتسيطر على تلك المناطق وتقضي على الاستقلال الذي تمتع به هذا الكيان الذي أنشأه ظاهر العمر، وذلك بقيادة أبي الذهب وأحمد باشا الجزار والقبطان حسن باشا قائد الأسطول العثماني الذي وصل إلى مدينة حيفا. وانتهت هذه الحقبة بمقتل ظاهر العمر في عام 1775، وبعد مقتله اختبأ من تبقى من أحفاده عن عيون الجزار، فتوجه ابنه علي إلى منطقة حوران، بينما لجأ آخرون إلى جنوب لبنان وعرفوا بآل البارودي، وتوجه بعض أبنائه إلى الناصرة وقرية يصيد في شمال نابلس، حيث لا يزال فيها بناء أثري كبير يبلغ ارتفاعه نحو 12 متر ويعرف حتى اليوم باسم علالي آل ظاهر. رحم الله ظاهر العمر. نلقاكم في رواية جديدة. كان معكم الدكتور عبد الله السفاريني.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص والقذائف المدفعية في محيط منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس ورفح. هذا وارتفعت عصيدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,382 شهيدا و174,236 مصابا منذ 7 من تشرين الأول 2023. إلى ذلك أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأنه تم تسجيل أكثر من 58,000 إصابة بجدر الماء منذ بداية العام الجاري في ظل تفشي وبائي يتفاقم نتيجة الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون. ويأتي انتشار المرض في ظل الاكتظاظ الشديد في مخيمات النزوح وتلوث مياه المياه أو تلوث مصادر المياه وانهيار خدمات الصرف الصحي إلى جانب النقص الحاد في مستلزمات النظافة، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الأمراض المعدية وزيادة المخاطر الصحية التي تهدد حياة المواطنين.

أدانت الرئاسة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم قالنديا وما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق أبناء شعبنا، والتي تشمل المداهمات والاعتقالات التي أسفرت عن اعتقال 50 مواطنا حتى الآن، وهدم المنازل والمحال التجارية وتدمير الممتلكات واقتحام المنازل وتخريبها، ومنع طواقم الإسعاف من أداء واجبها الإنساني والحصار المفروض على المخيم بانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. وأكدت الرئاسة أن ما يتعرض له مخيم قلنديا يأتي في إطار مخطط إسرائيلي ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كافة، والتي بدأت في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس من خلال استمرار عمليات الاقتحام والتدمير والتهجير القسري وفرض الحصار العسكري ومنع عشرات آلاف المواطنين من العودة إلى منازلهم في محاولة لطمس قضية اللاجئين واستهداف وجودهم الوطني وحقوقهم التاريخية التي كفلتها الشرعية الدولية. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قالنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك بعد يومين من العدوان والحصار. وأفاد مراسلنا نقلا عن جمعية الهلال الأحمر بأن 48 مواطنا أصيبوا منذ بدء عدوان القوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قالنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة. هذا وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت شارع القدس الواصل بين بلدة كفر عقب ومخيم قالنديا، وكذلك الطريق المؤدية إلى المخيم من جهة منطقة سيكال، ومنعت وصول الصحفيين ووسائل الإعلام إلى محيطه، وفرضت قيودا مشددة على التغطية الميدانية للأحداث. من جانبه قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على المخيم قالنديا اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وذلك وفقا للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية بيرين شرق الخليل، وأفاد مراسلون أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الأعور بقرية بيرين وهدمت بالجرافات منزلا مساحته 100 متر مربع يعود للمواطن حمزة غيث. كما هدمت السلطات الإسرائيلية بناية سكنية في مدينة كفر قاسم بأراضي 48 بذريعة البناء دون ترخيص، في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة. ويأتي هذا الهدم في ظل أزمة تخطيط وسكن مزمنة تعاني منها البلدات العربية. نهاية الموجز، في رعاية الله.

حجمي طبعا على القرية كاملة، على من غير المستوطنين من حبات معون هاي المنطقة، كانوا بيتين من قرابة 40 مستوطن، هم نازلين تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشر على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج ومن داخل البيت، والمجموعة الثانية كملت المسجد حاولوا إحراق المسجد.

0: هذا قبر الشهيد محمد أبو بكر.
1: هاي ما هي رجول، هاي ما هي رجول، حتى غايظهم هو في قبره، حتى غايظهم هو في قبره.
2: حماية الجيش، كان الجيش اللي ماشي معهم.
0: أجوا المستوطنين على الساعة 7 الصبح، طلعوا أجوا من هون من الواد، طلعوا من هاي المنطقة وهجموا على المنطقة هون وبلشوا يكسروا فيها على الساعة 7 الصبح. فاجأنا إحنا أول إشي في الهجوم، لأنه إحنا في وسط المدينة، إحنا يعني مش والله في جنبنا مستوطنات، أقرب مستوطنة بعيدة علينا 15 كيلو. هاي المقبرة للأموات من آلاف السنين، وهي مقبرة تابعة للبلد، ما في أي حدا بقرب عليهم أو بيقولوا إنه اعتدى عليهم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بعائلات الأسرى وبعائلات الأكرم منا جميعا الشهداء في كامل محافظات الوطن الذي لا زال يقدم الغالي والنفيس في سبيل حرية الأرض والإنسان الفلسطيني. عندما نتحدث عن الكرامة الإنسانية، عندما نتحدث عن ظلم هذا العالم الصامت أمام ما تتعرض له قضية فلسطين، لا بد أن نذكر هامات وقامات عالية على الصعيد الوطني الفلسطيني، لن ننساها ما حيينا، وعلى العالم أن يتدخل من أجل نجدة هؤلاء من غياهب السجون. أكثر من 8 أسرى ما زالوا يعانون الأمرين، معتقلين قبل اتفاقية أوسلو وما زالوا داخل تلك الأقبية الاحتلالية. تحية لهم جميعا. الأسير إبراهيم عبد الرازق بيادسي المحكوم 45 عام، الأسير أحمد علي حسين أبو جابر المحكوم 52 عام، الأسير محمود سالم أبو خربيش

0: محكوم بالسجن مدى الحياة، الأسير جمعة إبراهيم آدم المحكوم بالسجن مدى الحياة، الأسير محمد سعيد حسن غباري المحكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 16 عاما داخل أقبية الاحتلال، بالإضافة إلى الأسير إبراهيم غباري المحكوم بمؤبدات و16 عاما أيضا، والأسير يحيى مصطفى غباري المحكوم بمؤبدات و16 عاما، والأسير محمد توفيق جبارين المحكوم بالسجن مدى الحياة بالإضافة ل16 عاما. معاناة حقيقية لهؤلاء اللي للأمانة يعني تعجز الأحرف وتعجز الكلمات عن التعبير عن حجم الألم الحقيقي الذي يعتصر قلوب كل وطني فلسطيني على ما تمر به فلسطين بشكل عام، وهؤلاء بشكل خاص قضايا إنسانية حقيقية مرت أجيال عديدة، مرت عصور وسنوات تمر وما زالوا داخل أقبية الاحتلال، دول نشأت وأخرى أضحت من الماضي وما زال هؤلاء يعانون الأمرين داخل تلك الأقبية الاحتلالية. اليوم من محافظة أريحة والأغوار نفتح هذا الملف ونسلط الضوء عن معاناة أسير له وقع خاص في قلب كل من نعرفه، هو البطل جمعة آدم أحد أبطال فلسطين اللي بنعتز وبنفتخر فيهم. اليوم معانا في محافظة أريحة شقيقه يونس، أهلا وسهلا فيك أخي يونس عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر.
1: أهلين أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
0: حياك الله أخي العزيز. اليوم إحنا برفقة إخواننا في نادي الأسير وأخونا ناصر وأخونا عيد، حياكم الله أيضا أخي يونس. اليوم نحكي عن 41 عام لجمعة آدم داخل أقبية الاحتلال. سقطت دول وتغيرت دول، صعدت أخرى وما زال جمعة آدم داخل أقبية الاحتلال. 41 عام الناس تسمعهم عدد، أنت عشت تفاصيلهم وآلامهم بكل جروح هذه السنوات.
1: أهلا وسهلا فيكم في تلفزيون فلسطين، هذا الطاقم المحترم اللي شرفنا اليوم في هذا في عز هذا الشوب وعز هذه الأوضاع، حتى أوضاع التنقل بين المدن هي صعبة ومش سهلة، يعني مش عادية. لدعم ومؤازرة والوقوف بجانب عائلات الأسرى واستذكار الأسرى في سجون الاحتلال. بالنسبة لجمعة إبراهيم جمعة آدم، مثله مثل كل أبطال فلسطين شارك بالانتفاضة الأولى وكانت خطوات صادقة نحو الانتماء لهذه الثورة المباركة. حقيقة يعني 41 عام عنوان ضخم وعنوان كبير وعنوان مليء بالقهر، مليء بالتحدي، مليء بالعنفوان. جمعة لهذه اللحظة كل من قرب لجمعة أو من أحباء جمعة أصبحوا تحت التراب. جمعة فقد والدته، فقد خاله، فقد جدته، فقد الكثير من أقاربه وهو في السجن في هذه المرحلة الصعبة. لكن جمعة إنسان صامد وإنسان عنده يمتلك من العنفوان ما يعني يؤهله أنه يكون جبل من جبال فلسطين.
0: نعم.
1: الحمد لله جمعة إنسان مؤمن بالله، مؤمن بعدالة قضيته، لكن من ناحية إنسانية هو يعاني الأمرين داخل سجون الاحتلال.
0: كنا قبل التصوير نحكي عن جمعة ما قبل الاعتقال، قلت لي كل ما تبقى من ذكريات جمعة هي صورة له قبل الاعتقال، صورة من العام 86. حاليا السادة المشاهدين بيشوفوا هذه الصورة، قديش هذه الصورة بتعني يونس؟ ما تبقى من جمعة قبل الاعتقال، الكثير من التفاصيل اللي ارتبطت بهذه الصورة وارتبطت في أحداث متعلقة بجمعة آدم قبل الاعتقال. احكي لنا عن جمعة قبل الاعتقال.
1: جمعة قبل الاعتقال إنسان متعلم، إنسان يحب التعليم، التحق منذ صغره في مدارس القدس المحتلة المباركة، ارتقى للمعهد العربي اللي هو اليوم يسمى جامعة القدس في أبو ديس. جمعة بحب العلم، بس مقابل هذا الحكي شخصية جمعة شخصية ثائرة. جمعة لما كان يسمع انه في واحد مظلوم في اقصى

0: أصقاع الأرض، ما بقرب له ولا بمثله من صلاة. كان يروح يدافع عنه ويعرف الثمن غالي. من هال نشأ جمعة على على على حب الوطن والانتماء الصادق لفلسطين.
1: أول اعتقال لجمعة،
0: أول اعتقال كان في 86، في أواخر سنة 86، في الانتفاضة الأولى. شارك زيه زي كل الشباب الفلسطيني الثائر ضد الظلم اللي صار، والتحق بالثورة الفلسطينية، ويعني انغرس في مبادئ حركة فتح وتعاليمها وأدبياتها وأهدافها، لأن حركة فتح هي الحركة الأم للثورة الفلسطينية، وهي المقياس والمعيار الأساسي والحقيقي لكل إنسان بده ينشئ نفسه على مبادئ ثورية صادقة.
1: 86، احكي لنا عن مين كان حاضر. والدته كانت موجودة، مجموعة الأحبة، كديش كان عمرك؟ احكي لنا عن المشهد في 86.
0: جمعة يكبرني عامين، أنا الآن عمري 55 سنة، جمعة عمره 57 سنة، يكبرني عامين. كنا وإحنا صغار ربيانين عند ستنا يعني، فهذا الحكي أعطانا هامش نتعرف على كل الناس، وكل الناس يكونوا قرايبنا، وكل الناس يكونوا حبايبنا، وكل الناس يكونوا معارفنا بالمدرسة وبالحارة وبالبلد وبالقرية، قرية الديوك. جمعة إنسان خالط كل الناس، حب كل الناس، إنسانيا بتلاقي فيه الإنسانية الصافية، الإنسانية اللي تكاد تكون يعني منقطعة النظير بتراحمه ما بين الناس والمحيط تبعه والمجتمع. الآن جمعة يعني تجاوز هذه المرحلة ودخل السجن بفترته الأولى. كان السجن بالنسبة له يعني عتبة جديدة يدخلها كإنسان فلسطيني قادم من قرية في أريحة، وبالتالي صقلته وجعلت عنده نوع من الإنسانية الثورية اللي إحنا بنفتقدها. هذا الحكي أعطاه دافع. يعني جمعة الحبس أول حبسة له سنتين ونص، قبل لا ينتهي السنتين ونص طلع إفراج.
1: نعم.
0: ثلاث شهور، خلال الثلاث شهور كان رجع تأبيده المؤبد.
1: نعم.
0: تصور إنه واحد خارج خلال ثلاث شهور يزاول عمل وطني جديد، وهذا العمل الوطني الجديد هو يعني بنتيجته ومحبوس إلى اليوم.
1: كانت والدتك حاضرة في ثلاث شهور؟
0: كانت والدتي حاضرة، كان جدتي حاضرة، كان خالي حاضر، كان كل مجتمعنا كان حاضر، عايشين كل التفاصيل، بنعيش حياة ريفية نقية جيدة وزينا زي كل الناس.
1: الله يرحم والدتك.
0: الله يرحم.
1: استذكر لنا رضا.
0: نعم.
1: والدتك عن جمعة في تلك الأيام،
0: جمعة
1: تعامل جمعة مع والدتك.
0: بصدق جمعة محبوب أكثر مني، لأنه جمعة شوف متفهم أكثر، مدرك أكثر، كان أكبر مني، فهذا أعطاه نوع من أنه يعرف المجتمع ويعرف الإنسانية أكثر. جمعة إذا بدي أحكي لك عنه مش راح يعني أقعد سنين وأنا أحكي لك عن جمعة. جمعة أخي من أمي وأبي، الأمور مش سهلة. أنا بين وبين جمعة سنتين، الآن جمعة أنا عمري 55 سنة وعمره 57 سنة، قضى منهم 41 سنة بالسجن. يعني قديش أنا وياه قعدنا
1: مأساة حقيقية.
0: قديش أنا وياه، أنا قديش في الجمعة قديش.
1: أنت اعتقلت أخي يونس.
0: نعم.
1: وحتى الاحتلال أنت اعتقلت لمدة 6 سنوات.
0: نعم.
1: خلال الست سنوات لم تلتقي بجمعة آدم ولو لمرة واحدة.
0: كان الاحتلال كعادته، كعادة الاحتلال، يفرق بين الناس، ما يخليش فيه نوع من التماس ما بين الإخوان وما بين العائلات وما بين، حتى لا يكون التقاء فكري غير الالتقاء بالدم، إنه هذا أخوي، كمان يصير التقاء فكري فهذا بضره.
1: نعم.
0: يعني طول فترة اعتقالي واعتقال جمعة كنا نطلب، أهو يطلب من السجن إنه يجيبني عنده وأنا أطلب إنه يجي عندي، الاحتلال يرفض. حتى ما بعد ما أطلق سراحي بال94، إفراجات ال94.
1: نعم.
0: ممنوع يطلع لي تصريح إلا مرة بالسنة،
1: زيارة،
0: الزيارة شهر بالسنة، والشهر هذا يعني مرتين بالشهر بتروح على السجن بيقول لك أنت كنت مسجون، بعد ما أنت طالع من الساعة 4 الصبح عشان تشوف أخوك وأبصر إيش ومبتهل.

0: لكن شوف هذا كله يحتسب عند الله، لن يضيع أجر.
1: روحت في 94، من 94 اليوم بدناش نحكي عن مرحلة 7 أكتوبر و23، بدي أحكي عن قبل لما كانت الزيارة منتظمة.
0: نعم.
1: بشكل طبيعي. لا، من 94 ل 2023 كم مرة شفت جمعة إذا بدك تعدهم؟ كم زيارة؟
0: أربع مرات. نعم.
1: احكي لنا عن هذه الزيارات اللي معظمها أنت منعت، وصلت باب السجن. نعم. ومنعت أنك تدخل. نعم. احكي لنا عن هذه الرحلة.
0: صدقا أقول لك اني بتذكرش ايش كنت اناقش انا وياه، بس لما اطلع عليه على القزاز ومعي التلفون وهو بيحكي فقط نبكي. شوف بدي اقول لك بصدق، 41 سنه لم احضر عرس لصاحب الي، 41 سنه لم افرح بحياتي فرحه، 41 سنة والله على ما أقول شهيد. أنا بنام بالصالون تحت صورة جمعة، 41 سنة حداش عيد علي، 41 سنة كل دقيقة منهم ألم بالقلب، الله بيعلم. أنا مش سهل أبكي،
1: هذا رصيد وطني.
0: أنا مش سهل أبكي.
1: هذا رصيد.
0: 90% من أصحابي استشهدوا، عرفت كيف؟ فمش سهل أبكي، يعني شفت كثير بحياتي، بس جمعة something، يعني إشي ثاني. قصة جمعة يا رجل لو عند أي حدا في العالم بيسووا عليها فيلم وبنجح. مانديلا قاعد 27 سنة وطلع رئيس دولة، جمعة لليوم فيش حدا قايم له بحملة، لا اليوم السيطان، لا اليوم. انا اتواصل مع حدا من قريب مانديلا، هي بدي يجي جديد على غزه، والله العظيم بقعد انا وياه على الزوم، الاجنبي بكون يبكي لما بس بحكي له كيف حياه جمعه، من وضعه الصحي، من النسيان، من الامور مش سهله.
1: ربي يعطيك الصحه أخوي يونس.
0: بتصدقني؟
1: بصدقك.
0: بتصدقني إذا بقول لك؟ والله فوق هالحمل كمان حمل بنحمل.
1: ما شاء الله عنكو.
0: أنا بعرف شو وضع أخوي جمعة. إحنا لازم يكون عندنا 100 أسلوب حتى نتواصل مع أولادنا جوا. قاعد بن كفير بجيب أكبر واحد في السجن على الساحة على الحتصير وبيسوي عليه حفلة عشان يكسر قدام الشباب الصغار.
1: قلبنا يتألم على كل هذه السنوات من العذاب والمرار، ولكن نأخذها من لسانك. أنتم عناوين الصمود وعناوين التحدي وعناوين الكبرياء الوطني الفلسطيني، وإن شاء الله منشوف هالدموع قريبا، دموع فرحة بحرية جمعة آدم بعد كل هذه السنوات من الألم والعذاب الحقيقي اللي مهما تحدثنا عنه لن نفي ولو عام واحد من هذا العذاب الممارس من قبل إدارة مصلحة السجون وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أخي يونس، حكينا عن الأربع زيارات وحكينا عن الواقع الصعب للزيارة. أنت لحقت السجون أيام ما كانت شبك قبل ما تكون إجزاز.
0: نعم.
1: يعني إحنا نحكي عن مراحل.
0: نعم.
1: مختلفة. تحكي يا سادة المشاهدين كديش هذا أيضا عذاب، يعني أنت على الأقل كنت تدخل أصبعك. نعم. يعني تقدر تلامس جمعة. انت عايشت المراحل المختلفه في الزياره.
0: الاحتلال تعمد انه يكون في نوع من القهر للاسير. الحركه الاسيره مثل ما الكل بيعرف انها من الحركات اللي تدرس في جبروتها وفي عنفوانها وصمودها ضد الاحتلال. منذ النشاه الاولى للحركه الاسيره كانت تقاوم برنامج الاذلال والقهر اللي كان يمارسه السجان واداره مصلحه السجون ضد الاسرى. حقيقة تحديدا زيارة طبيعة زيارة أهالي الأسرى للأسير كانت تمر بحالات مختلفة كثيرة، منها أنه منع الزيارات، منها وضع غرفة الزيارة يكون مرات فيها 12 مرات يكون فيها 25. كانت شبك فعلا بالبداية الأولى، كانت يعني بجنيد النقب، بجنيد عسقلان، نابلس القديم، الفارعة.

0: ورا الشبك يشوفها يحضنها
1: لعمر 7 سنوات.
0: لا عمر معين نعم صحيح. بفترة من فترات كانوا يطلعوا صور للسجين هو وأهله بعض من أبناء أهله. الآن الأمور كلها وصلت لمرحلة أنه السجان فهم أنه هذا السجن أو هذه المعتقلات هي منبت الحرية للشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: هي ضمير الأمة عند الشعب الفلسطيني. هي الضمير والذمم الباقية في الشعب الفلسطيني. لذلك عمل على
1: استهدافها
0: بشكل ممنهج وبشكل علمي.
1: آخر زيارة كانت قبل 7 أكتوبر.
0: آخر زيارة كانت 2019. نعم.
1: آخر مرة شفتيها جمعة 2019.
0: 2019 صحيح.
1: هذه الزيارة احكي لنا عن هذه الزيارة تفاصيلها، شو كان لك جمعة إذا بتذكر؟
0: هذه الزيارة كانت يعني ثقيلة على نفسيتي ونفسية جمعة، لأنه ما كنت زايره من وقت وفاة والدتي الله يرحمها مع الزيتوش، وخالي توفى كمان مع الزيتوش غير وقتها بشكل مباشر يعني. لكن الحمد لله جمعة إنسان صابر وإنسان بيعلم الناس وبيعلمني كيف الصبر وكيف أتجاوز كل المراحل الخطرة في الحياة الإنسان. جمعة يعني
1: هو اللي صبرك؟
0: هو مش بس صبرني، هو رباني. إحنا أولدنا، إحنا لأب توفى بالأردن وقدمنا إلى الضفة مع والدتنا، يعني لازم يكون في السلطة الأبوية موجودة زي كل الناس. جمعة هو كان أبوي وأخوي وصاحبي ويعلمني وين هذا الغلط وين هذا الصح وين هذا بنقفز هيك وين هذا قصده هيك.
1: كلمة أو جملة ما تنسهاش قال لك إياها في الزيارة؟
0: جمعة كان دائما يحافظ يخليني يوصل لي رسالة، ما تكونش زي كل الناس،
1: تميز
0: في فكرك وفي كل شيء، في صبرك أهم شيء. المحيط صعب، صعب جدا. الإنسان زي الماكينة، إذا أهملتها بتبطل تنتج وبتصدي وبتصير مستهلكة. دايما مخك خليه متقد، والحمد لله عليها يعني، على نفس الوصايا تبع الجمعة. مش صعب بس كمان مش سهل في هذا الوقت.
1: واللي أمضى 41 سنة داخل سجون الاحتلال أيضا حالة تميز، مفترض أن يكون الأسير خارج أقلية الاحتلال، ولكن أن يصمد الأسير كل هذه السنوات أيضا هذه تريد هامة خاصة وحالة خاصة من الصمود ومن التحدي ومن الكبرياء ومن الإباء اللي كلنا لازم نتعلم منها. ربنا يعطي الصحة لأخونا جمعة. بدنا نحكي عن مرحلة ما بعد 7 أكتوبر. قبل 7 أكتوبر كان موجود الكورونا، أصلا ما كان في زيارات، وبعد كورونا أضحت مسألة 7 من أكتوبر والعدوان الاحتلالي اللي كان الأسرى جزء كبير من الحرب الحقيقية اللي شنتها إدارة مصلحة السجون على كل ما هو منجز دفعه الأسرى بدمائهم عبر سنوات طويلة من الصمود ومن التحدي. أبرز الرسائل اللي كانت تيجي من جمعة آدم خلال هذه الفترة، فترة 7 من أكتوبر، كيف نوصل لموضوع الصفقة؟
0: يعني جمعة كان همه كعادته أنه يطمن الناس اللي برا، يطمني أنه هو بخير وهو تمام وصحته جيدة، معنوياته مرتفعة، ويبعث مع الأسرى اللي بيتم الإفراج عنهم. هم الوسيلة الوحيدة للتواصل مع جمعة والسؤال عن حاله وحال المساجين وحال وضع الأسرى لهذا، خصوصا أنه جمعة كمان عيان. يعني جمعة نتيجة هذا السجن الطويل عنده سكري وعنده ضغط وعنده كثير من المشاكل الطبية. جمعة شوف الأمور متدهورة بالسجن، بمعنى إنها إنسانيا متدهورة. جمعة إنسان رياضي، قبل 7 أكتوبر بالسجن كان يلعب ضغط ويلعب رياضة ويمارس،
1: يحافظ على صحته.
0: نعم، مقومات إنه صحته تكون سليمة دائما حاضرة في ذهنه. لكن في بعد 7 أكتوبر الأمور كلها انقلبت. معيار الإنسانية عند الأدارة السجون هبطت لمستوى الصفر. أصبح السجين ميدان للتفنن في قهره، للتفنن في إذلاله، للتفنن في إذائه طبيا ونفسيا وجسديا، حتى بالوجبات

0: أكل الأمور مش إنسانية قطعا. المجتمع هذا المجتمع المنافق العالمي لا يعني استجداؤه بأنه يستنهض هيئة حقوق الإنسان أو هيئة حقوق المساجين أو كإنسان فلسطيني لا يوجد له حقوق طالما هذا الإنسان الفلسطيني لا يعد انفجار عالمي كبير عشان الأسرة.
1: نعم.
0: لأجل فقط الأسرة
1: عبر صفقات عديدة بتاريخ الوطني الفلسطيني.
0: نعم.
1: جمعة كان وبقية الأسرة حلمهم هو صفقة إفراج، صفقة حرية. للأسف سنوات تراكمت وجمعة وبقية الأسرة حاليا 8 أسرى قبل اتفاقية أوسلو ما زالوا بعانوا داخل أقبية الاحتلال. الصفقة الأخيرة كانت الصدمة الأكبر لعائلات الأسرة والأسرة داخل سجون الاحتلال. نحكي عن الدفعة اللي دفع أبناء شعبنا ثمن غالي، يعني أطنان من اللحم البشري تم سفكها على يد هذا المحتل، أسماء وحكايات وتفاصيل، يعني لو كل حلقة أردنا أن نسلط الضوء عليها لن فيها حقها. أكثر من 80,000 شهيد دفع أبناء شعبنا من أبناء القطاع الحبيب ثمن حرية الأسرى ولم يتحرر هؤلاء، جمعة أحدهم.
0: هذه تترك بالقلب غصة. هناك يعني جمعة أنا كنت متأمل مثل كل يعني أهالي الأسرة اللي أبنائهم موجودين خلف الزنازين وجوال الاعتقالات، تمنيت أنه جمعة يخرج في إحدى الدفعات الحاصلة في فلسطين. في
1: كنت أترقب يونس، كنت أترقب
0: وكنت أترقب وكنت أتهيأ وكنت يعني أحضر حالي لدرجة أنه سويت جواز سفر. أنا آخر جواز سفر سويته قبل 20 سنة، سويت جواز سفر لما الدفعات هذه بلشت على أمل أنه ممكن يبعدون، يكون فيه له بعاد، فيكون يعني ما لهش حدا جمعة غيري يعني، فأكون أنا أول الواصلين ويكون الأمور سهلة عليه نفسيا لكن هذا حظنا. جمعة صابر عند الله، الأمور مش سهلة كانت عليه. الناس اللي طلعوا من عندي يعني
1: من عنده
0: أخبروني بأنه يعني الصدمة كانت كبيرة.
1: وصلتهم معلومة أنه خلصت الدفعات متأخرا، كانوا على أمل، لسه كانوا عايشين الأمل،
0: كانوا على أمل لكن لسوء إدارة المفاوض في مسألة المعتقلين الأسرة، لسوء إدارة هذا الملف كانت هيك النتيجة. هذه النتيجة كانت كان يفضل أن النتيجة تكون أفضل، وكان ممكن تكون أفضل، لكن ما قدر الله كان. إن شاء الله جمعة يفرج عنه بالقريب العاجل إن شاء الله.
1: رفاق درب جمعة،
0: نعم.
1: تواصلوا معك،
0: نعم.
1: الناس اللي أبعدت،
0: نعم.
1: الناس اللي عاشت مع جمعة فعليا أكثر بكثير ما أنت عشت معه.
0: نعم.
1: شو قالوا لك عن جمعة؟
0: أغلبهم مشكورا، وجهدهم مشكور، وسؤالهم مشكور كمان ومحمود ومقدر. أغلبهم تواصلوا معي أخبروني عن حالة جمعة الصحية ووضع معنوياته. بعت معهم جمعة رسائل شفهية بأنه ما زال يعني صامد يعني، والأمل بالله أنه يكون في انفراجة من عند الله إن شاء الله قريبة رح يروح إن شاء الله. إن شاء الله أنا عندي قناعة كاملة أنه رح يروحوا بصحة جيدة إن شاء الله. كمان جمعة ومحمود أبو خربيش وعيسى التكروري والكثير الكثير من الأسرة اللي قضوا عشرات السنوات داخل سجون الاحتلال، الله يفرج عنهم والله يسلمهم كلهم جميعا إن شاء الله. كل واحد بيصل سالم غانم لأهله. مشوارهم كان طويل
1: جدا،
0: سهل وإنسانيا استنزفوا،
1: صحيح.
0: وإن شاء الله الله يقدرنا أن نساعدهم أنه يروحوا على بلادهم.
1: أخي يونس، كثير من السادة المشاهدين اللي تابعونا اليوم بشوفوا مصطلحات يمكن يستغربوها.
0: نعم.
1: اليوم شقيق أسير مقضي أكثر من 41 عام داخل غياب السجون،
0: نعم.
1: لسه بيحكي بقيم وفي تفاصيل وكأنه الأمل لم يتكلس بعد لا في قلبه ولا في قلب الأسير داخل غياب السجون. عزيمة لن يدرك معناها وتفاصيلها إلا المتحدث بها.
0: نعم.
1: يونس اليوم أنت بتحكي بإشي أسطوري بصراحة. لك ننحني ولكل عائلة أسير تصلب بالرغم من كل هذا الألم المتراكم في القلب ننحني إجلالا واحتراما. الشعب الفلسطيني يربي الأمل.
0: نعم. الأمل هو الذي يبقينا أحياء. الأمل بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه العزيز عن كثير من قصص الأنبياء كانت مربوطة بالألم والأمل. قصة أيوب وقصة يوسف وقصة كل قصص الأنبياء كانت عبارة عن ابتلاء ومعاناة
1: وصبر
0: وصبر إنسانية، معاناة إنسانية ومادية وجسدية ونفسية، وفي النهاية عاشوا على الأمل بالله عز وجل. صدقني مع كل هذا القهر إني متأمل بالله عز وجل أن يخلق وضع يخرج فيه كل الأسرى الفلسطينيين
1: يا رب،
0: وكل واحد يرجع لأمه ولأهله سالما غانما رافع راية النصر مش الراية البيضة. كلمة أخيرة لبرنامج عمالقة الصبر.
1: تفضل.
0: الله يزيد فضلك. لا تكل، أنا بدي أحكي لك بالنحوي، لا تكل ولا تمل وانت تتابع قضايا الأسرة. صدقني جهدكم كطاقم تلفزيون فلسطين وحضرتك والإخوان في نادي الأسير والأخ ناصر شلون، جهدكم هذا والله أقوى من ضرب مدفع في دبابة.
1: تعجز الكلمات عن صبركم.
0: الله يحييك.
1: كل أدائنا نقطة في بحر عطائكم الحقيقي عبر هذه السنوات الطويلة. مشاهدينا باختصار، فعليا تعجز الكلمات عن التعبير عن هذا الصبر. صبر أسطوري، صبر وتحدي وكرامة وكبرياء، تعلم كامل الأجيال كيف يكون المنتمي للقضية وللوطن خير مدافع وخير صابر وخير مؤمن بأن الفرج لا بد آت بالرغم من كل حالة الإحباط، وبالرغم من أنه جينا على هذا المنزل لنعطي بعض الثقة والتفاصيل المعنوية مع عائلة جمعة آدم ومن تبقى من عائلة جمعة آدم أخونا يونس، لنفاجأ بأن يونس يعطي الجميع معنويات بل يسبق الجميع بدرجات ودرجات. لكم فعلا ننحني بكل كبرياء وكرامة أخي يونس. أخي عيد حياك الله اليوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر، مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة أريحة. جينا وإحنا بنتحدث بنقول خجلانين بصراحة، بنقول صرنا نخجل ندخل هذه البيوت اللي قدمت كثير من أجل هذا الوطن، صرنا نخجل ما المصطلحات التي يمكن أن نستخدمها، لنفاجأ بأنه هاي العائلات متقدمة على الجميع بصبرها وبعطائها وبتحديها، عائلات نموذج.
2: نعم أخي سامر، عمت مساء ولجميع مشاهدي تلفزيون فلسطين ولجميع أبناء شعبنا على امتداد وطننا الحبيب ولأمتنا العربية والإسلامية وإلى المناصرين من أنصار وأحرار العالم للقضية الفلسطينية وخاصة لقضية الأسرى. كلمة أو بيت شعر بسيط نحفظه دائما نحن الفلسطينيين، نقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وهذا هو الشعب الفلسطيني الجبار. نعم، حين يوصف الشعب الفلسطيني بأنه قوم الجبارين، هؤلاء هم الأسرى الذين يقضون سنوات طوال عقود داخل باستيلات القهر رغم الممارسات القمعية المتواصلة والمتراكمة من إجرام يقف خلفه غلاة المستوطنين بنقفيه وعلى الشاكلته. اليوم نحن في منزل الأسير جمعة إبراهيم آدم، هذا الأسير الأسطوري الذي نسميه أيقونة فلسطين بالصبر، أيقونة فلسطين بالعمل الوطني والنضالي والتضحوي من أجل هذه القضية العادلة. نعم، نحن حين نزور عائلات الأسرى لا ندعمهم بالأمل والصبر، وإنما نستمد منهم العزيمة والصبر والإخلاص والوفاء لقضية فلسطين. لأنهم ما زالوا مستمرين في نضالهم وصبرهم وجلدهم على هذا الوضع الكارثي الذي يعيشونه رغم هذه السنوات الطوال من

0: اعتقال جمع إبراهيم آدم الذي ما زالت تصل الرسائل عبر الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم من داخل السجون، تجد بأن شعلة الأمل والعطاء ما زالت منتقدة في نفسية هذا الأسير الذي مضى على اعتقاله أكثر من 41 عاما. جمع إبراهيم آدم نحن عاشرناه في بداية الاعتقالات بداية الثمانينات في انتفاضة الحجارة، هذه الانتفاضة التي جاء على أثرها ولادة السلطة الوطنية الفلسطينية وكان اتفاق أوسلو. وللأسف الشديد نحن اليوم نتحدث بهؤلاء المعتقلين الثمانية الذين ما زالوا معتقلين ما قبل اتفاق أوسلو، أي ما قبل أن يكون هنالك نوع من الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية. ولكن اليوم نحن نداؤنا ورسالتنا لا مجتمعنا الفلسطيني بشكل أساس، لفصائلنا الوطنية الفلسطينية وللقيادة السياسية الوطنية في فلسطين، يجب أن تكون قضية الأسرى وخاصة الأسرى المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو أن يكونوا عنوانا في مسيرتنا اليومية، أن تكون هنالك استراتيجية وطنية من أجل تحريرهم وإرجاعهم إلى أسرهم. هذا أقل واجب وطني تجاه عائلاتهم وهؤلاء الأسرى الذين أمضوا سنوات طوال، إن كان محمود أبو خربيش وإن كان جمعة آدم وإن كان أبناء إغبارية أبناء فلسطين الداخل المحتل، هؤلاء العمالقة أقل واجب أن نكون إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم.
1: بعجالة أخي ناصر، اليوم لما نسمع يونس في ظل حالة الإحباط العام اللي بيعانيها عموم أبناء شعبنا من كمية الضغط الحقيقي اللي منعايشها بفعل هذا المحتل الغاشم وإجراءاته وموضوع المقاصة وكامل التفاصيل، نشعر إنه الأزمة اللي بنحكي فيها لا تسوى أمام الأزمة اللي بيحكي فيها يونس عن أسير قضى 41 سنة. رسالتك رسالة الأمل لكامل أبناء شعبنا ضرورة التحلي بالصبر أمام عمالقة عمالقة الصبر.
2: أول شيء أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، وإحنا أخ سامر وإنت وطاكم الإخوان الأعزاء بنشكركم
1: الله يخليك
2: على دوركم، ما شاء الله عليك دور جبار، أنت من 16 سنة البرنامج عمالقة الصبر، يعني أنت بتتعامل مع كل أهالي الأسرى والفئات هاي الموجودة في الوطن، كل الحالات النضالية، العائلات اللي قدمت وضحت انت زرتها وكان لهم دور قوي معك في البرنامج، بنشكرك وبنحييك
1: الله يخليك. أخلوي.
2: احنا طبعا سمعنا كاخونا يونس، احنا في هاي الفتره احنا عشنا مع جمعه، عشنا مع ابو خربيش، عشنا مع احمد، كنا محكومين مؤبدات يعني، وقعدنا فتره طويله في السجن تقريبا 10 سنوات، الا انه كان الامل دائما موجود عندنا واحنا داخل السجون، رغم أنت بتحكي حكم مدى الحياة يعني طلعنا ورجعنا وتعبدنا، إلا أنه كانت معنويات يونس معنويات الله يفرج عنه جمعة قوية جدا، رجل مثقف، رجل صاحب موقف، وكان الجميع يستمد معنوياته من الناس هاي اللي صلى 41 سنة حاليا. وأنا في تقديري رغم المأساة اللي منعيشها إحنا كشعب فلسطيني، إلا أنه هاي في عنا أبطالنا داخل سجون الاحتلال صامدين، أنت بتلتقي مع الكثير من الناس اللي طلعوا من عند جمعة ومن عند رشلون ومن عند الأسرة وإخواننا اللي صلوا فترات طويلة داخل سجون الاحتلال، إلا أنه رغم كسر الإرادة اللي بتعاملوا فيها الإسرائيلي والعنف والقتل والإجرام، إلا أنه المعنويات عالية جدا، وموقف الجميع ما شاء الله من الشباب جوا برفع الراس
1: كل احترام.
2: وأنا يعني بقولها أمانة الله، يعني لما بتقعد مع الشباب اللي بروحوا وبتسمع منهم رغم المجازر اللي بصير جوا، شو بخطر ببالك؟
1: صحيح.
2: في كعب بصير بحق الأسرى الفلسطينيين من قتل واغتصابات وضرب وعنف وأمراض، يعني بحطوا لهم يوم على الجدول، ها يعني ما في واحد جسمه طبيعي من أسرانا داخل سجون الاحتلال، خاصة في المرحلة هاي ما بعد 7 أكتوبر. إلا أنه معنويات الجميع كويسة، وإن شاء الله بنتمنى لهم الفرج القريب.
1: اللهم آمين.
2: أقرب فرصة إن شاء
1: الله. بالاحترام إليك أخي. بدأني معك يونس بجملة أخيرة تحمل صورة جمعة قبل الاعتقال، الصورة الأخيرة. دائما إحنا منآمن بأنه الحياة بالرغم من الفراق يربطها العهد. رسالتك لجمعة اليوم وانت بتنظر الى صورته الاخيره اللي قبل ما يعتقل وانت محتفظ فيها وبتقول لي انا كل يوم بنام تحت صورة الجمعة، رسالة العهد الاخوي الذي لم ينقطع.
2: جمعة اخ مميز، الله حباني فيه، الله حباني واعطاني واكرمني في اخ اسمه جمعة ادم. هذا لحاله كرم كثير من عند الله. جمعة انا ما زلت بشوفه كما هو في الصورة هذه، بعده لسه بالمدرسة، وبعده الأب والأخ والصاحب والصديق والصدوق والصاحب العنفواني القوي. لليوم بشوف هيك جمعة، مش معترف في الصورة تبعت جمعة الكبير إنه خطير وصار أقرع وتعب، أنا معترف بالصورة هذه. صدقني هذا هو جمعة اللي جواتي، وهذا هو جمعة اللي دايما ببعت لي إنه هو ظل لسه هيك. والحمد لله إن شاء الله بنلقى أنا وياه خير وسلامة، وبتكون فرحة لكل الدنيا إن هذه القصة اللي مجهولة بالألم والتعب والعرق والقهر والصمود والتحدي تنتهي على خير إن شاء الله، وكل الأسرى يروحوا لأهليهم، ويكون نهاية إن شاء الله تحرير فلسطين وتتحرر القدس وتكون عاصمة الدولة الفلسطينية، وإن شاء الله خير.
1: طالما في ناس تملك هذه الإرادة وتملك هذه العزيمة وبيعجز الصبر عن صبرها، لابد أن يتحقق الحلم بالرغم من كل هذا الألم. فاصل ومن ثم نواصل.

0: من جديد مشاهدينا نرحب بكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمارة الصبر. وصلنا الآن إلى منزل الأسير محمود أبو خربيش اللي يمضي ما يقارب 39 عام مشاهدينا متواصلة داخل أقبية الاحتلال. وصلنا إلى هذا المنزل لنكون إلى جانب والدته بمعية إخواننا عيد براهمة وأخونا ناصر شلون. واجب أن نكون إلى جانب الأمهات الصابرات الصامدات بعد سنوات طويلة من العذاب والألم، واللي منسمعش منهم كما لاحظنا إلا الإرادة والصمود والتحدي بالرغم من كل ما مروا به من آلام. حجتنا ربنا يعطيك الصحة ويطول بعمرك، 39 سنة وانت تقولي بدي ابني جنبي.
1: أمر الله، الحمد لله يما، الحمد لله، هذا فضل الله، من فضل الله الحمد لله. والشباب لازم هيك عفا عن دفاع عن فلسطين، هيك من كلهم فدى فلسطين، ايش الحمد لله كلهم فدى فلسطين.
0: قديش لك بالشايفة محمود؟
1: يما امتي 2016 والله ما بعرف عنه شيء، ولا بعرف عنه وين هو، ولا شفته ولا خبر ولا دريه.
0: شو اللي بصبر الام بعد كل هالعذاب؟
1: الله صبرني الحمد لله، الله اعطينا الصبر، فدا فلسطين شو الحمد لله، فدا البلاد، فدا الوطن، فدا الشباب، هذا الشباب كلهم بشوا عنده، الله يرضى عليك يا بني.
0: لما يجوا هالشباب اللي بروحوا شو بنقولوا لك عنه اخبار؟ شو بقولوا لك؟
1: انه كويس الحمد لله، لو صامد وما شاء الله عليه وعنده شجاعة وعنده يعني الوطن شجاعة، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الله يعطينا الصبر، غير هيك ما بعرف. الله يرضى عليهم، الله يعطي الصبر يا بني، الله يعطينا الصبر، هينا صابرين تحت هالكريم صابرين والحمد لله. احنا ما نقول الله يعطينا الصبر، والله يصلح شان هالدنيا يا بني، الحمد لله.
0: لما شفت الدفعات وروحوا مجموعة من الأسرى كنت متمنية انه محمود يكون بينهم؟
1: والله تمنيت انهم كلهم يفتح الباب الكبير، يفتحوا على كلهم، تمنيتهم هيك وحطهم على صدري ان شاء الله يا رب.
0: والله كل الأسرى اولادك؟
1: كلهم والله اولادي، كل الشباب فلسطين اولادي، الحمد لله يا ولدي، الحمد لله يا بني على هالحياة اللي احنا فيها.
0: بنته اللي في امريكا شو بتقول؟ شو بتقول عن وضع ابوها؟ تألمت كثير، كبروا احفاده بعيد عن عينه.
1: الحمد لله الحمد لله، فدى فلسطين كلهم الحمد لله، انتوا الشباب الوطن، انتوا اولاد كلكم، كل واحد، كل فلسطين، شباب فلسطين كلهم في حفظ، حطهم هيك حطوا على وطن في حفظ.
0: الله يخليك،
1: الله يرضى عليك، الحمد لله يا بني.
0: اليوم تتفرج على صور محمود، العمر اخذ من محمود كثير واخذ منك كثير.
1: يعني انا من يوم حبس محمود لهذا اليوم ما شفت يوم مليح، ولا اشوف، يعني اشوف كل شباب فلسطين الحمد لله، مو بس ابني، كلهم، مو بس ابني، كلهم يما شباب فلسطين.

0: كلهم أولادي يما، والله كلهم أولادي والحمد لله على مد وعطاء. إحنا عبيدة والأمر في إيده، هينا صابرين تحت الصلاة الكريم.
1: ربنا يعطيك الصحة. إذا في اليوم رسالة الأم لابنها في يوم من الأيام يشوفها محمود يسمع صوتك، رسالتك لمحمود اليوم؟
0: الله يرضى عليه، الله يفرجها جميع المشاهدين، الله يفرجها عليهم، الله أني راضي عليه، الله يرضى عليه، الله يرضى عليهم ويفرجها عليهم يا رب، يصلح شأن هالدنيا يا ابني. الحمد لله يا ابني، إيش نسوي؟ الحمد لله رب العالمين، هذا أمر الله علينا، هذا مكتوب علينا، هذا المكتوب على فلسطين.
1: إذن مشاهدينا، الصبر هو عنوان هذه العائلات. أخي عيد، مرة جديدة العائلات بتأكد على هذا الصبر، بتأكد على هذا الصمود، بالرغم من أنه كثير من الناس ممكن يعني يتفاجئوا أنه أمهات أسرى بعد أكثر من 39 سنة لسه عندهم هذه العزيمة بالصبر، لسه بيعطوا الناس إيمان وأمل.
2: نعم أخي سامر، هذا هو ديدن عائلات الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، إيمانا بعدالة قضيتهم. نجد أن الصبر هو غذاء روحهم اليومي وزادهم، كون أن حين الحديث عن محمود أبو خربيش الذي مضى على اعتقاله اليوم نتحدث عن 39 عاما، محمود معتقل منذ تاريخ 30/10/1988، أي منذ مطلع انتفاضة الحجارة، هذه الانتفاضة المباركة. ما زال عائلته صابرة، وما زال محمود رسالته الوطنية واضحة للكل الوطني الفلسطيني بأن الأسرى الفلسطيني ضحوا بسنوات عمرهم الطوال هذه العقود من أجل حرية فلسطين وشعب فلسطين. وما رسالة أهالي الأسرى والمعتقلين للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، للفصائل، للشعب الفلسطيني، بأننا ماضون على درب الحرية والنضال حتى تحقيق الحلم الفلسطيني، ألا وهو إقامة الدولة الفلسطينية. حقيقة حين نتحدث عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، نجد بأن هذه المؤسسات أصبحت اليوم ليست عاجزة فقط، إنما هي مستسلمة لسياسة الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى والمعتقلين. نجد بأن شعارات والقوانين الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وخاصة المعتقلين هي مجرد شعارات مكدسة داخل المؤسسات الدولية هذه، وأن حكومة الاحتلال هي فوق القوانين والأعراف المتعارف عليها ما بين الدول وما بين الشعوب، وخاصة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. لذلك ندعو هذه المؤسسات الدولية أن تنفض غبارها وأن تخرج عن صمتها وعجزها المطبق اتجاه القضية الفلسطينية وخاصة اتجاه قضية الأسرى والمعتقلين، وأن تحاكم دولة الاحتلال على هذه الجريمة، منع المؤسسات الدولية بالاطلاع على أوضاع الأسرى التي وصلت إلى الحد الكارثي، أن الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين هي حقيقة من الجانب الإنساني كوارث ترتكب بحق الأسرى، إن كان حرمانهم من العلاج أو إن كان حرب التجويع التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، أو إن كان عمليات القمع المتواصلة واليومية، إن كان عبر الإذلال والإهانة، أو إن كان عبر الضرب اليومي للأسرى، أو حرمان الأسرى من زيارات عائلاتهم. هذه جميعها هي حقوق إنسانية أقرتها المواثيق والأعراف، ولكن المؤسسات الدولية ما زالت مغيبة عن دورها الحقيقي لمحاسبة حكومة الاحتلال على هذه الجرائم.
1: كل احترام لك أخي عيد. إذن جئنا مشاهدينا لنطبع قبلة وفاء على جبين هذه الأم الصابرة الصامدة بمعية أخونا عيد وأخونا ناصر، الموجهين كل الشكر وكل المحبة والتحية. وهذه البيوت دائما كانت وستبقى عنوان للصمود والتحدي إلى حين وجود محمود أبو خربيش إلى جانب والدته، قبلة وفاء على يد ورأس هذه الأم الغالية التي صبرت عبر سنوات طويلة على هذا المحتل الغاشم الذي تعمد دائما زيادة ومراكمة الآلام في قلوب الأمهات والأبناء. ولكن في نهاية هذه الحلقة من عمالقة الصبر نؤكد بصبر الأمهات وبصبر عائلات الأسرى، نعطي نموذج لكل العالم كيف يكون الفلسطيني مربيا للأمل. إلى هنا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر، هذه تحياتي وطاقم العمل، أودعكم على أمل اللقاء بكم دائما وقد بيضت القلوب. إلى اللقاء.

هدفهم الأول والأخير إن إحنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة، لأن لا سمح الله نستولوا على هاي المنطقة، هاي المنطقة بتروح جميعها، ما حدا بيقدر يخبط في هاي المنطقة، لا كفر مالك ولا المزرعة ولا المغير، لأن هاي المنطقة هي المنفذ الوحيد لهاي البلدين. هاي مناطق فلسطينية موقع عليها في أوسلو، ممنوع يكون فيها إسرائيليين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة من تلفزيون فلسطين حسب توقيت العاصمة المحتلة. نبدأها بأبرز العناوين. الرئاسة تدين وتحذر الاحتلال من استمرار حربه الشاملة على الشعب الفلسطيني ومخاطر ذلك على المنطقة بأسرها. وسط تحذيرات من توسيع العدوان على مخيمات الضفة الغربية، الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثالث على التوالي. شعبنا في محافظة طوباس يشيعون جثمان الشهيد على إصبيح من قرية تياسير المحتجز منذ 9 من شهر نيسان الماضي. الرئيس المصري وملك البحرين يشددان على ضرورة تهيئة المجال لإعادة الإعمار في قطاع غزة. استقبل سيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس بلدية رام الله جاك سعادة وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بحضور نائب الرئيس حسين الشيخ، وهنأ سيادته رئيس وأعضاء المجلس البلدي بنيلهم ثقة المواطنين في الانتخابات المحلية الأخيرة، مشددا على الوقوف إلى جانب المجالس البلدية المنتخبة وتمكينها من تطوير الأداء المؤسسي والتوسع في تقديم الخدمات التي تلامس الاحتياجات اليومية للأهالي. وأكد السيد الرئيس ضرورة تتويج هذا المسار الديمقراطي بالعمل المتكامل لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل باعتبارها محطة هامة لتكريس المسار الديمقراطي الفلسطيني. بدوره قدم رئيس البلدية عرضا شاملا للرؤية الاستراتيجية والمشاريع الحيوية التي تعكف البلدية على تنفيذها، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية وتحديث المرافق العامة والارتقاء بالمستوى الحضري والتنموي لمدينة